فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه حرمه الله تعالى على النار وعصمه من الشيطان: من ملك نفسه حين يرغب وحين يرهب وحين يشتهي وحين يغضب، وأربع من كن فيه نشر الله تعالى عليه رحمته وأدخله جنته: من آوى مسكينا ورحم الضعيف ورفق بالمملوك وأنفق على الوالدين. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: لسان ذاكر، وقلب شاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة لا تبغيه خوفا في نفسها ولا ماله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، والحرص وطول الأمل. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير يملأان السماوات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثر من الناس من دعاء الخير لك، فإن العبد لا يدري على لسان من يستجاب له أو يرحم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تدفع 99 بابا من الضر

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن

يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه

يعملون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم

الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

تهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.

حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: تفضل تفضل يا عايش، تفضل افسح الطريق يا ام وليد.
1: عايش؟
2: نعم افسح الطريق.
1: وما الذي احضر عايش الى بيتنا الساعة؟
2: لقد دعوته على العشاء.
1: اي عشاء؟
3: ماذا بك تنحي عن الطريق؟
1: الم اقل لك انني اتشائم من دخول هذا الرجل الى بيتنا؟
2: تنحي يا امرأة ودعك من هذه الوساوس الغريبة. تعال تعال يا عايش.
4: يا ساتر.
2: تفضل يا رجل تفضل، الطعام يا ام وليد.

0: الطعام يا أم وليد، أين أنت؟ الطعام.
1: الطعام لمن؟ لهذا الرجل النحس المدعو عايش.
2: ماذا بك يا أمي؟
3: لا شيء لا شيء،
2: ولكني أسمعك منذ جاء الضيف تشتمين.
1: أشتم اليوم الذي يدخل فيه عايش إلى بيتنا.
2: ولما يا أمي؟ أنا أعرف من أبي أنه رجل طيب وجار أبي في السوق.
1: رجل طيب؟ ترددين كلام أبيك يا عبلة حتى ولو كان خطأ؟
2: وهل به عيب؟
1: كل عيوب الدنيا في عايش، ووجه عايش الذي يقطع الخير عن البيت. هل نسيت يوم دعاه أبوك في المرة السابقة؟
2: نعم أذكر.
1: ليلتها دبت مشادة بيني وبين أبيك كادت توصلنا إلى الطلاق، والليلة إن شاء الله سيتم الطلاق بمناسبة تشريف عايش إلى بيتنا.
2: اخزي الشيطان يا أمي، أي طلاق؟
1: كلام أمك لا يكذب، وتوقعات أمك لا تخيب ولا تخطئ. هاتي ناوليني اللحم، ناوليني.
2: حاضر.
1: أهلا أهلا بخيرات السيد عايش.
2: سامحيني يا أمي، دفعتها بيدي دون أن أدري فتحطمت.
1: لا عليك يا عبلة، لم تدفعيها.

يا بنيتي، ولكن دفعتها عيناها للرجل. ومن يدري، من يدري على أي شيء تنتهي ليلتنا هذه؟ من يدري؟

0: هل بقي شيء يا عبلة؟
1: لا يا أمي، أكلوا اللحم والإوز كله.
0: طبعا، عايش يأكل بلدا بأكملها. ناوليني أكواب الشاي.
1: حاضر.
0: انظري أمامك، ضعي ما في يدك أولا ثم ناوليني الأكواب.
1: أين؟ ها هي.
0: خيراتك يا عايش، خيراتك.

0: صدقيني يا امرأة، إن لم تكفي لأرسلن في طلب أبيك وإخوتك.
1: هذا ما كنت أتوقع، ترسل لأبي وإخوتي كي تطلقني، أليس كذلك يا مسعود؟
0: كفي عن مهاتراتك وادعاءاتك الكاذبة.
1: أنا يا مسعود؟ أم النحس المدعو عايش؟
0: وما دخل عايش في كسر الأطباق وكوبين؟ ها؟ هل أمسكها عايش بيده فأوقعها على الأرض؟
1: ما من مرة يدخل بيتنا حتى تحدث مصيبة أو كارثة.
0: الكارثة سببها ابنتك وليس سببها عايش. حاسب ابنتك.
1: لا، أنا أحاسبك أنت، أحاسب فعلتك. قلت لك 100 مرة أنا أتشاءم من دخول هذا الرجل إلى البيت، ومع ذلك تعاندني.
0: أي تشاؤم هذا الذي تتحدثين عنه؟
1: أنت تعرف جيدا، ولكنك تغالط نفسك.
0: كفى ويكفيك ما قلتي.
1: لا، أنا من ناحية وصاحبك من ناحية، أنا في كفة وعايش في كفة يا مسعود.
2: أو يعقل ما سمعت يا مسعود وأنت في هذه السن؟
0: هي أختك، فاسألها ما سبب المشكلة التي أوصلتنا إلى هذا.
2: أختي حكت لي كل شيء، ولو كنت مكانك لما أغضبتها.
0: وماذا كنت تنتظر مني؟ أمنع رجلا مثل عايش من دخول بيتي؟ ولما؟
2: لأنه شؤم، لأن دخوله بيتكم يسبب المشاكل.
0: أي مشاكل؟ أختك هي السبب، أختك هي سبب كل المشاكل.
2: ولكن
0: أو الذي... تصدق ادعاءاتها يا عامر؟
2: ولم لا؟ لقد مر علي اليوم، وما إن حياني حتى سقطت خابئة الزيت فأغرقت الدكان، وأقسمت من ساعتها ألا أحييه أو أمر في حارة هو فيها.
0: فارغ، كلام فارغ.

0: مرحبا يا عايش.
1: مرحبا بك يا مسعود.
0: أين أنت يا رجل؟
1: في الدنيا.
0: لم أرك منذ يومين.
1: سافرت لأشتري بضاعة، ألم يخبرك ابني؟
0: بلى أخبرني، ولكنك تركت فراغا يا عايش.
1: بارك الله فيك.
0: ماذا بك؟
1: لا شيء.
0: لا لا لا لا، لست أنت عايش الذي أعرفه.
1: لا أدري ماذا أقول، ولكن صارحني، هل جرى مني ما أغضب عامر؟
0: من عامر؟
1: شقيق زوجك.
0: وماذا جرى؟
1: ما إن يراني حتى يدير ظهره، واليوم ما إن رآني أدخل حارة العطارين حتى استدار وجرى وكأنه رأى شبحا.
0: لا عليك لا عليك، هذه حاله دائما، لا يعرف كيف يتعامل مع الناس. الشاي يا علي.
2: حاضر.
1: أخبرني يا مسعود، ما أخبار أهل بيتك؟
0: بخير والحمد لله.
1: بلغني أن خلافا وقع بينك وبين زوجك.
0: لا لا لا لا لا لا يا رجل، خلاف بسيط يحدث دائما. كيف حال تجارتك؟
1: بخير والحمد لله، جلبت بعض البضائع، وأنت سيد العارفين، فقد اقترب موسم الصيف ولا بد من الاستعداد بأقمشة الصيف.
0: بارك الله لك. اقترب يا علي، وضع الصينية الشاي أمام عمك عايش.
2: الشاي يا عم عايش.

0: ماذا فعلت أيها الغبي؟
1: سامحني يا سيدي، لا أدري ماذا بي، لكن
0: هات فوطة وامسح الشاي. معذرة يا عايش، معذرة. أين المنشفة؟
2: لا عليك، لا عليك.
0: أين المنشفة يا غبي؟
1: المنشفة أبحث عنها يا سيدي، إني أبحث عنها.
0: المنشفة عندك معلقة فوق المسمار، أسرع هيا.
1: أي مسمار؟
0: هذا ماذا فعل؟
1: لقد سقط البرواز من فوق الحائط يا سيدي.
0: يومك كوجهك العكر يا عكر. أفسح الطريق يا أم الوليد، معي ضيوف.
3: من معك؟
0: ضيف عزيز.
3: عايش؟
0: قلت لك ادخلي وأفسح الطريق. تفضل تفضل.
3: عايش مرة أخرى، عايش، استر يا رب.

0: عايش؟ عايش مرة ثالثة ورابعة حتى يخرب هذا البيت ويصبح أنقاضا؟
1: ألم يحذره خالي من دخول عايش إلى البيت؟
0: أبوك عنيد يريد قتلي، ليلتنا لن تمر على خير.
1: وما العمل يا أمي؟
0: السكوت مطلوب منا، السكوت وانتظار المصايب التي تزورنا بمقدم عايش ونحس عايش.
1: اتركي لي الشاي، سأعده بنفسي.
0: آه يا دماغي، ماذا سيحدث الليلة يا مسعود؟ ما الذي يخبئه لنا هذا الرجل الشؤم؟
1: يا أمي صحتك، أوني عليك. أي
0: بنيتي،
1: حمدا لله سقط الماء المغلي من القدر ولكن ربنا ستر.
0: أريني أريني يدك.
1: حرق بسيط يا أمي، حرق بسيط، لا تخافي.
0: هذه أول البشائر، هذه أولى خيرات عايش.

0: ادخلي يا عبلة ادخلي.
1: الشاي يا أبي.
2: ادخلي ضيفنا ليس غريبا عليك، لا تخجلي.
1: تعال خذي الشاي يا أبي، فأنا لا أستطيع الدخول.
2: هل تعرفين من ضيفنا يا عبلة؟
1: عايش، أعرفه جيدا.
2: لا، إنه عمك صالح.
1: عمي صالح؟ ولكن أمي، كيف حالك يا عم صالح؟
3: بخير يا بنيتي.
2: نادي على أمك يا عبلة وقولي لها العم صالح عندنا.

0: أعرف كل شيء. ظننت أني عايش، ولما سقط الماء الساخن على يد ابنتك قلت هل علينا نحس عايش؟
1: سامحني يا عم صالح، لم أكن أعرف أنك ضيفنا.
0: هذا ما اتفقنا عليه أنا وزوجك مسعود. يا أم وليد، التطير والتشاؤم من بعض الأشياء، من أمكنة وأزمنة وأشخاص وغير ذلك من الأوهام، حرام. قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، يعني ما منا أحد إلا قد وقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهب ذلك عن قلب من يتوكل عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نظم التطير مع الكهانة والسحر في سلك واحد. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه ليس من المسلمين المؤمنين العارفين بالله من تطير أو تشاءم، وإذا كان في الطبع الإنساني شيء من الضعف يسول للإنسان أن يتشاءم من بعض الأشياء أو الأشخاص، فإن عليه ألا يستسلم لهذا الضعف ويتمادى فيه. يقول صلى الله عليه وسلم:

ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الظن والطيرة والحسد. فإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغي. فإذا تشاءمت فتوكلي على الله، ولا تتركي للوساوس والأوهام طريقا إلى قلبك، ولا تتمادي. واتخذي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا.

لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الفضل، لك الفضل يا

0: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وهو بيننا، اللهم وإن اليوم نستسقي بعم نبيك فاسقنا. بهذه الكلمات وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والمسلمون معه ينظرون إلى الفضاء الرحب ويصلون صلاة الاستسقاء.
1: كان ذلك في عام الرمادة حين أصاب العباد والبلاد قحط وبيل، ولم يغادر المسلمون مكانهم حتى جاءهم الغيث وهطل المطر يزف البشرى ويمنح الري ويخصب الأرض. فمن هو ساق الحرمين الذي توسل به عمر بن الخطاب إلى الله تعالى وعمر على ما هو عليه من تقى وسبق ومكانة؟
0: إنه العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: كان العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها، وكما كان حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كان العباس رضي الله عنهما، فلم يكن يفصل بينهما في سنوات العمر سوى سنتين أو ثلاث تزيد في عمر العباس عن عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: لم تكن القرابة القريبة وحدها أصرة ما بينهما من ود، بل كانت كذلك زمالة السن وصداقة العمر وخلق العباس وسجاياه. كان العباس جوادا مفرط الجود، حتى كأنه كان عما للمكارم، وكان وصولا للرحم والأهل لا يضن عليهما بجهد ولا بجاه ولا بمال، وكان فطنا ذكيا إلى حد الدهاء، وبفطنته هذه التي تعززها مكانته الرفيعة في قريش استطاع أن يدرأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم حين جهر بدعوته الكثير من الأذى والسوء. كان العباس يعالج بغي قريش بفطنة ودهاء، وقد أدى للإسلام من النفع مثلما أدت السيوف المدافعة عن حقه وحماه.

0: لم يعلن العباس إسلامه إلا بعد فتح مكة، مما جعل بعض المؤرخين يعدونه من الذين تأخر إسلامهم، بيد أن روايات أخرى تعلن بأنه كان من المسلمين المبكرين، غير أنه كان يكتم إسلامه. وقد وردت هذه الحقيقة على لسان أبي رافع خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يكتم إسلامه.
1: ففي بيعة العقبة الثانية عندما قدم مكة في موسم الحج وفد الأنصار 73 رجلا وسيدتان ليعطوا الله ورسوله بيعتهم وليتفقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى المدينة، أنهى الرسول إلى عمه العباس نبأ هذا الوفد وهذه البيعة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يثق بعمه في رأيه كله. ولما جاء موعد اللقاء الذي انعقد سرا، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه العباس إلى حيث كان الأنصار ينتظرون.
0: وأراد العباس أن يعجم عود القوم ويوثق للنبي منهم، وقد روى نبأ ذلك اللقاء كعب بن مالك رضي الله عنه. وتكلم العباس فقال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه.
1: ولم يكتف العباس بذلك، بل استأنف حديثه مع الأنصار بسؤال ذكي ألقاه، وهو: صفوا لي الحرب، كيف تقاتلون عدوكم؟ وبدأ الأنصار يتكلمون، وبدأ عبد الله بن عمرو بن حرام مجيبا على السؤال بقوله: نحن والله أهل الحرب، غذينا بها ومرنا عليها، وورثناها عن آبائنا كابرا فكابرا، نرمي بالنبل حتى تفنى، ثم نطاعن بالرماح حتى تكسر، ثم نمشي بالسيوف فنضارب بها حتى يموت الأعجل منا أو من عدونا. وأجاب العباس متهللا: أنتم أصحاب حرب إذن، فهل فيكم دروع؟ قالوا: نعم، لدينا دروع شاملة.

هذا هو موقف العباس في بيعة العقبة، وسواء عليه أكان يومئذ اعتنق الإسلام سرا أم كان لا يزال يفكر، فإن موقفه هذا يحدد مكانه بين قوى الظلام الغارب، ويصور أبعاد رجولته ورسوخه.

0: في السنة الثامنة للهجرة، وبعد أن فتح الله مكة لرسوله ولدينه، عز على بعض القبائل السائدة في الجزيرة العربية أن يحقق الدين الحنيف كل هذا النصر بهذه السرعة. فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف ونصر وجشم وآخرون، وقرروا شن حرب حاسمة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فاحتشدت تلك القبائل في صفوف لجبة من المقاتلين الأشداء، واحتشد المسلمون في 12,000، وذلك يوم حنين. وكان صوت العباس يومئذ وثباته من ألمع مظاهر السكينة والاستبسال. فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدثه هجوم المشركين المفاجئ بالمسلمين، فعلى صهوة بغلته البيضاء وصاح: إلى أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
1: لم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة إذن سوى أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وولده الفضل بن العباس وجعفر بن الحارث وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد وقلة من الأصحاب. وكان العباس إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصيح في الناس، وكان العباس جسيما جهوري الصوت، فراح ينادي: يا معشر الأنصار، يا أصحاب البيعة. وكأنما كان صوته داعي القدر ونذيره، فما كاد يقرع أسماع المرتاعين من هول المفاجأة المتشتتين في جنبات الوادي، حتى أجابوا في صوت واحد: لبيك لبيك، وانقلبوا راجعين كالإعصار. ودارت المعركة من جديد ضارية عاتية، وصاح الرسول صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، وحمي الوطيس حقا. وتدحرجت رؤوس هوازن وثقيف، وغلبت خيل الله خيل اللات، وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين.

0: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عمه العباس حبا كبيرا، فطلب منه يوم بدر وكان قد أسر أن يفتدي نفسه ومن معه بالمال، وكان غنيا، وفدى العباس نفسه ومن معه وقفل راجعا إلى مكة. وأدرك العباس الرسول صلى الله عليه وسلم بخيبر ليأخذ مكانه في قافلة الإسلام والمسلمين، وصار موضع حب المسلمين وإجلالهم العظيم، لا سيما وهم يرون حب النبي صلى الله عليه وسلم له ويسمعون قوله عنه: إنما العباس صنو أبي، فمن آذى العباس فقد آذاني.
1: أنجب العباس ذرية مباركة، وكان حبر الأمة عبد الله بن العباس واحدا من هؤلاء الأبناء المباركين. وفي يوم الجمعة 14 خلت من رجب 32، سمع أهل العوالي بالمدينة مناديا ينادي: رحم الله من شاهد العباس بن عبد المطلب، فأدركوا أن العباس قد مات، وخرج الناس لتشييعه في أعداد هائلة لم تعهد المدينة مثلها. وصلى عليه خليفة المسلمين يومئذ عثمان بن عفان، ودفن العباس بن عبد المطلب في البقيع بين الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

أحدا. تبارك الله حسبي دائما أبدا. الله ربي ولم أشرك به أحدا.

أبدا. الله عوني، الله عوني، الله عوني وحصني في الخطوب، فلا أرجو سواه لكشف الضر معتمدا. أدعوك

أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي، الذنب أسقمني والعمر ضاع سدى.

عسدا، والجسم مني بعبء الوزر متزر.

وقد رجوتك يا مولى الأنام، وقد رجوتك يا مولى الأنام، أغث عبدا ذليلا، أغث عبدا ذليلا.

قد يرجو القبول يرجو القبول وحسن الظن يصحبه فافتح له واجزه بالخير ما قصدك.

من إني قصدتك يا مقصود جد كرما بالعفو عني بالعفو عني وأرسل منك لي مددا بنور وجهك بالذكر الحكيم بنور وجهك بالذكر الحكيم وما وهبت أحمد قربا قط ما بعدك طيب فؤادك طيب فؤادي طيب فؤادي وامنحني بمكرمة واجعل قيادي بعقد الشكر منعقدا وصل رب صلاة منك دائمة وصل ربي صلاة منك دائمة على الحبيب الذي أبدى لنا الرشد محمد صفوة الأعيان من مضر محمد صفوة الأعيان من مضر والآل والصحب والأتباع والشهداء وكل عبد ينادي وكل عبد

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
3: معذرة يا شيخي، أنا أقصد مدينة رسول الله، الليلة أم الغد؟
2: ليس قبل أن أحقق أمرا أطمح به، ولعله قريب.
4: أراك تنظر لأولئك الجمع.
2: أجل أجل، قل لي يا أخي، ما ذاك الشيخ الذي تحلق حوله خلق كثير؟
5: أعذركم يا حجاج بيت الله الحرام، لو كنتم من أهل مكة لعرفتم العالم الجليل عطاء.
2: عطاء ابن أبي رباح فقيه مكة؟
5: هذا أنت تعرفه بالسم والآن بالعيان.
2: شكرا لك يا أخي، شكرا لك. هذا بغية أبي حنيفة.
4: تبحث عن عطاء ابن أبي رباح؟
2: وكيف لا أبحث عن وارث علم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟
3: إذن يدرس تفسير القرآن وعلوم القرآن وناسخه ومنسوخه.
2: ما أحوجك يا أبا حنيفة لمثل هذا الرجل، تأخذ عنه وتنهل من علمه؟

0: قل لي يا نعمان، أعالم أنت أم متعلم؟
1: يا شيخ، لا يزال المرء عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه عالم فقد جهل.
0: أحسنت الجواب، أحسنت، هكذا يكون العلماء. اقترب مني يا نعمان، ما مسألتك؟
1: ما تقول في قول الله تعالى: وأتيناه أهله ومثلهم معهم؟
0: أتاه أهله ومثلهم معهم، أي مثل أهله.
1: ولكن يا شيخ، أيجوز أن يلحق بالرجل ما ليس منه؟
0: وكيف يكون القول فيه عندك؟
1: عندي أنه أتاه أجور أهله وأجورا مثل أجورهم.
0: أحسنت، أحسبه كذلك والله أعلم. نعمان، إلزم مجلسي هذا ما استطعت.
1: شرف لي يا شيخي أن أكون تلميذا في مدرسة حبر الأمة عبد الله بن عباس.
0: قل لي يا نعمان، أمقيم أم مرتحل؟
1: بل حاج لبيت الله الحرام، آتيه ما قدر لي الله.
0: تقبل الله طاعتك، ولكن لم تقل لي من أين أنت؟
1: من الكوفة، كوفة العراق.
0: من أهل القرية الذين فرقوا دينهم شيعا؟
1: نسأل الله الهداية والسداد.
0: من أي الأصناف أنت يا نعمان؟
1: أنا ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب.
0: عرفت فالزم، عرفت فالزم يا نعمان.

0: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا.
1: صدقني يا شيخي، لولا الأهل والمعاش لطلبتك الإقامة في هذا البلد الطيب.
0: الله الله يا أبا يوسف، تذكرني بما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت.
2: صلى الله عليك يا رسول الله، كم جهدت في الله حق الجهاد.
0: وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إليه، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك.
1: ونحن نغادرها غير مخرجين.
0: ولكن إلى أين؟ إلى المدينة التي لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشهد بها، أي رفع صوته بتعريفها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف الرجل بعيرة.
2: يا شيخ، ننتقل من خير إلى خير.
0: أصبت يا زفر، لله درك. سنذهب إلى مسجد الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا هذا المسجد الحرام، ثم إن بالنفس غاية نريدها.
1: غير الزيارة والصلاة، ثمة ماذا يا شيخ؟
0: صيد ثمين يا أبا يوسف.
1: ولا ينفر صيدها يا شيخ؟
0: لا يا أبا يوسف، هو صيد من نوع آخر.

0: ربك الحمد. الله الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
1: حق لك الدموع والبكاء يا أبا يوسف، إنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله الذي قدر لي الحج في هذا العام وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: هيا هيا، لا تنسيا الدخول بالرجل اليمنى. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
2: اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: فلنصلي ركعتين تحية المسجد. هيا إلى الروضة الشريفة.

0: تعال إلى القبر الشريف. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا رسول رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء.
1: اللهم آمين.
0: اللهم آمين.
2: اللهم آمين.
0: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه. السلام عليك يا ابن الخطاب، السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله، اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه.

0: اللهم لك الحمد على ما أنعمت، اللهم لك الحمد على ما قدرت وأعطيت. أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر أنه قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه.
1: تسمع يا زفر، الجزاء بالألاف، اجمع منها ما استطعت.
2: الحمد لله، خيرات لا تحصى.
1: ما رأي شيخي أن نمكث حتى نكمل 40 صلاة؟
0: حتى تكتب لك براءة من النار، وبراءة من العذاب، وبراءة من النفاق.
1: أليس هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: أحسبه حديثا ضعيفا عند أهل التحقيق ولا تقوم به الحجة.
2: قلت يا سيدي إن بالنفس غاية تريدها.
0: أجل يا زفر، والغاية قريبة إن شاء الله، قريبة.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ممن القوم؟
1: من أهل العراق.
0: كيف تذكرون الخلفاء الراشدين بسوء وفي حضرتي؟ كيف؟
1: أنت أيها الإمام من آل البيت وهم يستحقون ذلك.
0: هل أنتم أفضل منهم حتى تذكروهم بهذا السوء من القول؟ أنتم من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟
1: لا أيها الإمام.
0: أنتم من الذين تبوأوا الدار والإيمان؟
1: لا أيها الإمام.
0: ولستم من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ لستم منهم. قوموا عني، لا قرب الله داركم.

0: هل رأيتم وسمعتم؟ هذا بغية أبي حنيفة.
1: من هذا الشيخ الوقور؟
2: هذا الإمام محمد الباقر بن زين العابدين،

0: أهل البيت.
1: وفيما غضبه على هؤلاء؟
0: يبدو أنهم ذكروا أبا بكر وعمر وعثمان بما لا يرضيه.
2: فيما تتهمسان؟ أنتظر هدأة من الرجل حتى أقدم عليه.
0: أخشى يا شيخي أن...
2: لا تخشى مكروها من عاقل يا ولدي. احسن الظن بمن ملأ الإيمان والعلم صدره.

0: أنت الذي حولت دين جدي وأحاديثه بالقياس؟
1: معاذ الله أن أفعل ذلك.
0: بل حولت.
1: أيها الإمام، أرجو أن تجلس مكانك كما يحق لك، حتى أجلس في مكاني كما يحق لي، فإن لك عندي حرمة كحرمة جدك صلى الله عليه وسلم في حياته على أصحابه.
0: ها قد جلست، أرى فيك أدبا وكياسة، انثر ما عندك.
1: أيها الإمام، إني سائلك عن ثلاث كلمات فأجبني، الرجل أضعف أم المرأة؟
0: المرأة.
1: كم سهم للمرأة؟
0: للرجل سهمان وللمرأة سهم.
1: هذا قول جدك، ولو حولت دين جدك لكان ينبغي في القياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان، لأن المرأة أضعف من الرجل.
0: هذه واحدة.
1: قل لي أيها الإمام، الصلاة أفضل أم الصوم؟
0: الصلاة أفضل.
1: هذا قول جدك، ولو حولت قول جدك لكان القياس أن المرأة إذا طهرت من الحيض أمرتها أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم.
0: هذه الثانية، فما الثالثة؟
1: إني سائلك، البول أنجس أم النطفة؟
0: البول أنجس.
1: فلو كنت حولت دين جدك بالقياس لكنت أمرت أن يغتسل من البول ويتوضأ من النطفة، ولكن معاذ الله أن أحول دين جدك بالقياس.
0: تعال يا رمان، تعال يا ولدي، حري بي أن أعانقك وأقبل وجهك، تستحق كل تكريم يا ولدي. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن نعمل بما ينفعنا في الدنيا والآخرة.
2: أئمة من الأمة.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية وشؤون المغتربين يبحث في فرنسا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. ترامب يرسل ويتكوف وكوشنر لروسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب بينهما. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس في باريس مباحثات موسعة مع وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تناولت سبل تعزيز علاقات الشراكة القوية بين البلدين والتطورات الإقليمية. وأكد الصفدي وبارو عمق علاقات الصداقة التي تجمع الأردن وفرنسا والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والدفاع وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين ثنائياً وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد الصفدي التطلع إلى مشاركة فرنسية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في 19 من تشرين الثاني المقبل. كما أكد الوزيران دعمهم الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. تناولت المحادثات الأوضاع في المنطقة، حيث حذر الصفدي من تبعات الإجراءات اللاشرعية والممارسات التصعيدية لإسرائيل في الضفة الغربية وغزة المحتلتين وضد سوريا ولبنان على أمن المنطقة واستقرارها. وكان الصفدي قد التقى في لاهاي عددا من المسؤولين الهولنديين وبحث معهم سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين والتطورات الإقليمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات في مجالات التعاون الدفاعي بين البلدين. التفاصيل والزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهولندي، نقل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جلالة ملك مملكة هولندا فيليم إلكسندر، وتثمين جلالته لعلاقات الصداقة التي تجمع المملكة وهولندا. كما نقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيس الوزراء جيتن، الذي بعث بتحياته إلى جلالة الملك، وأكد الأهمية التي توليها بلاده لعلاقات الشراكة مع المملكة والحرص على تطويرها. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الأردن وهولندا في مختلف المجالات، إضافة إلى جهود إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأجرى الصفدي محادثات موسعة مع نظيره الهولندي توم برينتسون، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية والدولية. وترأس الوزيران الجولة الرابعة من المشاورات السياسية بين البلدين، حيث أكد أهمية استمرار التنسيق والتشاور وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والدفاعية والتعليمية، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وتنام مستمرين. إلى ذلك

0: التقى الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع ديلاني شيلغوز، وبحث معها سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع وأمن الحدود ومكافحة المخدرات، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة. ووقع الصفدي ووزيرة الدفاع ديلاني شيلغوز اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين الأردن وهولندا، والتي ستسهم في تطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتدريب. كما التقى الصفدي وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي سيور دسما، وبحث معه سبل زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين. وأكد الصفدي التطلع إلى مشاركة هولندية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في 19 من تشرين الثاني المقبل، وأهمية المؤتمر في التعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وبناء شراكات استثمارية جديدة بين القطاع الخاص في الأردن وهولندا. كما ثمن الصفدي خلال لقاءاته في هولندا الدعم الذي تقدمه هولندا للمملكة، والذي سيبلغ نحو 400 مليون دولار خلال الأعوام 2026-2029 في مجالات الأمن المائي والتعلم وتمكين الشباب والمرأة ودعم الأردن لتحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين. كما شارك الصفدي في جلسة حوارية استضافها معهد كلينغدال بعنوان 75 عاما من العلاقات الأردنية الهولندية.
1: أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. وقال المومني في منشور على منصة إكس إن إطلاق النسخة الإنجليزية من فرح يأتي لأغراض وسائل الإعلام الناطقة بهذه اللغة، وقد يتبع ذلك إطلاقها بلغات أخرى. وأضاف أن فرح ستساهم في نشر أي محتوى مرتبط بالمؤتمرات الاستثمارية العالمية التي سيعقدها أو يشارك بها الأردن. هذا وقد أطلق حساب الناطق الرقمي الحكومي فرح على منصة إنستغرام ليكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات للمواطنين بأسلوب مبسط ومباشر. وفرح شخصية افتراضية جرى تطويرها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبدأ الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن توجه لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الاتصال مع المواطنين. ويأتي إطلاق الحساب بهدف الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالقضايا التي تهم الشارع عبر محتوى رقمي موجه لمستخدمي منصات التواصل. كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ كانون الأول عام 2024 بلغ أكثر من 2,795,000 في مؤشر على اتساع حركة العودة. وبحسب بيانات المفوضية جاء الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر في مقدمة الدول التي قدم منها العائدون، مع استمرار تسجيل حركة عودة عبر المعابر الحدودية المختلفة. تأتي هذه الأرقام في ظل استمرار عودة أعداد من السوريين المقيمين في دول الجوار، بالتوازي مع جهود متابعة أوضاع العائدين واحتياجاتهم، ولا سيما فيما يتعلق بالسكن والخدمات الأساسية وسبل تأمين ظروف مستقرة للعودة وإعادة الاندماج في مناطقهم الأصلية. استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة شرق خان يونس. كما استشهد فلسطيني في وقت سابق برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا. دعت حركة حماس الدول العربية والإسلامية لمواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزيران إسرائيليان. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان إن تصاعد تصريحات وزراء في حكومة الاحتلال بشأن استمرار تبني مخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة يمثل تطوراً بالغ الخطورة، ويكشف أن الاحتلال لم يتخلى عن هذا المخطط، داعياً الدول العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والموحد لمواجهة هذه المخططات واتخاذ مواقف وإجراءات فعيلة لإفشالها. هذا واتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات في الضفة الغربية عام 2025، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات ورأت بعثتها في جنيف أن المفوضية السامية تخلت عن الحياد والاستقلالية والنزاهة لتصبح بؤرة نشاط بغيض. وخلصت المفوضية في تقرير جديد إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية هجرت قصرا في إطار عملية الجدار الحديدي كل السكان في ثلاثة مخيمات للاجئين بالضفة الغربية خلال كانون الثاني وشباط عام 2025، وتواصل منع عودتهم في انتهاك للقانون الدولي. في لبنان استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب 23 على الأقل في ضربات شنتها إسرائيل على مناطق في جنوب لبنان وشرقه. وقال مصدر أمني لبناني إنه جرى قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على بلدات جنوبي لبنان بالتزامن مع عمليات تفخيخ وحرق منازل في بلدتي زوتر الشرقية والمنصوري جنوب لبنان. في اليمن قتل أكثر من 120 شخصا في المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس، علما أنها الأعنف منذ سنوات. وفي وقت لاحق استهدفت ميليشيات الحوثي مطعما في منطقة مفرق المخ غربية محافظة تعز بصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار مادية بالمطعم والممتلكات المجاورة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه جاريد كوشينر وستيف ويتكون سيزوران روسيا وأوكرانيا، ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات بين البلدين. وأضاف ترامب أنهما يحملان معهما مقترح لإنهاء الحرب، وأنه تم إرسالهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى أمر ما، وقد تكون هناك فرصة جديدة لتحقيق ذلك. انطلقت عملية التصويت بالبريد في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة بدءا من ولاية كارولينا الشمالية التي أطلقت هذا النوع من الاقتراع، وتجرى الانتخابات في 23 تشرين الثاني، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا إضافة إلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، ما سيحدد حجم المساحة السياسية المتاحة للرئيس دونالد ترامب لتنفيذ أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته. في بوليفيا قتل شخصان وأصيب 95 على الأقل معظمهم من المدنيين في انفجار وقع داخل ثكنة عسكرية في مدينة فياتشا في غرب بوليفيا. وقال المتحدث باسم الشرطة إن الانفجار وقع في مكان مخصص لتخزين الألعاب النارية داخل الثكنة، لكن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق، مضيفا أن 7 أشخاص في عداد المفقودين. ومن محلياتنا، أعلنت شركة مياه ليرموك عن حدوث كسر طارئ على خط العاقب القديم، ما استدعى إيقاف عدد من مصادر المياه المغذية للخط بشكل مؤقت. وقالت الشركة في بيان إن فرق الصيانة باشرت أعمالها في الموقع فورا لمعالجة الكسر وإعادة الضخ بأسرع وقت ممكن. أضافت إن التوقف قد يؤثر على انتظام أدوار التزويد المائي في عدد من مناطق وأحياء محافظات المفرق وإربد وعجلون وجرش نتيجة تأثر عدد من المصادر ومحطات الضخ المرتبطة بالمنظومة، وذلك بحسب برامج وأدوار التوزيع. شاركت طائرتان عموديتان من نوع بلاك هوك تابعتا لقيادة سلاح الجو الملكي في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في المناطق الخارجية بين محافظتي عجلون وجرش، إسنادا لجهود فرق الدفاع المدني والجهات المعنية العاملة في الموقع. ونفذت الطائرتان طلعات جوية لإخماد بؤر النيران ودعم فرق الإطفاء على الأرض في ظل الطبيعة الجبلية الوعرة وصعوبة الوصول إلى بعض مواقع الحريق. وكان الحريق قد اندلع في مناطق في منطقة جبل أبو النمر داخل محافظة عجلون قبل أن يمتد باتجاه منطقة أم جوزة ضمن اختصاص لواء المعراض في محافظة جرش.

0: على نحو 25 دونما من الأراضي الحرجية. انطلقت في مدينة العقبة فعالية كرنفال العقبة للرياضة البحرية، والذي يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة. وحول هذا الكرنفال تحدث معاوية طراونة، عضو مجلس إدارة الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية وأمين سر الاتحاد لمندوبتنا مجد البدارين، فقال:
1: ضمن فعاليات كرنفال العقبة الرياضي، والذي يقام على هامش البطولة العربية الرابعة المفتوحة لرياضة صيد الأسماك، هذا الكرنفال يتضمن العديد من الفعاليات البحرية والمشوقة والعديد من الفعاليات الشاطئية. هذا الكرنفال يقام بتنظيم من اتحاد الملك الأردني للرياضات البحرية وبالتشاركية والدعم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، وباستضافة منتجع تلبي، وهو لن يكون الأخير إن شاء الله في برنامج لإعادة إحياء التراث العقباوي وإعادة إحياء تراث البحر وإعادة تنشيط الرياضات البحرية بمختلف أنواعها، وهي خطة استراتيجية يتبعها الاتحاد الملكي الأردني بالتعاون مع الشركاء سلطة منطقة العقبة والتطوير وكافة الشركاء المتعودين عليهم.
0: أطلقت أمانة عمان الكبرى بشراكة مع مركز هيئة الثقافي فعاليات المكتبة المتنقلة في حدائق الجبيهة، وذلك بهدف توفير أجواء ثقافية تعليمية وترفيهية للأطفال وتعزيز ثقافة القراءة والمعرفة لدى أفراد المجتمع. وأكد مدير حدائق الجبيهة نوفان الهدبان على أهمية استمرار هذه المبادرة الثقافية التي تعزز الشراكة بين المؤسسة الوطنية والمجتمع المحلي، وتسهم في نشر المعرفة وترسيخ عادة القراءة لدى الأطفال، إلى جانب توفير مساحات آمنة للترفيه والتعلم. وشهدت الفعاليات حضوراً وتفاعلاً من الأطفال وذويهم الذين أشادوا بهذه المبادرات التي تتيح للأطفال فرصة الاستفادة من الأنشطة الثقافية في بيئة مفتوحة ومناسبة للعائلات. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء اليوم معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. وزير الخارجية وشؤون المغتربين يبحث في فرنسا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين. إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. ترامب يرسل ويتكوف وكوشنر لروسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب بينهما. ختام الموجز في أمان الله.

عمان القرى ذاكرة الأمكنة. البحث والكتابة مفلح العدوان. التسجيل عبد المنعم سلطان. المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. الشميساني، قلب عمان النابض. أيها القادم إلى الشميساني، تخفف في مشيتك وتأمل صفحات الماضي والحاضر من حولك هناك، فحكاية المكان لا تقرأ على عجل ولا بمرور عابر، بل تعاش خطوة إثر خطوة لتسمع الهمس مع الضجيج، فتتلمس تداخلات القديم مع الجديد، وأنت ترقب تحولات هذا الحي من عمان إلى الحداثة مع الاحتفاظ بعبق العراقة فيه. وفق هذا المزيج العابق بالحياة، تشكلت لمنطقة شميساني بصمة خاصة بها، اختلطت فيها رائحة الزمن القديم بمظاهر الواقع الحديث. وتعتبر منطقة شميساني عقدة وصل بين مناطق عدة في العاصمة عمان، ومفصلا حيويا يربط شوارع كثيرة فيها، هيأها لتكون نقطة التقاء جغرافي وإنساني بموقعها في أجمل مناطق عمان، حيث إن شميساني تتبع إداريا لواء قصبة عمان منطقة العبدلي في أجمل مناطق وسط عمان، تربط بين جهاتها الأربع، فهي تتجاور مع منطقة اطلاع الشرقي من خلال منطقتي الرابية وشارع الجاردنز من جهة الغرب، بالإضافة إلى منطقة عبدون، ويحدها من الشمال شارع الملكة رانيا وتقاطع مدينة الحسين الرياضية، وشرقا تحاذي شميساني أكثر المناطق حيوية وسياحة في شرق عمان مثل مناطق جبل الويبدة وجبل الحسين والعبدلي، وجنوبا تشترك مع وادي صقرة وجبل عمان، كما

تمتد طرق شميساني إلى أهم دوارين في جبل عمان، وهما الدوار الرابع والدوار الخامس. وقد اشتهرت منطقة شميساني بكونها أكثر المناطق ارتفاعاً بين مناطق شرق عمان، حيث وصل ارتفاعها إلى 950 متراً عن سطح البحر، حتى يصل إلى 980 متراً كلما اقتربت حدود شميساني من غرب عمان إلى مناطق الرابية والجاردنز. هذا الموقع الحيوي الذي تتحلى به شميساني وارتفاعها الذي ترجم علوها بأنها الأقرب إلى النور والشمس وكأنها أرض الشمس لتلتصق بها تسميتها أشميساني وتكون جزءاً من تفسيرات معنى اسمها، فهي الأرض التي تشمس فيها الأشياء. وفي سياقات وصول الضوء إلى شميساني قبل غيرها من الأمكنة تتشابك حكايات هذا الاسم، كما تتشابك طرقها وأزقتها في الذاكرة. فثمة من يربط الاسم بالرعاة الشراكسة الذين كانوا يتنقلون بين جبال عمان، وحين يداهمهم البرد كانوا يلبدون ويلجؤون إلى الجبل المجاور طلباً للدفء، فسمي ذاك المكان جبل الويبد. ثم بعد ذلك يصعدون إلى أرض أكثر قرباً من الشمس والتي قاربت كبد السماء حيث الدفء ليتشمسوا بعد طول برد، فأطلقوا على تلك المنطقة اسم شميساني. وتشير رواية أخرى إلى رابط التسمية بتشميس الصوف، حيث كان الرعاة يجزون صوف الأغنام في منطقة الصيفية القريبة ويغسلونه، ثم يأتون به إلى هذه الأرض المرتفعة أشميساني لينشروه تحت الشمس حتى يجف قبل أن ينقلوه إلى أسواق وسط البلد. أما الرواية الثالثة فتحضر فيها قبائل بني صخر وإبلها التي كانت تترك بعد ورودها الماء في هذه المنطقة المرتفعة والأكثر دفئاً لتتشمس، فيقال للرعاة شمسوا الإبل، ومن هنا جاءت التسمية أشميساني تصغير تحبب للشمس ودلالة على الفعل والمكان معا. ولكن ومع تعدد حكايات التسمية فإن أشميساني تبقى مرتبطة بالشمس وبالدفء وبالانفتاح. هذا الارتباط الرمزي الذي انعكس لاحقا على طبيعة المكان، فبقي أكثر انفتاحا على التغيير والتطور وأعمق استعداداً لاستقبال الجديد.

هناك في حي شميساني تشكل جانب من سيرة مدينة عمان الحديثة منذ لحظة مبكرة من تاريخها المعاصر، حيث تتبدى مظاهر التحول والتطور والتحديث مجاورة لملامح الحنين والبيوت الحافظة لإرث ماضي الحي وذاكرته. صارت منطقة شميساني تجسيداً حياً لمدينة تكبر بخطى واثقة لتكتب حكاية نموها ونمائها بالبناء على ما توافر فيها خلال سنينها الماضيات، حيث بدأت حكايتها الجديدة في ستينيات القرن الماضي حين أخذت عمان القديمة تضيق بأهلها وتبحث عن امتدادات جديدة تتسع لخطوات القادمين إليها. فكان الانتقال إلى شميساني آنذاك يعتبر خطوة نحو أفق آخر حافل بالحياة، حيث البيوت تتناثر على مساحات أرحب والشوارع تبدأ برسم ملامح تنظيم حديث، والهدوء الذي يجاور مظاهر الحركة والتجارة والتنزه الجميل. فصارت هذه البقعة الحميمية عنواناً للرفاهية والحيوية في عمان. تسير عجلة الزمن في شميساني لتكون في منتصف السبعينيات قد أعلنت نفسها منطقة راقية بمبانيها وشوارعها وأسواقها وأسلوب الحياة الذي أخذ يتشكل فيها كنموذج جديد للمدينة، بخدمات متكاملة وبحضور اقتصادي متنام وبمشهد اجتماعي يتسم بالتنوع والانفتاح. ومع دخول الثمانينيات راحت شميساني تتقدم الصفوف سباقة في استحداث كل ما من شأنه أن يمنح الحياة طابعها العصري، من الأسواق والمحال التجارية إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي، وصولاً إلى المراكز الثقافية والترفيهية، لتصير وجهة كل من أراد أن يختبر نبض عمان الحديثة بشوارعها التي تعج بالحياة وبالسيارات التي تتدفق إليها من مختلف الجهات، وبالناس الذين يقصدونها لا لقضاء حاجاتهم فقط بل ليعيشوا تجربة كاملة تجمع بين التسوق واللقاءات والسهرات والأحاديث التي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، تظهر فيها شميساني بكل تجلياتها وحيويتها. كل هذا التغير الحضاري الحديث الذي طال شميساني جعل من هذا الحي وجهة للاقتصاد الذي يبحث عن الأمكنة الحيوية التي تشبهه، حيث وجدت البنوك والشركات الكبرى في شميساني بيئة مثالية لها، فأسست الكثير من المؤسسات المالية والتجارية مقرها الرئيس فيها لموقعها الاستراتيجي ولتخطيطها العمراني ولحيويتها المتزايدة التي جعلت منها القلب الاقتصادي النابض للعاصمة. فشهدت شوارعها صفقات وقصص استثمار مهمة رسمت ملامح اقتصاد يتطور فيها بكل ثقة وازدهار. أيقونة شميساني وأهم معالم المنطقة يبقى في الذاكرة حاضراً. مجمع بنك الإسكان الذي لا تخطئه عين المحب الشغوف بالمكان منذ بنائه عام 1982 ليكون بعلوه وبمعماره علامة فارقة تميز شميساني، وكأنه إعلان صريح عن دخول عمان مرحلة جديدة من مراحل تطورها. يظهر مجمع بنك الإسكان من دوار الداخلية شامخاً ب17 طابقاً تتدرج في الارتفاع، تقل مساحتها كلما زاد الارتفاع صعوداً، حيث تنساب من تلك الطوابق مساحات خضراء كأنها شرفات معلقة في الهواء. آنذاك
كان هذا المجمع التجاري يشكل تجربة متكاملة كأول مجمع مكيف في الأردن يحتضن تحت سقفه محال عالمية وبنوكا وشركات وصالات سينما ومطاعم ومساحات للترفيه، وبقي لسنوات طويلة مقصدا للعائلات ووجهة للباحثين عن كل ما هو جديد، حتى إن إدارة الملكية الأردنية للطيران اتخذت منه مقرا لسنوات في دلالة على مكانته ودوره المهم. ولكن مع تغير الزمن خف وهج المجمع وغادرت بعض الحياة أروقته، لكنه بقي شاهدا على مرحلة كاملة وعلامة دالة على شميسان نفسها كحي يعرف كيف يصنع البدايات حتى وإن تغيرت ملامح الزمن وتفاصيله. تنويعات أخرى تسكن شميسان كأنها تمزج ألوان لوحة ساحرة تعبر عن هذه المنطقة، فعلى مرمى التفاتة من كثافة الحراك التجاري هناك تتكشف ملامح أخرى لهذا الحي العماني أكثر هدوءاً وإنسانية، حيث يقف مسجد الفيحاء الذي تأسس عام 1984 بهندسته المستلهمة من المساجد السورية التراثية، كأنه يستدعي ذاكرة المكان العربي في

في قلب الحداثة، وإلى جواره يمتد حضور اجتماعي ورياضي عبر نادي الفيحاء، حيث تتقاطع يوميات الناس بين العبادة والنشاط والحياة. وفي زاوية أخرى من الشميسان تفتح حديقة الأمير هاشم للطيور نافذة على الطبيعة وسط زحام المدينة منذ إنشائها عام 1979، حيث شكلت هذه الحديقة ملاذاً للعائلات ومكاناً للأطفال ليتعرفوا إلى عالم الطيور، البط والإوز والطواويس والببغاوات. هنا يمكن للمدينة أن تهدأ قليلاً وأن تستعيد شيئاً من بساطتها الأولى، متيحة الجلوس في ظل الأشجار ومراقبة التفاصيل الصغيرة التي تمنح الحياة معناها. أما شارع الثقافة فقد جاء ليضيف بعداً آخر إلى الشميسان، بعداً يليق بمدينة لا تكتفي بالاقتصاد وحده، بل تفرض مساحات للإبداع والفن والثقافة، حيث افتتح هذا الشارع عام 2002 ضمن احتفالات عمان عاصمة للثقافة العربية، ليكون فضاء مفتوحا للإبداع ويمتد كجزيرة في قلب الطريق. لكنه في الحقيقة يمتد أبعد من ذلك إلى عقول المبدعين وقلوبهم، وتعرض الأعمال الفنية وتقام الفعاليات الثقافية، ويجد الفنانون مساحة للتعبير، كأن الشارع يقول إن المدينة التي لا تحتضن الثقافة تفقد جزءاً من روحها. وفي سياق الاهتمام بالإنسان منذ طفولته يبرز في الشميسان مركز هيا الثقافي الذي بدأ خدماته عام 1976 كهدية حملت معنى يتجاوز المناسبة، إذ لم يكن المركز مجرد مكان للأنشطة، بل كان مشروعاً لبناء الإنسان منذ الطفولة، ليحتوي المركز داخل أروقته المسرح ومختلف أنواع الفنون بجوار المكتبة والقبة الفلكية، مع برامج نشطة متخصصة للأطفال، ليظل هذا المركز يواكب الأجيال ويتجدد معها ويقدم لها فضاء للتعلم والاكتشاف، خصوصا بعد تطويره عام 2014. تلك النقلة النوعية في فعالياته وتكوينه جعلته أشبه بقرية ثقافية متكاملة تعكس إيمان المدينة بأن المستقبل يبدأ من الطفولة. مكتوب في صفحات ذاكرة وتاريخ شميسان تفاصيل كثيرة من التغيرات التي طالت المكان في مواكبة للحداثة والتجديد، فصار هذا الحي ليس كما كان قبل عقود من السنين، غير أنه لم يفقد حميمية جوهره رغم تغير بعض ملامحه بعد أن تحولت مراكز الثقل الاقتصادي إلى مناطق أخرى، فهدأت بعض الشوارع التي كانت تضج بالحياة، لكنها ما زالت تحتفظ بذاكرتها في مبانيها وفي زواياها وفي أسماء شوارعها وفي حكايات من عاشوا فيها أو مروا بها، فثمت الكثير من الأشياء والمعالم التي ما زالت تنبض بالحياة. تبقى تلك الذاكرة في شميسان حية نابضة لا تفقد روحها، بل تتعايش مع كل التغييرات التي قد تطالها، فالبيوت عامرة بالدفء، والمقاهي تستقبل روادها وتشهد على طيب أحاديثهم، والأجيال تورث بعضها ذاك الزخم الإنساني الذي يبقى حاضراً في الشميسان. وعلى أرض الشميسان تبقى الشمس أكثر دفئاً ونوراً،
تمسد على الوجود.

أوهي بكل رفق مستعيدة طبقات من الزمن الذي مر على المكان والإنسان هنا، تتراكم في ذاكرتها دون أن تلغي إحداها الأخرى. تلك هي منطقة الشميساني، تبقى تحكي جانباً من قصة عمان وهي تسير بكل ثقة ومحبة وبآفاق مفتوحة على كل ما هو جديد، كأنها وعد الخير المتجدد وحميمية الحضور الصادق المخلص للذاكرة والتاريخ والمكان والإنسان فيها. هناك في شميساني قلب عمان النابض البهي. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلة الصفار إلى فرنسا. محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني. الجزء الأول.

0: نحن اليوم مع رحالة مغربي جديد، وفي رحلة إلى فرنسا قام بها في العام 1845 للميلاد.
1: وقد تمكن هذا الرحالة بفضل اتساع آفاقه الأدبية من إثراء المؤلف الذي وضعه عن رحلته بأشياء أصيلة وأبيات شعر ومقتبسات من القرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال مأثورة وأمثال ونوادر.
0: وأديب هذه الرحلة كما يدل اسمها هو محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، والذي ما إن عاد من رحلته إلى فرنسا حتى حمل القلم في يوم من أيام ربيع العام 1846 للميلاد، وشرع في الكتابة في جو مفعم بروائح بساتين البرتقال وأزهارها المتفتحة في بساتين تطوان مسقط رأسه.

0: تكمن أهمية رحلة الصفار في قدرة كاتبها على تقديم أجوبة عن أسئلة تشفي غليلة، فلطالما تساءل قائلا:
1: أين يكمن سر قوة الفرنسيين؟ كيف تمكنوا من الوصول إلى هذا المستوى من القوة؟ وكيف استطاعوا قهر الطبيعة وإحكام قبضتهم على مسارها بطرق وأساليب خافية عنا؟ وباختصار، ما هو وضع حضارتهم وما هي أوجه اختلافها عن حضارتهم؟

0: أيها الأعزاء المستمعين، معكم سنطلع على مسار رحلة الصفار والذي كان له القدرة على فتح عالم بعيد عن عالمه، وهو نقل مشاهداته إلى غيره. وأترك للزميلة شيماء مهمة تعريفكم على بطاقة رحالتنا الشخصية.
1: بكل سرور، اسمه الكامل هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله.

0: الصفار أندلسي الأصل تطواني المولد من أسرة متواضعة لكنها غنية في ثقافتها وأصلها المتميز كما ذكرت الباحثة سوزان ميلار التي اختارت مخطوطة الصفار عن رحلته موضوعا لأطروحة نالت بها درجة الدكتوراه في التاريخ بجامعة ميتشيغن عام 1976.
1: ومما عرف عنه أنه بعد إنهاء دراسته بدرجات من الامتياز كان الصفار على أتم الاستعداد لاحتلال أعلى المراتب في المجتمع المغربي، انشغل بمهام التدريس والعدلية، وحظي عند التطوانيين أهل بلده بالاحترام والتقدير.
0: الحديث عن فصول حياة محمد الصفار أيها الراوي يعزز فهمنا لمضمون رحلته ويساهم في تعميق معرفتنا لجوانبه، إلا أننا نؤثر أن ننقل ما تضمنته رحلته حيث نعمل بما ذكره الناقد بول فوسيل من أن أدب الرحلة فن أدبي.
1: وما قاله هذا الناقد ينطبق بقوة على رحلة محمد الصفار وقد تكون نموذجا للفن الأدبي، وسواء أكان السفر من أجل المتعة أم كان في إطار القيام بالواجب الذي تفرضه طبيعة العمل، فإن السفر فترة فاصلة تفرض ذاتها على الحياة اليومية.
0: يبدو من خلال رحلة محمد الصفار أن الابتعاد عما هو مألوف والانتقال إلى حالة ذات مستوى شعوري وفكري أسمى أمر واضح تمام الوضوح، وهو لم يتمالك نفسه حينما أشرف على مغادرة تطوان، فجادت قريحته بالبيتين التاليين:
2: أتطواننا الغراء، هل يسعد الدهر بأوبتنا؟ كيما يعود لنا الوصل؟ وهل يبدو أو يدنو محياك بعدما تلاطمت الأمواج ويجمع الشمس؟

0: نتساءل، ما هي عناصر الأسلوب التي منحت الصفار تلك المزايا المطلوبة في صياغة أدب رفيع؟ ويأتي الجواب بأنه القرار الذي اتخذه لصياغة تقريره في قالب الرحلة، وكان من الأجناس الأدبية ذات الأصول العريقة الكلاسيكية.
1: ويجب ألا يغيب عن بالنا أيضا أن ذلك الجنس الأدبي قد عرف نموه بصورة زاهية في كل من الأندلس وبلدان المغرب، وبفعل الإيمان العميق لسكان المغرب وبعدهم الجغرافي عن منابع الإسلام الأولى في شبه الجزيرة العربية، كانوا حريصين أشد الحرص على أداء فريضة الحج.
0: صحيح ما تقولينه يا شيماء، كان الوصول إلى الديار المقدسة من أكثر الأمور إثارة للمشاعر، إذ تنضوي تحته كل وقائع الرحلة. وعلى مستوى الزمن فإن أدب الرحلة قد يمتد ليشمل روايات تتعلق برحلات لأغراض أخرى من طلب العلم أو الذهاب برحلات سفرية في إطار مهمة دبلوماسية.

0: لم يكن الصفار على معرفة سابقة أو مباشرة بالبلاد الفرنسية، ولكن من المؤكد أنه كان قد تمكن مسبقاً من تكوين أفكار وتصورات تتعلق بأوروبا، معتمداً في ذلك على غيره من الذين حلوا قبله في ربوعها.
1: والجميل هنا أن الصفار قد عاد إلى كتابات ابن خلدون المؤرخ والفيلسوف والمنظر الاجتماعي المغاربي، والذي عاش خلال القرن الرابع عشر للميلاد. وكانت المقدمة أهم وأغنى المصادر على الإطلاق الذي استقى منها الصفار أفكاره، سواء في مواضع الجغرافيا والمجتمع أو حول طبيعة السلطة السياسية.
0: ونظريات ابن خلدون المتعلقة بالتنظيم الاجتماعي زودت محمداً الصفار بأفكار واضحة المعالم عن المجتمعات الفاعلة، وكل الأشياء التي شاهدها في فرنسا من دور وبنايات مشيدة وورشات عمل نابضة بالحيوية وحقول مزروعة كانت دلائل ناطقة بدرجات التقدم الحضاري.
1: إن كل ما ذكرت يا شيماء من أن ابن خلدون هو من ساهم في وضع الأسس التي بنى عليها الصفار رحلته هو صحيح، ولكن يجب أن نعلم جميعا أن الشيخ رفاعة الطهطاوي هو الذي زود رحالتنا بمواد البناء.
0: كلامك صحيح أيها الراوي، إذ يبدو أن كتاب الطهطاوي كان مفتوحا أمام رحالتنا، حيث إنه استمد منه أشياء عديدة، وهناك أوجه تشابه كبير في الأسلوب والشكل وفي بعض التفاصيل.

0: وجد الصفار نفسه منذ وصوله إلى فرنسا أمام مشاهد وأشياء مثيرة كانت جميعها غير معهودة لديه.
1: نعم، فقد قدم الرحالة من عالم ينتقل فيه المسافرون على الأقدام أو على الدواب ليحل في أوروبا التي دشنت وقتها انتقالها من مرحلة الاعتماد على القدرات الحيوانية إلى القوة الميكانيكية.
0: ولذا عندما ركب عربة القطار لأول مرة أصابه العجب والدهشة لسرعته، فقال:
2: إنه يسير سيرا لم يعهد مثله في الإسراع، يكاد أن يسير الطير في الهواء.

0: نعود لرحالتنا وهو يخط ديباجة مخطوطة رحلته.
1: وكما تعودنا مع جميع رحالاتنا العرب، نستمع إلى هذا الرحالة الأديب وهو يتلو ما قد كتب.
2: الحمد لله مسير الخلائق في البر والبحر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد باختراع هذا العالم وإبداعه من غير سبق ولا مشاكلة. جعل فيه مدنا وأمصارا وبراريا وقفارا وقرى كبارا وصغارا، وبث فيها أمما مختلفي الألسن والألوان والأديان، ليزداد أولي البصر اعتبارا وذوو العقول إبصارا. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم، والمبعوث لسائر الأمم، صلاة تامة زكية مباركة سنية نفوز بها بفضل الله بالمقامات العلية والإكرامات الهنية. أما بعد، فأقول كان خروجنا من معاهد أنسنا ومطايب عيشنا ومسقط رأسنا بلدتنا تطوان، أبقاها الله محفوظة على توالي الأزمان، صحوة يوم السبت في شهر ذي الحجة الحرام. مضت منه 13 ليلة متمم عام 61 و200 وألف. وقد أنشأ لسان الحال وساعده المقال فقال: أتطواننا الغراء، هل يسعد الدهر بأوبتنا كيما يعود لنا الوصل؟ وهل يبدو أو يدن محياك بعدما تلاطمت الأمواج ويجمع الشمل؟ سقت ديمة هطلا ربوعك وارتوى حما طالما كان السباق به يحلو. فأوصيك بالأحباب خيرا، وإنني على عهدهم باق ولو نأت السبل.

0: مع وصية الصفار لأحبابه نصل إلى آخر حلقتنا لهذا اليوم.
1: إلى اللقاء غدا بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكناً ووطناً وعالماً أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
3: أهلا بكم معنا سيداتي وسادتي في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم على طريق الخير والعطاء نلتقي. أصدقائي المستمعين، في تاء التأنيث نصغي لصوت المرأة حين يصبح أثرا، نحتفي بحكاياتها حين تصبح مصدر إلهام، وفي هذا الفضاء الإذاعي لا نروي فقط إنجازات النساء بل نفتح نوافذ على تجاربهن الرائعة ونغوص في عمق مسيرتهن ونضيء مساحات قد لا تراها العدسات. تاء التأنيث ليس مجرد حرف نحوي بل هو نبض إنساني وكيان فاعل في الثقافة والعلم والفن والعمل المجتمعي. كونوا معنا في هذه الحلقة حيث نمنح التاء صوتا يليق بما تصنعه في صمت الحياة.

0: أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين. في عتمة الألم تولد أحيانا أنغام تضيء الدرب، وفي حضرة العطاء تصبح الموسيقى أكثر من فن، بل تشكل طوق نجاة. اليوم نلتقي في تاء التأنيث مع سيدة آمنت أن الأمل يمكن عزفه، وأن الأطفال من ذوي الإعاقة يستحقون لغة حب تفهمهم بلا كلمات. نستضيف اليوم ضيفة عزيزة مقدرة علينا من خلال برنامج تاء التأنيث، صاحبة تجربة ثرية في العمل التطوعي والعلاج بالموسيقى. نتحدث معها عن مسيرة إنسانية استثنائية جعلت من النغمة علاجاً ومن الفن وسيلة للشفاء. نرحب وإياكم أصدقائي المستمعين مع ضيفتنا العزيزة الدكتورة ديما سويدان، أستاذة الجامعة والمختصة في فلسفة الموسيقى العربية واختصاص آلة العود ومعلمة الموسيقى. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة ديما.
1: أهلا أستاذة منى ولكل المستمعين الكرام وإذاعتنا الحبيبة. طبعا
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة ديما سويدان. تشكلين حالة استثنائية، نموذج من نساء الأردن المعطاءات وصاحبات التجربة الثرية التي تمتلئ بالعطاء وتمتلئ بالمعرفة، وأيضا تشتركون في حب العطاء للآخرين. دكتورة ديما سويدان، وأنت أستاذة جامعة وكما ذكرت مختصة في فلسفة الموسيقى العربية واختصصت أيضا بآلة العود ومعلمة موسيقى، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الموسيقى العربية من جامعة اليرموك ودرجة الماجستير في علوم الموسيقى من لبنان ودبلوم عالي في التوحد في الجامعة التطبيقية ودرجة الدكتوراه في علوم الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى العربية أكاديمية الفنون في مصر. إضافة إلى ذلك شاركت في العديد من الدورات عززت الجانب النظري بالعملي، مثل دورة أونلاين موسيقى الأطفال، دورة اللعب والموسيقى للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان هذا في لبنان، وأيضا دورة تدريب الصوت أيضا في لبنان. لديك تجربة كبيرة وثرية أيضا فيما يتعلق في التدريس، حيث قمت بتدريس الموسيقى وتعليم العزف على آلة العود والغناء والأداء الجماعي وتدريس الموسيقى بالوسائل التكنولوجية الحديثة للطلاب وقيادة فرقة كورال قسم الموسيقى، وأيضا أنت من مؤسسي فرقة نايا الموسيقية النسائية التي نعتز بأنها هي أول فرقة موسيقية نسائية. أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا أستاذ منى وشكرا على التقديم الجميل، يعني عن جد أنا بشكرك على هذا التقديم الجميل.
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة
1: أديمة، شكرا لك كلامك الطيب. يعني
0: نعم، هناك العديد من النقاط التي يمكن أن نتحدث عنها دكتورة ديمة من خلال هذه السيرة الذاتية وسيرة العطاء كما نقول، يعني إضافة إلى كل ما ذكرناه من بداية الحلقة. لك مشاركات فنية كثيرة، شاركت في مهرجانات مثل مهرجان جرش للثقافة صحيح. والفنون، مهرجان الفحيص، مهرجان موسيقى الملوف في الجزائر صحيح. مهرجان موسيقى الشباب في قبرص، مهرجان الكرك الثقافي، مهرجان خان للموسيقى والشعر هذا أيضا في الأردن، مهرجان الموسيقى العالمي في الكويت، مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني، كنت عضو لجنة التحكيم لمسابقة العزف على آلة العود في مهرجان الأغنية الأردنية، وأيضا شاركت في مهرجان بيت الشعر الأردني في المفرق. كل هذه تقودنا إلى رحلة ثرية نتحدث من خلالها مع الدكتورة ديما سويدان. دعينا نعود معك إلى البدايات، وكيف وجدت نفسك هنا؟ كيف تعرفين نفسك لجمهورنا؟ وأبرز المحطات التي شكلت وعيك المهني الإنساني الفني الموسيقي، تفضلي.
1: يعني بداية أنا دائما بقول يعني الشخص اللي بيوجد بنفسه مكان هيك للفن أو للفنون للرياضة لأي نوع من أنواع الفنون، يعني هذا بداية بيكون شخص محظوظ، لأنه هذا بهذا الجانب الفني بنمي كتير حس إنساني عند الإنسان والشخص. بتكون مشاعره مختلفة، بتكون خلينا نقول أضعاف الشخص العادي، بتكون إحساسه بالآخرين مختلف، إحساسه بأنه هو قادر على تغيير، أو أنه الله أعطاه رسالة معينة أنه بدي يوصلها من خلال الفن. وبالفعل يعني وقت كان أنا منه أنا وصغيرة أستاذة منى، يعني
0: نعم
1: الأطفال كانت تحب تشتري ألعاب، أنا أشتري آلات موسيقية،
0: نعم
1: ولحتى يعني بمراحل المدرسة تعلمت، كنت بعزف بيانو، كنت بعزف على آلة العود، وبعدين حبيت إنه هاي ما تكون بس هواية، إنه بالعكس لا خليها كمان يعني موهبة أكاديمية تكون.
0: نعم.
1: والتحقت بجامعة اليرموك والحمد لله كنت من الأوائل، وأخذت منحة دراسية للماجستير. بس الموسيقى مرافقتني يعني منذ الطفولة، وأنا دائما يعني أشعر إنه أنا قادرة أوصل رسالة إنسانية كتير أكبر من المستوى بس خلينا نقول على الجانب الترفيهي بس للموسيقى يعني.
0: نعم جميل.
1: ودائما كنت أحس إنه إن الموسيقى تتقاطع بشكل كتير كبير مع علم النفس،
0: رائع،
1: لأنه التنين بيأثروا يعني على الشكل الوجداني والإنساني بطريقة كتير كبيرة والمشاعر. فلما اكتشفت إنه بالنهاية يعني تعرف هو علوم الميوزك ثيرابي أو العلاج بالموسيقى هو علم حديث جدا يعتبر،
0: نعم
1: يعني لسه ما هو تحت الدراسة وأبحاث أي نعم هو صار فيه يعني علم رسمي وبينعطى فيه شهادات، ولكن إنه لساته تحت الدراسة، يعني بيكتشفوا فيه أشياء جديدة، بيكتشفوا فيه أبحاث ونتائج مذهلة بتحققها الموسيقى على الأشخاص من ذوي الإعاقة أو من يعني من بعض يعني الناس،
0: نعم.
1: من بعض الاضطرابات اللي ممكن تكون المرضية أو النفسية.
0: نعم.
1: فلما لقيت إنه العلاج بالموسيقى هو بيجمع بين هدول المجالين، يعني تقريبا علم النفس بشكل كتير كبير، قد يكون في جزئية بعلم الأعصاب، كل هذا من خلال الموسيقى، قلت لا هون الكلام يختلف يعني.
0: نعم.
1: وبدأت رحلتي بالأول كقراءة ذاتية وتطوير ذاتي، لأنه بتعرفي ما كان يعني عندنا بالأردن مكان إنه تقدري تتخصصي منه بشكل يعني أكاديمي، وكنت دائما ألاقي إنه كل يعني اللي أنا مثلا بقوم فيه مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكنت بديت يعني في البداية مع أطفال من التوحد،
0: نعم.
1: اللي هو طبعا اضطراب طيف التوحد هو معروف إنه هو إله يعني درجات مختلفة، في يعني أطياف بسيطة، في متوسط، وفي يعني حالات بتكون إنه شديدة،
0: نعم.
1: فكنت أنا مع الأطفال اللي بشكل الطيف الخفيف، واشتغلت كمان مع أطفال من المتلازمة داون سندروم،
0: نعم.
1: وكنت ألاقي إنه يعني اللي أنا أطبقه معهم بشكل عفوي وإنساني هو بالفعل ما هو موجود بالكتب وبالدراسات الحديثة اللي بحكي عنها علم العلاج بالموسيقى.
0: بدأت الرحلة. رائع جدا بصراحة، منطلق جميل، وخصوصا عندما نتحدث عن الفكرة السامية والهدف السامي اللي أخذتي يعني عاتقك عليه، هو أنك تحاولي إيجاد فسحة من الأمل والنور لهؤلاء الأشخاص، خصوصا الأطفال من ذوي الإعاقة، الأشخاص من ذوي الطيف هذا التوحد، هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون في بعض الأحيان لمن يتلمس هذه الحاجة التي لديهم، وهو القرب والاقتراب منهم لعالمهم. الموسيقى شيء جميل دكتورة ديما، وأعتقد أن الموسيقى بجمالها وبألحانها بنغماتها قد تدفع الإنسان إلى التحليق عاليا، والتحليق صحيح. بفضاء واسع بيعطي نوع من السكينة والأمل
1: صحيح.
0: والهدوء. دائما عرفنا إحنا تاريخ وحضارات وثقافات المجتمعات والحضارات الممتدة عبر آلاف السنين من خلال فنها، من خلال موسيقاها.
1: صحيح، هي دائما مرآة للشعوب،
0: مرآة للشعوب. أن تتخذ الدكتورة ديما سويدان هذه الموسيقى لتكون وسيلة للمساعدة، أنا أقول للمساعدة، لأنك تعملين عمل تطوعي رهيب.
1: صحيح.
0: مع
1: صحيح.
0: الأطفال، يعني ليس فقط الفكرة بشموليتك العلاج بالموسيقى للأطفال بقدر ما هي عمل إنساني دخلتي برحلة فيها ممتدة تعملين من خلالها.
1: صحيح.
0: هذه الرحلة دكتورة ديما كم أخذت منك حتى ولجتي لهذا العالم والتحديات اللي واجهتك، وأيضا الدافع الشخصي الإنساني الذي كان خلف هذه الرحلة.
1: بداية الرحلة يعني أنا بشعر أنه هي اختارتني أكثر من أني أنا اخترتها. يعني أنا من حبي للموسيقى وإيماني الشديد يعني أنه إن الموسيقى هي ممكن نوصل فيها لنتائج رائعة، يعني حتى مع الناس العاديين والأطفال العاديين. هي أداة، أنا دائما حتى بحب أسميها أداة، يعني ما بس إنه يعني بحس إنه أداة هي ظلمت، الناس دائما تطلع عليها من منظور إنه ترفيهي يعني اجتماعي.
0: نعم.
1: بس الموسيقى تحديدا علم الموسيقى هو أكبر منك بكثير. الموسيقى هو أهم ناقل للتراث في حياة الشعوب. يعني لو ترجع إلى أي شعب ما عرفنا تراثه إلا من خلال موسيقى. الإشي الثاني إنه إحنا مثلا نيجي إحنا نستخدمها هون بالمجتمع. طب زمان كانت مفعلة أكتر بالمدارس، بالمدارس الحكومية. هلأ للأسف خف هذا الشيء، فصار في زاد وقت الفراغ عند الأطفال. نعم. عند الناس. طيب ليش؟ إحنا بالعكس إحنا بحاجة إنه نعبي لهم هذا الوقت، بحاجة إنه نشغلهم بأشياء مفيدة بتزيد عندهم تركيزهم. أنا دائما بقول أستاذي منى إنه الموسيقى يعني الفنون بشكل عام والموسيقى بشكل خاص تصلح ما يفسده كل شاشات الديجيتال والتواصل الاجتماعي. هي بتصلح، هي بتزيد التركيز، هي بترجع بتبني الدماغ، هي بترجع بتعيد يعني النظام المخ كيف يفكر، عمليات الحسابية والدماغية بتكون أفضل وأسرع.
0: نعم.
1: معروف هذا على الصعيد الأشخاص العاديين، إحنا لسه ما دخلنا على المستوى الآخر.
0: نعم.
1: إحنا هنا نحكي بالوضع الطبيعي يعني. فهي حتى بتزيد من التحصيل الأكاديمي، الناس مثلا بتخليها بالصيف تنظر إلى كرفاهية، يعني خليها بالصيف.
0: صحيح.
1: لما يبدأ العام الدراسي لا خلاص وقفوا، لأنه هلأ في مدارس وفي. بالعكس هي بتفيد، هي بتفرغ المشاعر، هي بتطلع كل ما هو مكبوت والإنسان مش قادر إنه يعبر عنه، فبالتالي بيروح بكون ذهنه صافي لما يبدأ دراسة. فهي بتزيد وترفع من المستوى الأكاديمي. وأنا كتير حكيت بمقابلات وبفيديوهات وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي إنه عن فوائدها للطلاب الصغار. فيعني دائما بقول خليهم متواصلين، خليهم دائما بيعزي

0: يشوفوه، ما يكون بس الفكرة انه والله هي شيء رفاهية لفئة معينة من الناس. بالعكس بالعكس، هي طول عمرها هي الأقرب للشعوب، وهي الوسيلة السهلة للناس تتواصل فيها بالأفراح الاجتماعية بالشعبي فهي شيء دائما موجود بحياتنا، متداخل بشكل كتير كبير.
1: رائع جدا. ويمكن الأطفال يعني يتلقون مثل هذه الموسيقى بصورة سلسة، لأنهم يعني هم جميلون يعني بيحتاجوا هذا الجمال من خلال الموسيقى طبعا. فكيف عندما تكون هناك سيدة قالت على نفسها أنها تتخذ هذه الرحلة وهذه المسيرة لتكون قريبة من هؤلاء الأطفال؟
0: يعني أنا بكون كتير سعيدة، وأنا بحياتي المهنية يعني والأكاديمية اشتغلت مع جميع الفئات العمرية، فدائما بحس أنه العمل يعني لأنك تبني مع الأطفال شيء كتير جميل وراقي وسامي. يعني إحنا ممكن كمان من خلال الموسيقى أن نعزز الهوية الوطنية عندهم، يعني
1: جميل.
0: من طريق الأغاني الوطنية، الأغاني التراثية، الشعب،
1: صحيح،
0: هذا يعني
1: والموروث. نعم
0: بالضبط. يعني أنت دائما لما توصل للأطفال وتحفري هذا الشيء بذاكرتهم منذ الصغر، هذا شيء كتير أهم من أنه أنا أشتغل عليه في عمر كبير يعني.
1: نعم،
0: فدائما بحس أنه عندي الحمد لله يعني هاي
1: هذا الدافع،
0: سهولة التواصل والدافع، أنه إحنا كتير ممكن نضرب 100 عصفور بحجر واحد اللي هو الموسيقى يعني. فكيف إذا أخذناها ودخلنا فيها ودمجنا الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع؟ أنا هذا الهدف بالنسبة لي. يعني زمان كنت أحس أني أنا بعمل ميوزيك ثيرابي وبعمل علاج بالموسيقى للأطفال من ذوي الإعاقة، لأنه أنا بحب هذا الشيء وبحب أنه أكون إنسانة مفيدة وإلي أترك يعني دائما أثر جميل بالمجتمع
1: في المجتمع. نعم،
0: بعدين صرت ألاقي لا، هم كمان بحاجة أكتر أنهم هم كمان يكونوا يعني مدموجين مع المجتمع، هم جزء لا يتجزأ من المجتمع.
1: صدقتي.
0: فبدهم يكونوا بالحدائق، بدهم يكونوا بالشوارع، بدهم يكونوا بالمولات، بالملاعب، مثلا الغناء الجماعي، بالكورال الجماعي، بدهم يكونوا موجودين. فهذا كمان جزء من الرسالة اللي أنا عم بشتغل عليها مع الأشخاص،
1: هو إدماجهم في المجتمع.
0: صحيح.
1: نعم نعم، رائع بصراحة. يعني هذه الرحلة أعتقد جازمة أنها ليست بالرحلة السهلة دكتورة ديما.
0: أبداً.
1: يعني أنك تتعاملي مع أشخاص يافعين أو كبار أو طلاب مدركين يعني لما تقدمين من علم للموسيقى ومن تقنيات معينة لهذا الفن، فن الموسيقى. لكن عندما نتحدث عن فئة تحتاج دائما لمن يساعدها، يقدم لها المساندة،
0: صحيح،
1: ليس بالأمر السهل.
0: صحيح.
1: لكن من خلال خوضك لهذه الرحلة وهذه المسيرة وهذا العمل الإنساني الذي تعملين عليه بكافة الشغف وهذا الحب، وهذا ما شاهدته من خلال متابعة العديد من الفيديوهات لحضرتك دكتورة ديما، من خلال العديد من اللقاءات التي أجريت معك، هذا الشغف وهذه يمكن نقطة من نقاط القوة لأي سيدة أو لأي شخص يعمل جاهد أن يترك الأثر الطيب لعمله. هذا الشغف بيقودنا أنه نتحدث عن هذه الرحلة وعن أبرز النتائج التي حصلت عليها عندما جعلت بالفعل هذه الموسيقى وسيلة فعالة في علاج الأطفال من ذوي الإعاقة. هل هناك من استجابة؟ هل هناك من قبول؟ هل هناك من تقبل؟ هل هناك في اندفاع من هؤلاء الأطفال أو من أهاليهم لتكوني حاضرة معهم في هذه الحصص التي تقدمين من خلال هذه الموسيقى؟
0: جميل جدا. يعني أنا في البداية خليني أقول لك إنه التفاعل، أنا كنت يعني من لما بديت، أنا بادي في هاي المسيرة من وقت طويل.
1: نعم.
0: ولكن ما كانش دائما عندي فكرة إنه أصور وأوثق هاي الفيديوهات، بس بتعرفي مع تطور فكرة وسائل التواصل الاجتماعي وهيك، صار الواحد لازم
1: لابد أن
0: يوثق، نعم، توثق عملك، وبالعكس أن الناس تآمن فيه وتشوفه وصار ويصير له صدى أكبر ويصير يعني يكتر. حتى الحمد لله المجموعات، إحنا يعني أنا كنت بأبدأ بمجموعات صغيرة ومبادرات صغيرة، لكن إحنا اليوم بأعداد كتير كبيرة. وبكون ما تتخيلي سعادتي لما مثلا أعرف أنه يجوا الأهل يقولوا لي لما عرفوا أنه أنت موجودة يا دكتورة، والله قال لا بدنا نيجي.
1: نعم.
0: لأني أنا بكون جاي ومحضرة حالي ومعي مثلا آلات موسيقية، معي آلات إيقاعية بسيطة،

0: طبعا انا كله انا بامنه وانا بجيبه، وبكون معي مثلا سماعه يعني وبخليهم يطلعوا يغنوا على المايكروفون وهيك، فبشعروا هم بسعاده كتير كبيره. الاهل بيلاقوا تجاوب واستجابه كتير حلوه منهم، يعني كتير بسعدني لما اسمع من الاهل، خصوصا لانه بتعرف يعني هم بيكونوا دائما ملازمين لهم. انه هو اكثر نشاط، والله يا دكتوره بيحبوا النشاط الموسيقي.
1: نعم.
0: بيحب الجلسات تبعتك. بعد الجلسه احنا بنفرقه كتير بالبيت، بيكون اهدى، بيكون قادر انه يعبر عن مشاعره.
1: نعم.
0: بشكل افضل، بيكون استجابته معانا احسن، خصوصا يعني انا بس كمان مش بس بكتفي انه بس نغني او نعمل هيك، لا انا بعلمهم كمان تمارين.
1: نعم.
0: وتكنيك في الصوت، كيف ممكن هم يهدوا حالهم اذا مثلا صار عندهم نوبه غضب، كيف ممكن يتعامل معاها.
1: نعم.
0: نعمل تمارين تنفس، بنعمل تمارين للصوت، فهذا كله بالمحصله مره على مره بنلاقيه بيزيد، بنلاقيه بفرق. فالحمد لله الاستجابه كثير منيحه، يعني بحالات التوحد انا بلاقي الاستجابه رائعه. وهو معروف انه الاطفال من طيف التوحد كثير بيحبوا الموسيقى.
1: نعم.
0: الداون سيندروم كمان بلاقي انه في كثير مثلا تفاعل واقبال واستجابه كثير حلوه منهم. مثلا اطفال الشلل الدماغي، في ناس مثلا بيكون عندها مشاكل حركيه، بلاقي كمان انه استجابته الحركيه صارت كثير افضل، لانه زي ما حكينا في البدايه استاذه منى ان الموسيقى من اقوى الادوات اللي بتساعد على تقويه التآزر البصري.
1: رائع.
0: العصبي العضلي. ف برضو قادر ألاقي هذا الشيء بيجوا بالأهل، بيحكوا لي مثلا إنه والله بنتي ما كانت تحكي، ما تحب إنه صوتها يطلع، هلا هي مثلا بطلت عندها هالقد مثلا هذا الخجل، صارت قادرة إنها تعبر تحكي لنا إيش مالها.
1: نعم.
0: فأنا بشعر بسعادة كتير كبيرة إنه كل هذا النتائج حققناها إحنا بس عن طريق جلسات موسيقى.
1: نعم. هي ليست فقط جلسات موسيقى، ذكرنا انت ذكرتي بعض
0: باعداد كبيره، يعني
1: بتتحدثي عن تدريبات، عن صحيح. تقنيات، عن صحيح. انشطه بتاخذي هؤلاء الاطفال لعالم ثاني، تطور صحيح. في الشخصيه وتعزيز لقدرات، وتعزيز ايضا لسلوكياتهم وذاتهم بنفس الوقت.
0: صحيح.
1: وهذا بناء شخصيه وبناء يعني نوع من انواع الانسان المندمج مع من يحيط به من اشخاص ومن اماكن.
0: صحيح.
1: ايضا يمكن الموسيقى، المكان، التدريب، الشخص الذي يقدم هذه التدريبات،
0: يعني
1: هذه عناصر مهمه.
0: هاي يعني بدي اقول لك بنحط تحتيها مليون خط، يعني هي الفكره كمان بطريقة تقديم.
1: نعم.
0: الموسيقى لهم، بطريقة تعاملك كمعالج موسيقي معاهم. المعالج الموسيقي مش بس هو بس اسم، لا هو بده يكون شخص مؤهل، شخص مدرب، شخص عنده خبرة بكافة أنواع مثلا الاضطرابات، بده يعرف لو لا سمح الله صار أي شيء بالجلسة كيف بده يتعامل. يعني هم مرات مثلا بنكون احنا بجلسات كبيره فبتعبوا، مرات بيدوجوا، مرات ممكن يدوخوا.
1: نعم.
0: فالمعالج كمان بده يعرف كيف بده يتعامل
1: وكيف بده يسيطر برضه بنفس الوقت،
0: بده يسيطر على هذا العدد الكبير. في ناس مثلا عندها مثلا حساسيه شديده جدا من الصوت، في ناس عندها لا بالعكس انه بيكون عندها مشكله سمعيه فبدك تتعاملي بصوت جدا مرتفع. فهذا التوازن اللي بيخلقه المعالج الموسيقي جدا مهم، ما بيجي إلا من دراسة، ما بيجي إلا من خبرات، وما بيجي إلا بأنه يضل يطور من نفسه ويشتغل على نفسه. وأهمها أنه يكون إنسان يعرف أنه هذا الشخص اليوم مثلا هو جايك بحالة حلوة، الجلسة الجاي وممكن يجيك مثلا بحالة نفسية مثلا مش أحسن إشي.
1: نعم.
0: كيف أنت هون بدك تتعامل معه وتطلعه من هاي الحالة، تخليه يندمج، تخليه يغني، تخليه يعمل معاك التمارين.
1: رائع.
0: حتى يطلع بأكبر فائدة معاك من الجلسة. خصوصا إحنا عم نحكي استخدمون عن جلسات مرات يكون فيها 50 مثلا شخص،
1: أليس هذا عدد كبير دكتورة
0: يعني
1: ديمة؟
0: هلأ الحمد لله يعني معناته في نجاح بالجلسات.
1: نعم.
0: اللي عم نحققها الحمد لله،
1: يعني لأنه عدد كبير من أشخاص. صح. من ذوي الإعاقة، يمكن مختلف الإعاقات.
0: صح، مختلف الإعاقات،
1: تحتاج كل حالة
0: مبادرات.
1: نعم.
0: يعني معلش أنا اسمحي لي لازم أذكرهم، يعني أهم مبادرة بهجة. مبادرة نور البركة.
1: نعم.
0: للمكفوفين. عندنا مبادرات مع مركز البنيات كمان للتربية الخاصة.
1: نعم. نعم.
0: مع مركز لازك الحريري، مشكورين دائما بيأمنوا لنا المكان فيعني وإن شاء الله يعني أنا لسه بطمح أكتر، يعني بدي هذا المشروع يكبر أكتر.

0: يغطي كافة محافظات المملكة، لأنه إحنا كمان في عنا يعني ناس تبعت لي مثلا بتواصلوا معي، طب يا دكتورة إحنا مثلا بدنا بإربد، بدنا مثلا بالزرقاء،
1: صحيح
0: بدنا
1: صحيح لتعميم الفائدة في كافة الأماكن. نعم
0: بالعكس إن شاء الله، يعني أنا بحب جدا إن شاء الله واحد يعني يقدر يوصل لأبعد مكان يعني.
1: إن شاء الله. فيما يتعلق من خلال يعني متابعتك لهذا التكنيك وهذه التدريبات دكتورة ديما، هل تجدين فروق في استجابة الأطفال للموسيقى بحسب نوع الإعاقة أو الفئة العمرية؟ أكيد هناك يعني استجابة تختلف من طفل إلى آخر.
0: جميل جدا، كتير حلو السؤال. في دائما في يعني لأنهم بالنهاية الأشخاص من ذوي الإعاقة هم ناس عاديين، ف كيف مثلا احنا حدا بيحب مثلا بالنسبه لنا الرسم اكثر من الموسيقى، وحدا بيحب الموسيقى اكثر من الرياضه، فهم كذلك الامر. هم ممكن تلاقي حدا عنده صوت حلو، ممكن تلاقي حدا عنده مهاره بالايقاع. يعني في شاب مثلا من متلازمه داون، شاب اسمه احمد، عازف ايقاع رائع، يعني لو الناس تسمعه بتتفاجئ بمهاراته الموسيقيه الرائعه. ف بالتأكيد في، وهذا الشيء جميل جدا، يعني هذا الشيء بفرحني انه الناس اللي مثلا بتحب الموسيقى حبتها اكتر، تعرفت عليها بشكل اكاديمي ومهني اكتر واحترافي اكتر، وناس مثلا تانيين ما كان يحب الموسيقى يدوج ممكن يطلع كان مثلا من جلسة العلاج بالموسيقى، هو هلا بحب يضل وبحب يضل فيها للآخر. ولما نحكي لهم مثلا انه يلا يعطيكم العافية احنا اليوم خلصنا، لا خلينا.
1: نعم.
0: فهذا الشعور معناته أنت حققت نتائج كتير حلوة أكيد. معهم يعني بالضرورة الاستجابات مختلفة، لأنه في ناس مثلا بتفضل النشاط الرياضي، في ناس بتفضل النشاط الموسيقي، ولكن بالنهاية هون برجع قوة شخصية وإدارة الجلسة الموسيقية.
1: نعم.
0: إنه الشخص كيف قادر أنه يدير هاي الجلسة. في ناس بتحب الغناء، في ناس بتحب مثلا جزئية لما نعزف على الآلات مثلا الإيقاعية.
1: نعم.
0: فهون بصير بدنا نعمل نخلق هذا التوازن بالجلسة حتى نطلع بأفضل جلسة للعلاج بالموسيقى.
1: نعم جميل جدا. أكيد يعني هناك أثر كبير للموسيقى على الأطفال، ويمكن ذكرتي قصة من قصص هؤلاء الأطفال أو موقف، لكن إذا أردنا أن نضع أيدينا على بعض المواقف المعينة اللي تركت فيك أثر خاص خلال هذه الرحلة مع أطفالك الذين تقدمين لهم هذا العلاج.
0: يعني هي الرحلة كلها جميلة وكثير إنسانية، وصدقيني أستاذ بونا يعني عقد ما أنا بطلع والأهل يعني بشكروني وبدعوا لي إنه يعني شكرا إنك بتفرحي أولادنا، وشكرا إنك هالقد حاسة معانا. أنا بقولهم على فكرة شكرا لكم أنتو، لأنه أنا كمان يعني طالعة مبسوطة أكتر منهم، لأنه صدقيني جزئية العطاء هي من أجمل نعم رب العالمين علينا.
1: نعم.
0: ما رح نقدر قيمة المجتمع وقيمة إنه فعلا نحن نكون فعالين إلا لما نقدم شيء في مجتمعنا. فما في أجمل من إن أنت تقدمي لهاي الفئة من الأشخاص من ذوي الإعاقة. أصعب يعني مواقف هلأ بالبداية كان الموضوع شوي صعب، ولكن تعرف الواحد يعني خلص يعني الحمد لله مع الخبرة ومع الهاد، ولأنه أنا ملحقيتها بدراسة بشكل أكاديمي فالموضوع بيصير شوي أسهل علي. مثلا في جزئية مثلا لما اشتغلت مع أطفال السرطان اللي كانوا جايين من غزة بتعالجوا عنا بالأردن.
1: نعم.
0: شافاهم الله وعافاهم، كان يعني مؤثر جدا صراحة.
1: نعم.
0: يعني قديش انبسطوا وقديش هم شاعرين انهم هم ببلدهم. يعني هاي كانت صراحة من المواقف اللي شعرت فيها هيك بي يعني.
1: وهذا جانب آخر إنساني تعملين عليه دكتورة ديما، يعني من خلال مسيرتك أنت بتعملي مع العديد من المبادرات على يعني في المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا بتقدمي لهؤلاء الأطفال الذين يعني تعرضوا للإيذاء في غزة، وهذا جانب آخر أيضا تشكر عليه، ونفخر بنسائنا الأردنيات اللي دائما خصوصا ممن يعملنا في مجال التطوع والعمل الإنساني أنه لا يفرقون بين أحد، يقدمون هذه المساعدة أو هذه المعاونة وهذا التطوع من كما نقول من قلب محب
0: صحيح.
1: للعطاء ونحب للتغيير
0: إحنا
1: الإيجابي.
0: اسمنا النسامة، إحنا اسمنا النسامة.
1: نعم.
0: يعني هاي معروفة عنا صراحة، يعني معظم الشعب أنا بحس

0: الناس عنده هاي الحب انه يساعد ويعطي و... ولكن ممكن في ناس ما بتعرف انه هي مثلا قادرة تفيد بهذا المجال.
1: نعم.
0: انا يعني بحب حتى بنبسط كتير لما يكون معي مثلا معي متطوعين من فئات عمرية صغيرة مثلا طلاب مدارس.
1: نعم.
0: طلاب جامعات كتير بنبسط لانه بدل احنا نتركهم هيك للفراغ.

0: هذا العمل الذي تعملين على تقديمه دكتورة ديمة؟ يعني أكيد دور الأسرة مهم في دعم علاج الأطفال بالموسيقى، الدعم المجتمعي مهم جدا، وكيف بتعملي على إشراكهم في هذه الجلسات؟ يعني ذكرتي قبل قليل أنهم بيحبوا هذه الجلسات، ولكن نتحدث بشيء من التفاصيل عن أهمية هذا الدور الكبير للأسرة وللمجتمع ككل. تفضلي.
1: احنا بنحكي عن اسرهم هم صح بشكل خاص. هلا اسرهم بالبدايه احنا بتعرفي استاذه هنا شويه الناس يعني بتنظر دائما هيك في نظره شوي للموسيقى يعني شو يعني ما هي الفائده اللي انا ممكن اخذها من الموسيقى.
0: صحيح
1: صحيح طلع هيك حقيقه يعني احنا ما بدنا كمان انه نتخبى وراء اصبعنا زي ما بيقولوا. في عنا هاي النظره. هلا حاليا الحمد لله عم تتغير عم تختلف كتير وفي يعني في توجه انه لا الموضوع لحظه استنوا الموضوع اهم واعمق من هيك بكثير. فبالبدايه كنا نبدا مثلا بالجلسات فاجي انا اسمع انا دائما بحب اخذ ملاحظات هيك جانبيه عن يعني كل مثلا حاله يعني مهم هذا شيء كثير مهم. اقعد مع الاهل اسمع منهم اعرف عن الحاله درجه الحاله فيقولوا لي مثلا والله احنا ما جربنا عمرنا نجرب. قال لهم مثلا ابنكم من طيف التوحد بيحب كتير انه يعزف على على الاورج مثلا ولي والله ما جربنا انه عمرنا نجيب له آلة موسيقية.
0: نعم.
1: اذا في امكانية هيك مثلا ممكن اورج صغير آلة صغيرة وتشوفوا يعني هذا راح يعبي له وقته بدل ما يشعر بالفراغ راح يحس اذا صار عنده نوبات غضب ممكن يفوت انه يعزف. فلما يتجاوبوا معي الفكرة مرة يقولوا لي والله جبنا والله انه انبسط شكرا على هاي الفكره شكرا على انه هذا التوجيه.
0: نعم.
1: صار مثلا يقضي وقت اكثر بطل دائما حزين صار مثلا يعزف لنا صار. فهون انا بقول لها يعني بدينا معناته نسمع ونشوف انه في اولادنا هون عم تستفيد.
0: رائع.
1: فخلينا ولما يجوا هم مثلا يسالوني انه طيب دكتوره انت اليوم وين راح تكوني طب باي مركز راح تكوني طب وين بدك تعملي الجلسه.
0: رائع رائع.
1: فمعناته هون هم بلشوا يلمسوا
0: في تقبل من الاسر ومن المجتمع ايضا
1: 100%
0: لوجود هم... الموسيقى في حياه اطفالنا.
1: صحيح صحيح.
0: نعم.
1: احنا كانوا هم بقول لك انه ممكن ينظروا لا يلا انه خلينا نقوم مثلا خليهم يعملوا دبكه خليهم. الموضوع اعمق من هيك. احنا ممكن نستفيد احنا ممكن نستخدمها كاداه نهديهم ممكن نستخدمها كأداة إنه نزيد عندهم التركيز.
0: نعم.
1: نكسر عندهم حاجز الخجل. يعني في كثير لها فوائد لما نستخدمها بشكل علمي وطرق صحيحة ونتدرج. التدرج جدا مهم أستاذي. نعم. منا بالموضوع يعني
0: رائع.
1: ما بنقدر مرة واحدة إحنا نعطيه كل المعلومات الموسيقية بالتدرج بده يعني يوثق فيها أنا كمعالجة موسيقية قاعدة معاه بده يتعرف على الآلات. الآلات الموسيقية مثلا بدها تكون بسيطة ما بدها تكون فيها شيء مثلا غير آمن أو فهذا. نعم. كله شوفي سبحان الله كيف لما الواحد يكون يعني بنحكي دائما أنه العلم والدراسة برضو للشيء بتسقي له وبتفيده غير لما يكون بشكل هيك أنه عشوائي وعفوي يعني.
0: نعم نعم. يمكن هذا يعني قمة النجاح عندما تشاهدين هذا التطور على الأطفال الذي يعني بتعملي معهم على هذا التدريب.
1: صحيح.
0: فيما يتعلق بالموسيقى والعلاج بالموسيقى هذا النجاح عندما تشاهدين ردود فعل الأسر والأهالي هذا الإقبال أيضا من الاستعانة بك أيضا لتكوني حاضرة من ضمن هذه الجلسات للعلاج بالموسيقى والتي تقدمينها بكل يعني صدر رحب وبإنسانية وبنوع من التطوع. أتحدث عن التطوع دكتورة ديمة. التطوع بصراحة يعني ليس كل إنسان يستطيع أن يقدم من وقته من جهده.
1: صحيح. صحيح.
0: ومن كما نقول من جيبه الخاص لأنه هناك. صحيح. في كثير من هذه الأعمال التطوعية يقوم بها الإنسان المعطاء المحب والمنتمي لوطنه ولمجتمعه بكل أريحية دون أي تفكير بماذا يعني يقدم. هو يقدم لأنه يحب
1: بأي مردود مادي. صحيح.
0: طبعا هذه الميزة. ونتحدث عن التطوع كيف تجدين نفسك وأنت يعني كنت أستاذة جامعية وأيضا مدربة وتعملين على أكثر من مسار وأكيد لديك عائلة أم وزوج وعائلة ممتدة. كل هذه الظروف أتحدث عن المرأة التي تقدم هذا الوقت وهذا الجهد من وقتها الخاص من وقت عائلتها ومن وقت أبنائها وبناتها. تفضلي.
1: صحيح صحيح. يعني الحمد لله بس هي فيها صراحة صعوبة وفيها تضحية

0: ومرات انت بتضطر انه تحط من وقتك مثل ما تفضلتي من جيبتك الخاصة ونفقتك الخاصة تأمن مثلا أدوات وآلات بس إيمانك بالفكرة اللي انت عم بتقدمها هذا هو المهم وهذا اللي راح يضل وهذا اللي راح يبقى.
1: نعم.
0: شعور انه انا مثلا يجي ابني يحضرني ويشوف انه والله مثلا انه امي هي مش بس مثلا فنانة وموسيقية وعازفة عود لا هي الموضوع عندها أعمق من هذا بكثير. يعني ماما عم تشتغل مثلا مع أشخاص من ذوي الإعاقة بدي أنا أروح أتفرج وأشوف وأساعد عرفتي أنه هذا الشيء بيخليني أنا كمان أمهد مثلا لابني في المستقبل. أنت ماما كمان في لك دور بالمجتمع أنت ما بتقدر تكون أنه بس تفكر بالموضوع بشكل شخصي. هلا ما فيها تضحيات بقول لك فيها تضحيات ما فيها أنه من وقتك الخاص فيها من وقتك الخاص ومن وقت عيلتك أكيد ومن وقت مثلا أنت إنجازاتك الخاصة يعني لأنه أنت كمان عندك مشروع موسيقي تاني مختلف عن مثلا موضوع العلاج بالموسيقى بس إيمانك بالهدف وشعورك بأنك أنه الحمد لله إنسانة محظوظة أنه أنت يعني بتعملي بهوايتك وهذا شيء نادر على فكرة أنه ما في ناس كتير عملها هو هوايتها وأنا بشعر الحمد لله أستاذ منى أنه أنا من المحظوظين يعني أنا عملي هو هوايتي فقد ما أخذ فيه ساعات قد ما أعطي أنا ما بشعر بالملل أوكي ممكن أشعر تعب ممكن أشعر أنه بالوقت اللي مثلا أنه أنا مثلا في عندي التزامات تانية بس إن أنت تكوني بتفكري وبتحسي كيف أنه يعني رب العالمين كمان بيسهلها وبيعطيكي هيك بركة بالوقت بتصيري أنه قادرة تقسميه بشكل يعني وبيضل في ودائما حتى بالعكس أنا بقول يعني جريت أنه في كمان ساعتين زيادة على اليوم أنه حتى الواحد ينجز لأنه يعني نعم. أكبر خطر أنه يعني تتركي حالك للفراغ تتركي
1: صحيح.
0: حالك لل
1: بصراحة يعني التطوع صار جزء من حياة كثير من أفراد مجتمعنا الأردني صح. دكتورة ديما على كافة المجالات وبكافة صحيح. الأطياف لكن أيضا يعني جزئية الموسيقى والعلاج بالموسيقى ومع أطفال من ذوي الإعاقة أنت تعملين في مسار جد هام ومن الأهمية مكان عندما نتحدث وهناك دعوات كبيرة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع فعندما تعملين على هذا الجانب أكيد هناك في صعوبات في تحديات وكما ذكرتي أيضا في تضحيات وفي صعوبة حتى التعامل مع هؤلاء الأشخاص لحتى تستطيع أنك تسيطر على وضعهم تسيطر على حركتهم أو حتى أنك تكوني عندك تخمين لردود أفعالهم بالجلسات العلاجية.
0: أحسنتي يا عيني عليكي بدي يكون كمان عندك سرعة بديهة يعني أنت شعرتي مثلا أنه الطفل اللي هناك دايخ أنت لحالك بدك تستشعري هذا الشيء قبل ما هو مثلا يدوق ويتعبه
1: نعم.
0: فأنت يلأ إحنا الأهل طبعا دائما بيكونوا متواجدين وفي حالات إحنا عنا بتكون يعني مثلا نوعا ما سيفير أو شديدة فبحاجة أن يكون مرافق دائم واقف معاه مثلا بنفس السيركل اللي إحنا قاعدين عم نشتغل فيها مثلا فالأهل دائما حرام متواجدين وبالعكس يعني وأنا بخصص حتى يعني جزئية بتصدقي يا أستاذ منى من
1: نعم.
0: من الجلسة للأهل
1: رائع
0: لأني
1: إشراكهم نعم
0: بالضبط يعني هم كمان بحاجة إنه يعني تعطيهم شعور إنه
1: لأنهم بيعانوا مع أطفالهم دكتورة
0: بالضبط.
1: فهذا جزء أيضا علاج حتى للأسر نفسها
0: دائما أنا عندي 10 دقائق هذول بقول أنا للأهل للأمهات للإخوان
1: نعم.
0: للأباء بحطهم يلا منقعد نغني نتدرب بعطيهم آلات اعزفوا فرغوا هاي الطاقة فرغوا عبروا عن مشاعركم
1: نعم
0: عيشوا مع الموسيقى عشان تشعروا هيك شوي تخرجوا من نطاق المسؤولية الكتير كبير الواقع على عاتقكم
1: نعم من خلال
0: ما تتخيل قديه بنبسطوا
1: نعم أكيد ليس فقط هي السعادة بقدر أيضا من أنك بتتركي لهم فسحة من الزمن لتفريغ هذا الحزن وهذا التعب مع أطفالهم من ذوي الإعاقة لأنه يعني العناية والاعتناء بها والأشخاص يحتاج إلى القوة والصبر والإرادة والعزيمة حتى ينشأ هذا الطفل ببيئة آمنة أيضا. ذكرتي دكتورة ديما من خلال حديثك العديد من المبادرات الرائعة التي تهتم يعني الأشخاص من ذوي الإعاقة مثل بهجة ونور البركة ويمكن أنا بوجه التحية للست لمى جمجوم التي أبدعت من خلال بهجة بصراحة وهناك تعاون كبير بينك وبين هذه المبادرة

0: مبادرة. هذه المبادرات كم هي مهم دعمها من خلال مثل هذه المبادرات التي تعملين عليها، سواء بالموسيقى أو بالعمل تطوير الشخصية أو تقديم بعض المساعدة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص. كم مهم وجود هذه المبادرات في حياتنا في مجتمعاتنا؟
1: يعني لا تتخيل يا أستاذ منى قديش مهم. يعني كل ما زادت كل ما كان أفضل، كل ما كان قدرنا حتى نخلي شباب الجامعة، شباب المدارس في المراحل الثانوية يشاركوا كمتطوعين بيكون شيء كثير رائع. طبعا بدي كمان أنا من خلالك أن نوجه تحية لجميع المبادرات. أستاذي لما طبعا يعني هي النشيطة، أنا دائما
0: نعم
1: الدينامو، يعني ما شاء الله عليها، الله يعطيها الصحة، إنسانة نشيطة، إنسانة دائما تحب تكبر المبادرة، تكبر العدد، تتحرك أكثر، تكون نشيطة، تدمجهم، تعمل من خلال بازارات، تخليهم يبيعوا منتجاتهم بيعملوها، وهذا شيء كتير رائع. يعني احنا لا ننسى انه في منهم استاذي منى هلا هم بعمر الشباب وفي الصبايا، يعني في ناس بعمر العشرينات، هدول الناس يعني مش من اصحاب الدخل، ما بيشتغلوا، فيعني رائع لما نكون احنا نساعدهم مثلا زي هيك ببازار، نشتري منتجاتهم، لانه هم كمان بحاجة انه يكون عندهم دخل مادي. يعني بيكون مرات في منهم ناس عندهم مصروف علاجي كبير، مصروف جلسات مثلا وظيفية سلوكية، مرات فيزيوثيرابي، فإحنا بحاجة إنه ندعمهم كمان دعم مادي، نشتري منتجاتهم، إذا في أماكن مثلا ممكن إنها توظفهم، يعني بيكون شيء كمان كتير رائع. هذا اللي إحنا من نادي فيه، إحنا من نادي بالدمج. أنا حتى من خلال الموسيقى يعني بآخر تجربة مثلا اللي كان في عندي تجربة لكورال دامج من الأشخاص من ذوي الإعاقة ومن أطفال من المدارس العادية، وهذا كان شيء كتير حلو، إن شاء الله مكملة بالفكرة
0: يعني ناجح دكتورة هذا السؤال
1: جداً.
0: جدا، لأنه كنت أود أن أسأل أنه إذا هناك في نية لتأسيس مركز أو مبادرة موسيقية مجتمعية للأطفال ذوي الإعاقة، أن الكورال أو الفرقة تكون كلهم من هؤلاء الأطفال أو هذه الفئة.
1: لا، الأجمل أستاذي منى أنه أنت ما تخليهم هم لحالهم، بالعكس أنت ما تحطيهم وتبروزيهم هيك بلوحة، لا أنا بدي إياهم يكونوا يشعروا أنهم هم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع.
0: جميل.
1: من نسيج المجتمع، خليهم يكونوا هم مع أطفال عاديين. أنا بصدد هاي المبادرة
0: إن شاء الله،
1: هلأ هلأ عليها برضو مع أشخاص رائعين كتير، عم نعمل أنه مبادرة يعني فنية كبيرة كتير، يكون فيها دمج للكورال عزف من أشخاص عاديين ومن أشخاص من ذوي الإعاقة من مختلف الفئات العمرية. رح
0: نأخذ
1: يعني أحاول من فئات عمرية، لأنه بالنهاية الهدف أنا ما بدي إياهم يكونوا لحالهم وأدعو الناس تيجي تحضرهم هم لحالهم، بالعكس أنا بدي أشوفهم وسط المجتمع، أنا بدي أشوفهم مع الناس العاديين، أنا بدي أشوفهم بالمدارس، أنا بدي أشوفهم بالحدائق، أنا بدي أشوفهم بالمسارح.
0: صحيح،
1: أنا ما بدي
0: نشوفهم يعزفوا ونسمع هذا العزف الجميل الموسيقي الذي يعني تعلموه على يد معالجة وأستاذة في الموسيقى وفن الموسيقى دكتورة.
1: يعني عليك هو هاي الفكرة، إنه إحنا نشوفهم بيأدوا، إحنا ما بنيهم إنه بس يكونوا هيك زي بمكان بعيد وإحنا نطلع عليهم من بعيد، لا لا لا، بالعكس نتعامل معهم عادي، نتعامل معهم باسمهم العادي.
0: نعم،
1: يعني يقولي أحمد، خالد، بالأسماء العادية، ما بدنا نقول إنه مثلا هذا من طيف التوحد، هذا داون سندر، لا، باسمهم العادي، يعني أشخاص وناس عاديين،
0: بأشخاص ذوي يعني شخصية متفردة مستقلة،
1: يعني كل حدا منهم صدقا كل حدا منهم لامع بمجاله.
0: رائع.
1: يعني في ناس بتلاقيهم رائعين مثلا على آلة الطبلة، في ناس بتلاقيهم مثلا في إخوان أخين اثنين أنا دائما بعزف معاهم بالحفلات، حسام وخليل، هم من المكفوفين، ولكن شوفي ما أجمل الموسيقى اللي بيعزفوها. يعني فهم شباب موهوبين، صبايا صوتهم حلو، عندهم الجرأة مثلا أنه يطلعوا يغنوا ويقدموا هذا الشيء، بالعكس كل الحب وكل الدعم لهم.
0: نعم، يعني أنا سعيدة بالحديث معك دكتورة ديما سويدا، سعيدة بهذا الشغف وهذا الحب وهذا العطاء لهذه الفئة التي نتمنى دائما بالفعل أن يكون هناك يعني عمل أكبر مما نشاهده على الأرض في مجتمعنا وفي كل مجتمعاتنا. يعني نحتاج إلى الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال. صحيح. من ذوي الإعاقة، يمكن هناك في جهود يعني مدعومة من جلالة الملك وجلالة الملكة، الله يطول بعمرهم، الحكم ومن سمو ولي العهد، يعني هناك تحرك دائما كبير.

0: حتى في على المنابر العالمية والمنصات العالمية.
1: صحيح.
0: في الاحتفالات العالمية يعني كان هناك بألمانيا حديث كبير عن ذوي الإعاقة، وكان هناك مشاركة من هذه المبادرات.
1: صحيح.
0: التقى فيهم جلالة الملك للحديث عن هذه الفئة وأهمية دمجهم في مجتمعاتهم كافة. يمكن صحيح. هذا جانب مهم جدا في حياة الدكتورة ديمة، لكن ما يعني سعدت به بصراحة هو أيضا على الجانب الشخصي أنك دائما ما تسعين إلى تطوير عملك، التدريب، الحصول على الشهادات، الحصول على المعلومات، أخذ دورات متطورة في مجال الموسيقى، خصوصا موسيقى الأطفال. وهذا بيعطينا صورة للمرأة الأردنية التي دائما في مسعى لتحقيق الهدف الإيجابي، للتغيير الإيجابي لهذا المجتمع، وأيضا لتطوير شخصيتها وذاتها لتكون دائما كما يعني نحب، محط الأنظار بفخر. ماذا تقولين؟
1: يعني شكرا لحضرتك. يعني يعني هو دائما هذا بيجوز من أنا حبي للسير في العمل الأكاديمي، هو شيء كثير مهم، ودائما صقل الموهبة والخبرات بخط أكاديمي بشهادات أكاديمية. والحمد لله أنا اليوم عم بعمل دورات تدريبية للعلاج بالموسيقى للناس المهتمة أستاذي منى،
0: نعم.
1: إنها تتعلم مثلا كيف تتعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة أو بعض أنواع الاضطرابات، لأنه إحنا هنا كمان أنا بالدورة اللي أنا بعطيها وسعت أكثر واتجهت كمان لمثلا لاضطرابات تانية وأمراض أخرى. مثلا حكيت في مثلا عندي فصل كامل إنه كيف الموسيقى بتساعد الأشخاص مثلا اللي هم مرضى الزهايمر، لأنه بتساعد بشكل كتير كبير. كيف الناس مثلا الموسيقى العلاجية برضو بتساعد الناس اللي ممكن يصابوا بمثلا جلطات دماغية،
0: نعم،
1: لأنها بترجع بتحفز وبتنمي كل الخلايا العصبية بالدماغ. فهاي الدورات الحمد لله مستمرة على مدار السنة للناس المهتمة مثلا عندها أشخاص في بيتها من ذوي الإعاقة أو عندهم بعض الاضطرابات اللي أنا مثلا بذكرها في الدورة. ناس تشتغل في المراكز التأهيلية فبتحب أنها تتطور، ناس تشتغل بالمستشفيات، يعني حلو كمان يعرفوا لأنه بيجيهم بعض المراجعين.
0: صحيح.
1: أطفال توحد، حلو يعرفوا كيف يتعاملوا معاهم، شو ممكن يستخدمونهم موسيقى مثلا تساعدهم بالهدوء والاسترخاء. والحمد لله يعني الدورات هاي ماشية على مدار السنة، وإن
0: شاء الله
1: يعني واحد يطمح أنه كمان يكبر الفكرة أكثر، يكبر المشروع الموسيقي،
0: نعم،
1: أكثر
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: يعني بالنهاية العلم شيء جميل، خصوصا لما يكون علم مفيد بيقدر أنه يفيد فيه الناس يعني.
0: نعم، أنا سعيدة فيك مرة أخرى وفخورة بك كما أفخر بكل امرأة أردنية تأخذ دائما هذا الهدف السامي في حياتها لأجلها ولأجل أسرتها ولأجل مجتمعها وطنها بنفس الوقت.
1: صحيح. صحيح.
0: يعني كل الشكر لك دكتورة ديمة سويدان. دائما أقول حين تمتزج المعرفة بالرحمة والفن بالمسؤولية بتتكون لدينا حكايات تروى وأثر لا ينسى، وهذا بصراحة ما لمسته من خلال هذا الحديث الطيب معك دكتورة ديمة سويدان.
1: أشكرك يعني أستاذ منى، وأشكرك على أسئلتك المختلفة، ويعني فكرك الواسع أنه بطريقة أنه خلينا نعرف شو في عنا مثل نماذج بالمجتمع.
0: نعم.
1: نماذج نسوية، كيف المرأة ممكن أنها تطور من حالها، تشتغل على مشروعها الخاص، وبالفعل كيف راح تلاقي الدعم يعني. شكرا لك.
0: كل التحية لك. شكرا للدكتورة ديمة سويدان المختصة في فلسفة الموسيقى وصاحبة مشروع جميل هو العلاج بالموسيقى للأطفال من ذوي الإعاقة. شكرا لك على ما منحته لنا من وقت وخبرة. شكرا أيضا لأنك منحت الكثير من الأطفال صوتا جديدا وصوتا يعزف الحياة من جديد. شكرا لك دكتورة.
1: حبيبتي كل الشكر لإليك ولسادة المستمعين، إن شاء الله كنا ضيوف خفيفين، ولإذاعتكم الرائعة، وكل التوفيق لإلكم دائما يا رب.
0: تحياتي لحضرتك. شكرا.
1: شكرا لإليك. شكرا لإليك.
0: أصدقاء المستمعين، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث، على وعد بلقاء جديد يحمل بصمة أخرى من بصمات النساء في التغيير. حتى ذلك الوقت، هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملاء فريق العمل. سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، إرحيل الخالدي ومصعب زيدان في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة،
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف،
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء،
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء،
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث، إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يبحث مع نظيره الفرنسي في باريس العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني يعلن إطلاق النسخة الإنجليزية من الناطق الرقمي الحكومي فرح. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكشف أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024 بلغ أكثر من 2,795,000 في مؤشر على اتساع حركة العودة. حركة حماس تدعو الدول العربية والإسلامية لمواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزيران إسرائيليان. استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 على الأقل في ضربات شنتها إسرائيل على مناطق في جنوب لبنان وشرقه. مقتل أكثر من 120 شخصا في المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين.

الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثيه سيزوران روسيا وأوكرانيا، ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات بين البلدين. انطلاق عملية التصويت بالبريد في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة بدءا من ولاية كارولينا الشمالية التي أطلقت هذا النوع من الاقتراع. دائرة الأحوال المدنية تمدد دوام يومي السبت 15 من أيلول الحالي في 6 مكاتب بالعاصمة استجابة للإقبال المتزايد على خدمات الدائرة. وأخيراً، أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، فاصل قصير ونوافيكم بالوفيات. الوفيات. انتقل إلى رحمة الله تعالى بثينة عيد عابد رتيمة، وسيشيع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد طلحة بن عبيد الله في حي رتيمة إلى مقبرة ماركة القديمة في ماركة الشمالية. إلى رحمة الله، إن لله وإنا إليه راجعون.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة الصفار إلى فرنسا. محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، الجزء الأول.

0: نحن اليوم مع رحالة مغربي جديد، وفي رحلة إلى فرنسا قام بها في العام 1845 للميلاد.
1: وقد تمكن هذا الرحالة بفضل اتساع آفاقه الأدبية من إثراء المؤلف الذي وضعه عن رحلته بأشياء أصيلة وأبيات شعر ومقتبسات من القرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال مأثورة وأمثال ونوادر.
0: وأديب هذه الرحلة كما يدل اسمها هو محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، والذي ما إن عاد من رحلته إلى فرنسا حتى حمل القلم في يوم من أيام ربيع العام 1846 للميلاد، وشرع في الكتابة في جو مفعم بروائح بساتين البرتقال وأزهارها المتفتحة في بساتين تطوان مسقط رأسه.

0: إن تشفي غليله، فلطالما تساءل قائلا:
1: أين يكمن سر قوة الفرنسيين؟ كيف تمكنوا من الوصول إلى هذا المستوى من القوة؟ وكيف استطاعوا قهر الطبيعة وإحكام قبضتهم على مسارها بطرق وأساليب خافية عنا؟ وباختصار، ما هو وضع حضارتهم وما هي أوجه اختلافها عن حضارتنا؟

0: أيها الأعزاء المستمعين، معكم سنطلع على مسار رحلة الصفار والذي كان له القدرة على فتح عالم بعيد عن عالمه، وهو نقل مشاهداته إلى غيره. وأترك للزميلة شيماء مهمة تعريفكم على بطاقة رحالتنا الشخصية.
1: بكل سرور، اسمه الكامل هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، أندلسي الأصل، تطواني المولد، من أسرة متواضعة لكنها غنية في ثقافتها وأصلها المتميز، كما ذكرت الباحثة سوزان ميلار التي اختارت مخطوطة الصفار عن رحلته موضوعا لأطروحة نالت بها درجة الدكتوراه في التاريخ بجامعة ميتشيغن عام 1976.
0: ومما عرف عنه أنه بعد إنهاء دراسته بدرجات من الامتياز، كان الصفار على أتم الاستعداد لاحتلال أعلى المراتب في المجتمع المغربي. انشغل بمهام التدريس والعدلية، وحظي عند التطوانيين أهل بلده بالاحترام والتقدير.
1: الحديث عن فصول حياة محمد الصفار أيها الراوي يعزز فهمنا لمضمون رحلته ويساهم في تعميق معرفتنا لجوانبه، إلا أننا نؤثر أن ننقل ما تضمنته رحلته، حيث نعمل بما ذكره الناقد بول فوسيل من أن أدب الرحلة فن أدبي.
0: وما قاله هذا الناقد ينطبق بقوة على رحلة محمد الصفار، وقد تكون نموذجا للفن الأدبي. وسواء أكان السفر من أجل المتعة أم كان في إطار القيام بالواجب الذي تفرضه طبيعة العمل، فإن السفر فترة فاصلة تفرض ذاتها على الحياة اليومية.
1: يبدو من خلال رحلة محمد الصفار أن الابتعاد عما هو مألوف والانتقال إلى حالة ذات مستوى شعوري وفكري أسمى أمر واضح تمام الوضوح، وهو لم يتمالك نفسه حينما أشرف على مغادرة تطوان، فجادت قريحته بالبيتين التاليين:
2: أتطواننا الغراء، هل يسعد الدهر بأوبتنا؟ كيما يعود لنا الوصل؟ وهل يبدو أو يدنو محياك بعدما تلاطمت الأمواج ويجمع الشمس؟

0: نتساءل، ما هي عناصر الأسلوب التي منحت الصفار تلك المزايا المطلوبة في صياغة أدب رفيع؟ ويأتي الجواب بأنه القرار الذي اتخذه لصياغة تقريره في قالب الرحلة، وكان من الأجناس الأدبية ذات الأصول العريقة الكلاسيكية.
1: ويجب ألا يغيب عن بالنا أيضا أن ذلك الجنس الأدبي قد عرف نموه بصورة زاهية في كل من الأندلس وبلدان المغرب، وبفعل الإيمان العميق لسكان المغرب وبعدهم الجغرافي عن منابع الإسلام الأولى في شبه الجزيرة العربية، كانوا حريصين أشد الحرص على أداء فريضة الحج.
0: صحيح ما تقولينه يا شيماء، كان الوصول إلى الديار المقدسة من أكثر الأمور إثارة للمشاعر، إذ تنضوي تحته كل وقائع الرحلة. وعلى مستوى الزمن فإن أدب الرحلة قد يمتد ليشمل روايات تتعلق برحلات لأغراض أخرى من طلب العلم أو الذهاب برحلات سفرية في إطار مهمة دبلوماسية.

0: لم يكن الصفار على معرفة سابقة أو مباشرة بالبلاد الفرنسية، ولكن من المؤكد أنه كان قد تمكن مسبقاً من تكوين أفكار وتصورات تتعلق بأوروبا، معتمداً في ذلك على غيره من الذين حلوا قبله في ربوعها.
1: والجميل هنا أن الصفار قد عاد إلى كتابات ابن خلدون المؤرخ والفيلسوف والمنظر الاجتماعي المغاربي، والذي عاش خلال القرن الرابع عشر للميلاد. وكانت المقدمة أهم وأغنى المصادر على الإطلاق الذي استقى منها الصفار أفكاره، سواء في مواضع الجغرافيا والمجتمع أو حول طبيعة السلطة السياسية.
0: ونظريات ابن خلدون المتعلقة بالتنظيم الاجتماعي زودت محمداً الصفار بأفكار واضحة المعالم عن المجتمعات الفاعلة، وكل الأشياء التي شاهدها في فرنسا من دور وبنايات مشيدة وورشات عمل نابضة بالحيوية وحقول مزروعة كانت دلائل ناطقة بدرجات التقدم الحضاري.
1: إن كل ما ذكرت يا شيماء من أن ابن خلدون هو من ساهم في وضع الأسس التي بنى عليها الصفار رحلته هو صحيح، ولكن يجب أن نعلم جميعا أن الشيخ رفاعة الطهطاوي هو الذي زود رحالتنا بمواد البناء.
0: كلامك صحيح أيها الراوي، إذ يبدو أن كتاب الطهطاوي كان مفتوحا أمام رحالتنا، حيث إنه استمد منه أشياء عديدة، وهناك أوجه تشابه كبير في الأسلوب والشكل وفي بعض التفاصيل.

0: وجد الصفار نفسه منذ وصوله إلى فرنسا أمام مشاهد وأشياء مثيرة كانت جميعها غير معهودة لديه.
1: نعم، فقد قدم الرحالة من عالم ينتقل فيه المسافرون على الأقدام أو على الدواب ليحل في أوروبا التي دشنت وقتها انتقالها من مرحلة الاعتماد على القدرات الحيوانية إلى القوة الميكانيكية.
0: ولذا عندما ركب عربة القطار لأول مرة أصابه العجب والدهشة لسرعته، فقال:
2: إنه يسير سيرا لم يعهد مثله في الإسراع، يكاد أن يسير الطير في الهواء.

0: نعود لرحالتنا وهو يخط ديباجة مخطوطة رحلته.
1: وكما تعودنا مع جميع رحالاتنا العرب، نستمع إلى هذا الرحالة الأديب وهو يتلو ما قد كتب.
2: الحمد لله مسير الخلائق في البر والبحر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد باختراع هذا العالم وإبداعه من غير سبق ولا مشاكلة. جعل فيه مدنا وأمصارا وبراريا وقفارا وقرى كبارا وصغارا، وبث فيها أمما مختلفي الألسن والألوان والأديان، ليزداد أولي البصر اعتبارا وذوو العقول إبصارا. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم والمبعوث لسائر الأمم، صلاة تامة زكية مباركة سنية نفوز بها بفضل الله بالمقامات العلية والإكرامات الهنية. أما بعد، فأقول كان خروجنا من معاهد أنسنا ومطايب عيشنا ومسقط رأسنا بلدتنا تطوان، أبقاها الله محفوظة على توالي الأزمان، صحوة يوم السبت في شهر ذي الحجة الحرام. مضت منه 13 ليلة متمم عام 61 و200 وألف. وقد أنشأ لسان الحال وساعده المقال فقال: أتطواننا الغراء، هل يسعد الدهر بأوبتنا؟ كيما يعود لنا الوصل؟ وهل يبدو أو يدن محياك بعدما تلاطمت الأمواج ويجمع الشمل؟ سقت ديمة هطلا ربوعك وارتوى حما طالما كان السباق به يحلو. فأوصيك بالأحباب خيرا، وإنني على عهدهم باق ولو نأت السبل.

0: مع وصية الصفار لأحبابه نصل إلى آخر حلقتنا لهذا اليوم.
1: إلى اللقاء غدا بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: الو،
1: انا بدي مين يداريني كل ساعة بساعي حكي.

موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يبحث مع نظيره الفرنسي في باريس العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكشف أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024 بلغ أكثر من 2,795,000 في مؤشر على اتساع حركة العودة. حركة حماس تدعو الدول العربية والإسلامية لمواجهة مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزيران إسرائيليان. إسرائيل تكثف غاراتها على لبنان خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. مصادر يمنية تفيد بوقوع غارات جوية صباح اليوم استهدفت مواقع للحوثيين غربي تعز بالتزامن مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثيه سيزوران روسيا وأوكرانيا ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات بين البلدين. انطلاق عملية التصويت بالبريد في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة بدءا من ولاية كارولاينا الشمالية التي انطلقت أو أطلقت هذا النوع من الاقتراع. دائرة الأحوال المدنية تمدد دوام يومي السبت 15 من أيلول الحالي في 6 مكاتب بالعاصمة استجابة للإقبال المتزايد.

على خدمات الدائرة. وأخيرا، أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
4: صحة الطفل مسؤولية تبدأ قبل ظهور المرض وتمتد مع كل قرار يتخذه الأهل، وكل معلومة يصدقونها، وكل خطوة يرسمها العلم نحو مستقبل أكثر أماناً. وبين الوقاية والعلاج تتطور الاكتشافات الطبية وتتغير أساليب التشخيص، وتبقى المعرفة الصحيحة الركيزة الأولى لحماية أطفالنا. هل يكفي أن نحب أبناءنا أم أن حمايتهم تبدأ بالمعرفة الصحيحة؟ وهل يقود الذكاء الاصطناعي مستقبل الطب أم أن خبرة الطبيب ستبقى الركيزة الأولى في حماية صحة أطفالنا؟ هذا ما سوف يعرض تباعا في حلقة بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان طب الأطفال عندما يصنع العلم مستقبل الأجيال، من المطاعيم إلى الذكاء الاصطناعي، رحلة في مستقبل صحة الطفل. والاستثمار الحقيقي يبدأ فعلا من صحة الأطفال. برحب بضيفي البروفيسور الدكتور وليد أبو حمور، أحد أبرز الأسماء العلمية على مستوى العالم، طبيب وباحث ساهم في العديد من الدراسات العلمية، وطبيب مختص في الأمراض الوبائية والمعدية عند الأطفال. ويسعد صباحكم حضرة البروفيسور.
1: يسعد صباحك أخت وفاء، وشكرا على هالاستضافة في الإذاعة الأردنية إذاعة الأم، وأنا كثير مبسوط أني أكون معاكم في هذا اليوم الجميل.
0: حياكم الله حضرة البروفيسور الدكتور وليد أبو حمور. وقبل أن نتحدث عن الطبيب والباحث والأستاذ الجامعي، نود أن نعرف عن الدكتور الإنسان. من هو الدكتور وليد أبو حمور بعيدا عن المستشفيات وقاعات التدريس؟
1: وليد أبو حمور أحد أطباء الأردنيين،
0: نعم،
1: اللي درس في الأردن وفي الجامعة الأردنية، وتخصصت في الجامعة الأردنية، وعملت محاضر الجامعة الأردنية، وكان المهمات الموكلة إلي في تلك الوقت هو الإشراف وتدريس طلاب الطب والمقيمين اللي بتخصصوا في طب الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الأطفال.
0: نعم.
1: ب92 انتقلت إلى الولايات المتحدة، وحصلت على البورد الأمريكي في طب الأطفال، ومن ثم عملت الزمالة في الأمراض الوبائية والمعدية عند الأطفال، وحصلت على البورد الأمريكي في هذا المجال. وبعدها استغلت كأستاذ مساعد في وين ستيت يونيفرسيتي،
0: نعم،
1: هي جامعة وين في ميشيغان، في مستشفى ديترويت للأطفال، وبعدين أستاذ مشارك. بعدها انتقلت إلى جامعة ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، حيث حصلت على الأستاذية في تلك الجامعة، ومن بعدها عدت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كنت من أوائل المؤسسين كأطباء في مستشفى الجليلة للأطفال، ولا زلت في مستشفى الجليلة للأطفال، وأنا أستاذ في جامعة محمد بن راشد.
0: ما شاء الله.
1: والآن أنا والحمد
0: حالياً
1: لله
0: حالياً أستاذ فخري مشارك، يعني إحنا عم نأخذ معك لقاء عم بتزامن مع مؤتمر
1: أستاذ فخري في الجامعة الأردنية.
0: نعم نعم نعم. كما تفضلت دكتور، يعني هذه محطات كبيرة وطويلة، هي اللي طبعا ومن خلال تعبك على مدار سنوات طويلة مع التعامل مع آلاف الأطفال وأسرهم، ولكل إنسان أكيد محطة غيرت مسار حياته. دعنا نتحدث عن أنت اليوم، كيف تجمع بين ثلاثة مسؤوليات كبيرة كطبيب وأستاذ جامعي وباحث علمي؟ أي هذه الأدوار يحمل العبء الأكبر، وكيف تحققون هذا التوازن؟
1: والله كل اللي ذكرتيه هو عبء أكبر. المعرفة ليس لها حدود.
0: نعم.
1: والطبيب إذا كان عنده حب وشغف في مهنته،
0: نعم،
1: وخاصة الأكاديمي، فقد ما يتعلم هو نفسه بشعر أنه لسه في أول الطريق. نعم. وهذا العبء الأكبر، لأنه عليه مسؤولية كبيرة في تعليم الأجيال، وإذا ما كان حاصل على العلم اللي هو مواكب المعرفة والثورة المعرفية،
0: نعم،
1: فكيف يعطيها لطلابه أو لأطباء الأطفال اللي بتخصصوا في طب الأطفال؟
0: نعم.
1: فهي مسؤولية كبيرة، فتستغربي أنه يعني يوميا في بحث، في دراسة وما يستجد في الأبحاث العلمية الطبية يوميا، وإذا ما تعلمت إشي جديد في ذلك اليوم فهو لا يعد يوما في

0: في الحياة العلمية في مسيرتي الطبية.
1: صحيح.
0: بجوز الكل بتذكر جائحة كورونا.
1: نعم.
0: جائحة كورونا كانت هي نقطة تحول بالنسبة لي،
1: فعلا.
0: لأنه شعرت أنه جائحة كورونا كشفت العالم على حقيقته،
1: نعم،
0: من حيث أنه مدى التقدم العلمي في العلوم الطبية. يعني زي ما بحكوا expose the world بالنسبة للمعرفة الطبية، والعالم كله تقريبا يعني ما يعني لم يكن هناك نجاحات تتكلم عنها في جائحة كورونا. البشرية عانت،
1: صحيح،
0: لأنه كنا في يعني
1: عانت وتفاجأت، نعم،
0: وكشفت المستور،
1: صحيح
0: أنه
1: صحيح.
0: يعني حتى الدول المتقدمة يعني تتباهى في التقدم العلمي الطبي. جت جائحة كورونا رجعت الناس كلها إلى الصفر.
1: نعم.
0: فهاي كانت نقطة تحول عندي أنا، وكان عندي حب أني أعرف يعني شو هالفيروس العجيب الغريب اللي يعني مقتل الإنسان في هذه الأعداد، وبيعانوا منها الإنسان حتى اللي بطيب من الكورونا. يعني كان جائحة ثقيلة على الجميع،
1: صحيح،
0: وما في بيت إلا فقد منه ناس، يعني بحكي عن الأردن مثلا.
1: نعم.
0: فصرت أبحث في موضوع الكورونا اللي هو كان يصيب الأطفال البالغين قبل الأطفال،
1: فعلا.
0: فوجدت أنه يشبه متلازمة عند الأطفال،
1: نعم،
0: اسمها متلازمة كواساكي، اللي هي تنتج عن التهابات فيروسية،
1: نعم،
0: أو بكتيريا، وبتعمل التهابات في الأوعية الدموية، وتسبب تقريبا نفس الأعراض التي تصيب الأطفال اللي يصابون في الكورونا ويدخلوا العناية المركزة.
1: نعم.
0: فصرت أبحث في الأبحاث اللي نشرت عن البالغين قبل ما يصيب الأطفال، فوجدت أنه نفس الإشي بيحدث في الكورونا زي ما بيحدث متلازمة كواساكي اللي هي في الأطفال.
1: نعم.
0: وبلشت يعني أني أبحث فيه أكثر وأكثر، ونشرت بحثين في شهر 5 2020، يعني بعد 5 شهور من الجائحة.
1: نعم.
0: عن كيفية أنه كيف فيروس الكورونا يسبب الوفاة للإنسان أو يسبب الأعراض الدائمة، وما هي طرق العلاج.
1: نعم نعم.
0: فكان لي يعني الشرف أني كنت أول واحد في طرق هذا الموضوع المهم.
1: نعم.
0: وأثبتت الأيام والدراسات أنه كانت صحيحة
1: فعلا. يعني دكتور، كما تفضلت أنه ببداية جائحة كورونا سمعنا أنه الأطفال كانوا هم أقل أصلا مضاعفات في البداية، لكن حضرتك من بعد ما بدأت فعلا تبحث ظهر الحديث عن العاصفة الالتهابية. كيف تفسرون هذا التحول في فهمنا للمرض؟ وأيضا أنا حابة أوضح للي ومن خلال حضرتك للي بيستمع إلينا إنه ما المقصود بالعاصفة الالتهابية متعددة الأجهزة MISC، كيف تختلف عن الإصابة العادية بفيروس كورونا؟
0: والله هو يعني بعد أشهر من جائحة كورونا ظهرت عوارض غريبة على الأطباء في بريطانيا.
1: نعم.
0: عند الأطفال تشبه متلازمة كواساكي،
1: اللي هي استجابة مناعية مفرطة تحدث بعد التعافي من العدوى، ولا لا؟
0: بعد التعافي من العدوى بالضبط.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: 2 إلى 6 أسابيع.
1: نعم.
0: فكانت أشبه ما تكون إلى متلازمة كواساكي. وهذا الحكي اللي حكيت نشرت عنه أنا في بحثين، واحد منهم أنه التهاب الكورونا عند البالغين اللي بيدخلوا الاي سي يو العناية الحثيثة هي متلازمة كواساكي ديزيز عند البالغين.
1: نعم.
0: فالأطباء في بريطانيا سموها تسميات مختلفة، بعدين استقر الاسم على MISC اللي هي
1: العاصفة الالتهابية
0: المتعددة.
1: نعم.
0: التي تصيب جميع أجزاء الجسم.
1: نعم.
0: إحنا في الجليلة مستشفى للأطفال يعني كنا من أوائل الناس السباقين لنشر بحث عن هذا الموضوع، في أرقى

0: المجلات العالمية اللي هي الجامة للأطفال، مجلة جامة للأطفال. كان عندنا أكبر عدد من الأطفال اللي انصابوا في فيروس كورونا وكانت أمورهم كويسة، وقسم انصاب في فيروس كورونا وصارت عندهم هذه العاصفة. كان البحث مميز لأنه عملنا الجينات عند هؤلاء الأطفال.
1: نعم نعم.
0: وتبين لنا أنه هذول الأطفال عندهم خلينا نقول فارينتس أو طفرات بتحطهم على أنه تصير يعني عندهم قابلية أنه الجهاز المناعي يستفز ويصبح خارج عن سيطرة الجسم.
1: نعم.
0: وبدل ما يحمي الجسم يصبح يقاتل الجسم. نعم. يهاجم الجسم.
1: نعم.
0: فكان يعني بحث من أوائل الأبحاث التي نشرت في المجلات الطبية العلمية. لكن الأهم من هيك ست وفاء،
1: نعم،
0: أنه أنا يعني من خلال معالجتي للأطفال اللي يصابوا بفيروسات غير فيروسات الكورونا،
1: نعم،
0: مثل الإنفلونزا، مثل فيروس الرشح.
1: وكنت جاي أسألك هذا السؤال. نعم.
0: تفضلي.
1: نعم. إنه فعلا بعد مرور كما تفضلت سنوات من جائحة كورونا، إنه هل ترك الفيروس كورونا أثرا صحيا طويل الأمد لدى بعض الأطفال؟ ويعني يعني إيش أبرز الشغلات اللي حضرتك عم تحكي عنها الآن كفيروسات، يعني كيف عم تربط بين المواضيع؟
0: هذا سؤال مهم وليس له جواب لحد الآن.
1: إلى الآن.
0: وهذا يعني بفتح أبواب للبحث العلمي. أبواب واسعة.
1: نعم.
0: للبحث العلمي، ولا زلنا إحنا في أول خطوة في هذا الطريق الطويل. بعد جائحة كورونا أصبحت أنا شخصيا يعني أشوف أطفال يصابوا بمرض الإنفلونزا.
1: نعم.
0: أطفال في مرض الأدينوفيروس، يعني
1: نعم.
0: بدي أسميهم بالعربي لأنه
1: طبعاً.
0: بالإنجليزي لأنه
1: طبعاً.
0: بالعربي
1: لأنهم أسمائهم يعني
0: أو بارا إنفلونزا فيروس.
1: نعم.
0: أو بكتيريا الرئوية المتكورة أو السالمونيلا أو
1: نعم.
0: أو الملاريا أو الحمى الضنك، يعني ميكروبات متعددة لا تقتصر على الكورونا. في بعض الأطفال ست وفاء كانوا في عنا طفلين identical twin، يعني توأم متشابه، انصابوا في فيروس تنفسي.
1: نعم.
0: نفس الفيروس.
1: نعم.
0: بس واحد منهم دخل الاي سي يو كانت حالته يعني متدهورة، وواحد ما كان في له اي شيء، ما فيه كان اعراض في البيت.
1: نعم.
0: صادفت انه في كمان توأم بنت وولد بنفس الايج انصابوا بالانفلونزا. البنت ما شاء الله عنها في البيت، الولد يعني كان على حفة أنه نعمل له زراعة قلب مع رئة.
1: يعني هي ليست كمضاعفات، هي مختلفة تماما، يعني لها خصائص مختلفة تختلف كما تفضلت من توأم لآخر. يعني ما يعني
0: هذا
1: يدل مجهولة.
0: مجهولة. هذا يدل
1: مجهولة.
0: هناك في أسئلة ليس لها إجابة.
1: نعم.
0: السؤال الأول، لماذا توأم بصير عندهم نفس الفيروس لكن ولد بمرض والولد الثاني ما بمرض؟
1: نعم.
0: لماذا مريضين بنفس الأسرة عندهم نفس الجرثومة، واحد بدخل الآي سي يو واحد ما بدخل الآي سي يو؟ هاي علامة استفهام كبيرة. لكن احنا بلشنا.
1: نعم.
0: يعني ننظر إلى ذلك، لا زلنا في بداية الطريق، وإحنا يعني 100 سنة اللي مضت، القرن اللي مضى كله، كنا كعلماء في الطب والأطباء غافلين عن نصف المعادلة المهمة في معالجة هؤلاء
1: وغيرت
0: الأطفال.
1: وغيرت طريقة التفكير،
0: غيرت التفكير.
1: نعم.
0: كنا نفكر يعني كنا نركز على الجرثومة أو الفيروس أو البكتيريا وننسى الجهاز المناعي عند الطفل أو عند.
1: نعم.
0: الإنسان.
1: نعم.
0: هلأ أخت وفاء بتيجي الفيروس يعني كل شغله أنه يعمل تحفيز للجهاز المناعي أو البكتيريا للجهاز المناعي. إذا في بكتيريا بنعطي مضاد حيوي بتروح البكتيريا.
1: نعم.
0: لكن الطفل يعني بدخل الآي سي يو وبصير عنده فشل في أكثر من القلب، الرئة، الكبد إلى آخره، أو في الدماغ. هذا السؤال اللي هو علامة استفهام كبيرة. لماذا البكتيريا راحت؟
1: نعم.
0: الفيروس راح.

0: لكن المريض يستمر في التدهور بالحالة السريرية.
1: حضرة الدكتور وليد أبو حمور، ما مدى أهمية إذن سرعة التشخيص في إنقاذ الطفل، وهل يمكن أن تتغير النتيجة السريرية خلال ساعات إذا تأخر العلاج، علما بأن طبيعة المضاعفات القلبية في هذا المرض بتكون كتير حساسة؟ يعني بيحكوا لك أنه القلب كان من أكثر الأعضاء كما تفضلت اللي أثارت فعلا قلق الأطباء خلال هذه المتلازمة، فأهمية التشخيص وأكثر شيء يضعف ما بعد التشخيص، وأهمية التشخيص هون السؤال في أنه فعلا يسارع في إنقاذ الطفل.
0: أهمية التشخيص هو من الوعي الطبيب لهذه المتلازمة أو لهذا المرض. للأسف الشديد يعني لساتها في البداية، يعني كثير من الأطباء ما عندهم هاي الفكرة عن الموضوع، وهي من المحاضرات اللي أنا بعملها في الأبحاث اللي بعملها في إلنا بحث مع مشاركين من الجامعة الأردنية قبل النشر، وإن شاء الله في أول 8 راح ينتشر، اللي هي الطريقة المبتكرة لعلاج الأطفال اللي بيصابوا بفيروسات متعددة وبدخلوا الآي سي يو، وكانت النتيجة 100% الشفاء التام. فهاي بداية الطريق. إذا الطبيب لم يكن عنده الوعي الكامل في هذه المتلازمة، بالتأكيد الطفل يعني إذا ما مات أو فقد الحياة ممكن يكون عنده فشل كلوي، فشل بالكبد، بالجهاز التنفسي، وزي ما تفضلتي القلب هو أخطر ما يكون. وفي منهم بيصيبه في الدماغ التهابات، طبعا التهابات مناعية كلها
1: فعلا.
0: خلينا نتذكر أنه الفيروس والبكتيريا ما خلص ما لهم علاقة. وبيطلعوا إما حدا بفقد سمعه أو بفقد بصره أو بنشل أو بفقد الكلام، وهي حالات يعني مسجلة. ولذلك أول خطوة هي نشر المعرفة بين الأطباء، وهي من خلال الأبحاث اللي بنعملها، من خلال المشاركة مع الباحثين في الجامعة الأردنية أو مع الأساتذة الفخريين اللي جايين لهذا التجمع العالمي كبداية طريق، فتح بوابة إلى عالم البحث العلمي في هذا الموضوع. الشغلة الثانية، إذا لم يشخص في الوقت المناسب مضاعفاته كبيرة جدا. وبساعدنا على التشخيص أكثر اللي هي اللي نسميها البيو ماركرز، أو هي فحوصات في الدم غير متوفرة في معظم المختبرات الموجودة، بدها مختبرات متخصصة.
1: هل لها علاقة بالجينات؟
0: هي ما طبعا كله له علاقة بالجينات
1: أكيد،
0: بس فحص الجينات مختلف.
1: نعم،
0: هلا احنا بفحص الجينات، اذا بنعمل فحص جينات باخذ شهر او شهرين، معناته احنا ما استفدنا منه في التشخيص ولا استفدنا منه في العلاج. احنا استفدنا في فحص الجينات للابحاث ونعرف الاسباب، فهي بتفتح افاق انه نطور هذه الفحوصات بحيث انه نعمل فحص الجينات يجينا خلال ساعات.
1: نعم،
0: وهذا بدخل فيه الذكاء الاصطناعي.
1: نعم،
0: يعني هاي بتفتح الابواب كمان على اهميه دمج الذكاء الاصطناعي في تشخيص هذه الحالات في الساعات المبكرة أو الأيام المبكرة من هذه المتلازمة لإعطاء العلاج المناسب. والعلاجات هي عبارة عن علاجات للمناعية وبيولوجية، ليست مضادات حيوية وليست للفيروسات.
1: حضرة البروفيسور الدكتور وليد أبو حمور، الطبيب المختص في الأمراض الوبائية والمعدية عند الأطفال، ومن خلال يعني سياق حديثك عن المضادات الحيوية، وبدنا نحكي قد ايه في تحدي في موضوع المضادات الحيوية، وبرضو لك أبحاث كثيرة وكتابات بهذا الموضوع، موضوع المطاعيم، لأنه هو أصلا عم بشكل قلق لو حكينا موضوع المضادات الحيوية. والسبب إنه المضادات الحيوية قديش أنقذت أرواح ملايين، وكان إلها مفارقات كبيرة فيما مضى، إلى إنه سوء استخدامها أصبحت حتى منظمة الصحة العالمية بتوصف الآن مقاومة المضادات الحيوية كواحدة من أخطر التهديدات للصحة العالمية. ومن خلال متابعاتي لمؤتمرات حضرتك في الفترة حتى تحديدا ركزت فيها ما بعد كورونا على موضوع المضادات الحيوية، لو بدأنا من الأساس وبدي أسأل حضرتك، ما الفرق بين إذن العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية؟ لماذا لا يفيد المضاد الحيوي في معظم نزلات البرد والفلونزا بداية؟ من هون هذا حسأل موضوع المضاد الحيوي.
0: موضوع مهم جدا، لأنه ما يهدد البشرية، أكبر خطر يهدد البشرية والعالم زي ما تفضلتي هي مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.
1: نعم،
0: ومنظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر بال 2014-2016.
1: نعم.
0: وعقد لأهمية هذا الموضوع كان على طاولة البحث في الجمعية العالمية العمومية، الجمعية العمومية العالمية لبحث خطر مضادات البكتيريا أو مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. ما يهدد البشرية هو مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وزي ما تفضلتي منظمة الصحة العالمية يعني تنبأت إذا لم يعني تتخذ الإجراءات السريعة والفعالة سيصبح هذه الظاهرة يعني
1: سوء استخدام المضادات الحيوية. نعم، هي
0: يعني بالسنة ستقتل 10 مليون شخص.
1: نعم نعم، يعني هي أكبر فعلا يعني أكبر خطر عم بيهدد الصحة العالمية أصبح
0: بال 2050. نعم. يعني بال 25 سنة القادمة يعني هم بتنبأوا إلى 39 مليون شخص يموتوا من أمراض بسبب أنه لا يوجد مضادات حيوية لمعالجة البكتيريا لأنها عندها مقاومة لجميع المضادات الحيوية الموجودة.
1: نعم.
0: فهذا الخطر الذي يهدد البشرية. ولذلك يجب تكاتف الدول كلها، العالم كله، للقضاء على أو للحد من هذه الخطورة زي ما تفضلتي باستعمال المضادات الحيوية بطريقة رشيدة، بوجود البرامج الصحية في المستشفيات أو في العيادات أو في الطوارئ لتنظيم الاستعمالات الصحيحة للمضادات الحيوية وترشيدها. للمعلومة 90% من نزلات البرد ومن الرشح هي التهابات فيروسية.
1: نعم.
0: 90%.
1: نعم.
0: لكن للأسف الشديد كله بأخذ مضاد حيوي.
1: هاي بداية سؤالي، إنه إيش الفرق؟ لهذا السبب سألتك إيش الفرق بين العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية، والسؤال هنا واللي حضرتك كنت يعني بتوقع بدك تحكي فيه، إنه بعض الأهالي للأسف أي حرارة التهاب حلق على طول بروحوا بياخدوا منها الصيدلية أو بوصفوا لأولادهم، أو إذا هالعلبة موجودة في البيت مضاد حيوي للأسف عشان تنزل هالحرارة. ويعني لماذا ما زالت عندنا هذه الثقافة؟ فبتشكل تحديا لكم انه بتتفاجأ بيجيك الطفل؟
0: والله في ممارسات خاطئة.
1: نعم.
0: بحمل فيها القطاع الطبي اولا قبل ما احمل
1: الاهل.
0: الاهل هم مترقيين للعلاج.
1: نعم.
0: وعلينا احنا كمنظمات صحية،
1: نعم،
0: كمنظمات مجتمع مدني، كجامعات، كمدارس، كوزارة التربية والتعليم، كإعلام مثل برنامجك اليوم، نشر التوعية على الاستعمالات الصحيحة للمضادات الحيوية عند الأهالي.
1: نعم.
0: وصدقيني يا أخت وفاء، الأهالي إذا بترشديهم بالطريقة العلمية الصحيحة وبتعطيهم الإرشادات الصحيحة بتقبلوا، وأنا عندي التجربة.
1: نعم.
0: يعني بعد يعني لما أحكي في موضوع أو في تجمع للأهالي صاروا يغيروا الطبيب تبعهم، بيقولوا لي يا دكتور هذا كل ما نروح بصرف لنا مضاد حيوي.
1: فعلا. نعم.
0: يعني الـ يعني خلينا نقول المسؤولية الكبرى على القطاع الطبي. اثنين، الأهالي هم مش أطباء، ما عندهم خبرة، لذلك التعليم والإرشادات هاي أهم إشي في الموضوع. اثنين، هو المؤتمرات الطبية المستمرة لتعليم الأطباء.
1: نعم.
0: على الاستعمالات الصحيحة للمضادات الحيوية.
1: نعم.
0: لأنه إذا فاقد الشيء لا يعطيه، إذا الطبيب ما كان عنده ملم في هذه المعلومات معناته راح يصرف مضادات حيوية. خليني أعطيك حقائق. زي ما حكينا في البداية، النزلات التنفسية، الرشح، التهاب الحلق، 90% منه هو عبارة عن التهابات فيروسية.
1: نعم.
0: لكن 10% بدون مضادات حيوية، لكن 90% أو خلينا نقول 100% إلا من رحم ربك بأخذ مضادات حيوية. وهي المضادات الحيوية غير فعالة، لأنه التهاب الفيروسي بده يأخذ مجرى.
1: نعم.

0: المضادات الحيوية
1: نعم
0: تؤثر على المجتمع كافة،
1: نعم
0: لأن البكتيريا تنتقل من شخص إلى شخص وبكون عندها المقاومة حتى لو ما أخذ في حياته مضادات حيوية. أنا بيجوني أطفال شهر شهرين ثلاثة عمرهم ما أخذ مضادات حيوية، في التهابات للأسف الشديد عنده بكتيريا عندها مقاومة لكل المضادات الحيوية،
1: نعم
0: عمره ما أخذ
1: نعم.
0: مضاد
1: نعم
0: حيوي.
1: نعم
0: وبعدين إحنا كمان لا ننسى استعمالات المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية وفي الزراعة، في ناس كثير بيغفلوا عن هذا الموضوع، يعني بدي أقول لك إذا مش أكثر من استعمالات المضادات الحيوية عند البشرية. ولذلك للقضاء على هذه الظاهرة يجب تكاتف الدول، تكاتف المؤسسات، يعني الزراعة،
1: فعلا
0: الزراعة، الصحة، التعليم، المجتمعات، المؤسسات المدنية، الأهالي، لأنها هاي الظاهرة التي تهدد البشرية. في نقطة ثانية أخت وفاء،
1: كلام دقيق جدا دكتور. نعم
0: أخت وفاء في نقطة ثانية،
1: مهم.
0: المشكلة اللي نعانيها هلا اللي هي ندرة المضادات الحيوية الجديدة،
1: نعم
0: لأنه في صارت شركات الأدوية تبتعد في عزوف عن إنتاج المضادات الحيوية.
1: لماذا؟
0: لماذا؟ لأنه المضاد الحيوي من السكراتش وهم بيشتغلوا فيه في المختبرات حتى ينزلوه على الماركت في السوق تقريبا بأخذ من 7 إلى 10 سنوات،
1: نعم
0: وبكلف الشركة مليار دولار،
1: نعم
0: مليار،
1: نعم
0: بنزلوا الدواء من هون شهرين ثلاثة بكون ليس له أي فائدة. وشركات الأدوية هي بالنهاية بزنس بدها تعمل أرباح،
1: فعلا
0: فصار في عزوف، بروحوا بيستثمروا في الأدوية الثانية المربحة،
1: نعم
0: يعني بتسوي منها مليارات، ليش تستثمر في تجارة خاسرة؟ ولذلك أمريكا يعني الرئيس أوباما مع الكونغرس في ذلك الوقت
1: نعم
0: ناقشوا الموضوع بأهمية وجدية،
1: نعم
0: وعرضوا على شركات الأدوية يعطوهم جرانتس أو منح مشان تعملوا الأبحاث،
1: نعم
0: لأنه كان في عزوف، يعني زي ما بقولوا البايبلاين از دراي، يعني بالخط الإنتاج ناشف ما في مضادات حيوية.
1: نعم
0: صرنا نرجع للمضادات الحيوية التي كانت تستعمل في الستينات واللي الناس بطلت تستعملها لأنها إلى مضاعفات خطيرة كمان.
1: أكيد
0: لا بس ما في يعني ما في حل ثاني.
1: يعني هذا كلام كتير دقيق دكتور،
0: هذا يعني
1: يعني
0: كلام
1: منقدر
0: خطير،
1: منقدر خطير ودقيق، لأنه منقدر معناته حضرة الدكتور وليد أبو حمور، ومن خلال كلامك هل من خلال العلماء وحديثك كدكتور مختص وباحث أيضا أنها هذه الجائحة الصامتة القادمة؟
0: يا سلام، أنا بسميها السايلنت كيلر،
1: نعم
0: في المؤتمرات بحكي السايلنت كيلر،
1: نعم
0: هي الجائحة القاتلة الصامتة،
1: نعم
0: التي تهدد البشرية وللأسف الشديد ما حد بيحكي فيها، يعني بيحكوا فيها على استحياء،
1: نعم
0: يعني بكرة يكون في الجماعة اللي طلعوا في الكروز،
1: نعم
0: اللي راحوا رحلة كروز وصار عندهم الفيروس،
1: فعلا فعلا
0: الدنيا قامت وما قعدت، وكل اللي راح 7 أو 8،
1: صحيح،
0: لكن المقاومة البكتيريا المضادات الحيوية ما حدش بيحكي فيها. ولذلك شكرا جزيلا للإذاعة الأردنية، شكرا جزيلا لك يا الإعلامية وفاء ولهذا البرنامج القيم.
1: نعم
0: بس لمحة عن المضادات الحيوية،
1: طبعا
0: العالم ألكسندر،
1: نعم
0: فليمنج ألكسندر،
1: نعم
0: بال 1925 اكتشف البنسلين، صار استعماله في الأربعينات.
1: نعم
0: قبل استعماله في الأربعينات كانت الناس يعني تموت من جروح بسيطة يصير فيها التهابات بكتيرية تقتل الإنسان
1: فعلا، نعم.
0: في الحرب العالمية الأولى كانوا الجنود اللي يصابون كلهم يعني معظمهم يفارقوا الحياة،
1: صحيح،
0: فلما أجت المضاد الحيوي البنسلين عمل يعني ثورة في تقليل عدد الوفيات التي كانت تقتل الناس في الملايين، كان أكبر سبب للوفاة عند الإنسانية هو البكتيريا،
1: نعم.
0: لكن بعد 10 سنين صار في بكتيريا صارت عندها مناعة له، ولذلك هو العالم الكزندر شو بيحكي، إذا بدك بكتيريا تصير عندها مقاومة بس

0: في المختبر نزل عليها نقطة مضاد حيوي.
1: يا الله.
0: في العالم إيرليك الألماني له مقالة مشهورة بالألف وثمانمية بالضبط ما بعرف، مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تلازم استعمال المضاد الحيوي كظله.
1: يا الله.
0: كظله الوفي. Faithful shadow.
1: نعم.
0: Resistance follows the use of the antibiotics as faithful shadow. يعني وأنا بعرف يعني مضادات حيوية بتنزل على السوق وبتصير نستعملها in 2-3 months بنلاقي صار مناعة.
1: نعم دكتور، من خلال حديثك خبرتنا أنه في مضادات حيوية للأسف ما عم تستجيب مثل ما كانت قبل سنوات، وشرحت لنا إيش الأسباب. ما مدى خطورة ذلك على مستقبل علاج الأطفال؟ يعني لو أسقطنا هذا الموضوع على الأطفال اللي هو جل تخصصك.
0: ست وفاء هو مش بس الأطفال.
1: نعم.
0: الأطفال والبالغين وكله، لأنه
1: بس الطفل كونه يعني
0: لا والكبار. نعم. كمان. نعم. لأنه إذا صار عنده تسمم دم في بكتيريا وما لقينا له مضاد حيوي زيه زي الطفل يعني قاتل.
1: نعم.
0: ولذلك هذا اللي يهدد البشرية سواء رضيع أو طفل أو بالغ أو المتقدمين في السن. بس اللي تفضلت فيه يعني الطفل مناعته لسه تضعيف شوية، والبالغين في السن يعني المتقدمين في السن. نعم. الله يطول بعمرهم مناعتهم ضعيفة شوية، لكن التهاب جرثومي بكتيريا في الدم، تسمم في الدم، بغض النظر يعني شو، بغض النظر عمر شباب، إذا ما في مضادات حيوية تعالجها تقتله.
1: دكتور، أهم التحديات في فترة كورونا، يعني خلينا نحكي من 2020 إلى الآن، ما بين موضوع المضادات الحيوية وإجا معها خلط موضوع كورونا، وما بين العلامات البداية إذا الواحد انصاب بفيروس كما تفضلت، ممكن فيروس للجسم التهابي أو فيروس كورونا، يعني هذا الضغط الهائل عليكم كأطباء كالتفرقة يعني بين هذا فيروس خاص بحرارة ورشح ومشاكل بتصاحب موضوع أنه مصاب بكورونا، إلى أنه في ممكن كما تفضلت التهاب فيروسي اللي هي الأنفلونزا. قد ايه هذا عمل الموضوع لغط؟
0: والله شوفي،
1: وداخل موضوع كما تفضلت أيضا موضوع موضوع الأنتيبيوتيك المضادات الحيوية.
0: والله الدنيا دخلت في بعضها
1: الصراحة.
0: الصراحة الدنيا دخلت في بعضها. بس أنا يعني
1: وكل شوي متحور جديد، كل شوي كمان كان متحور جديد.
0: بس هو يعني توقعات العلماء كانت في محلها. إنه فيروس الكورونا راح يكون فيروس عادي موسمي. وأنا بيجوني أطفال عندهم الكورونا والتهاب فيروسي،
1: يعني بعد 6 سنين أكيد وصلنا لهاي المرحلة. بس أولها 2021 كانت أصعب.
0: لا كانت طبعا
1: أصعب بكثير،
0: بس مع الاستمرارية صار أصبح تحول إلى فيروس موسمي، وبيجونا. نعم. أطفال كثير عندهم الكورونا. حالتهم عادية يعني. نعم. لا تختلف عن أي فيروس ثاني. أنا ما بدي أخوف الناس كثير، اللي حكيناه عنها العاصفة السكانية هي نسبة بسيطة جدا من اللي بنصابوا بالفيروسات أو بالبكتيريا. بس إحنا كأطباء متخصصين في مستشفيات تعتبر متقدمة، والمريض التعبان بيجي لعنا، يجب إحنا نكون عندنا الوعي في التشخيص في هذه الحالات. لأنه هذول الحالات اللي إحنا بدهم إيانا نعالجهم وبين واحد أحد يتشافوا.
1: نعم.
0: لكن معظم الفيروسات، معظم البكتيريا لا تسبب هذه العاصفة السيتوكانية. بس بالنسبة للأهل ما بتفرق معاهم، ابنهم هو يمثل 100%.
1: نعم.
0: كمجتمع هي أعداد بسيطة.
1: نعم.
0: لكن كشخص وفرد وروح هي يعني ما إلها نسبة تقول 1% أو 100%، تصبح 100%. ولذلك واجبنا أنه نعمل على شفاء هذا الطفل برادة رب العالمين
1: ونعم بالله. حضرة البروفيسور الدكتور وليد أبو حمور، الطبيب المختص في الأمراض الوبائية والمعدية عند الأطفال، ودعنا نتحدث في المحور الأكثر أهمية أيضا، ألا وهو المطاعيم.

0: بين الحقائق العلمية والشائعات. هذه المطاعيم التي أنقذت حياة الملايين من الأطفال. طبعا كانت ما قبل هذه المطاعيم أمراض تحصد أرواح الكثير من الأطفال. والسؤال هون لك، لماذا تعد المطاعيم حضرة الدكتور وليد واحدة من أهم قصص النجاح في تاريخ الطب الحديث؟
1: والله أكثر شغلات حدثت في الطب البشري، وهي من نعم الله سبحانه وتعالى، اكتشاف اللقاحات والمضادات الحيوية.
0: نعم،
1: لذلك يعني الإنسانية والإنسان والبشر والمؤسسات يجب المحافظة على هاي النعم اللي الله أعطانا إياها للبشرية لإنقاذ البشرية من الوفاة المؤكدة. لما كان الطفل ينصاب في جذر المي أو في الحصبة أو في الخانوق أو في السعال الديكي أو في شلل الأطفال إلى آخره، لأما كان يموت لأما يطلع في عاهة مستديمة.
0: نعم،
1: بالحمد لله احنا ما أو التهاب السحايا بطلنا نشوفهم.
0: نعم،
1: في كثير أخت وفاء أطباء تخرجوا ما شافوا الأمراض اللي احنا كنا نشوفها في المستشفيات.
0: فعلا،
1: وهي يعني من نعم الله سبحانه وتعالى بإيجاد اللقاحات للبشرية. ما يعني تسأليهم ما بسمعوا فيها ولا شافوها، احنا كنا نشوفها يوميا.
0: نعم،
1: هاي من فوائد اللقاحات، ولذلك هاي ثروة بشرية يجب المحافظة عليها.
0: نعم،
1: للأسف الشديد في بعض الناس اللي هم عندهم مقاومة لاستعمال استعمال اللقاحات أو وقف ضد استعمال اللقاحات، هم نسبة بسيطة لكن لهم تأثير في السوشيال ميديا.
0: نعم،
1: وأنا بأكد من خلال برنامجك أنه كل هذا الحكي ثبت علميا وبالدراسة العلمية وفي الأبحاث العلمية أنه عبارة عن لغط وشائعات وليس لها أي دليل من الصحة.
0: نعم،
1: أكبر مثال في دكتور مشهور في بريطانيا طلع أبحاث وانتشرت في أحسن المجلات لانسيت أنه مطعوم الميزلز والروبيلا بيعمل توحد عند الأطفال. ولما انتشر هذا البحث صار فيه عزوف كبير جدا عن لقاح الحصبة. لكن وجدوا بعدين أنه كان مرتشي من بعض الجهات وفبرك أبحاثه وانسحبت الرخصة منه وانحط في السجن.
0: يا الله، يعني دكتور فعلا لأنه بدأ في تراجع فعلا في نسب التطعيم في بعض الدول، وهيك حكت لنا تقريبا أنه كان وراها سببها الشائعات والأبحاث المضللة.
1: أبحاث المضللة، خليني أحكي لك قصة واقعية.
0: نعم،
1: دخل لي طفل عمره سنة ونص في التهاب سحايا نتيجة وتسمم في الدم نتيجة لجرثومة.
0: نعم،
1: احنا بنعطيها لقاحات وبطلنا نشوفها.
0: نعم،
1: فبحكي للام شو اخذ لقاحات ابنه، قالت لي انا اخذ على الشهرين ووقفت. نعم، عمره سنه ونص، اعطته الشهرين اول طفل لها. طب ليش وقفتي يا ستي؟ قالت لانه صديقاتي ودولي على الواتساب انه اللقاحات بتعمل توحد وبتعمل بتعمل بتعمل.
0: لا حول ولا قوة.
1: قلت لها طيب تفرجي أنت، لأنك أنت يعني ما بدي تشعري بالذنب أنه أنت كنت سبب وراء هذا الحكي.
0: طبعا،
1: بس أنت لو أعطيت اللقاحات كان حميتي ابنك التهاب سحايا، التهاب في الدماغ وتسمم في الدم. الحمد لله ربنا شفى وعفى.
0: الحمد لله.
1: طبعا أنا حكيت لها هذا الحكي بعد ما تشاف الولد.
0: نعم،
1: خلال فترة المرض
0: بتكون متوترة يعني. نعم،
1: فحكت لي دكتور وليد أنا شو ممكن أعمل؟ قلت لها ممكن تعملي هلا يأخذ كل اللقاحات وبدي أطلب منك طلب. قلت لها أنت تؤمن في اللقاحات هلا؟ قالت لي نعم. قلت لها ممكن تيجي نعمل معاك مقابلة من مستشفى الجليلة، تكوني أنت تحكي عن تجربتك وتكوني أدفوكت انه كل اللي بتسمعوه غلط وانه حصل معك هيك هيك، وقالت انا رائع. مستعد حتى اعمل اي شيء لانه انا مريت في هاي التجربه.
0: نعم.
1: فاللي بدي احكيه كله مث، كله شائعات، كله لغط عند

0: عند الأهالي. ما تصدقوا الشائعات، ما تصدقوا السوشيال ميديا. أحسن إشي من نعم الله سبحانه وتعالى للإنسانية هي اللقاحات والمضادات الحيوية.
1: نعم.
0: وزي ما بنحكي درهم وقاية خير من قنطار علاج، وكلفة الوقاية أقل بكثير كثير كثير من العلاج.
1: نعم. حضرة البروفيسور الدكتور وليد أبو حمور، الطبيب المختص في الأمراض الوبائية والمعدية عند الأطفال، وأين أنتم الآن من طب الأطفال الحديث والذكاء الاصطناعي؟ طمنا دكتور، شو الأخبار؟
0: والله الأخبار، شوفي، المستقبل للطب بيعتمد على 3 محاور أو 4 محاور. المحور الأول اللي هو الجينومكس، الثورة في علم الجينات، هي راح تكون الركيزة الأولى. الثنين الذكاء الاصطناعي. ثلاثة اللي هي الطب الدقيق والطب الشخصي، اللي هي بالإنجليزي precision medicine and personal medicine. والmolecular diagnostics بالعربي يعني هي الفحوصات اللا روتينية. هذا هو مستقبل الطب. وتجمع هذا الأساتذة الفخريين بالجامعة الأردنية هاي فرصة حتى نلتقي إحنا كأطباء نعالج المرضى مع علماء الـ AI، مع علماء البيوتكنولوجي، حتى الكل بكمل بعضه مشان نطلع في إشي بروجكت على الـ AI. وين وصلنا في الـ AI في هذه المرحلة؟
1: نعم.
0: بدي أقول لك إحنا لساتنا نيوترو، يعني في الرحم.
1: نعم.
0: أو يعني
1: بالطور البدائيات.
0: الطور بدائي جدا. هلا في ناس كثير بقول لك هذا هو المستقبل، شئنا أم أبينا. طبعا راح يعمل ثورة وطفرة في عالم الطب، ويساعد البشرية على التشخيص المبكر واختيار العلاج المناسب. لأنه أخت وفاء، بعد كورونا من الشغلات اللي أنا بحكي فيها أصبح الميديسن بريسيجن ميديسن، اللي هو الطب الدقيق ولا باجي لتشخيصه أو معرفة تعريفه، والبيرسونال ميديسن الطب الشخصي، كيف الشخصي. ما في 2 مرضى يصابوا بنفس الفيروس أو بنفس البكتيريا، بصير عندهم نفس الأعراض، نفس المضاعفات، أو نفس العلاج يأخذوه.
1: نعم.
0: كل واحد مستقل في ذاته.
1: أكيد.
0: يعني one side does not fit all. يعني مقياس واحد ما بلبس الناس كلها.
1: نعم.
0: ولذلك هي أهم شغلة في تطور الطب، اللي هي precision medicine and personal medicine.
1: نعم.
0: وهذا لا يأتي إلا بالاستثمار في علم الجينومكس الوراثة، وفي استثمار الذكاء الاصطناعي في علم الطب.
1: نعم. ما بعد الآن الطبيب الإنسان؟ يا ريت تخبرنا لو بدقيقتين عن بعض المواقف الإنسانية اللي جمعت بينها كطبيب باحث وطبيب مختص، كمنقذ أيضا، كموقف إنساني لروح طفل.
0: والله أنا ما بحب أحكي عن نفسي.
1: نعم.
0: لكن في قصة يعني أنا استفدت منها شخصيا، وهي بحكيها لكل مرضاي اللي بكون ابنهم يعني في حالة كريتيكال.
1: نعم.
0: وداخل الآي سي يو والأهل متوترين. استفدت من تجربة، كان في طفل من أصول هندية عمره 14 سنة أيام جائحة كورونا، في مستشفى في دبي، وحكى معاي طبيبه بيستشيرني.
1: نعم.
0: فأنا شخصته في المتلازمة اللي هي المسك.
1: نعم.
0: فالطبيب ما كان عنده أي معرفة عن الموضوع. فقلت له انقله لعندي. قال لي ما عنده تأمين، والأهل يعني ما بقدروا على.
1: صحيح.
0: قلت له مش مشكلة بس انقله. فما نقل، وقلت له طب وديه على الآي سي يو عندك، لربما دكتور الآي سي يو يكون في تواصل بينه وبينه. برضو ما كان يعرف فيها المتلازمة.
1: نعم.
0: فقلت له أنا بودي لك طريقة العلاج.
1: نعم.
0: وحتى حكيت خليني أذكر هون، لأني بحب أذكره دائما، دكتورنا الحبيب هشام عبيدات.
1: نعم.
0: من المتميزين في الصيدلة السريرية.
1: نعم.

0: عندنا في الامارات. والله اتصلت معه بالليل قلت له الدكتور هشام ودي لي البروتوكول تبع العلاج خليني ودي له على الواتساب.
1: نعم
0: وديت له على الواتساب. الاهل الاطباء كانين يحكوا انه الدكتور وليد وكانها عامله لي جوجل وشايف صوري وشايف كذا. ثاني يوم داخل انا والفريق الطبي عندي الاي سي يو من البوابه ولا ستات سنتين طالعات اول ما شافتني بتقول لي الدكتور وليد يو ار دكتور وليد. قلت لها يس. قالت ناو ام هابي ناو اي ام ريلاكسد. وابنها يعني منتهي منتهي. نعم. على نعم. حفه الوفاه
1: الله يجزيكم الخير.
0: وابتسامتها هاي ما بنساها انا. قالت لي ناو ماي سن ويل سرفايف راح يعيش وانا لسه ما شفته.
1: ومثل ما تفضلت يعني كله من بعد أمر الله يعني
0: بعد أمر الله كله. نعم. بأمر الله. بس نعم. أنا الفكرة من هذا الموضوع وبحكي للأمهات.
1: نعم.
0: وبحكي للآباء إنه ولا تقنطوا من رحمة الله. ولا تقنطوا من رحمة الله. أخت وفاء بدي أحكي لك شغلة يمكن بعض الأطباء بيشاركوني فيها. الطفل يعني الطفل اللي مولود صار له يوم أو اللي صار 20 سنة واللي غايب عن الوعي او الجهاز التنفسي غايب عن الوعي او الجهاز او على الجهاز التنفسي يشعر باحساس امه.
1: طبعا طبعا.
0: هل هي متوتره؟ هل هي متفائله؟
1: سبحان الله.
0: والله ينعكس على الطفل نفسه.
1: نعم. يعني
0: وهذا دائما انا بنصح الامهات والاباء بحكي لهم هاي التجربه خليك إيمانك بالله قوي. لا تتوتر لأنه ابنك بتوتر. فعلا. بدك تتوتر اطلع لبرا وبعدين لما تكون رايق فوت لعند ابنك.
1: هم الأهل أكيد قدوة أبنائهم. وجزيل الشكر دكتور سعيدين بوجودك معنا حضرة البروفيسور دكتور وليد أبو حمور لطيب الحديث. وهذه رسائل التوعية اللي عززت لنا بالفعل ثقافة الوقاية وإن الحفاظ على أهمية حفاظنا على صحة أطفالنا.
0: أنا بدي أشكرك الإعلامية المتميزة الأخت وفاء الحسن. بدي أشكر مهندس الصوت المتميز مجد الزابي. وبدي أشكر الإذاعة الأردنية على طرح هذه المواضيع القيمة التي تعود بالفائدة إن شاء الله تعالى على شعبنا الأردن الطيب.
1: هذا واجبنا. حضرة البروفيسور وليد أبو حمور الطبيب المختص في الأمراض الوبائية والمعدية عند الأطفال. وجزيل الشكر لك كمان مرة لطيب الحديث وهذه المعلومات القيمة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية بودكاست ما بعد الآن. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف برنامج ما بعد الآن إعداد وتقديم وفاء الحسن. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يبحث مع نظيره الفرنسي في باريس العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. تواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وسط استمرار القصف وإطلاق النار والاقتحامات والاعتقالات بالتزامن مع تشديد القيود العسكرية على حركة الفلسطينيين. إسرائيل تكثف غاراتها على لبنان خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. مصادر يمنية تفيد بوقوع غارات جوية صباح اليوم استهدفت مواقع للحوثيين غربي تعز بالتزامن مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. الرئيس الأمريكي يفيد مبعوثيه إلى موسكو ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات بين البلدين. دائرة الأحوال المدنية تمدد دوام يومي السبت 15 من أيلول الحالي في 6 مكاتب بالعاصمة عمان استجابة للإقبال المتزايد على خدمات الدائرة. وأخيراً، أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يعلم، فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع صاحبي الفضيلة الدكتور خالد بني ملحم من إفتاء القوات المسلحة الأردنية سابقا، والإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والدكتور جاد الله بسام المفتي في دائرة الإفتاء العام، للحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فضيلة الدكتور خالد بني ملحم، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما مفهوم الصلاة على النبي من الله تعالى وملائكته ومن المؤمنين؟ ما معنى هذا في اللغة العربية والاصطلاح الشرعي؟ تفضل بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها يا مولانا أبواب الرضا والخير والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب السخط والشر والتعسير،
0: آمين،
1: وتكون لنا بها دائما وأبدا وليا ونصيرا، فأنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير،
0: آمين.
1: حقيقة فضيلة الدكتور علي وفضيلة الدكتور جاد الله وإخوة المستمعين، أن الله سبحانه وتعالى قد أكرم البشرية إكراما منقطع النظير بخيرهم وأفضلهم وأحسنهم خلقا وخلقا، فهي من النعم الكبرى، لا بل أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية هو مبعث الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد أعده الله إعدادا فريدا، رباه على عينه، أعده إعدادا فريدا لكي يكون الأسوة والقدوة، ولكي يكون المثل الأعلى للإنسانية جمعاء،

0: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه النعمة الكبرى التي وصلت إلى كل إنسان في الوجود، ونحن نعلم أن هذا النبي قد نبأه الله بالنبوة وآدم بين الروح والجسد كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وهو رسولنا نبي من قديم عليه الصلاة والسلام، فله في أعناق كل إنسان النعمة والخير والرحمة. ولكي نرد على هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم بعضا مما جاءنا به وأسداه إلينا، دلنا على الله، هدانا للإسلام، هدانا لكل الفضائل، من حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه، أن نكثر من الصلاة عليه. لذلك فإن الله في الآية الكريمة التي سمعناها من فضيلة الدكتور علي، الله عز وجل قال: إن الله، بأداة التوكيد حرف إن، إن الله وملائكته، الله يثني ويكرم ويشرف هذا النبي في الملأ الأعلى. هذا الثناء ليس منقطع، بل هو متواصل ومتجدد. إن الله يثني ويكرم ويشرف هذا النبي، وكذلك الملائكة، ملائكة السماء يثنون على هذا النبي ويتشرفون، الله يشرف هذا النبي بالصلاة عليه، والملائكة والمؤمنون يتشرفون بالصلاة على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إن أداة التوكيد، الله يشرف هذا النبي بالصلاة عليه، لما له من مكانة منقطعة النظير، لم يصلها بشر، لم يصلها بشر ولا حتى الملائكة، فهو خير البشر وخير الملائكة وخير المخلوقين كلهم صلى الله عليه وسلم. الله يشرفه بهذه الصلاة، والملائكة والمؤمنون يتشرفون بالصلاة على هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. أما المعنى الدقيق للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، المعنى في اللغة، معنى الصلاة في اللغة هو الدعاء. أما معنى صلاة الله سبحانه وتعالى تختلف، معنى الصلاة يختلف باختلاف المصلي عليه. فصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه على نبيه في الملأ الأعلى وتشريفه ورفع ذكره. ثناء الله في الملأ الأعلى من الملائكة وتشريفه بهذا الثناء ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله: ورفعنا لك ذكرك، هذا النبي الذي يذكر في كل مجلس، في كل أذان، في كل صلاة، في كل خطبة جمعة، في كل دعاء، نعم رفع الله ذكره صلى الله عليه وسلم. وصلاة الملائكة هو دعاؤهم واستغفارهم له وثناؤهم عليه، دعاؤهم واستغفارهم وثناؤهم، نعم، على هذا النبي العظيم، وهم يتشرفون بذلك الثناء وبذلك الدعاء. أما صلاة المؤمنين على هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام فهو أيضا دعاؤهم الله تعالى أن يثني عليه في الملأ الأعلى ويعظم قدره ويرفع ذكره ويزيده شرفا وتعظيما، عليه الصلاة، وأن يسلم عليه ويصونه من كل نقص وآفة،
1: صلى الله عليه،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيكم. إذن فضيلة الدكتور جاد الله، انطلاقا من الآية القرآنية الكريمة في مسألة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وهي قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما الحكم الشرعي لمسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوجوب والاستحباب، وما العدد الذي يتحقق به ذلك؟ تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أجدد شكري لإتاحة هذه الفرصة بصحبة المشايخ الكرام.
1: حياك الله يا سيدي.
2: الحقيقة إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي عبادة عظيمة من العبادات الإسلامية الشرعية الدينية التي يترتب عليها الثواب، ومخطئ من يظن أنها مجرد عادة من العادات. نعم، العبادات يعتادها الإنسان المؤمن، لكن من شأها إنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى ومن توجيهه. لذلك نقول إن الآية القرآنية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأخص أوصافهم وبأحب أوصافهم وبأعلاها منزلة عند الله، يا أيها الذين آمنوا جاء الأمر صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه أي إن ذلك على سبيل الوجوب. لذلك قال العلماء في الجملة إن الصلاة على النبي من العبادات، اختلف قولهم ما بين الوجوب والاستحباب، وهذا الخلاف خلاف لفظي في الحقيقة، لأن الكل متفق على أن الصلاة على النبي في الصلاة ركن من الأركان في التشهد الأخير، حيث ينص السادة الشافعية على أن من لم يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في تشهده الأخير في كل صلاة من الصلوات الخمس فإن صلاته لا تكون صحيحة ولا مقبولة. لذلك هي في الصلاة واجبة، وهذه 17 ركعة نصليها في كل يوم من الفرائض، وفي السنن أيضا لا بد منها، وفي غير ذلك من المواضع تكون على سبيل الاستحباب. وحتى إن بعض علماء الفقه من المالكية وغيرهم التفتوا إلى هذا الأمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، فقالوا إن هذا أمر، والأمر في حقيقته يفيد الوجوب إلا إذا صرف صارف، فقالوا لا بد على الأقل من أن يصلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام مرة في العمر. لكن قلنا هذا الأمر يسير، والخلاف فيه فيما يظهر لفظي، لأن الكل متفق على وجوب الصلاة على النبي في بعض المواضع. أما من حيث العدد فليس هناك عدد مخصوص، لكن وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10، يعني من دعا بهذا الدعاء وبارك على هذا النبي العظيم الذي في الحقيقة لا ندرك ما يليق به من الاحترام ولا ندرك ما يليق به من التعظيم، وإنما نحن نتشرف بالصلاة عليه، ونحن نزداد مكانة بأن نكون من الممتثلين لأمر الله بالصلاة عليه. الحديث ينص على أن الله عز وجل يضاعف له صلاة بقدر صلاته على النبي إلى 10 أضعاف، فهذا إرشاد واضح من النبي عليه الصلاة والسلام إلى استحباب الزيادة واستحباب الاستكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان أهل الذكر من المنورين بذكر الله والصلاة على رسول الله، والذين هم أهل العلم والذين هم أهل السنن والذين هم أهل الفقه الذين يعرفون خطاب الله سبحانه وتعالى وكيف يفهمونه، كانت لهم الأوراد الكثيرة، كانت لهم أوراد كثيرة، بعضهم يجعل ورده في الصباح والمساء، بعضهم يجعل له وردا دبر كل صلاة، بعضهم يجعل له 100، وبعضهم يجعل له 1000، وبعضهم يجعل له 10,000 من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك التزاما بأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والتفاتا إلى الإرشاد النبوي أن من صلى على النبي ازداد بذلك شأنا عند الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور خالد، هنالك مواضع مشروعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك الشهادتان، دعاء التشهد في الصلاة بعد الأذان يوم الجمعة عند سماع اسمه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من المواضع. نتحدث عن هذه المواضع وأهمها فضيلتك.
0: كما أسلفنا فضيلة الدكتور أننا نتشرف ونرتقي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الرسول كما ذكرنا هو أمر رباني، تنفيذ لأمر رباني لكي يرقينا ويشرفنا الله سبحانه وتعالى، ولكي نحظى بالحديث

0: الذي سمعناه من فضيلة الدكتور جاد الله جزاه الله خيرا،
1: وهو من صلى
0: صلى
1: علي
0: علي
1: صلاة.
0: صلاة
1: نعم،
0: صلى الله عليه بها 10.
1: يا سلام.
0: يعني الله العظيم سبحانه،
1: سيدنا محمد،
0: الله العظيم الذي لا حدود لكرمه ولا حدود لرحمته ولا حدود لعظمته، يصلي عليك يا يا أخي المستمع، يا أختي المستمعة، يا أخي الكريم، يصلي الله عليك 10 عندما تصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان حريص على مرافقة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وفي إحدى المرات دخل الرسول إلى حائط لقضاء حاجة معينة، وظل سيدنا عبد الرحمن بن عوف ينتظر الحبيب عليه الصلاة والسلام، لكنه تأخر، تأخر كثيرا على غير عادته عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. ثم اضطر سيدنا عبد الرحمن أن يلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا به ساجد، أجعلي وأنه ساجد، وأطال السجود كثيرا، أطال السجود كثيرا عليه الصلاة والسلام. ثم رفع رأسه وقال لعبد الرحمن: لعلك قد خشيت علي يا عبد الرحمن. قال: أجل يا رسول الله. قال: أتدري لماذا سجدت وأطلت السجود؟ قال: الله ورسوله أعلم. لأدب. قال: الذي جعلني أسجد وأطيل السجود أن الله قد بشرني ببشارة عظيمة جعلتني أخر ساجدا شكرا لله. هذه البشارة هي الحديث الذي سمعنا، أن الله بشرني بأن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. الرسول فرح، فرح لنفسه أم لأمته؟ فرح بهذه البشرة، هذه البشرة فيها رفعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المستفيدين أكثرهم أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام. يفرح الحبيب عليه الصلاة والسلام بأن الله يصلي 10 على من يصلي عليه مرة واحدة. هنالك مواضع كثيرة، بعضها واجب وبعضها مسنون كما تفضل فضيلة الدكتور. عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم يسن، لا بل يجب، حيث يقول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل على نفسه، أنت عندما تسمع اسم الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليه ولم تصلي، أنت خسرت في الحقيقة صلاة الله عليك 10 مرات، وكأنك قد بخلت على نفسك. في التشهد والصلاة الإبراهيمية في دبر كل صلاة، حتى المسنونة، الصلوات المسنونة، التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية لابد أن نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، واجب. لا تصح الصلاة كما ذكر فضيلة الدكتور وهو من المفتين في دارة الإفتاء العام، المذهب الشافعي الصلاة باطلة إذا لم تصلي على الرسول في دبر الصلاة، في يعني في الصلاة الرباعية، في الصلاة الثلاثية زي المغرب إلى آخره والفجر أيضا.
1: ولذلك قال الإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنه من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
0: له، نعم صحيح. أيضا من هذه المواضع في يوم الجمعة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. يعني الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فضلها أعظم، مما يدل أنه يعني الأيام الفاضلة، يوم عرفة، يوم الجمعة، هذه الأيام الفاضلة، نعم الأعمال فيها تضاعف. وجهنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأكثر من الصلاة عليه. أيضا عند الدعاء أن يستفتح المسلم دعاءه بالحمد لله والصلاة على رسول الله، وكذلك أن يختم دعاءه بالصلاة على رسول الله وآخر شيء والحمد لله رب العالمين، فهذا أحرى للإجابة. عند دخول المسجد: بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم افتح لي أبواب فضلك. عند الخروج من المسجد: بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك في عند الدخول وفضلك عند الخروج. عند نهاية الأذان: ثم صلوا علي. إذا سمعتم مؤذن، نعم، فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي، نعم، فإنه وسلوا لي الفضيلة، فإنه من سأل لي الفضيلة، نعم الفضيلة أو الوسيلة أدركته شفاعة يوم

0: يوم القيامة. عند
1: طبعا فضيلتك يعني قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان تشمل المؤذن وتشمل
0: نعم
1: السامع.
0: صحيح صحيح نعم. تشمل
1: ولذلك يعني ملحظ عظيم لاحظه يعني الناصر لدين الله الملك المظفر صلاح الدين الأيوبي.

0: له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقد كان هذا التشريع، لأنه سيدنا صلاح الدين أيوبي هي سنة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل المؤذن ومن قبل السامع موجودة قبل هيك، لكن هو أمر بالجهر بها، فكان ذلك من أسباب فتح بيت المقدس. يعني فإنما فتح بيت المقدس بجملة أعمال، وعلى رأس هذه الأعمال الجهر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد الأذان.
1: الله يكرمك دكتور، حقيقة هذه المسألة موجودة في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.
0: نعم.
1: وقد يعني حقيقة يعني موقف أنا خلال وجودي في إفتاء القوات المسلحة، يعني معلش نذكر هذه القصة الواقعية والحقيقية
0: بنصف دقيقة سيدي قبل الأذان.
1: جلالة الملك حسين
0: الله يرحمه
1: استدعى الشيخ نوح.
0: نعم.
1: قال لماذا لا أكون الصلاة على النبي بعد الأذان ويعني يعلن فيها مع الأذان.
0: نعم.
1: ففعلا الشيخ نوح رحمة الله عليه صور ورقة من كتاب المذاهب الأربعة، والكل مجمع على أن الصلاة على النبي تشمل المؤذن وتشمل المستمع.
0: نعم.
1: وعممت، لكن هنالك فاصل بسيط كما يفعل المؤذن شيخنا ومؤذنينا، فاصل بسيط لكي لا يظن السامع بأن الصلاة على النبي جزء من الأذان. كذلك من هذه المواقع اللي هو خطبة الجمعة،
0: يعني
1: صلاة على النبي في خطبة الجمعة، في الخطبة الأولى والخطبة الثانية، يعني ركن من أركان خطبة الجمعة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: والأردن هو من البلدان القليلة التي تجهر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. يعني معلومة جديدة أضفناها اللي هي بأمر من رحمة الملك حسين جريا على سنة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. صلاح الدين الأيوبي ورحمة الله تعالى على الملك حسين وجميع أمواتنا وأموات المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها ينادى الآن لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ووالدي سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحابي وأزواجي وذريتي سيدنا محمد ومن تبع سيدنا محمدا بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، ونتواصل وإياكم مع برنامج وحي الجمعة والحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت عن فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند قضية الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وقضية الجهر بهذه الصلاة من قبل المؤذن. وذكرنا بأن الذي أمر مؤذني الديار الشامية والحجازية والمصرية بالجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الناصر لدين الله السلطان صلاح الدين الأيوبي فاتح بيت المقدس، انطلاقا طبعا المستند الشرعي الذي اعتمد عليه صلاح الدين الأيوبي هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. وهذا أمر يشمل المؤذن ويشمل السامع إلى آخر الحديث الشريف. وفي العصر الحديث أيضا يعني معلومة جديدة اكتسبناها، بأن الذي طلب من المؤذنين وخاصة من مؤذني الوحدات العسكرية في القوات المسلحة الأردنية بالجهر بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هو رحمة جلالة الملك حسين طيب الله ثراه، عندما استدعى سماحة الشيخ نوح رحمة الله تعالى عليه، وطلب منه أن يجهر المؤذنون بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، طلبا لتفريج هموم الأمة وتنفيس كروبها وقضاء حاجاتها، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من مفرجات الهموم لهذه الأمة. وهنا نستذكر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل آل البيت، عندما قال صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن الكريم. ومن نعم الله عز وجل علينا في هذا البلد المبارك الطيب أن هيأ لنا وأنعم علينا بقيادة مباركة تنتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، ولذلك فهم حماة هذا الدين وهم حماة العروبة. فضيلة الدكتور جاد الله بسام، قضية فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تكفير الذنوب واستجابة

0: دعاء نيل الأجر والثواب، الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرب منه يوم القيامة، انطلاقا من قوله أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي. تفضل يا سيدي.
1: نعم، هذه الحقيقة مسألة عظيمة جدا، لأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام يخطئون، ليسوا بمعصومين من الذنوب.
0: نعم.
1: ولكن من رحمة الله عز وجل، وعنوان رحمته هو النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يقبل التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، غافر الذنب وقابل التوب. كان يمكن أن لا يقبل الله عز وجل من مخطئ توبة، لكن الله جعل الباب مفتوحا للتائبين حتى يقبلهم، حتى يتنظفوا مما أصاب أرواحهم وأصاب عقولهم وأصاب أجسادهم من دنس المعاصي ورجس المعاصي. والمكفرات للذنوب كثيرة جدا، الصلاة تكفر الذنوب، الوضوء يكفر الذنوب، الاستغفار يكفر الذنوب، الصيام يكفر الذنوب، قراءة القرآن تكفر الذنوب، والحمد لله باب مغفرة الذنوب واسع. وإن من أعظم أبواب مغفرة الذنوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نتكلم عن فضل واحد من فضائل الصلاة على النبي، وقد جاء هذا بتصريح النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هل أجعل لك جزءا من دعائي صلاة عليك؟ فقال حتى قال: أجعل لك صلاتي كلها. يعني النبي حثه على ذلك حتى قال: بل أجعل لك صلاتي كلها.
0: عندما قال ربع مثل دعائي أو ثلث دعائي،
1: فكان جواب النبي هذا، كان جوابه أن الله عز وجل يكفيك الهم ويغفر لك الذنب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فإذا تكفير الذنوب، وكلنا محتاج إلى هذا الباب، باب الرحمة الإلهية، وهذا الأمر عظيم يشمل كل أحد. نحن لا نتكلم عن من يصيب من الذنوب صغائرها فقط، ولا نتكلم عن من يصيب من الذنب في السنة مرة، بل نتكلم عن جميع من يقع في الذنب، سواء كان وقع في صغيره أو كبيره، سواء تكرر منه أو جرى منه على سبيل الزلة. كل هؤلاء مقبولة الصلاة، صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون سببا في مغفرة الذنوب وكفاية الهموم. وقد ورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بعد الأذان حلت له شفاعة النبي يوم القيامة. وأيضا ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فإذا فضل هذه فضل الصلاة على النبي لا يمكن أن يحصر في جهة معينة، لكن ينبغي أن نشير إلى شيء معين، أن الصلاة على النبي ليس لها شكل محدد وليس لها صورة محددة، باب مفتوح لا يجوز أن يغلق، وهذا من مقاصد الشريعة.
0: إن شاء الله تعالى إلى أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك نريد أن نتحدث عن الفوائد النفسية المعنوية والمادية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث تفريج الهموم، تنفيس الكروب، قضاء الحوائج، سداد الديون، وبإمكانك أن تعدد فوائدها يعني من هنا لبكرة الصبح. شيخنا تفضل.
2: حقيقة حديث سيدنا أبي بن كعب يجيب إجابة شافية على هذا السؤال. سيدنا أبي بن كعب قال: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليه
0: صلى الله عليه وسلم،
2: أكثر من الدعاء، ومن ضمن دعائي، لأنه الصلاة على النبي دعاء، لما نقول اللهم صلي على سيدنا محمد هو دعاء، يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي من دعائي؟ يعني قديش حصت الصلاة على النبي من أدعيتي؟ الإنسان يدعو يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني، اللهم ارزقني، اللهم شافيني، فكم أجعل لك يا رسول الله من الصلاة حصة؟ فقال: ما شئت. شوف أسلوب المربي، المربي الأمثل عليه الصلاة، قال له ما شئت، ما حدد له 100 مرة أو 1000 مرة، خلى الأمر لحريته الشخصية، لحريته الشخصية. قال له يا رسول الله الربع الساعة اللي بدأ فيها كل يوم أجعل ربعها صلاة على النبي؟ قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك. النصف يا رسول الله؟ قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك. الثلثين يا رسول الله؟ قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال إذن يا رسول الله أجعل كل دعائي صلاة عليك أو كل وقتي في الصلاة عليك. فماذا كان الرد من الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم؟ قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وكل واحد فينا عنده هموم، الهموم متفرعة ومتنوعة، في هموم صحية، في هموم مالية، في هموم عائلية، في هموم أمة بشكل عام. الإنسان كل إنسان عنده هموم. فالمواظبة وهو مجرب والله، المواظبة والإكثار على في الصلاة، الإكثار من الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، حقيقة طريق لقضاء الحوائج بكل أنواعها، بكل أنواعها، وهو مجرب مش مني شخصيا، من آلاف الأشخاص، في قصص حقيقة كثيرة جدا من معارف. يعني بعض الناس يعني أمور خلص الباب أغلق، لكن عندما صلى على النبي 100,000 مرة قضيت الحاجة، قضيت الحاجة اللي كانت حاجة مستعصية خلص ميؤوس منها. لكن إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، زي ما تفضل الدكتور، يعني حقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام قال، حديث موجود في الجامع الصغير، حديث حسن، من صلى علي 10 إذا أصبح و10 إذا أمسى أدركته شفاعتي يوم القيامة. 10 صلوات بأخذ دقيقة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هاي تشمل الصلاة والسلام على الحبيب عليه الصلاة والسلام وعلى الآل كمان، آل النبي كل أتباعه، بعض العلماء كل من اتبع حبيبنا محمد بحب وصدق وإيمان يعتبر من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زكاة للمصلي وطهارة له، والزكاة تشمل معنى النماء والبركة والطهارة، ومن معاني صلاة الله علينا الرحمة، والرحمة تؤدي إلى تزكية النفس وطهارتها حسيا ومعنويا. أيضا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام سبب لحط الخطايا كما تفضل الشيخ ورفع الدرجات. الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث من صلى علي صلاة أو 10 رفع الله له بها صلاة، رفع الله له بها 10 درجات
0: وحط عنه 10 خطيئات.
2: نعم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب للراحة النفسية
0: وقضاء الديون.
2: نعم، سبب للراحة النفسية. ليش؟ لأنها ذكر لله. الصلاة على النبي نوع من أفضل أنواع ذكر الله، والله بيقول ألا بذكر الله
0: تطمئن القلوب.
2: نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنزول الرحمة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله سيارة من الملائكة، ملائكة سيارين، وما لقوا مجلس في صلاة على النبي في ذكر الله ينزلون، نعم، وحفوا بالناس اللي قاعد بيصلوا على النبي ويذكرون الله وتخشاهم الرحمة، ونعم الله سبحانه وتعالى، وهم الذين لا يشقى بهم جليسهم، هؤلاء الذين يذكرون الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في استجابة الدعاء، وما أحوجنا إلى استجابة الدعاء عندما الإنسان يصلي على النبي في البداية والصلاة على النبي مقبولة، وعندما يصلي على النبي في نهاية الدعاء والصلاة على النبي مقبولة. فإذا استجاب الله أول الدعاء ونهاية الدعاء فلن يبخل علينا بما بين الدعائين
0: سبحانه
2: إلى آخر. نعم،
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور بسام. ما أفضل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما آدابها، وما الكتب والمصنفات التي ألفها العلماء في ذلك نظرا لأهمية هذه المسألة في حياة المسلمين؟
1: نعم،
0: قضية الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كما سلف قلنا إن أصل الصلاة على النبي مذكور في القرآن الكريم ومذكور في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة. وإذا نظرنا إلى هذه الأصول العامة نجد أنه لم يذكر فيها صيغة واحدة معينة بلفظها للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا هذا أمر مهم جدا وهو مقصود من لدن الشارع الحكيم، وذلك أن الأمر إذا أطلق بعمومه لم يجز حصره في صورة من الصور، فلا نحصره في عدد معين من الأعداد، نقول صلي 10 مش أكثر، لا نحصره في زمن من الأزمان بأن نقول صلي في الليل لا في النهار، ولا نحصره في نقول مثلا صلي في سرك ولا تصلي جهرا، لا نقول صلي منفردا ولا تصلي جماعة، بل جميع هذه الصور سرا جهرا جماعي إفرادي في الليل في النهار خالي نائم قاعد، كل هذه الصور تندرج في ضمن عمومات النصوص. لذلك قاعدة أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سنة لا يمنع منها مانع. حتى إحنا دائما نقول على سبيل اللغز ما الصلاة التي لا يشترط لها وضوء؟ هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت هذا مقصود لأن الله عز وجل جعل هذا الباب باب رحمة للمصلي وباب رحمة للأمة وباب لمغفرة الذنوب، فقلل شرائطه ووسع مداخله. لذلك نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه الصحابة أن يعلمهم كيف يصلون عليه، فقال لهم قولوا كما ورد في الحديث، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: طبعا مع إضافة كلمة سيدنا،
1: أريد أن أذكر هنا مسألتين.
0: طبعا مع إضافة كلمة سيدنا أمام كلمة سيدنا
1: المسألة
0: محمد،
1: المسألة الأولى أننا نضيف لفظ السيادة، ونحن محقون في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق، سيد الخلق طرا أجمعين. الأمر الثاني أن هذه الصيغة المذكورة ليست صيغة حصرية، بل تسابق العلماء في تصنيف الكتب، منها كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للحافظ، وهو من المحدثين الحافظ الإمام السخاوي علم الدين السخاوي رحمه الله تعالى، ومنها الكتاب المشهور الذي ممكن يجد الإنسان في بيته وهو لا يدري، دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار للإمام محمد بن سليمان الجزولي، وهذا ممتلئ بصيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
0: كتاب الشيخ عبد الله سراج،
2: عبد الله سراج الدين.
1: وأريد أن أذكر صيغة
0: الحسيني. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها فضائلها فوائدها للإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين الحسيني رضي الله عنه.
1: وأريد أن أذكر صيغة عن الإمام الشافعي ذكرها في مقدمة كتابه الرسالة المشهور، وهي صيغة تنافس العلماء في شرح مدى اتساعها وبركتها. قال صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون، سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصلى الله على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. فالناس ما بين ذاكر وما بين غافل، فهذه الصلاة في حالة الذكر وفي حالة الغفلة من الذاكرين والغافلين، مستغرقة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
0: بنصف دقيقة شيخنا، كيف نجعل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردا يوميا لكل مسلم في حياتنا اليومية؟
1: الحقيقة حتى يسهل هذا الأمر، المقصود بالورد يعني شيء يرتبه الإنسان، يقول في هذه الساعة في هذه في هذا الوقت أريد أن أذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أغلب علماءنا وأغلب الصالحين في أمة النبي عليه الصلاة والسلام من الأولياء والمتقدمين جعلوا وردهم 100 في الصلاة على النبي في أول النهار و100 في آخر النهار، يعني ما بين الفجر حتى طلوع الشمس وما بين المغرب حتى العشاء، في هذه الفترة أن يصلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام بما تيسر من الصيغ 100 مرة.
0: يعني المهم ما يمر يوم
1: عليه، المهم أن لا يترك ذلك
0: ويترك، يعني
1: ومن شق عليه ذلك فليجعل دبر كل صلاة 10 مرات 20 مرة على الأقل، التزاما بالحديث الذي ذكر فيه النبي أن الله عز وجل يصلي على من صلى على النبي 10، فاجعل من نفسك لهذا الرسول العظيم ولهذا النبي الكريم 10 مرات، يكون باب فتح للخيرات وتفريج الهموم وإزاحة الكروب.
0: جزاكم الله كل خير فضيلة الدكتور خالد بني ملحم.

المدرس والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية ومن إفتاء القوات المسلحة الأردنية سابقا فضيلة الدكتور جاد الله بسام المفتي في دائرة الإفتاء العام. الشكر موصول لمستمعية ومتابعية الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير. الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يبحث مع نظيره الفرنسي في باريس العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. تواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وسط استمرار القصف وأطلاق النار والاقتحامات والاعتقالات بالتزامن مع تشديد القيود العسكرية على حركة الفلسطينيين. إسرائيل تكثف غاراتها على لبنان خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. مصادر يمنية تفيد بوقوع غارات جوية صباح اليوم استهدفت مواقع للحوثيين غربية عز بالتزامن مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. الرئيس الأمريكي يوفد مبعوثيه إلى موسكو ومعهما مقترح لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات بين البلدين. دائرة الأحوال المدنية تمدد دوام يومي السبت 15 و12 من أيلول الحالي في 6 مكاتب بالعاصمة استجابة للإقبال المتزايد على خدمات الدائرة. وأخيرا، أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت.

0: بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
4: سيداتي وسادتي مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم عالم الاقتصاد، معكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة. أيها الأعزاء، نقف اليوم بقراءة تحليلية رصينة أمام مفاصل الحراك التنموي والوطني، مستهلين بهذه الدلالات العميقة والإشارات الحازمة التي جاءت في لقاء المتابعة الملكي السامي، حيث تابع جلالة الملك عبدالله الثاني تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. وهذه المتابعة تتعلق بالنصف الأول من هذا العام، وأكد جلالته أن المواطن وجدارة حياة المواطن هي المعيار الأساسي، موجها بضرورة أن تركز الجهود الحكومية ومشاريع الرؤية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بصورة ملموسة ومستدامة. ومستمعينا الأعزاء، أولى جلالة الملك الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأولوية القصوى، مشددا على الاستثمار الداخلي والخارجي وخصوصا الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات الرؤية. كما وجه جلالة الملك بضرورة إدامة التواصل الفاعل والشفاف مع المواطنين وأهمية التنسيق بروح الفريق الواحد مع المشاركين في ورشات العمل التي عقدت لمراجعة ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى. إذن مستمعينا، لأهمية هذا الموضوع ومضامينه وتلك الرسائل الملكية حقيقة التي تتزامن مع رسائل اقتصادية أخرى وجهها سمو الأمير حسين بن عبد الله في إربد، أيضا ستكون ضمن أولويات ملفاتنا في عالم الاقتصاد، ونفتح أيضا قراءة تحليلية لتلك المتابعة الملكية السامية في هذا الملف الرئيسي الأول لتسليط الضوء على الرسائل الاقتصادية والتكنولوجية كما أشرنا، والمحورية لسمو ولي العهد خلال لقاءاته الأخيرة في إربد. ويسعدنا أن نستضيف في هذه التحليلات المتعلقة بتلك الرسائل والمضامين الاقتصادية دكتور محمد الحدب، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني. وفي ملفنا الثاني مستمعينا الكرام، كالمعتاد ملف العقبة الثابت، في عالم الاقتصاد نرصد فيها النشاط الاقتصادي والتجاري الحيوي الذي تشهده المدينة جراء الفعاليات والمهرجانات المتنوعة، رياضية كانت أم ثقافية أو فنية تنظمها السلطة بالتعاون مع قطاعات سياحية واقتصادية متعددة، وانعكاس ذلك كله على الاقتصاد وعلى الحركة التجارية وإشغال الفنادق. وسيكون معنا أيضا من العقبة الأستاذ أحمد كسواني نائب رئيس غرفة تجارة العقبة للحديث في سياق محاور هذا الملف. فاصل قصير ونبدأ حواراتنا مع ضيوفنا الكرام.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور محمد الحدب، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، وهو الأكاديمي والخبير كذلك في الشؤون المالية. مساء الخير، يعطيك العافية دكتور.
1: مساء الخير ست نعام، ومساء الخير جميع السادة المستمعين.
0: أهلا بك دكتور محمد. يعني نود أن يعني نسلط الضوء من خلال هذه التفاصيل الاقتصادية، متابعة ملكية سامية لعمل الحكومة جاءت حازمة ومباشرة. جلالة وجه بتركيز الجهود ليرى المواطن أثرا ملموسا ومستداما في جودة حياته، وجعل الاستثمارات التصديرية والشراكة ركيزة رئيسية للنمو. من خلال موقعكم الاستشاري وأنت عضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي الأردني، كيف يمكن للحكومة ترجمة هذا الحزم الملكي والتقييم الدوري لنتاجات العمل ليشعر بها المواطن مباشرة في قطاعات حيوية؟ يعني خلينا نتحدث عن النقل، الصحة، التعليم، وهنالك خطى يعني أولية تنفيذية على أرض الواقع. تفضل.
1: يا ستي نعم صحيح، يعني متابعة جلالة الملك حفظ الله رعاه تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خصوصا البرنامج الثاني 2026-2029.
0: نعم.
1: هو هذا البرنامج ليس برنامج صغير، هذا يتضمن 392 مشروع بتكلفة حكومية تقديرية تبلغ 3.8 مليار دينار أردني، إضافة إلى استثمارات متوقعة مع الشراكة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص تقدر ب 10 مليارات دينار. وبالتالي أنا من وجهة نظري لقاء جلالة الملك كان يهدف إلى الانتقال لمرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ والأثر، وبالتالي يعني ما نود أن نراه اليوم من الحكومة كتنفيذ هذه الرؤية، كم مشروع سيتم إطلاقه، كم مشروع اكتمل، كم استثمار تم جذبه، كم وظيفة تم خلقها، كيف سيلمس المواطن. صدقا الاقتصاد وهذا في الفترة الحالية والفترة الماضية تحرك في نفس الاتجاه التي تستهدفه الرؤية. الاقتصاد الأردني في الربع الأول من عام 2026 نما بنسبة 2.9% مقابل 2.7% بالربع الأول من عام 2025. وبيانات التجارة الخارجية كمان أخت عام أظهرت قبل أيام أن الصادرات المملكة ارتفعت في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 14.5% إلى 6.4 مليار دينار.
0: نعم.
1: وانخفض العجز ب 5.5%، وبالتالي الرسالة هنا أن الأرقام مؤشرات اقتصادية كلها أرقام إيجابية، لكن صدقا رؤية التحديث الاقتصادي أراد لها جلالة الملك أن لا تستهدف نمو حول تقريبا 3%، وإنما الانتقال إلى نمو أعلى وأكثر استدامة، والطريق واضح جدا أشار له جلالة الملك في زيارته إلى الصين، ليس من خلال الاستهلاك وحده، من خلال الاستثمار، الإنتاج، التصدير، رفع الإنتاجية. جلالة الملك ركز تحديدا على الاستثمار التصديري.
0: نعم.
1: وهنا يعني فرق كبير بين استثمار يخدم السوق المحلي واستثمار يأتي إلى الأردن لينتج من الأردن ويصدر إلى العالم. وبالتالي يعني مردا على سؤالك، الحكومة عليها أن تلتقط هذه الإشارات الملكية والزيارات الملكية وذكرات التفاهم، وأن تقوم بزيادة الاستثمار الأجنبي الذي يصنع في الأردن بمساهم برفع الإنتاجية.
0: كيف يعني بداية قبل ذلك يعني كنتائج، الآن نتحدث عن هذه الخطوات الفورية المطلوبة لتهيئة البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتعزيز التنافسية التصديرية للأردن، كيف ستكون هذه الخطوات دكتور؟
1: الخطوات يعني لابد من أن ننتقل الآن من التخطيط إلى التنفيذ. كيف يعني ما هو المشروع الاستثماري الذي نستطيع أن نجذبه؟ على سبيل المثال من زيارة جلالة الملك من الصين، ما هي الشركات المهتمة بنقل جزء من صناعتها للأردن؟ هذه المشاريع إن تم نقلها كم وظيفة تخلق؟ ما هي الصادرات التي تم إضافتها؟ ما هي المعيقات التي تواجه هذه الشركات؟ الطاقة، الضرائب، الرسوم الجمركية. وبالتالي لا نحتاج حل واحد، نحتاج يعني عدة حلول لكل مشروع. يعني أي مشروع ممكن أن يتم

0: من خلاله جذب مستثمر أجنبي يشكل له فريق حكومي يبحث في كل جزئية تواجه هذا أي معيق يعيق هذا المشروع وبالتالي حلها. يعني لا نريد
1: يعني دكتور يعني قضاء على البيروقراطية تقليص الكلف التشغيلية.
0: نعم يعني اليوم أنا لا أحتاج إلى خارطة بالمشاريع الاستثمارية على موقع وزارة الاستثمار، هذا نمط تقليدي. الآن أريد أن أذهب إلى المستثمر المتوقع أن يأتي للأردن وكيف يستطيع أن يضيف الاقتصاد الأردني وكيف هو سيحقق زيادة في أرباحه، وبالتالي نبحث معه بشكل خاص.
1: نعم،
0: ما هي المزايا الموجودة لدينا؟ المواد الخام، القوى البشرية، الموقع اللوجستي، قربنا من دول الخليج العربي، من الاتحاد الأوروبي. الأردن أختنا عام يعني لدي عدة اتفاقيات تجارية مع دول في العالم مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي عندما أنا أجد مستثمر صيني هو لا ينظر إلى الأردن بحجم استهلاك 12 مليون،
1: نعم،
0: هو ينظر إلى الأردن كبوابة ستستطيع أن ينقل منتجاته المصنعة في الأردن إلى سوق عالمي كبير. وبالتالي ما نحتاج إليه اليوم يعني نشكل فريق لكل مستثمر لنبحث بكل الجزئيات، ما هي المزايا التي لدينا، ما هي المزايا التي لديه، وكيف نستطيع أن نجذب هذا المستثمر.
1: يعني أن لا يكون هذا الفريق وليد الساعة، بل هي تكون يعني جهود موحدة، وهنالك مؤسسة مشاريع الشراكة أيضا ضرورة يعني ملحة، البنى التحتية أيضا، دعم وتطوير المنظومة اللوجستية، تحسين كفاءة سلاسل التوريد، دعم يعني خلينا نتحدث عن سرعة وصول الصادرات للأسواق العالمية.
0: لدينا ثلاث تحديات رئيسية.
1: نعم.
0: أولا سرعة التنفيذ، اثنين تحويل الاستثمار المعلن إلى استثمار منفذ. يعني على امتداد الحكومات السابقة دائما كنا نسمع عن إعلان استثمارات لكن يكون هنالك عوائق لتنفيذه. اليوم نحتاج أن نحول الاستثمار المعلن إلى استثمار منفذ، وتحويل النمو إلى وظائف ودخل المواطن، وهذا مهم جدا، دخل المواطن. يعني المواطن اليوم كيف يشعر بنتائج الرؤية؟ يعني جلالة الملك حفظه الله ركز في مشاريع الرؤية على ارتقاء بجودة حياة المواطنين بصورة ملموسة مستدامة. المواطن لا يتعامل يوميا مع الناتج المحلي الإجمالي والأرقام والإحصائيات والصادرات، هو يتعامل في حياة اليومية مع الوظيفة، مع الدخل، مع المدرسة، خدمة المستشفى، النقل، الخدمة الحكومية وأرقام البطالة أيضا. وبالتالي يعني هناك تحسن في البطالة الإجمالية للسكان، انخفضت يعني آخر مؤشر من 16.5 قبل عام إلى 16.1%، وأيضا هذه البطالة الإجمالية وبين الأردنيين انخفضت من 21.3 إلى 21%. لكن هذا الاتجاه الإيجابي غير كافي، نحتاج أن يكون هناك انخفاض كبير بالبطالة لكي نستطيع أن نخلق وظائف أكبر، وبالتالي يلمس المواطن البسيط العادي نتائج الرؤية. لكن المواطن لا يفهم ماذا يعني زيادة الدخل الأجنبي، ماذا دخل الاستثمارات والصادرات، هو يفهم بحياته اليومية أولا كيف يستطيع أن يجد وظيفة، ثانيا ما هي النتائج الملموسة في تسهيل الخدمات المقدمة له في قطاع الحكومة. وبالتالي لدينا مؤشرات قوية صدقا، الاقتصاد الأردني أداء ممتاز جدا، احتياطيات الأجنبية بلغت 27.2 مليار في نهاية أيار 2026 بزيادة 1.7 مليار عن 2025، والتضخم بقي عند نسبة تقريبا 2% 1.88. حولات العاملين ارتفعت في النصف الأول إلى 2.5 مليار ب 14.3%، الدخل السياحي أيضا 4.4 مليار خلال 6 شهور أولى. إذا أختنا عام صدقا جميع مؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من عام 2026 هي مؤشرات إيجابية تسير باتجاه مشابه لاتجاه التحديث الاقتصادي، لكن نطمح إلى أكثر إن شاء الله، والجهود الحكومية هاي مشكورة ومقدرة وأثبتت نتائجها، لكن نحتاج أيضا اليوم أن نحاول أن نترجم هذه الجهود إلى شيء ملموس في حياة المواطن اليومية.
1: نعم، يعني دكتور بصراحة الحديث عن الاستثمارات الخارجية والتصديرية نلاحظ أن هنالك كسر للنمط التقليدي، هنالك تفاعل حقيقة. على سبيل المثال لاحظنا كيف هو التفاعل من القطاعين العام والخاص مع الزيارة الملكية الهامة إلى جمهورية الصين الشعبية، وتركيز على بناء شركات ضخمة استثمارية واقتصادية جديدة. حدثنا أستاذ المستمعين من خلال عملكم كيف ترى هذا الزخم الدبلوماسي الاقتصادي على تسريع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وما هي الفرص التي يمكن الأردن اقتناصها في مجالات التكنولوجيا والبنى التحتية من خلال هذه التشاركية، خصوصا وأن هنالك اهتمام بليغ من قبل جلالة الملك وسمو ولي العهد. لاحظنا في زيارة لسمو ولي العهد إلى إربد وكيف ركز على هذا الجانب، فهنالك يعني جهود على أرض الواقع، ولاحظنا كيف كانت العملية التشاركية بين القطاعين لأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار والبدء بإجراء التواصل. يعني مثلا جمعية رجال الأعمال الأردنية التقت أيضا مع وفد له علاقة كمستثمرين، والمدن الصناعية نعم من الصين أيضا في العقبة، كان هنالك يعني التقاط مباشر لرسائل جلالة الملك وهذه الزيارة الهامة، فحدثنا بتفاصيلها.
0: يعني جلالة الملك حفظ الله رعاه وأيضا سمو ولي العهد يعني يقرؤون ويستشرقون المستقبل، والآن في ظل ما التغيرات العالمية وما حدث في مضيق هرمز واعتماد العالم على الممرات المائية، وأظهرت جليا أن لابد أن يكون هنالك تنوع في أي اقتصاد بالعالم. وصدقا علاقتنا مع الصين علاقة تجارية قوية، الصين هي الشريك الأول للأردن، لكن هنالك خلل كبير في الميزان التجاري. صادرات الصين للأردن تتجاوز 6 مليار عام 2025، لكن صادراتنا كانت 430 مليون. وبالتالي جاءت زيارة جلالة الملك كالعادة يحمل معه دائما الملف السياسي والاقتصادي والاستثماري لأكثر من هدف. أولا لتقوية هذا العلاقة مع الصين الدولة الرائدة في العالم في الصناعة والتكنولوجيا، ثانيا لجذب جزء من الاستثمارات الصينية إلى الأردن للاستفادة من المقومات الموجودة داخل الأردن مثل المواد الخام الفوسفات والبوتاس، مثل القوى البشرية المؤهلة، الموقع اللوجستي، القرب من دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، اتفاقياتنا مع دول العالم،
1: يعني عندها جاهزية. خلينا نتحدث عن الشركات الصينية للتمويل وهذا ما تحتاجه يعني
0: التنفيذ الاقتصادي، الشراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص. وبالتالي إذا ما جذبنا جزء من الصناعة الصينية لتقوم بإنتاج منتجها بالأردن وتخلق قيمة مضافة أردنية، هنا نتكلم عن يعني حل ممتاز جدا لخفض صادرات الصين للأردن، بالمقابل حل مشكلة العجز في الميزان التجاري، وأيضا خلق فرص عمل وزيادة نسب النمو لنسب تتجاوز 3%. هذا أيضا التقط الإشارة سمو ولي العهد في زيارته إلى محافظة إربد، وهي من المحافظات يعني المهمة جدا في الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير، وخصوصا أن هذه المحافظة لديها ثقل سكاني واقتصادي يجعلها مؤهلة للقيام بدور أكبر في اقتصاد المملكة. عدد سكان المحافظة يبلغ 2.2 مليون نسمة بنهاية عام 2025، وبالتالي يعني هنا لن نبدأ من الصفر. هذه المحافظة تمتلك قاعدة صناعية وتصديرية مهمة، صادراتها خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 بلغت 718 مليون دولار بنسبة زيادة تبلغ 7%، وبالتالي هنالك يعني فرص كبيرة للتنويع في صادرات هذه المحافظة، وخصوصا أن الصناعات الجدية والمحيكات كانت تشكل تقريبا 88% من صادرات إربد الصناعية. سمو ولي العهد ركز على التكنولوجيا وهي يعني تتفق مع أحد الميزات التنافسية لمحافظة إربد. أيضا المطلوب أيضا بناء حلقة اقتصادية تربط يعني الجامعة جامعة اليرموك مع مركز البحث والتطوير مع الشركات والمصانع في محافظة إربد، وأيضا جامعة علوم التكنولوجيا لنخلق يعني الصناعة لديها قيمة مضافة تستطيع أن تنافس في الخارج، وأيضا التكامل مع محافظة المفرق وجرش وعجلون لقربها النسبي من محافظة إربد ليكون ما أشبه ما يكون إقليم اقتصادي متكامل. المفرق كما تعرفين أخت نعام هي طليعة ورائدة بالمنتج الزراعي والأغوار أيضا، وبالتالي نستطيع أن ننقل المواد الزراعية للمنتجة مثل الخضروات والفواكه ليتم التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف في إربد، ومن ثم نربط ذلك بالسياحة في جرش وعجلون، خدمات النقل والضيافة، وهذا يشكل التنوع في إقليم اقتصادي رائد يضيف الاقتصاد الأردني ويساهم يعني بالنمو وخلق فرص العمل. وبالتالي يعني أنا وجهة نظري حديث سمو ولي العهد عن زيارة أيضا جلالة الملك للصين وظروف البناء على هذه الاتفاقيات كلها تهدف في نفس البوصلة التي تتفق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى خلق فرص عمل ومضاعفة الناتج المحلي.
1: إذا موضوع التكنولوجيا والابتكار ذات أولوية في مجالات الذكاء الاصطناعي، أيضا الاتصالات، الطاقة المتجددة، القطاع الخاص. إذا هنالك كان حضور لهؤلاء الرياديين والخبراء الاقتصاديين في لقاء سمو ولي العهد، إذا يعني ترجمت ما يعني لدينا من فرص حقيقة. الآن ننتقل مستمعينا الكرام إلى هذا المحور المهم. الآن عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني عملكم استشاري وأنتم تقدمون الدراسات والمقترحات والحكومة تأخذ بعين الاعتبار هذا التفاعل حقيقة، رغم أن عمل الحكومة أيضا في الميادين يعني نلاحظ أنه له هذه الانعكاسات في يعني قرارات اقتصادية ومالية أيضا. فحدثنا دكتور محمد يعني كيف يمكن لأن يكون هذا الدور الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني خلال المرحلة القادمة للتفاعل مع المواطنين، ما هي الأدوات لنقل نبض الشارع والمجتمعات المحلية بكل مهنية إلى مراكز صنع القرار؟
0: يا ستي يعني شكرا جزيلا لهذا السؤال المهم. المجلس له دور مهم وحيوي جدا في نقل ما يحدث على أرض الواقع إلى مكان سياسات الحكومة لكي تعمل ما يلزم من سياسات تساهم في يعني خلق فرص العمل. وأعطيك مثال بسيط، نحن في المجلس لدينا عدة لجان، أنا في لجنة السياسات الاقتصادية في آخر لنا لقاء لنا تجمع اللجنة النخبة من الأكاديميين وممثلين القطاع الخاص ورجال السياسات، وكان إحدى يعني إحدى الدراسات التي سنقوم فيها هي دراسات النقل البري ما بين المملكة والدول المجاورة. إذا ما أردنا نخلق صناعة تنتقل إلى دول المنطقة والعالم ويكون لدينا قيمة مضافة وجذب استثمارات الخارجية، لابد أن يكون لدينا قطاع نقل بري متطور يستطيع أن ينقل المنتجات الأردنية إلى دول المنطقة والعالم. وبالتالي يعني لدينا حاليا يعني فريق عمل سيقوم بدراسة ما هي المعيقات أمام يعني إنشاء شركات نقل بري مثل ما كان لدينا سابقا شركة النقل البري الأردنية العراقية، شركة النقل البري الأردنية السورية. قطاع النقل البري الحالي لا يكفي، صدقا لا يكفي لنقل المنتجات الأردنية دون منطقة بكفاءة وجودة عالية. هناك بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع، وسيكون يعني هذا الفريق سيدرس هذه المعيقات ويقدم نتائج هذه الدراسة إلى إدارة المجلس ومن خلالها إلى الحكومة والجهات ذات العلاقة، لأنه صدقا هنالك تكامل. يعني إذا ما أردنا أن نخلق قيمة مضافة لابد أن يكون لدينا بنية تحتية قوية، لدينا قطاع شحن ممتاز جدا. فالمجلس دوره يتلمس ما هي التحديات وما هي الفرص التي تواجه الاقتصاد الأردني والمجتمع الأردني ويقوم بدراستها من خلال الفرق واللجان والباحثين المختصين، ويقوم بإرسال نتائج هذه الدراسات إلى الجهات ذات العلاقة ومقدمتها للحكومة لتتمكن من عمل السياسات اللازمة بما ينعكس إن شاء الله إيجابا على الاقتصاد الوطني وبما يتناسب مع اهتمام جلالة الملك حفظه الله ورؤية التحديث الاقتصادي.
1: إذن سيكون هنالك ترجمة لهذا التوجيه الملكي السامي في الخطط المقبلة للتفاعل مع الشارع والمجتمعات المحلية، أيضا إيصال صوت المواطن ورؤى الخبراء بكل يعني وضوح وأمانة لأصحاب القرار. الآن المجلس كما أشرنا من خلال حديث الدكتور محمد مستمعينا الكرام يمتلك المجلس أدوات حقيقية لترجمة هذه التوجيهات الملكية، لكن هل من رسالة أو ملاحظة تنقلها لنا من خلال التفاعل يعني الذي حصل مؤخرا سواء من خلال عمل المجلس مجلس الاجتماعي والاقتصادي الأردني أو من خلال يعني ما شاهدته وقرأته وطلعت عليه من خلال هذه الانعكاسات لتلك التوجيهات الملكية؟
0: يا ستي أنا يعني أعتقد صدقا أن رسالة جلالة الملك واضحة جدا. الرؤية رؤية التحديث الاقتصادي هي ليست يعني مجموعة مشاريع الورق، هي مشروع لتحسين حياة الأردنيين. فالمرحلة المقبلة يجب أن تكون يعني مرحلة الأثر، استثمار يتحول إلى إنتاج، إنتاج يتحول إلى صادرات، صادرات ترفع النمو، النمو يخلق الوظائف والدخل، هذا ينعكس على مشاريع الصحة، التعليم، النقل، كلها تتحول إلى خدمات أفضل للمواطن. عندما يشعر المواطن بهذا الأثر نكون حققنا هدف الرؤية، هدف الحقيقي للرؤية الاقتصادية كما أراد لها جلالة الملك. كل المؤشرات إيجابية، والآن هنالك يعني دور كبير على الحكومة وهي على أتم المسؤولية وحققت صدقا نتائج إيجابية في الفترة الماضية، ونلتمس منها اليوم إن شاء الله أن نرى يعني أثار لهذه الرؤية يلمسها المواطن خلال الفترة المقبلة، لأننا نتكلم عن يعني فترات يعني مهمة جدا في حياة المواطن، ولا بد من أن يلمس المواطن أثر هذه الرؤية في الفترات القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كل الشكر والتقدير لك يا دكتور محمد الحدب، عضو مجلس الاجتماعي والاقتصادي الأردني، على هذه المشاركة من خلال عالم الاقتصاد. إن شاء الله لنا وقفات قادمة من خلال هذا العمل المشترك، سواء مع القطاع العام أو القطاع الخاص. يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا لكم، شكرا للإصغاء.
1: يا هلا.

0: أهلا بمستمعينا الأعزاء من جديد من خلال عالم الاقتصاد عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ننتقل الآن معكم إلى ملف العقبة الثابت في عالم الاقتصاد، حيث يشهد ثغر الأردن الباسم حراكا استثنائيا متميزا في هذه الأيام جراء استضافة مهرجانات ومسابقات وبطولات فنية ثقافية رياضية سياحية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام. نتحدث عن مسابقات الصيد والبطولات البحرية العالمية والعربية إلى جانب سلسلة من المهرجانات كما أشرنا والأنشطة المتنوعة. إذن تنظمها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع مختلف القطاعات السياحية والاقتصادية، وأيضا هذا الزخم في المشهد الاقتصادي والتجاري الذي انعكس من خلال تلك الفعاليات الدورية، فعلا هي فعاليات تنظم بشكل دوري. يسعدنا أن ينضم إلينا عبر هاتف برنامج عالم الاقتصاد سعادة الأستاذ أحمد الكسواني، نائب رئيس غرفة تجارة العقبة. مساء الخير وأهلا بك معنا.
1: مساء الخير، تحياتي ستي، الله يحماكم يعطيكم الصحة والعافية. شكرا
0: الله يعافيك. أهلا ومرحبا أستاذ أحمد. يعني انطلاقا من تلك المهرجانات والفعاليات والبطولات بكل أنواعها التي تحتضنها العقبة وأيضا تستمر بتنفيذها على أرض الواقع حتى نهاية العام، كيف تنعكس هذه الفعاليات والكرنفالات الرياضية والفنية والثقافية والسياحية على تنشيط الحركة التجارية والقوى الشرائية في أسواق المدينة بشكل مباشر؟
1: أختي نعم، شكرا لكم على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا الموضوع. بصراحة الموضوع كثير مهم. إحنا في العقبة في برنامج سياحية موجودة، وبالتالي صار السياحة بطلت تصير موسمية، وهذا الشيء أدى أنه في وجود سائح دائما على مدار السنة.
0: نعم، إذا تنظيم مستمر على قدم وساق من خلال هذا التعاون بين السلطة وأيضا القطاع الخاص والمؤسسات المجتمع المدني.
1: إحنا السلطة مشكورة بالتعاون مع عدة قطاعات، وإحنا كنا كغرفة تجارة مشاركين فيها في روحة ترد الروح.
0: نعم.
1: صدقا يعني صار في زخم سياحي وتجاري كبير نتيجة هاي المبادرة. إحنا شفنا إنه في بطولة، وهسه بتقام قاعدة بطولة عربية المفتوحة لصيد الأسماك، فيها سبع فرق مشاركة، هاي الفرق من دول العربية، والحمد لله يعني عملت أجواء للعقبة اللي الجميع بيحبها.
0: نعم، إذا هنالك استمرارية بانطلاق هذه البطولات، يعني هذا يؤكد ما ذكرته أستاذ أحمد بما يتعلق بأنه السياحة الموسمية التقليدية انتقلت إلى نشاط اقتصادي مستدام طوال العام.
1: أكيد أكيد، إحنا الحمد لله كنا زمان نستنى 15/10 بواحد عشرة تبلش السياحة تجيني على العقبة، إحنا اليوم لا، الحمد لله في رزنامة موجودة من أول السنة لنهاية السنة، طبعا بنسب إنه شغال بتكون مرات أكثر مرات أقل، لكن
0: حدثنا عن لغة الأرقام، يعني عن إشغال الفنادق وأيضا يعني خلينا الأرقام الأولية، نحن الآن قربنا على الربع الأخير من العام. نعم،
1: الأرقام الحمد لله أرقام ممتازة السنة هاي الحمد لله، مع يعني مع الظروف اللي إحنا موجودين فيها.
0: نعم.
1: ولكن تعرفي هاي الأرقام مش ثابتة لأنه تتغير، بإيش في عطل للمدارس، إيش في امتحانات، إيش في لأنه إحنا معتمدين قاعدين هسه الأيام هاي على السياحة الداخلية والسياحة من الدول المجاورة، وإحنا ظروفنا تقريبا متشابهة إحنا وياهم، وبالتالي هذا كله بنعكس قاعد على السياحة. لكن في المحصلة الإشغال الحمد لله في أحيانا كانت تكون 100 و110% نسبة الإشغال، وفي أحيانا توصل لغاية 70-75%، لكن بالمجمل ممتازة. يعني أنا قبل شوي كنت باتصال مع أخي صلاح البطار، ويعني

0: الأشقاء في السعودية أو المعبر الجنوبي عندنا مع الأهل في فلسطين، شايفين إحنا قديش في زخم سياح قاعد بيجينا كل يوم. والحمد لله العقبة فيها يعني أوجه كثيرة صارت إنه نقدر إحنا نستغلها ونقدر نملي عليها مستقبل استثماري ممتاز. في عنا إحنا في عنا هلا قريبا في عنا معرض سوفكس، معرض سوفكس كثير راح يكون في زخم تجاري في العقبة. في عنا إحنا التسهيلات اللي قاعد بتقدمها السلطة والانفتاح اللي إحنا صراحة نشكرهم عليه في أي موضوع ممكن يزيد زخم التجارة أو زخم الاستثمار في العقبة، مش قاعدين بيقصروا، بالعكس قاعدين بيدعموا باتجاه إنه يكون في العقبة هب لا لا لا لكل شيء.
1: يعني لاحظنا أستاذ أحمد قبل أن تكمل أيضا مشاهد من العقبة، نتحدث مشاهد سياحية رياضية أيضا انعكاسها على الحركة التجارية. الآن في سياق الأرقام الأولية ونسب الإشغال المرتفعة التي استهليت بها، الآن نجد أنه العقبة ووادي رام يشكلان مع البتراء ما يعرف بالمثلث الذهبي السياحي والاقتصادي، حيث لم تعد العقبة تعمل بمعزل عن محيطها، بل أصبحت نقطة الانطلاق والجاذب الأكبر لحركة الزوار الذين يتدفقون مستمعينا من خلال هذا المثلث. كيف ترى غرفة تجارة العقبة هذا التكامل الاستراتيجي للمثلث الذهبي في تعزيز الحركة التجارية، وإلى أي مدى يساهم تنوع الأنشطة بين سياحة الشواطئ والمهرجانات في العقبة وسياحة المغامرات في وادي رام في إطالة أمد إقامة السائح وزيادة حجم إنفاقه داخل الأسواق المحلية؟
0: نعم. والله ستي أحكي لك شغلة، يعني وادي رام والأخوة في البتراء مع احترام الشديد هم يعني وجهة سياحية من الطراز الأول، لكن مش وجهة تجارية. العقبة وجهة تجارية ووجهة سياحية من الطراز الأول. أنا يعني هاي بتميز العقبة، وبالتالي إنه في كثير ناس بيحكي لك والله العقبة السياحة، لا يا أخي العقبة تقدر تعمل فيها تجارة وتقدر تعمل فيها سياحة وتقدر تعمل فيها استشفاء طبي كمان. إحنا اليوم العقبة فيها مراكز طبية وفيها مستشفيات يعني لا تقل عن العاصمة عمان، وإشي رائع وإشي يعني إحنا ننتظر قاعدين هسه افتتاح المستشفى الطبي التعليمي تابع لجامعة العقبة الطبية. هذا صرح طبي رائع وراح يكون إن شاء الله مركز طبي ممتاز.
1: نعم. إذا يعني رم والبتراء كوجهة سياحية تاريخية وبيئية، خلينا نتحدث كمان هي محرك للعقبة، محرك تجاري ولوجستي.
0: طبعا لأنه يعني إحنا قاعدين اللي بيجي لرم واللي بيجي للبتراء قاعد بيبات عندنا في العقبة أو بالعكس. وبالتالي لا يعني المثلث هذا لازم أي سائح يدخل فيه، وإحنا بنحاول بكل نشاطاتنا وكل برامجنا أن يكون في مبيت للسائح في مدينة العقبة، سواء اللي جاي من مصر، من اللي جاي من الضفة، اللي جاي من السعودية، إنه يكون في مبيت في العقبة ويستمتع في أجواء العقبة وتجارتها الحمد لله اللي نحكي عنها إحنا جيدة جدا الأيام.
1: نعم. أستاذ أحمد، نود أن تستكمل هذه المشاريع التي تود الحديث عنها مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الرؤية المتكاملة، يعني نحن نستلهم توجيهات جلالة الملك في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ما هي تطلعاتكم كغرفة تجارة لتطوير أدوات مشتركة مع سلطة العقبة تضمن استدامة هذا الزخم التجاري وتجعل من هذه الأسواق، أسواق العقبة، منصة دائمة جاذبة لكل زوار الجنوب؟ يعني لاحظنا حتى انطباع القادمين من العقبة إلى عمان أنه هنالك تنوع ووفرة في البضائع في المحلات. نعم. لم تكن في السابق حقيقة.
0: ست العلاقة بيننا وبين السلطة علاقة الحمد لله دائمة، والأيام هاي يعني بأوجها العالي أنه إحنا قاعدين نرتب إحنا وياهم استكمالا للي رتبناه بالنسبة لروحة بترد الروح. إحنا حركنا باصات وحركنا متسوقين من المناطق القريبة للعقبة باتجاه العقبة، وكان هذا الحكي كثير له جاذبية عند تجار العقبة. احنا اليوم في لنا تطلعات انه يكون الشراكة بيننا وبين السلطة شراكة دائمة ومفيدة. قبل حوالي 5 ايام كنا عند

0: الصوت الشاذبيه، وفي خطه قدمنا لهم اياها السلطه بتجميل العقبه و تسويق السوق بطريقه جديده، ويعني راح انبسطوا عليها، واحنا ان شاء الله في طور انه نقدمها للسوق خلال الفتره القادمه. احنا لانه الاردن سيدتي العزيزه وتوجيهات سيدنا توجيهات ولي العهد انه تكون كلها نظيفه، ولكن احنا خصوصيتنا في العقبه، واحنا كغرفه تجاره العقبه مركزين احنا على العقبه من ناحيه بيئيه ومن ناحيه جماليه ومن ناحيه تسويقيه، فان شاء الله احنا امورنا طيبه مع الجميع.
1: يعني بصراحة كمان سمعنا عن أن هنالك برامج تثقيفية توعوية تدريبية للتجار، تقوم غرفة التجارة غرفة تجارة العقبة مشكورة بعقد هكذا دورات عن التسويق الذكي، عن أيضا ثقافة سياحية لدى التجار والباعة، بالإضافة لما طرحته أنا في سؤالي السابق حول قيام السلطة بهذا التعاون لتطوير المشهد الحضري والتسويقي للمدينة من خلال تحديث المحلات التجارية واجهاتها، تأهيل الأرصفة، وأيضا تقديم عروض تسويقية مبتكرة من خلال مهرجانات العقبة التي دائما نعلن عنها من خلال عالم الاقتصاد ومبادرة روحة بترد الروح، وكذلك مهرجان أمواج بلس. الآن حدثنا أستاذ أحمد عن هذه العلاقة وانعكاس هذه الدورات حقيقة، يعني نجد أن هنالك يعني من يزور العقبة في هذه الآونة يجد هذا التفاعل من قبل التجار لدعوة أيضا المتسوقين للذهاب إلى مناطق سياحية لديه هذه الدراية حقيقة، ونجد أن المواطن يعني مثل المناطق السياحية في العالم نجد أنه يتفاعل مع هذه البرامج.
0: نعم ستي، احنا اتفقنا مع شركة تدريب بحيث انه تعطي دورات لغة انجليزية، وحتى رتبنا على موضوع الاتيكيت، كيف الاتيكيت بالمطاعم وفي المحلات، كيف تستقبل الزبون، كيف انت في المطاعم بتقدم الاشياء، لانه احنا لقينا صراحة في بعض المنشآت او في بعض المطاعم لقينا في عندهم لقينا عليهم ملاحظات معينة في موضوع طريقة تقديم الطعام أو ولكن هي في النهاية يعني مطاعمنا في العقبة مميزة ونظيفة والرقابة
1: يعني عليها من المقولة الشعبية لاقيني وما تغديني
0: أبداً. فإحنا قاعدين هسه نرتب إحنا على دورة الاتيكيت في المطاعم والمحلات
1: التجارية. يعني هذه الرسالة حقيقة ليست للعقباويين، العقباويين بالفطرة يعني نعرف عاداتنا وتقاليدنا واستقبال الضيف، ولكن هنالك أيضا عمالة وافدا بنسب قليلة، لكن لابد أنها تنصهر في البروتوكول العقباوي وأيضا التطور الحاصل في ميادين السياحة.
0: نعم. إحنا كمان في قاعدين نرتب لموضوع دورات كمبيوتر أو أتمتة المنشآت التجارية، وإحنا بندعو التجار كل أتمتة التسجيل في هذه الدورات، وإن شاء الله ربنا يعني يجيب الخير للجميع، لأنه شايفين إحنا التطور التجاري والتسويقي الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا الجديدة لازم مواكبتها، إذا ما بتواكبها أعتقد أنه راح يكون في صعوبة في التسويق وصعوب في مواكبة ما هو جديد.
1: إذن كيف تلمس هذا الأثر؟ أيضاً الدعم من السلطة في تعزيز الثقافة السياحية لدى الجميع بالأخص التجار ومن يعملون في المواقع التجارية
0: والله
1: والسياحية.
0: السلطة مش مقصرة في موضوع البروشورات، وخاصة انعكاس الأثر البيئي من السياح على البيئة في العقبة. إحنا شايفين البحر والحمد لله صارت في عنا أجواء ومياه نظيفة جدا، هذا كلياته ما جاش من فراغ، جاء من التدقيق الجميع ومن البروشورات التثقيفية بحيث إنه إحنا نحافظ على البحر وعلى البيئة البحرية، ويكون حتى في شراكة كبيرة بإحنا بالنسبة لموضوع الاقتصاد الأزرق، وكيف إحنا قاعدين إنه من بنوظف الإمكانات الموجودة بالعقبة بحيث إنه نحافظ على البيئة البحرية. آخرها كان
1: إدراج المحمية على
0: إدراج المحمية وافتتاح مصنع للأكياس الورقية، وتم توزيع وبالشراكة مع الغرفة.

0: الخلطة، واليو ان دي بي تقريبا حوالي 100,000 كيس وزعنا على السوق التجاري. هذا كله ياتي جهد مش قاعد حدا بيقول.
1: نعم لا يمكن أستاذ أحمد أن نغلق هذا الملف، ملف العقبة في هذه الحلقة، ملف العقبة التنموي والتسويقي، دون الوقوف بفخر أمام هذا الإنجاز التاريخي.
0: الحمد لله لا
1: إدراج محمية العقبة البحرية رسميا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
0: والله إنجاز رائع،
1: يعني اعتراف أممي بمكانة العقبة. نعم
0: كان إنجاز رائع، وإحنا شفنا صرنا نشوف إحنا حتى مخلوقات بحرية جديدة في العقبة. إحنا أولاد العقبة عارفين البحر وعارفين إيش في مخلوقات، إيش في صفاء البحر صار جديد. وهذا كله قلت لك ما صار من فراغ، صار من شراكات كبيرة صارت بين عدة أطراف. والحمد لله نتمنى أنه الجميع يزور العقبة ويستمتع فيها. ترى الأجواء هنا الأيام هاي حلوة صارت.
1: نعم صحيح. إذن هذه دعوة دعوة الجميع للذهاب للعقبة.
0: بيشرفونا الجميع والله.
1: يعني العقبة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية معتمدة، وأيضا القطاع العام والخاص عليه الاستثمار بهذا الزخم لبناء منتج سياحي وتجاري مستدام يعزز القيمة المضافة للمثلث الذهبي وحرك عجلة الاقتصاد الوطني. مستمعينا الآن، هل من رسالة توجهها للتجار للمستهلكين أيضا في العقبة، خصوصا أن العقبة جامعة؟ يعني الرسالة موجهة لمن يأتي أيضا إلى العقبة كزائر وأيضا للمقيمين، فضل.
0: والله أنا تجارنا دائما أنا بحكي لهم أنه طوروا من منشآتكم ومن منتجاتكم ومن المعروض لدى موضوع البضائع المعروضة عندكم. إحنا صار عندنا في زبون مميز، صار في عندنا زبون فريد من نوعه، صار في عندنا زبون ذواق في العقبة. احنا بالعكس بنشجع الجميع يزوروا العقبة، وبنشجع التجار انهم يدخلوا الأتمتة على محلاتهم. واحنا فعليا يعني بالشراكة مع الجمارك قاعد كلياته هسه بيتجه نحو الأتمتة ونحو حتى تسجيل البيانات، حتى تسجيل البضائع الواردة والسداد الضريبة كلياته صار عن طريق الكمبيوتر. وهاي احنا عملنا لها دورة على مدار 3 أيام عندنا في غرفة التجارة، ودعينا التجار واجوا الإخوان في الجمارك وضريبة الدخل وضريبة الدخل والمبيعات يجوا عندنا على الغرفة، ويعني استضفناهم وشرحوا للتجار كل التفاصيل اللي ممكن هم يشتغلوا عليها. فإحنا صار موضوع كيف أنا أستقبل للزبون، إيش البضاعة اللي بدي أعرضها، إيش المنشأة تبعتي كيف بدي أقدمها للزبون، ايش انا الزائر العقبه ايش اللي بده اياه انا اوفر له اياه. هذا الحمد لله موجود، تجارنا الحمد لله لطيفين وذواقين ومميزين.
1: نعم.
0: تجار العقبة على مستوى المملكة.
1: نعم نعم نحييهم ونحيي كل من يتقي الله في تعامل مع المستهلك المحلي وأيضا الزائر من الدول الشقيقة والدول الأجنبية.
0: لا الحمد لله ما شاء الله بيض الوجه وبرفع الرأس والله. نعم كل
1: إذن أستاذ أحمد، هذه الدعوة وهذه الرسالة الواضحة والصريحة توجهنا اليوم من غرفة التجارة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، بأنه يواكب التطورات التسويقية التاجر، هذه التطورات التسويقية الحديثة ومن خلال دورات لديكم أيضا على مدار السنة، والثقافة السياحية ليقدم منتجا يفرض نفسه عالميا. أيضا رسالة للمستهلك والمقيم والزائر مستمعين بأن يدعموا المنتجات الوطنية ويلمسوا هذا التغيير الحضري في أسواقنا. يعني حقيقة الآن مستمعينا العقبة بأجوائها الرائعة، الاعتدال حقيقة في الطقس، رسالة للذهاب والتمتع بهذه المهرجانات وهذه التفاعلات حقيقة. الآن ملمح، خلينا نتحدث الربع الأخير من هذا العام عن العقبة من خلالك أستاذ أحمد الكسواني، تفضل.
0: الحمد لله احنا هسه في العقبة بالربع الأخير من السنة احنا أجواء مناسبة. رياضة الغطس راح تكون شيء رائع، في عنا منتجعات على الشاطئ الجنوبي شيء بديع، عين العقبة مدينة الألعاب الترويحية اللي افتتحت بالعقبة شيء مميز على مستوى المملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط، حتى شيء محترم رائع. في عنا كثير فاسيليتي في العقبة ممكن أنت تقدمها أو ترتبها لا

0: لرحلتك السياحيه موجود بالعقبه. وانا من خلال اذاعتكم الكريمه انا بدعو الجميع الى انه الوثوق في التاجر اللي في العقبه والوثوق في اداره العقبه انه احنا قاعدين كلياتنا نشتغل لخدمه الزائر وخدمه الاهل اللي بيجونا من شتى المناطق سواء خارج المملكه او من داخل المملكه، انه العقبه بترحب فيكم وتقول لكم اهلا وسهلا، واحنا في غرفه التجاره ابدا معذبينكم وبتشرفونا في اي وقت.
1: دائما نتشرف، وهذه دعوه حقيقه مستمعينا من القلب لمسناها من قبل الاستاذ احمد الكسواني، نسوقها لكم عبر عالم الاقتصاد لكل مقيم وزائر وعاشق للمغامره لزياره ثغر الاردن الباسم والمثلث الذهبي، لتلمسوا بانفسكم هذا التطور الحقيقي في مداخل المدينه، في ايضا مضامين برامجها حقيقه، الاستمتاع بالانشطه والمهرجانات المستمره التي تجعل من العقبة نابضة بالحياة وأيضا الاقتصاد طوال العام، أليس كذلك أستاذ أحمد؟
0: والله احنا عندنا الأمور مستدامة، بطلت أنه والله مدينة مدينة مدينة البحرية والله بتفتح اليوم وبتسكر بكرة، لا على مدار السنة مفتوحة، وأي زائر بيجي بأي وقت بيلاقي العقبة بأوج تعلقها وبيشرفونا كلياتهم
1: إن شاء الله دائما بجهودكم، جهود النشامة والنشميات الذين يحافظون على مقدرات الوطن.
0: انت اخت نعم والله صراحه يعني انا بعرفك من الداعمين الاصليين للعقبه ولنشاطها الاقتصادي،
1: واجبنا.
0: انا بشكرك والله، بشكر الاذاعه الاردنيه دائما على اهتمامك،
1: واجبنا المنزل. استاذ احمد، وايضا ان شاء الله يكون هنالك وقفات في عالم الاقتصاد، خصوصا وانه نحن نخصص ملف ثابت في عالم الاقتصاد عن العقبه كونها مدينه المملكه الاردنيه الهاشميه الاقتصاديه. اكيد مستمعينا سيكون لنا وقفات لنوافيكم بتفاصيل الانشطه والبرامج بتعدد ملامحها حقيقة. إذن مستمعينا نشكر الأستاذ أحمد الكسواني نائب رئيس غرفة تجارة العقبة على هذا التفاعل والتواصل، وإطلاعنا بالتفاصيل وبلغة الأرقام عن المشهد التجاري في العقبة، وأيضا انعكاس النشاطات والبرامج الثقافية والفنية والرياضية والسياحية بشكل عام على الاقتصاد. شكرا جزيلا، يعطيكم
0: شكرا إليك. شكرا ستي، الله يحميك، شكرا.

0: إذن مستمعينا الكرام، نكون في هذه الفقرة قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من عالم الاقتصاد. كنا قد تحدثنا بين التخطيط الاستراتيجي لملف التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية السامية ورسائل أيضا من قبل هذه الزيارات الميدانية، وهي رسائل اقتصادية مهمة من قبل سمو ولي العهد في الميادين كافة، وبين التطبيق والنبض التجاري والسياحي في العقبة ثغر الأردن الباسم. إذن كانت هذه الملفات الأبرز في عالم الاقتصاد. كل الشكر لكم على كرم المتابعة والتقدير، والتحية لزملائي الذين رافقوني من التنفيذ الهندسي والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقب الرئيسة إسماعيل النجار، ومن منصات التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا مصعب زيدان. هذه تحياتي إنعام الحويان، كنت معكم في هذه اللقاءات وهذه الملفات، إن شاء الله ملفات قادمة من خلال عالم الاقتصاد على طاولتنا. تابعونا في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يبحث في فرنسا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. تزايد الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة وسط استمرار القصف والاعتقالات في الضفة الغربية. المبعوثان الأمريكيان يصلان إلى موسكو لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. تمديد دوام دائرة الأحوال المدنية يومي السبت 15 و12 من أيلول الحالي في 6 مكاتب بالعاصمة. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس في باريس مباحثات موسعة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تناولت سبل تعزيز علاقات الشراكات القوية بين البلدين والتطورات الإقليمية. وأكد الصفدي وبارو عمق علاقات الصداقة التي تجمع الأردن وفرنسا والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والدفاع وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين ثنائيا وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد الصفدي التطلع إلى مشاركة فرنسية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في 19 من تشرين الثاني المقبل. كما أكد الوزيران دعمهما الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وتناولت المحادثات الأوضاع في المنطقة، حيث حذر الصفدي من تبعات الإجراءات اللاشرعية والممارسات التصعيدية لإسرائيل في الضفة الغربية وغزة المحتلتين وضد سوريا ولبنان على أمن المنطقة واستقرارها. وإلى آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تتزايد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط مؤشرات على تصعيد جديد بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال في توغلاتها واقتحاماتها واعتقالاتها في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، نفى السفير الأمريكي في إسرائيل وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع المدمر. إلى التفاصيل.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وسط استمرار القصف وإطلاق النار والاقتحامات والاعتقالات بالتزامن مع تشديد القيود العسكرية على حركة الفلسطينيين. ففي قطاع غزة أصيب طفل فلسطيني جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مخيمات للنازحين شمال القطاع في أحدث خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول عام 2025. وفي شرق مدينة غزة استهدفت مسيرات إسرائيلية منازل فلسطينية بقنابل متفجرة منطقتي شارع مشتهى وسوق الشجاعية دون تسجيل إصابات بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية باتجاه الأحياء الشرقية للمدينة. وفي جنوب القطاع قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال مدينة رفح، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. أما في الضفة الغربية المحتلة فتواصلت الاقتحامات والاعتقالات وتشديد الإجراءات العسكرية. ففي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين ومناطق في المحافظة، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها. وفي محافظة رام الله والبيرة أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة ومخيم الأمعري، فيما اقتحمت بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت عند مدخل مخيم قلنديا دون تسجيل إصابات. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على أكثر من جبهة مع تواصل العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسط مخاوف من اتساع دائرة التوتر.
0: أفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين يرفضون التعاون مع مجلس السلام بشأن غزة، وقد أبلغ واشنطن بموقفهم في ظل تصاعد الخلافات حول إدارة القطاع ومستقبل الخطة الأمريكية. وبحسب الصحيفة فإن الرفض يحظى وفق تقديرات داخل المجلس بدعم من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ونقلت عن مصادر مطلعة أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن واشنطن تخلت عنهم. من جهتها أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها لا تعتزم تسليم سلاحها بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وإلى لبنان، حيث ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ مساء أمس إلى 6 شهداء و23 جريحا وفق وزارة الصحة اللبنانية. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب بالتزامن مع تفجيرات وقصف مدفعي، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية واسعة في عدد من المناطق المستهدفة. وأفاد مصدر أمني لبناني بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات قوية في عدد من المواقع سمع دويها في القرى المحيطة، فيما تواصل القصف على مناطق جنوبية وسط تصاعد التوتر الميداني. وإلى آخر تطورات الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، حيث لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس قرب مضيق هرمز بالتزامن مع فرض عقوبات أمريكية جديدة وسط تقارير عن انفجارات قرب جزيرة خارك النفطية. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التصعيد على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. إلى التفاصيل والزميلة إسراء الطراونة.
2: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس قرب مضيق هرمز، قائلا إن واشنطن تراقب التطورات في المنطقة وقد تتحرك عسكريا إذا طرأت مستجدات. وتتحدث تقارير عن وجود مجمع نووي إيراني شديد التحصين داخل الجبل من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. وأكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام ناقلات النفط، مشيراً إلى وجود بدائل لنقل الطاقة، فيما وصف المواجهة مع إيران بأنها صراع عسكري وليس حرباً. وبالتزامن مع التصعيد فرضت واشنطن عقوبات على مصرف تركي متهمة إياه بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني، بينما نفى المصرف الاتهامات. وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تستهدف المؤسسات التي تسهل أنشطة غير مشروعة مرتبطة بإيران. وفي قطاع الطاقة أفاد موقع متخصص بتتبع الناقلات برصد 17 عملية لنقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى في خليج عمان بنحو 24 مليون برميل. ميدانيا تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع انفجارات قرب جزيرة خارك النفطية، فيما ذكرت وكالة SNN أن ناقلة نفطية إيرانية استهدفت قرب الجزيرة دون تأكيد أو تعليق فوري من واشنطن أو طهران. وتتصدر أزمة مضيق هرمز المشهد وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى

0: اضطراب أكبر في أسواق النفط وحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
1: أفادت مصادر يمنية صباح اليوم بوقوع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين غربية تعز بالتزامن مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. وقالت المصادر أن القوات الحكومية استعادت موقعين بعد يوم من سيطرة الحوثيين عليهما، فيما تمكن الحوثيون من السيطرة على 3 مواقع أخرى في محوري البرح والكدحة. ومنذ الخميس أسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن مقتل أكثر من 120 شخصا في أحد أعنف التصعيدات التي يشهدها اليمن منذ سنوات. هذا وكشفت الأمم المتحدة عن نزوح نحو 1790 أسرة يمنية خلال يومين بعد تصاعد القتال في محافظة تعز. كشفت الولايات المتحدة عن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور منذ عام 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية، في تحرك يستهدف تجفيف شبكات التسليح والتمويل وتوريد الطائرات المسيرة التي تغذي الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل وولتس وكبير مستشاري رئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس إن الحظر المقترح سيطبق على طرفي الحرب وجميع الجهات التي تمدهما بالأسلحة والذخائر أو توفر لهما الدعم العسكري واللوجستي من دون أي استثناءات. وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو اليوم لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يجتمع المبعوثان اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين قبل التوجه إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي غدا. وفي سياق متصل أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية حيدت ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا ودمرت 21 مركبة ونظامين للحرب الإلكترونية في منطقة عمليات قوات مجموعة دنيبر الروسية. في الأثناء ندد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي بضربات روسية استهدفت مطاري العاصمة كييف فجر اليوم، معتبرا أنها محاولة لعرقلة زيارة موفدي الرئيس الأمريكي المرتقب غدا. تواصل فرق الإنقاذ النيبالية البحث عن ناجين في أنفاق بشمال البلاد بعد عثورها أمس على عاملين كانا عالقين فيها منذ الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المنطقة في 26 من آب وفق ما أفاد الجيش. وقال الناطق باسم الجيش النيبالي: تبذل الجهود داخل الأنفاق، ليس لدينا معلومات جديدة لكن العمل مستمر. قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غازي الطيب تمديد دوام يوم السبت في 6 مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة، وذلك خلال اليوم السبت والسبت المقبل 12 من أيلول الحالي، وذلك استجابة للإقبال المتزايد على خدمات الدائرة. وأوضح الطيب أن المكاتب المشمولة بالدوام هي مكتب جوازات عمان المركز ومكتب البطاقة الذكية الكائنان في مبنى الدائرة الرئيسي في طبربور، إضافة إلى مكاتب أحوال وجوازات الأشرفية ووادي السير وتلع العلي وحي نزال. وبيّن أن الدوام في المكاتب الستة خلال يومي السبت حتى الساعة 2 ظهراً. بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان صباح اليوم تنفيذ أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر وادي شقيق الواقع على طريق غور الحديثة البحر الميت. الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك.
2: هذه الأعمال تأتي ضمن العطاء الخاص بمعالجة وصيانة الأضرار في حماية الجسور الواقع على طريق البحر الميت، وفي إطار الخطط الرامية لرفع كفاءة شبكة الطرق والجسور والمحافظة على استدامة عناصر البنية التحتية على الطرق في مختلف مناطق المملكة. أعمال الصيانة بتهدف لرفع كفاءة الجسر وتعزيز مستويات السلامة المرورية. بدنا ننوه فقط إلى أنه بالتعاون مع الإخوان في الدوريات الخارجية سيتم تطبيق خطة مرورية على مراحل متتابعة بما يضمن استمرار حركة السير وعدم إغلاق الطريق بشكل كامل، حيث سيتم إغلاق أحد مصربي الطريق في منطقة العمل والإبقاء على المشرب الآخر مفتوحا أمام

0: حركة السير بالاتجاهين.
1: أكدت شركة الحوسبة الصحية استمرار تطوير تطبيق حكيمي بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف توسيع الخدمات الصحية الرقمية وتحسين تجربة المستخدم ودراسة إتاحة معلومات صحية إضافية عبر التطبيق. ويتيح التطبيق حاليا الوصول إلى نتائج الفحوصات وتقارير الأشعة والأدوية والحساسيات والمطاعيم. أعلنت شركة توزيع الكهرباء في وادي الأردن عن انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي ليوم غد عن مناطق في دير علة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا لكهرباء محطة توزيع فرعية جديدة. انطلق اليوم ماراثون البتراء الصحراوية الدولي 2026 في نسخته 17 بمشاركة نحو 270 متسابقا من دول مختلفة في أجواء رياضية وسياحية مميزة تعكس ما تتمتع به البتراء من مقومات فريدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية. ويتضمن الماراثون مسارين رئيسيين، حيث تبلغ مسافة الماراثون الكامل 42 كيلومترا، فيما تبلغ مسافة نصف الماراثون 25 كيلومترا، ضمن مسارات تجمع بين التحدي الرياضي والطبيعة الصحراوية المميزة للمنطقة. وأكدت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي أهمية استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية الدولية لما لها من دور في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز سياحة المغامرات والرياضة، إلى جانب الترويج للبتراء كوجهة سياحية قادرة على استضافة مختلف الفعاليات والأنشطة الدولية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية. ويبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية ومثيرة للغبار أحيانا. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. وزير الخارجية يبحث في فرنسا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. تزايد الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة وسط استمرار القصف والاعتقالات في الضفة الغربية. المبعوثان الأمريكيان يصلان إلى موسكو لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. تمديد دوام دائرة الأحوال المدنية يومي السبت 15 من أيلول الحالي في 6 مكاتب بالعاصمة. أيها السادة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلات إسراء الطراونة، سارة العيسى، شجون الجبور وميسون ربيحات من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن.

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. ونحن معكم أيضا بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وزميلنا المبدع محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية. تحية أيضا للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. زي ما تعودنا من خلال اللقاء المفتوح وتغطيتنا للجانب القانوني بكل تحديثاته وبالتشريعات الجديدة، واليوم نحن بصدد الحديث عن قانون تنظيم العمل المهني لحتى نكون ممكن أمام مهن أكثر كفاءة وخدمات أكثر أمان، من الكهرباء، السباكة، صيانة المنازل، إلى أصلاح المركبات وغيرها من المهن اللي فعلا بتدخل حياتنا وتفاصيل حياتنا اليومية. نتعامل كل يوم مع مهنيين نعطيهم ثقتنا، منسلمهم حتى ممتلكاتنا ومرات كمان سلامتنا. اليوم السؤال اللي بفرض نفسه، هل كل من يمارس مهنة يمتلك فعلا الكفاءة اللازمة لممارسة هذه المهنة؟ من يحمي المواطن إذا وقع خطأ مهني؟ من يتحمل المسؤولية؟ جاء قانون تنظيم العمل المهني واللي فعلا ممكن أعطانا إطار تنظيمي لممارسة المهن. لحتى نعرف أكثر، نغوص بالتفاصيل أكثر، أكيد بيسعدنا وبيشرفنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية أن نرحب بالزميل الصحفي الأستاذ محمد الزيود، الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل. يسعد مساك وشرفنا وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير أستاذ نجود، مساء الخير لك ولجميع المستمعين الإذاعة الأردنية. شكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى تركيز على هذا الموضوع الهام اللي بيمس شريحة كبيرة من مجتمعنا وبيمس المجتمع بشكل عام.
0: نعم، يعني كان يعني لزاما علينا بعد إقرار هذا القانون أن نكون ممكن معه بتفاصيله بأبعاده بأهدافه، وإن شاء الله يربي ممكن حتى الآثار بعد تنفيذ هذا القانون. اليوم لو بدنا نحكي عن يعني لماذا تنظيم العمل المهني، شو أبرز ما جاء بهذا القانون، وفعلا شو المشكلة أصلا اللي كان يعاني منها السوق المهني واللي جاء هذا القانون لحتى يعالجها؟
1: سيدتي، بداية هذا القانون العنوان الرئيسي له هو خدمة المواطنين.
0: نعم.
1: تحسين وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.
0: نعم.
1: كما ذكرتي في مقدمتك، هذا يمس بيوتنا، يمس حياتنا على تماس مباشر معنا. كل ما يتعلق بالمهن هذا القانون سيقوم بتنظيمه. اليوم المهن تعمل بطريقة اجتهادية ارتجالية. اليوم تطوير هذه المهن وأن تكون كل من يعمل في هذه المهن التي سيشملها هذا القانون هو قانون متقدم. هذا القانون سيشمل المهن التي طبعا بشكل تدريجي، لن يكون هناك دفعة واحدة، سيكون هناك إعلان من خلال اللجنة العليا.

0: ممتلكاتنا وهذه الأمور التي نقوم بصيانتها. نحن جاء هذا القانون ليضبط هذه العملية، عرف ما هي المهنة، ما هي الاختبارات، من هي الجهة اللي تزود ترخص مزودي الخدمة المدربين من القطاعين العام والخاص. الفلسفة من هذا القانون هو أيضا تحسين الخدمات المواطنين وإنشاء قاعدة بيانات كاملة لكل من يعمل في المهن المختلفة في الأردن. هذا القانون يعمل به أقر مجلس الأمة بغرفتي النواب والأعيان. بقي هذا القانون يصادق عليه جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية، ويتم البدء بالعمل به اعتبار من 90 يوما بعد مرور 90 يوما
1: من نشر الجريدة الرسمية.
0: نحن هذا القانون تم مناقشته في الحكومة، وتم مناقشته مع أصحاب الاختصاص، تم مناقشته أيضا في مجلس النواب من خلال لجنة العمل النيابية، وتم أيضا إقراره من مجلس النواب، ثم انتقل إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعي في مجلس الأعيان، وتم أيضا إقراره، جرى بعض التعديلات عليه. وتوافقت الحكومة مع مجلس النواب على هذه التعديلات. كان اليوم نحن الهدف كيف نقوم بضمان وجود عمالة مهنية، أصحاب مهن مسلحين بالمهارات المطلوبة والكفاءة، وأن يكونوا على قدر من المسؤولية والكفاءة. وهذا لا يعيب أحد بالمناسبة، يعني كل دول العالم تقوم بتطوير كافة القطاعات بما فيها القطاع المهني والتقني. وكما تعلمون اليوم القطاع التدريب والتعليم المهني والتقني يحظى باهتمام ملكي واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله. وهذا الاهتمام انعكس أيضا على تطوير قانونين، القانون الأول هو مشروع قانون تنظيم العمل المهني، وأيضا جاء القانون المكمل له في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. هما قانونين مكملان
1: متكاملان
0: متعاضدان، هدفهما هو الخروج بمخرج وطني لأن يكون هناك أيدي ماهرة مهنية مدربة ومؤهلة ترقى إلى خدمة المواطنين. وأيضا نحن نضمن أن يكون هذا بالمناسبة أيضا سيدتي يخدم صاحب المهنة. يعني اليوم عندما يتقدم صاحب المهنة بغض النظر عن مهنته، يتقدم بشهادة مزاولة المهنة، أنه اجتاز الاختبارات المطلوبة، وأنه أيضا أخذ هذه المزاولة بعد تقديم الاختبارات المطلوبة، وأنه اجتاز هذه الاختبارات من خلال أيضا مركز معتمد ومرخص من وزارة العمل، وأيضا الاختبارات التي تشرف عليها هيئة الاعتماد وضمان الجودة. نضمن أن البرامج التدريبية خاضعة لرقابة حقيقية، وألا تكون عبارة عن برامج هشة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب. نحن اليوم جاء هذا القانون، عرف ما هي المهنة، ما هي إجازة مزاولة المهنة، ما هي اللجنة العليا المختصة بمتابعة شؤون ترخيص مزودي الخدمة، وهذه الإطار العام الذي جاء به هذا القانون.
1: نعم، لو بدنا نحكي إنه إذا في مجال مثلا نحكي عن أبرز المهن اللي راح يشملها القانون
0: اليوم. شكرا لك على هذا السؤال. الكثير من تحدث عن هذا الموضوع، ما هي المهن؟ اليوم سيدتي بموجب هذا القانون هناك لجنة عليا سيتم تشكيلها بموجب أحكام القانون، وهذه اللجنة العليا هي من ستقوم بتحديد ما هي المهنة التي سيتم شمولها. يعني القانون أقر يتم المصادقة من جلالة الملك، بعد نشره في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوم. بعد دخوله حيز التنفيذ تبدأ الوزارة بإعداد، هناك في مديرية سيكون مديرية للاختبارات، مديرية لتنظيم العمل المهني والتقني، سيكون هناك بنك للاختبارات، سيكون هناك أيضا الموضوع المتعلق باللجنة العليا التي ستعمل بمقتضى هذا القانون. طبعا هذه اللجنة ستقوم بتحديد هذه المهن، وبناء عليه يبدأ إعداد الاختبارات، ويبدأ إعداد ما هي المسارات التي سيصير في هذا القانون.
1: نعم، تفضلت بموضوع مزاولة المهنة، شهادة مزاولة المهنة اليوم، يعني شو المقصود مثلا؟ أوكي، مزاولة مهنة، شو المقصود بهذه الشهادة؟ وصارت ممكن من خلال هذا القانون شرط لحتى أنا أمارس المهنة اللي راح يتم يعني شمولها بهذا القانون؟
0: طيب، خلينا أولا بداية نعرف السادة المستمعين بما هي المهنة. ما هو تعريف المهنة الذي جاء فيه القانون؟
1: حسب القانون،
0: المهنة هي أي صنعة أو حرفة يمارسها شخص طبيعي يتقاضى عليه بدلا، سواء كان في محل ثابت

0: يعني القانون حتى يقول لك كل مكان أو بناء يمارس فيه المهنة سواء كان مسقوفا أو مكشوفا ثابتا أو متحركا.
1: نعم.
0: يعني سواء يشتغل حساب الشخصي في مركبته في مكان ثابت أو مكان مكشوف أو
1: كان متنقل مثلا ممكن.
0: نعم.
1: بسيارة
0: طبعا.
1: نعم كفني مثلا كهرباء
0: يعني ينطبق.
1: نعم.
0: على هذه الحالات والمهنة عرفت هي كل مهنة صنعية يتقاضى عليها أجر.
1: نعم.
0: اليوم إجازة وزارة المهنة هي وثيقة تصدرها وزارة العمل بعد أن يتجتاز كل هذه الاختبارات.
1: نعم.
0: طبعا حتى نشير لمسألة حتى لأنه كان هناك نوع من الجدل على موضوع مسألة أصحاب الخبرة.
1: نعم.
0: اليوم جاء كان هناك تعديل من السادة أصحاب الأعيان والنواب.
1: نعم.
0: أن يكون هناك موضوع قصة الاختبارات من هم لديهم خبرات سابقة.
1: نعم.
0: يعني من لديه خبرات سابقة لن يخضع لهذه الاختبارات. نعم.
1: نعم.
0: يعني اعتماد الخبرة بدلا من إجازة المزاولة للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات الرسمية في دول أخرى لغاية منحهم إجازة مزاولة المهنة.
1: نعم.
0: ومنح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون خوض الاختبارات وفقا لأسس يحددها نظام يصدر هذا الرأي. يعني
1: نعم.
0: سيتم إصدار نظام لغاية اعتماد الأشخاص من الذين سيخضعون أصحاب.
1: نعم.
0: الخبرة تحديدا.
1: نعم.
0: إذا كان هناك ما يثبت أنه صاحب خبرة ولديه.
1: نعم.
0: خبرات وأثبت لديه يحصل على إجازة مزاولة المهنة دون الاختبارات وفقا لأسس تحددها يحدد في نظام.
1: نعم.
0: من لديه خبرات أو بدل من إجازة مزاولة المهنة أشخاص خارج المملكة.
1: نعم.
0: وجاءوا على المملكة يتم منحهم إجازة مزاولة المهنة إذا كانت معتمدة هذه الخبرات من جهات رسمية.
1: نعم.
0: في الدول التي جاءوا منها.
1: جاءوا منها. جميل.
0: حتى نخرج
1: حتى
0: من مسألة.
1: نعم.
0: نعم. حتى نخرج من مسألة إنه أنا عندي خبرة 30 سنة 20 سنة.
1: وبدو كان مثلاً.
0: اليوم أنت جاي تخضعني لاختبارات. فهذا.
1: نعم.
0: المسألة حتى لتحقيق لجزء أو تحقيق العدالة بين من هم الجدد على هذه المهنة وبين من هم أصحاب باع طويل.
1: نعم.
0: جاءت التعديل النيابي ومجلس الأعيان بهذا الموضوع وتوافقوا عليه مجلس الأمة والحكومة وافقتهم على هذا التعديل.
1: نعم.
0: لضمان الشفافية والعدالة وأن لا يكون هناك ظلم لأحد في مسألة تطبيق القانون.
1: نعم. تفضلت بموضوع الاختبارات. هلا كل مهنة لها متطلبات.
0: طبعا.
1: يعني متطلب الشهادة يعني بيختلف من مهنة لمهنة.
0: نعم. نعم. اليوم البرامج التدريبية سيتم اعتمادها من هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
1: نعم.
0: الشريك الأساسي في كل هذه المنظومة هو القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص نحن شريك أساسي.
1: نعم.
0: في مسألة التدريب والتأهيل وحتى نكون منصفين أيضا هم لهم دور كبير في مسألة تحديد احتياجات سوق العمل.
1: جميل.
0: يعني هم من يستقبلوا هذه العمل ويقوموا بتشغيلها.
1: نعم.
0: كما تعلموا أن حسب رؤية التحديد الاقتصادي التي تنفذها الحكومة وهي رؤية عابرة للحكومات جاءت لأن يكون هناك تطوير لمنظومة التدريب والتأهيل.
1: نعم.
0: من خلال مؤسسة التدريب المهني من خلال وزارة العمل من خلال هيئة الاعتماد ضمان الجودة وهناك التغذية الراجعة من القطاع الخاص لأن القطاع الخاص هو من يقوم المشغل الرئيسي.
1: نعم.
0: للعمالة اليوم في ظل انحسار فرص العمل كما تعلموا بالأمس خرج تقرير دائرة الإحصاءات العامة.
1: نعم.
0: عن المهن التي تم استحداثها في عام 2025 هذا جاء أيضا بناء على مسح قامت في دائرة الإحصاءات العامة.
1: نعم.
0: يبين ما هي واقع الحال في سوق العمل.
1: نعم.
0: يعني
1: عندما المهن نتحدث المطلوبة.
0: نعم. ممكن. يعني صح أصحاب فعلا. العمل هم أدرى بالمهن المطلوبة
1: فعلا.
0: وأدرى بما المهارات المطلوبة لهذه المهن.
1: نعم.
0: فلذلك هم حتى جزء من مجلس إدارة هذا مجلس إدارة صندوق دعبة أنشطة التدريب.
1: نعم.
0: أيضا الذي أقر بموجب هذا القانون وموجود في وزارة العمل وأيضا هيئة الاعتماد جاءت بعد دمج هيئتين هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
1: نعم.
0: كانت تحت مظلة وزارة وزير العمل يرأس مجلس إدارتها.
1: نعم.
0: وهيئة الاعتماد لها اسم خلينا نتأكد بس من اسمها حتى ما هي هيئة الاعتماد وضمان الجودة جاءت من هيئة تنمية المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي كما.
1: نعم.
0: تذكرون هناك كان هيئة اسمها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
1: نعم.
0: دمجت مع هيئة تنمية المهارات وأصبحت هيئة الاعتماد وضمان الجودة هي
1: الجودة.
0: بمعنى آخر لم يتم استحداث هيئة جديدة
1: دمج.
0: نعم. وحتى يتم توزيع الصلاحيات وتوزيع المهام بالطريقة الصحيحة.
1: نعم.
0: نحن اليوم الوزارة ستراقب سوق العمل وزارة العمل دورها الرقابي وهنا منصوص عليه في هذا القانون.
1: نعم.
0: يكون دور لجنة التفتيش و

0: منظومة التفتيش في وزارة العمل اليوم متطورة، لديها منظومة تفتيش إلكترونية تقوم بالرقابة على سوق العمل من خلال المفتشين، والمفتشين مزودين بكاميرات فيديو تصور وتوثق عمليات التفتيش صوت وصورة، ومرتبطة أيضا بغرفة سيطرة في وزارة العمل. هدفنا ليس الجباية، ليس هدف الحكومة دفع مبالغ يعني إيرادات، زيادة الإيرادات، هدفها تنظيم هذا القطاع، لأنه اليوم عندما يتم تنظيم هذا القطاع بالتأكيد ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى أنه أنت اليوم تمنح هذه المهن إضافة نوعية من حيث أيضا رفع قيمتها الاجتماعية
1: فعلا يعني ومرجعية
0: طبعا اليوم. لما يكون هناك قاعدة بيانات، عندما يكون هناك أيضا شهادة مزاولة مهنة، يستطيع صاحب المنزل صاحب العمل أن يطلب مزاولة المهنة، وهي بمثابة رخصة وتمنحه شهادة يتقدم بها في سوق العمل، وأيضا تمنحه ميزة عن الآخرين غير الملتزمين من حيث الأجر، يعني أيضا قد تساهم في زيادة دخلهم.
1: فعلا.
0: والحكومة معنية بهذا القطاع، لأن القطاع المهني قطاع أساسي اليوم لم يعد ترفا الاهتمام به كما كان في السابق. هي اليوم هناك عمل حقيقي على الأرض، مشروع قانونين، مشاريع القوانين التي تقرر الحكومة اليوم تصب في مصلحة تطوير العمل المهني والتقني.
1: نعم. اليوم أستاذ محمد تفضلت بموضوع بأنه أصحاب الخبرة اللي يعني بيمارسوا مهنة من سنوات وعندهم مؤهلات ما رح يخضعوا للاختبارات. طب اليوم إذا في مثلا عاملين،
0: لكن وفق أسس يحددها نظام لاحقا.
1: نعم، يعني حسب الأسس. هلا إذا في عاملين وما في دليل للأسف، يعني
0: لا،
1: يعني في مرحلة معينة لتصويب الأوضاع؟
0: طبعا هو القانون سيحتاج فترة، يعني فترة
1: نعم.
0: حتى
1: نعم.
0: لن يكون هناك الرقابة. نعم، قطاع
1: نعم.
0: كبير. لذلك جئنا أن اللجنة العليا
1: نعم.
0: التي سيتم تشكيل بموجب أحكام القانون
1: بعد ما يدخل حيز التنفيذ
0: ستأخذ بعين الاعتبار أنني لن أستطيع دفعة واحدة أقوم بتنظيم كل المهن.
1: نعم.
0: سيتم اختيار مجموعة من المهن يتم التعامل معها، فيتم التدرج في تنظيمها لذي المهن. سيكون
1: للمهن تدرج. وفي تدرج مثلا جغرافي كمان حسب المدن؟
0: لا، تدرج المهن.
1: مهن. نعم.
0: نحن نتحدث عن مهن ليس مناطق
1: جغرافية.
0: جغرافية.
1: نعم.
0: نتحدث عن التدرج في شمول المهن.
1: نعم.
0: لأنه اليوم أنا بهدفي التنظيم وليس فقط وضع قانون. قد يكون القانون رائع ولكن إذا لم يطبق لم نستفيد شيء.
1: نعم.
0: فنحن اليوم
1: نحتاج قابلية التطبيق على أرض الواقع.
0: أن يكون قابل للتطبيق وقادر الوزارة أن تراقب على هذا القطاع.
1: نعم.
0: نحن الهدف اليوم نقوم بتحديد المهن، مجموعة من المهن بشكل تدريجي يتم الرقابة عليها، تحديد اختباراتها، تحديد البنك الاختبارات الذي سيكون لها.
1: نعم.
0: ما هي البرامج التدريبية؟
1: نعم.
0: من هي الجهات التي
1: مسؤول عن
0: ستتقدم أيضا؟
1: نعم.
0: نعم. من هي الجهة التي ستتقدم من القطاع الحكومي والخاص من مزودي التدريب لتولي هذه المهمة؟ ثم ننتقل إلى مسألة الرقابة. الرقابة بعد فترة سيتم المرحلة الثانية، يتم الرقابة على من شملهم هذا القانون أو
1: نعم.
0: شملتهم هذه اللجنة بالمهن المشمولة، حتى نضمن أن يكون هناك تطبيق فعلي
1: فعلا.
0: وأن يكون هناك التزام. يعني سندخل فيه أيضا في باب مسار التوعية.
1: نعم.
0: لأنه أنا اليوم ليس هدفي أنا أعاقب العامل أو صاحب العمل. يعني اليوم هناك غرامة بموجب هذا القانون، غرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة مزاولة مهنة.
1: نعم.
0: مقدارها الحد الأدنى 50 دينار والحد الأعلى 200 دينار.
1: نعم.
0: فيما تتراوح الغرامة بين 200 دينار و 500 دينار لصاحب العمل أو مالك المحل الذي يشغل عمالا
1: بدون مزاولة مهنة،
0: لم يكونوا حاصلين على مزاولة هذه المهنة، وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون. يعني هناك رقابة على مزودي التدريب، رقابة على أصحاب المحل الذين يشغلون مهنيين.
1: نعم.
0: ورقابة على العامل
1: نفسه. على العامل نفسه،
0: على الثلاث محاور هم الأطراف الثلاث الرئيسيين في هذه المعادلة.
1: نعم.
0: هذا سيأتي في المرحلة الأخيرة، يعني لن يكون هو أولويتنا العقاب.
1: نعم.
0: لأنه اليوم أنا أريد أن أطبق قانون صحيح، كان لدينا قانون سابق في 2019 وهذا القانون يلغي ذلك.
1: نعم.
0: القانون السابق، لكن نحن هدفنا الالتزام بأحكام القانون، هدفنا أن يكون هناك فعلا التزام به وأن يكون هناك مخرجات ملموسة.
1: نعم.
0: على أرض الواقع بالنسبة للمواطنين أن يلمسوا فعلا أن هناك اليوم لدي صاحب مهنة يحمل مزاولة شهادة مزاولة مهنة تعني أنه مؤهل في هذه المهنة.
1: في هذه المهنة نعم. اليوم يعني لو بدنا نحكي مثلا كمواطن عادي وما عنده هاي الدراية أو الوعي الكافي إنه لازم يكون العام مثلا إذا كان محتاج مثلا كهربجي أو نعم. مثلا عامل سباكة أو يعني أي كان مثلا التخصص اللي بده إياه. نعم. اليوم أنا كيف كمواطن بدي أتأكد إنه الشخص اللي قاعد بيقدم لي الخدمة فعلا عنده شهادة مزاولة مهنة؟ يعني برضو بدنا كمان مرحلة توعوية للناس طبعاً. إنه أنت ما تقبل أي عامل إلا إذا كان إنه موثوق أو عنده هاي الشهادة. صح.
0: يعني كل جديد له تحديات.
1: نعم نعم.
0: يعني اليوم عندما
1: يعني بدنا قاعدة اجتماعية.
0: صحيح. يعني نعم. اليوم عندما الحكومة أطلقت تطبيق سند على سبيل نعم. المثال احتاجت لبعض الوقت من التوعية والتدرج بالخدمات التي
1: صح. في ناس حتى خافت تنزله.
0: نعم
1: نعم من البداية فعلا.
0: اليوم في ناس ما يشغلوا أنه هل هذا سيضبطني، هل هذا سيرتب علي أعباء مالية، هل هذا سيقيدني، هل
1: أو
0: هذا
1: أو يراقبني
0: يراقبني نعم. أو هناك تخوفات نعم. معقولة
1: نعم.
0: نحن نقدرها. يعني اليوم متلقي الخدمة من المواطنين قد يتخوف، لكن اليوم حتى لأصحاب المهن بالعكس، يعني هذه رسالة لكل أصحاب المهن
1: نعم.
0: هذه تخدمكم وتقدمكم في المجتمع ماليا واجتماعيا أكثر مما سبق
1: نعم.
0: يعني بالبداية لا يوجد تخوف أبدا من هذا الموضوع. كل من يريد أن يطور نفسه عليه أن يلتزم، الالتزام يخلق في مصلحته
1: نعم.
0: لا تكون في آخر الركب، بالعكس إذا كانت مهنتك من المهن المشمولة في البدايات بالعكس بادر والتزم وتأكد تماما أن المواطن عندما هناك طبعا سيكون هناك رسائل توعية للمواطنين أن كل من يأتي عندما تطلب صاحب مهنة يقدم لك خدمة بغض النظر عن هذه المهنة أطلب منه مزاولة المهنة
1: نعم.
0: هذه الشهادة إبراز
1: نعم.
0: هذه الشهادة
1: نعم.
0: هذا أولا يحميك، اثنين يحمي العامل
1: نعم.
0: أنه مزود بشهادة مزاولة خبرة وخدمة مزاولة مهنة، وأيضا هذا الشخص عندما يخضع لهذه الاختبارات لأفترض أنه لم ينجح لم يجتاز
1: نعم. نعم.
0: يتعب ويجتهد
1: على نفسه إصرار.
0: إصرار على النجاح. اليوم احنا عادة طبعنا احنا بالأردن وغير الأردن، أنا إذا عندي مركبة الدعاية الشفوية والشفهية التي أقوم بها
1: نعم.
0: عندما أصلح مركبتي
1: نعم.
0: وسيارتي عند ميكانيكي أو كهربائي
1: نعم.
0: سيارات وقام بتقديم خدمة متميزة
1: نعم.
0: بالتأكيد سأنقل هذه التجربة لكل من هو على سبيل المثال نعم. في الوسط
1: أي حدا
0: الصحفي
1: يسألني. أي حدا يسألني.
0: كل صحفي نعم. أو قريب أو بعيد نعم. يسأل عن يتحدث عن مسألة إصلاح مركبات، قد أنا أبادر وأتبرع بطرق اسمه وطرح اسمه صح. أن هذا المحل وصاحب هذا المحل متميز يقدم خدمة متميزة
1: نعم.
0: اليوم الأردن نحن ما زلنا بلد معظمنا نعرف بعض، والأردن يعني مترابط في
1: نعم
0: مجتمعيا
1: الحمد لله.
0: لله فاليوم التوصية حتى من الأشخاص فيما بيننا للمهن
1: نعم.
0: تخدمهم. فاليوم إضافة لهذه التوصية جاءتك توصية حكومية
1: فعلا.
0: أنت اليوم معك جهة رسمية تقول أن هذا الشخص مؤهل
1: فعلا،
0: وتسمح لك للمنافسة أن تثبت نفسك في سوق العمل المهني
1: نعم.
0: فلا يوجد تخوف، لا تخاف لا تخشى أن تقوم بتطبيق أحكام القانون عليك. لن يكون هناك مبالغ مالية كما تم الترويج لها والتندر للأسف على هذا الموضوع أنه اليوم أنتوا جايين تأخذوا مصاري بتكون مزاولة مهنة يعني اليوم المبالغ صرحت فيها الحكومة ستكون بسيطة جدا رمزية
1: نعم.
0: لأنه الفائدة بالنسبة لي أنا كصاحب مهنة لو كنت صاحب
1: أهل
0: نعم.
1: كفاءة
0: يعني اليوم إحنا نعم. كما تعلم إحنا أعضاء نقابة الصحفيين
1: نعم.
0: اليوم أعضاء عضو نقابة الصحفيين العضوية تقدم أمام أيضا الرأي العام
1: نعم.
0: وأيضا في مهنته
1: صح. نعم.
0: يعني تخدمه وتحميه أنه هذا الشخص صحفي. توقف هذا الشخص معه وثيقة
1: نعم.
0: وثيقة تؤكد أنه فعلا
1: عضو.
0: ملتزم بأحكام القانون
1: نعم.
0: وهذا لا يعيبهم، سبقتهم النقابات المهنية يعني النقابة المهنية المهندسين الأطباء المحامين
1: نعم.
0: الممرضين الصحفيين المهندسين الزراعيين كل النقابات المهنية
1: نعم.
0: معهم أيضا
1: نقابات عمالية أيضا
0: نعم شهادات نعم. مزاولة مهنة، كل ما يثبت أن هذا لديه كفاءة وأنه منتسب لنقابة تستطيع أن تراجعه تستطيع أن تتأكد من كفاءته
1: نعم.
0: وأيضا الصورة النمطية أستاذة نجود اليوم الصورة النمطية عن العمل المهني كأنه كل من لا غير قادر على
1: الدراسة
0: وإكمال
1: نعم.
0: مسيرته
1: التعليمية
0: التعليمي.
1: نعم.
0: اليوم أنا أريد أن أقول للمجتمع كل من لديه مزاولة مهنة هو شخص مقدم.

0: نعم.
1: وشخص لديه دخل
0: يمتلك فنيات
1: وشخص يمتلك مهنة. وبالمناسبة كثير من الأشخاص المتميزين في المهن المختلفة الحمد لله لديهم دخل وإيراد ووفرت لهم حياة كريمة أحيانا تتفوق على الوظيفة العامة.
0: صح.
1: يعني الوظيفة الحكومية اليوم كم راتب؟ متوسط راتبها 400-500 دينار. المتميز في مهنة يجتاز هذا المبلغ بكثير.
0: نعم.
1: فاليوم أنا أبحث، كلنا نبحث عن الدخل.
0: صح.
1: كل لا أحد يخفي أن رغبتنا بزيارة الدخل. زيارة الدخل تتأتى من أن تطور من نفسك.
0: نعم.
1: اليوم حتى نحكيها مع الأكاديميين.
0: نعم.
1: اليوم كوزارة عمل بقول، وإحدى وسائل الإعلام قبل يوم أنا حكيت لأحد الزملاء، الشهادة الجامعية لا تكفي.
0: لا تكفي أبدا.
1: الشهادة الجامعية لا تكفي. إذا كنت تنافس فقط من خلال الشهادة الجامعية لوحدها، لا تراهن أن تحصل على فرصة عمل متميزة. لديك شهادة، طور نفسك، المهارات الشخصية. اليوم لدينا هناك مهارات يطلبها سوق العمل في مجالات المجالات المتعددة. اعرف ما مهنتك وشهادتك ماذا تتطلب من مهارات. عزز نفسك، طور نفسك، لأنه اليوم تحصل على مهنة، تحصل على شهادة، تحصل على مهارات، أنت بمعنى آخر ستحصل على أجر أعلى.
0: نعم.
1: ستحصل على تقدير أكبر
0: ومخول تنافس.
1: طبعا المنافسة اليوم. نعم. حتى سيدتي
0: حتى على مستوى عربي.
1: نعم.
0: أنا بحكي عن الشهادة
1: اليوم ستي على الشهادة.
0: نعم.
1: اليوم هناك تواصل وشراكة مع الجانب الألماني بخصوص تدريب وتأهيل
0: جميل.
1: الأردنيين لدخول سوق العمل الألماني. لدينا المركز الأردني الألماني.
0: نعم.
1: هذا لا يشغل حتى يكون واضح، المركز الأردني الألماني يقدم النصح والإرشاد والتوعية. جميل. ما هي متطلبات سوق العمل الألماني في كل المهن.
0: جميل.
1: هذا يأتي الشاب أو الفتاة، نقول له هذه المتطلبات، هذه أجواء سوق العمل الألماني، هذه متطلبات سوق العمل الألماني إذا، وهذه المهنة المطلوبة. هناك من أهل نفسه تدرب واجتاز أيضا.
0: نعم.
1: اللغة إحدى المتطلبات وذهب إلى ألمانيا.
0: نعم.
1: كل طريق، بداية الطريق صعبة، بدها جهد،
0: بدو أسرة،
1: ولا تحصل ولا تتوقع. نعم. أن تحصل على أجر مرتفع منذ بداية الطريق.
0: صح. فعلا فعلا
1: نحن نراهن على وعي شبابنا.
0: نعم.
1: ونراهن أيضا على وعي الأهل. اليوم الأساس في مسألة التوعية الأهل.
0: نعم.
1: لا تخجل أن يكون ابنك مهنيا. يعني أنا مش، لا يعقل أن يكون لدي ابن ليس لديه
0: شهادة
1: جامعية أو لم يكمل مسيرته الأكاديمية.
0: نعم. نعم.
1: وليس لديه مهنة. يعني لا هذا الجانب
0: ولا
1: هذا الجانب
0: مصروفة.
1: ويبحث عن فرصة عمل. يعني اليوم مع الاحترام والتقدير لبعض المهن، يعني لماذا شاب عمره 22-23 بعمر الورد يلجأ إلى مهن صراحة لا تقدمه قيد أنملة؟ يعني ما، لا أريد أن أسمي بعض المهن. يعني بإمكانك اليوم، ما كان عندك طموح بالجانب الأكاديمي،
0: لديك
1: في مسار آخر جانب المهني.
0: فعلا فعلا.
1: وحتى الأكاديمي الذي يريد التميز في الأكاديمي يريد، يحتاج إلى التعب.
0: فعلا.
1: والاجتهاد وبذل تطوير الذات حتى يصل إلى ما يصبو إليه.
0: نعم. أستاذ محمد، بموضوع العامل، يعني أنت حكيت أنه هو حماية لحقوقه، وحكينا برضو قبل شوي عن موضوع الغرامات، إنه صاحب العمل أو حتى العامل إذا ما مثلا ما أخذوا مزاولة مهنة شو ممكن يقع لهم يعني غرامات. برضو إحنا بحاجة لتوعية، لأنه مثلا في بعض المهنيين وبعض العمال مثلا ببعض المهن برضو ما عنده الوعي إنه أنا طب وين أروح، وين.
1: نعم. بدي لهذا شكرا على سؤالك.
0: يعني شو مثلا بدي أخذ مثلا مزاولة أو وين أتدرب؟
1: سؤال مهم.
0: نعم.
1: إن شاء الله بعدنا في هذا القانون.
0: نعم.
1: نحن كإعلام لوزارة العمل سنعمل على سنطلق حملة توعوية.
0: نعم.
1: بهذا.
0: جميل.
1: الجانب حتى نقول يعني إيصال المعلومة الصحيحة، وأن يكون الناس على دراية.
0: نعم.
1: والأهالي على دراية بموضوع هذا القانون وما هي فائدته للأشخاص. واليوم كما تعلم اليوم العمال غير الأردنية مرحب بها.
0: نعم.
1: كل الجنسيات لهم كل الاحترام والتقدير، لكن اليوم أنا أولى بابن بلدي.
0: صح.
1: أولويتي كوزارة عمل وكحكومة وأيضا حكومة الدكتور جعفر حسن، أولويتنا في رؤية التحديث الاقتصادي تشغيل الأردنيين.
0: نعم. نعم.
1: أنا اليوم أريد أن تشغيل الأردنيين لا يأتي بكبسة زر.
0: نعم.
1: زيادة تشغيل الأردنيين تحتاج إلى جهد.
0: نعم.
1: تحتاج إلى خطوات بلدي. احنا اولادنا احنا اولى فيهم.
0: صح.

0: نطورهم،
1: نخفف
0: نرشدهم.
1: نسبة مطالع على الأقل.
0: طبعًا. اليوم لا يعقل أن يكون عندي عدد كبير من العمالة غير الأردنية، نعم. وبالمقابل عدد كبير من الأردنيين الجالسين في البيوت.
1: نعم.
0: هدفنا تشغيل الأردنيين، تدريب، تأهيل، وتوعيتهم بأهمية العمل المهني، وإن شاء الله بشراكة مع الإعلام،
1: نعم.
0: شراكة مع القطاع الخاص، الشراكة مع كافة الشركاء في هذا المجال،
1: نعم.
0: نصل إلى مرحلة الوعي في هذا القانون، والفائدة إن شاء الله نقضي ثمارها إن شاء الله خلال السنوات القادمة
1: إن شاء الله يا رب. هلأ أنا اليوم هذا القانون كيف بده يعني يوازن ما بين تنظيم سوق العمل، ما بين أيضا حماية المواطن، لأن اليوم أنا لما يجيني صاحب مهنة عنده مزاولة مهنة ممكن يعني مزاولة مهنة، يا انه عنده خبره يا انه اصلا
0: بجميع الحالات هناك سيثبت ما سيكون معه ما يثبت انه حصل على مزاوله المهنه،
1: ما هي مزاوله مهنه او عنده
0: مزاوله المهنه بغض النظر، اليوم انت كمواطن لك مزاوله مهنه،
1: نعم ها هي، وبين انه انا ما اثر على فرص العمل لاصحاب المهن.
0: طبعا لا لا، نعم. هذا الموضوع يساهم بالتطوير،
1: نعم،
0: تطوير الذات وتقديم خدمات أفضل جودة للمواطن.
1: للمواطن الأردني. نعم. اليوم لو صار مثلاً أنا مثلاً إجاني مثلاً عامل وشفت معه شهادة مزاولة مهنة وصار في خطأ، يعني مثلاً خطأ معين أو ألحق ضرر، اليوم مين بتحمل المسؤولية؟
0: اليوم صراحة هاي النقطة جزء قد تعالجها الأنظمة.
1: نعم.
0: يعني تعالجها الأنظمة.
1: نعم.
0: من المبكر الحديث عنها، لكن
1: نعم.
0: نحن نتحدث اليوم عن الإطار العام. هناك سيتصدر أنظمة وتعليمات بوجود،
1: نعم.
0: هذا القانون،
1: نعم،
0: لاحقا فيتم التطرق لهذه الجزئيات إن شاء الله.
1: بعد ما أنه أنا أخذ شهادة مثلا مزاولة المهنة ممكن أعتبرها معيار بستند عليه أنه أنا أحدد الخطأ المهني كمان؟
0: طبعا اليوم هو سيدتي، اليوم هذا القانون،
1: نعم،
0: هو يمنح مزاولة المهنة. اليوم بعد الأنظمة والتعليمات التي ستصدر أيضا تبين العلاقة بين طرفي المعادلة،
1: نعم.
0: وتحكم بين طرفي المعادلة، وبناء عليه سيتم الحكم،
1: نعم. ونعرف الجهة اللي بدنا نقدم لها،
0: نعم.
1: الشكوى،
0: نعم صحيح،
1: نعم راح تبين، نعم. اليوم برضو كمان بدي أعتبر أنه هذا القانون عالج العلاقة ما بين متلقي الخدمة وما بين العامل اللي بيقوم،
0: نعم.
1: بالخدمة،
0: نعم. نعم. نعم. نعم نعم صحيح. هو اليوم هو بده يخدم العامل،
1: نعم.
0: المهني وصاحب المهنة ويخدم المواطن،
1: نعم.
0: على حد سواء،
1: نعم. اليوم لو تفضلت ببداية اللقاء على موضوع الاختبارات، تفضلت أنه راح يكون في هناك شراكات، راح يكون في هناك اعتمادية مثلا سواء قطاع عام أو قطاع خاص،
0: صحيح.
1: حتى أنه مين مثلا راح يضع لنا معايير المهنية سواء كان
0: كل
1: مثلا
0: سيدة،
1: نعم.
0: اليوم البرامج التدريبية،
1: نعم.
0: التي سيقدمها مزودي الخدمة،
1: نعم.
0: تدريب،
1: التدريب، نعم.
0: سواء قطاع عام أو خاص، ستعتمد البرامج من هيئة الاعتماد وضمان الجودة،
1: نعم. نعم.
0: من يراقب على مزودي التدريب ويرخصهم وزارة العمل،
1: وزارة العمل،
0: نعم. وزارة العمل تراقب على مزودي التدريب حتى نضمن أن التدريب يتم بشكل صحيح وأنهم يطبقوا البرامج التي أقرتها هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
1: نعم. في عنا إحنا مراكز التدريب المهني اليوم، يعني كيف بدي أتأكد من جودة المخرجات اللي
0: سيعتمد برامجهم ستعتمد من هيئة الاعتماد وضمان الجودة،
1: نعم.
0: هو
1: راح يكون
0: التدريب المهني
1: مزود
0: تدريب، يعتبر،
1: نعم.
0: مزود تدريب،
1: نعم، قطاع حكومي،
0: فبنطبق عليه ما ينطبق على باقي الجهات من مزودي التدريب القطاع الخاص،
1: نعم.
0: فمؤسسة التدريب المهني كما تعلم يعني لديها باع طويل وسنوات طويلة في هذا المجال، لكن كبرامج تدريب تخص هذا المجال سيتعتمد من هيئة الاعتماد وضمان الجودة حتى نضمن أن يكون هناك برامج فعلا تحقق النتيجة التي نطمح لها، وهو أن يكون هناك شخص صاحب مهنة يمتلك المهارات المطلوبة لهذه لكل مهنة.
1: لكل مهنة. تفضلت بذكر دور أو هيئة الاعتماد وضمان الجودة، يعني هي دورها بتعتمد معايير مثلا المهنة،
0: لا بتعتمد سيدتي البرامج
1: التدريبية،
0: نعم.
1: لحتى
0: نأهل،
1: نعم. العامل
0: سيدتي يمنح مشروع قانون الهيئة،
1: نعم.
0: الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية بما في ذلك المدارس والجامعات،
1: جميل.
0: ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها،
1: نعم.
0: وتصديق الوثائق أيضا، إلى أيضا يهدف مشروع قانونها الهيئة الاعتماد،
1: نعم.
0: إلى ضمان الجودة وتكامل السياسات ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم بالإضافة لتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز قدراتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم والتدريب وترتيب الجامعات وتصنيفها وزيادة تنافسية الخريجين.
1: نعم.
0: اليوم مشروع أيضا قانون أو قانون الاعتماد، هيئة،
1: نعم.
0: الاعتماد ضمان الجودة هو يصب في تطوير منظومة التعليم والتدريب والمؤامرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
1: سوق العمل
0: انسجاما مع رؤية التحليل الاقتصادي وخارطة طريق تحليل القطاع العام من خلال تعزيز دور الهيئة وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته.

0: ومخرجاته.
1: فالهيئة
0: يعني هو قانونياً الهيئة
1: متكاملات زي متكاملات بداية الحلقة.
0: فنحن الهدف أن نخرج بمنظومة تدريب مهني ومهني وتقني متكاملة.
1: نعم.
0: تضمن كل الحلقة تكون منضبطة بما يصب في الارتقاء بهذه المنظومة كاملة.
1: نعم. اليوم تفضلت بدور وزارة العمل اليوم دور الرقابة ودور
0: نعم
1: التفتيش
0: طبعاً.
1: اليوم أنا مثلاً يعني المنشآت مثلاً بيتم الرقابة عليها وتفتيشها المهنيين المستقلين إنه أنا بستنى لما مثلاً يصير في شكوى لحتى أشوف إذا هو ملتزم ولا كيف.
0: لا مش شرط. يعني مثل اليوم معلومة المبكر الحديث عن هذا الموضوع هو دور الرقابة لوزارة العمل يكون إما من خلال الشكاوى أو من خلال الجولات التفتيشية.
1: نعم.
0: يعني اليوم إذا
1: فرق الرصد والتفتيش.
0: إذا في واحد أحد المركبات تبين إنه صاحبها يعمل يعني واضح بعض المركبات اليوم بتشوفيها.
1: نعم.
0: إنه أو قد يكون كاتب عليها إنه نجار متنقل حداد متنقل.
1: نعم.
0: بإمكانهم إيقافه لأنه محمود يملكون الضبط العدلية وسؤالهم عن إشارة وزاولة المهنة. يعني
1: جميل.
0: فالمسألة هذه معالجة في القانون.
1: نعم.
0: فالرقابة ستكون حثيثة متابعة. لأنه اليوم أنا إذا ما رقبت ما استفدت من القانون.
1: نعم. اليوم أستاذ محمد من خلال حديثك إنه إحنا بنستنى تشكيل هذه اللجنة.
0: نعم.
1: لحتى تعتمد المهن.
0: نعم.
1: يعني وراح نكون مثلاً يعني كل فترة راح يتم اعتماد مهن جديدة.
0: نعم.
1: لحد ما يتم تنظيمها. معيار إنه ارتباط هذه المهن بطلبها بسوق العمل راح يكون ممكن أول معيار. أو مثلاً كثرتها أو وجودها.
0: لا اليوم لا. هذه اللجنة يعني اللجنة العليا واللجنة
1: لا.
0: التوجيهية
1: لا.
0: ستدرس ما هو واقع الحال.
1: لا.
0: ما هي المهن المطلوب ذات الأولوية، ما هي المهن الموجودة في سوق العمل، ما هي المهن التي ممكن أن يتم التركيز عليها. قد
1: لا.
0: يكون هناك مهن فيها قلة ندرة، ممكن إحنا نشجع على الالتحاق بهذه المهن حتى نضمن وجود مهنيين يحملوا شارة وزاولة مهنة في هذا القطاع.
1: نعم.
0: فالمسألة تحتاج إلى كثير من العمل، كثير من الجهد، يعني
1: والصبر على النتيجة كمان.
0: نعم. يعني اليوم اليوم ليس بمجرد إقرار القانون اعتبر أنه كبسة زر اليوم
1: الأمور خلاص. لا. للأسف. نعم. بدنا
0: دخول القانون حيز التنفيذ هو بداية الخطوة.
1: نعم.
0: في هذا الطريق حتى نصل إلى طبعا التدرج من أو سيتم إصدار أنظمة، سيتم إصدار تعليمات، قد نحتاج إلى قرارات.
1: نعم جديد.
0: فكل
1: نعم.
0: هذه المنظومة تحتاج إلى أيضا مسار ما يحتاج إلى وقت.
1: نعم. يعني بعد دخول حيز التنفيذ هذا القانون.
0: طبعاً.
1: نعم. اليوم هيك لو بدنا مثلا بارقة أمل للعمال المهنيين إنه إن شاء الله شهادة مزاولة المهنة مستقبلا ممكن إنه يتم الاعتراف فيها مش بس داخل الأردن كمان خارج الأردن مثلا من خلال شركات. تفضلت أنت عن موضوع.
0: نعم.
1: ألمانيا.
0: نعم. نعم هذا سؤال مهم.
1: نعم.
0: اليوم هذه
1: يعني
0: رسالة
1: أمل.
0: لا اليوم
1: نعم.
0: هاي رسالة للمهنيين.
1: نعم.
0: اليوم شهادة رسالة للمهنيين.
1: نعم.
0: رسالة الطمأنينة وطمأنة.
1: نعم.
0: شهادة مزاولة المهنة ترتقي بمهنتك وتزيد من دخلك.
1: نعم.
0: وأيضا ستقوم بفتح آفاق لك خارج المملكة عندما يتم اعتمادك من جهة رسمية من داخل المملكة.
1: نعم.
0: ومن الحكومة، وعندما تتقدم بأي عمل خارج المملكة وتقدم هذه الوثيقة الجهات الرسمية في خارج المملكة بالتأكيد ستطمئن أن هذا حاصل على وثيقة رسمية من الحكومة الأردنية.
1: نعم.
0: أنه صاحب مهنة وصاحب كفاءة. فاليوم هذا يفتح لك آفاق. كون مطمئن لا تتردد.
1: نعم.
0: الموضوع ليس ضدك، الموضوع لمصلحتك.
1: لمصلحتك في الأول.
0: الموضوع
1: بخلفان.
0: لمصلحتك بخدمك أكثر مما أنت متوقع. القانون ليس هذا جاء للتقييد، هو جاء للتجويد.
1: التجويد.
0: تجويد.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. اليوم في عمر معين ولا إنه نعم. يعني ما تم يعني
0: اليوم سوق العمل يحكمه قانون العمل.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: 18.
1: نعم.
0: فأكثر من يدخلون سوق العمل هذه القوانين كلها مترابطة مع بعضها. لا. اليوم كل من لديه مهنة فوق 18 سنة بالتأكيد يعني بيقدر يدخل سوق العمل.
1: نعم بيدخل واللي مثلا يتقدم لحتى يكون
0: طبعًا.
1: عنده مزاولة مهنة. اليوم من خلال خبرتك أستاذ محمد يعني شو التحديات اللي بتتوقعوها خلال التطبيق؟
0: يعني التحديات أنه قد يكون هناك تردد من الناس أصحاب المهن،
1: ممكن ناس مش واصلهم الموضوع.
0: نعم.
1: كمان للأسف
0: التحديات بدك أنت التشريع بالمناسبة ليس مسألة جامدة.
1: نعم.
0: يعني التشريعات لدينا في الأردن الحمد لله يعني أنا مع ثبات التشريعات، يعني استقرار
1: نعم.
0: التشريعات يخدم المستثمرين، يخدم
1: نعم.
0: البيئة الاستثمارية
1: تشريعية مستقرة،
0: بيخدم أصحاب القطاع الخاص.

0: اطمئن للاستقرار التشريعي. لكن اليوم في بعض التشريعات خاصة الجديدة إن وجد هناك عثرات أو تحديات لا يوجد ما يمنع أن نقوم بالتعديل.
1: نعم.
0: والتجويد.
1: نعم.
0: تجويد التشريعات
1: فعلا.
0: هذا لا يضير. نحن هذا عمل بشر، وفي النهاية نحن نصيب ونخطئ.
1: نعم.
0: لحكومة نجتهد نقدم، لكن إن تبين عند التطبيق هناك بعض الأمور والتحديات لن يكون هناك أي حرج من التجويد وتقديم شيء أفضل بناء على التجربة العملية في الميدان.
1: نعم. اليوم من خلال موضوع العمال وخاصة موضوع أصحاب المهن، كيف الوزارة يعني بدنا نوصل رسالة إن اليوم هو يعني الموضوع تنظيمي تطويري.
0: نعم.
1: وحتى كمان موضوع إنه يعني إن شاء الله بكون لكم زي ما تفضلت إنه راح يكون لكم بارقة أمل بمثلاً إنه هذه المهنة ممكن إنك تمارسها خارج الأردن. فالموضوع يعني تنظيم وتطوير.
0: نعم. تطوير هو تطوير.
1: نعم.
0: وخدمة للمهنيين.
1: نعم.
0: ومش هنقول إحنا بدنا نقدم تجويد الخدمات للمواطنين.
1: نعم. تجويد.
0: وأيضاً هو تقديم المهنيين إلى خطوة إلى الأمام.
1: نعم.
0: يعني خطوة للأمام في مهنته،
1: في مهنته
0: وفي مستقبله.
1: نعم.
0: نحن نتحدث عن مستقبل. إذا أنت امتهنت مهنة هذا مستقبلك.
1: نعم.
0: وبناء عليه راح تتزوج وراح يكون في عندك أسرة.
1: صح.
0: ويكون في هناك إيراد. اليوم ضمان الإيراد وضمان مسألة الأجر وتحسين أجرك، اليوم راح أصحاب المواطنين راح يعتمدوا الناس اللي لديهم مزاولة مهنة في المستقبل القريب. فاليوم كل من لديه مزاولة مهنة وموثق هذا من سيبقى في سوق العمل المهني والمهن.
1: نعم.
0: كل من لديه لا يحمل هذه المزاولة على المدى البعيد لن يجد له أي
1: فرصة عمل
0: أو استقبال من المواطن.
1: نعم. هلا للعمال المهنيين المستقلين مش مثلا تحت منشأة، ممكن بالمستقبل يكون في هناك تصور يكون في منصة إلكترونية
0: هم حتى للمهنيين اللي يشتغلوا في محلات.
1: نعم.
0: يعني اليوم عندك محل، أنا قمت بفتح محل ميكانيك
1: سيارة. مثلا. نعم.
0: أنا لا أعمل به لكن هذا ملكي.
1: أنا
0: أحاسب نعم أحضر عمالة أردنية.
1: نعم.
0: مؤهلة ومدربة تحمل مزاولة مهنة تعمل في هذا المحل.
1: نعم. أنا سؤالي إيش إنه يعني ممكن أصحاب المنشأة بيروجوا لمنشأتهم للخدمات اللي بيقدموها.
0: طبعاً. اليوم حتى مثل ما تفضلت صاحب العمل المنشأة.
1: نعم.
0: بيقدر اصلا حتى للترويج لمهنته الى لمنشاته انه.
1: نعم.
0: انا لدي عماله تحمل مزاوله مهنه.
1: نعم. مرخصه من وزاره العمل. نعم.
0: فهذا يعني الموضوع ليس تنظيرا، هو قابل للتطبيق.
1: نعم.
0: اذا وجدت الاراده عند الجميع وقابل للتطبيق، وهو من مصلحه القطاع الخاص وايضا من مصلحه المواطنين ومصلحه اصحاب المهن. يعني اليوم لا يضير احد ان يحمل مزاوله مهنه. اليوم هذا يزيد.
1: ممكن حتى نشوف على تطبيق سند،
0: لأن الأكاديميين لا أعلم، لكن الأكاديميين.
1: نعم.
0: اليوم.
1: نعم.
0: أكاديميين ممكن لا يوجد ما يمنع.
1: نعم.
0: الأكاديميين اليوم كل ما أخذ دورات، كل ما طور نفسه، كل ما قدمها عند السيرة الذاتية.
1: صح. نعم.
0: فعند تقدم سيرتك الذاتية معززة بشهادة مزاولة مهنة أنت اليوم تقدمت على نظرائك.
1: نعم.
0: في الميدان
1: يعني قفزة نوعية.
0: بالضبط.
1: نعم. أنا بحكي عن موضوع التسويق مثلا، موضوع أنه عمال أخذوا شهادة مزاولة المهنة، ممكن من باب التشجيع أن يكون في منصة إلكترونية تدل على هذه يعني على هذه الشريحة من العمال.
0: لا يوجد
1: العمال.
0: يعني لا يوجد.
1: نعم.
0: التطوير في المستقبل كل شيء قابل للنقاش وقابل للتطبيق. للتطوير.
1: نعم. نعم. اليوم من خلال حديثنا عن هذا القانون برضو ممكن تكون هي مش يعني زي ما تفضلت مزاولة المهنة مش ورقة، هي ضمانة حقيقية سواء للعامل أو حتى للمواطن، إنه أنا اللي بيقدم لي ذو كفاءة وخبرة ومتدرب.
0: نعم.
1: وإنه أنا. نعم. اللي العامل نفسه زي ما تفضلت ممكن بتمتع من بمهارات.
0: هي رخصتك. نعم. هي رخصتك اللي بتأهلك تضلك في سوق العمل، تبقى في سوق العمل وتنافس.
1: نعم.
0: رخصة تقدمك على نظرائك في الميدان.
1: نعم. اليوم من خلال عملكم ومن خلال جهودكم أستاذ محمد، لو بدنا رسالة اليوم يعني على هذا القانون، ودائما الحكومة عندما مثلا تقدم مشاريع قوانين الهدف الأساسي هو التنظيم، الهدف الأساسي.
0: صحيح.
1: أنت زي ما تفضلت ببداية اللقاء تفضلت أنه هذا القانون جاء لخدمة المواطن الأردني.
0: نعم.
1: بالباب الأول. فاليوم تقديمنا لهذه لمشاريع القوانين اللي بيتم مناقشتها بمجلس الأمة وبيتم إقرارها وبيتم إن شاء الله بعد ما تدخل حيز التنفيذ يعني زي ما تفضلت بيتم تنفيذها، أنظمة لتنظيمها، هيئات ولجان لحتى أنه نكون مثلا مثل ما يعني يتم تطبيق القانون كما يعني يجب أن يكون أو لحتى يحقق الهدف اللي وجد من أجله هذا القانون.
0: ستي، من مصلحة الجميع أن يطبق القانون،
1: نعم،
0: وأن يكون هناك حسن تنفيذ. حسن التنفيذ هو الفيصل في الموضوع.
1: نعم،
0: نحن حريصون كوزارة عمل وكحكومة أن يكون هناك تطبيق فعلي لهذا القانون، وأن يكون هناك فعلا ستصدر الأنظمة والتعليمات التي تعزز تطبيقه وتضمن تطبيقه.
1: نعم.
0: وأيضا الرقابة والتفتيش في وزارة العمل هو أيضا ضمانة لأن يكون هناك التزام بأحكام هذا القانون من خلال الجولات التفتيشية واستقبال الشكاوى المتعلقة بهذا القانون.
1: نعم.
0: فهي منظومة متكاملة. نحن حريصون، لم نضع هذا القانون كحكومة من أجل أن نتغنى به فقط، من أجل أننا قمنا بإصداره اليوم وإقراره اليوم، نحن نتغنى بتطبيق نتائج هذا القانون.
1: نعم.
0: نحن النجاح عندما نجد نتائج تطبيق هذا القانون. نعم. هنا النجاح يقاس بكم عدد المهنيين الذي اجتازوا هذه الاختبارات، كم عدد الذين حصلوا على شهادة مزاولة مهنة، انعكاسه أيضا على متلقي الخدمة كم استفاد وكم انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: نعم، اليوم أستاذ محمد فعلا لما نحكي عن هذا القانون إحنا نحكي عن ممكن معادلة واضحة، أنه أنا بدي عامل مؤهل، مهنة منظمة أيضا، وخدمة أكثر جودة، ومواطن أكثر حماية، لأنه مرات في بعض المهن أو بعض الخدمات اللي بتم تقديمها بحاجة تكون لدرجة عالية من السلام العامل، ويكون واعي.
0: صحيح.
1: هذا العامل.
0: صحيح.
1: أكيد من خلال التدريبات اللي بتلقاها.
0: طبعا، لأنه أنت لما تأخذ على التدريب أنت راح تأخذ كل متطلبات المهنة، ما هي محاذيرها، ما هي مؤهلاتها، ما هي المعدات، ما هي يعني كل متطلبات هذه المهنة ستكون موجودة في البرامج التدريبية. بكل واحدة لها خصوصيتها، فهذا الموضوع بالتأكيد سيدرس. يعني لن يخرج من الاختبارات ويجتاز الاختبارات إلا أن يكون على كامل الكفاءة ومؤهل بكافة متطلبات هذه المهنة.
1: يحسب لي وزارة العمل تقديمها كل ما هو نوعي، كل ما هو ممكن له دور ممكن في تطوير وضع العامل والعمال وأيضا حتى أصحاب العمل. أنا صراحة بدي أشكرك على هذا اللقاء.
0: آه،
1: طيب، شرفنا
0: الإعلام
1: اليوم.
0: شركاء، وأنتم نعم. شركاء أساسيين، زملائي وزميلاتي في الإعلام. دون الإعلام لن نجد من يوصلنا إلى المواطن.
1: نعم، وأنت يعني أنت أعطيتنا اليوم من وقتك، يعني أنا بشكرك، وأنه أنت كثير كنت مضغوط هاي الفترة، بس أعطيتنا من وقتك لأنه فعلا نفهم الناس عن هذا القانون.
0: نعم.
1: آلية عمله، وإن شاء الله يا ربي أنه نكون معك بلقاءات أخرى نحكي عن إحصائيات
0: عن نتائج الإيجابية إن شاء
1: ونتائج
0: الله.
1: وأشياء
0: إن شاء
1: مبشرة
0: الله.
1: بالخير إن شاء الله. يعني
0: إن شاء الله.
1: زميلنا الصحفي محمد لزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة الأعمال، بدي أشكرك، شكرا لك.
0: حياكم الله يا سيدي.
1: يعني بتمنى نكون مستمعين اليوم موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. دائما لما نحكي عن نجاح القانون لا يعتمد على النص التشريعي، إنما على وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق، وأيضا جودة التدريب والاختبارات إن شاء الله، وفعالية الرقابة من قبل وزارة العمل. شكرا يا مستمعينا على هذا، على حسن الاستماع. بدنا نحيي زميلنا محمد عبادات رفيقنا بالمشوار من الهندسة الإذاعية، وأكيد زميلنا رافت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نعم، كما أشارت مديرية الأمن العام إلى أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي اتجاه مخاطر هذه السلوكيات وتعزيز المسؤولية الفردية لدى السائقين، بما يسهم في الحد من المخالفات التي تهدد الأرواح والممتلكات وتوفر بيئة مرورية أكثر أمنا وانضباطا أيضا. وأضافت أنه بالتوازي مع الحملة التوعوية سيتم تنفيذ جملة من الإجراءات الرقابية المرورية المكثفة لرصد وضبط المركبات والدراجات الآلية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، إضافة إلى متابعة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من صور مثلا ومقاطع فيديو توثق مثل هذه الممارسات. كما أوضحت مديرية الأمن العام بأن العقوبات القانونية المقررة لمثل هذه المخالفات قد تصل إلى الحبس لمدة 3 أشهر أو غرامة مالية تصل إلى 500 دينار، إضافة إلى حجز المركبة لمدة قد تصل إلى 30 يوم، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وخطورتها. كما شددت على أن لوحات الأرقام كما شددت على أن لوحات الأرقام تمثل الهوية التعريفية للمركبة، مؤكدة أهمية إبقائها واضحة ومثبتة في الأماكن المخصصة لها وعدم إخفائها أو العبث والتلاعب بها. وأيضا دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى التعاون والإسهام في تعزيز السلامة المرورية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلوكيات خطرة عبر رقم الطوارئ الموحد 911 أو من خلال تطبيق 911، إضافة إلى أرقام الواتساب 079-79-11-9-11. أعيد الرقم مرة أخرى 079-7911-911، ورقم إدارة السير الخاص أيضا بالواتساب. ويتم التعامل كما أسلفت في هذه الأرقام أيضا بشكل سري 0720-39-030، مؤكدة أنها تتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة ووفق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. إذن نقطة أول السطر مستمعي الأعزاء، إذن الأرقام التي قرأتها وسأقرأها مرة أخرى يا إخواني، في حال أنت لاحظت أي مخالفة خطرة أو دراجة مثلا أو مركبة مو مثبتة أرقام المركبات تمام أو لوحات المركبات، مباشرة الاتصال برقم الاتصال الموحد 911 أو عن طريق أرقام التواصل عن طريق الواتساب 0720-39-030، هذا خاص بإدارة السير. أيضا بإمكانك أنت ما تبعث أنا موجود في المنطقة الفلانية الفلانية في مركبة كذا كذا، وبتحدد أنت بتحدد وين وشو نوع المخالفة، مثلا إما بصورة استعراضية بتشكل خطورة على أيضا مستخدمي الطريق أو بشكل مواكب، وبتم التعامل أيضا مع هذه الأرقام كما أسلفت بشكل سري. أنهي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى، عندما قال إماطة الأذى عن الطريق إيش؟ صدقة. إذا لا تكون أنت سبب في إيذاء الناس ولا تعطل أنه تمشي في سبيل مشان فرح ولا مشان موكب تخريج أو نجاح في التوجيهي أو نجاح في الجامعة أو مشان عرس أو غيره. إخواني إحنا ندعو الله عز وجل أنه ربنا يحفظكم جميعا ويديم علينا وعليكم الأفراح، لكن مش على حساب غيرك. لا تخلي فرحتك على حساب غيرك، إياك أنه تخلي فرحتك على حساب غيرك، لأنه الطريق مش ملكك لوحدك، الطريق ملك للجميع. فأنت لما بتعطل مركبة بتصير بشكل مواكب، ممكن في أحد الأشخاص عنده مثلا حالة مرضية ممكن تكون مستعصية بدقيقة واحدة أحيانا بتفرق بحق المريض. لا تكون سبب في إيذاء الناس، رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه. فنسأل الله يعني هذه الأخبار والرسائل التوعوية التي

تطلقها مديرية الأمن العام هي تصب في مصلحة المواطن، ليس كما يظن البعض هو موضوع مخالفات. لا والله يا إخواني، هي رسائل توعوية، ونحن نتحدث دائما وأبدا سوى عبر كل وسائل الإعلام وعبر أثير إذاعة الأمن العام. كل يوم في إنا رسائل صباحية، وعندنا رسائل مسائية أيضا، بالإضافة إلى برامج متخصصة أيضا في هذا الإطار لإصدار بطاقات توعوية وبطاقات إرشادية أيضا. لعل الله يا إخواني، لعل الله انه نصل احنا وياكم الى يوم خالي من الحوادث. فنسال الله العظيم رب العرش الكريم انه يحفظكم ويحفظ هالبلد امنا مطمئنا بحول الله، ونساله تعالى ان يحفظ جلاله سيدنا من كل مكروه، ونتمنى السلامه للجميع. والهمه

0: إذا مستمعي الأعزاء، نتمنى السلامة للجميع. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم لهذا البرنامج، برنامج العيون الساهرة. أيضا باسمكم جميعا أشكر فريق العمل اللي رافقنا في هذه الفترة، الزميل يزن السعودي من الهندسة الإذاعية، وأيضا كل الشكر والتقدير لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: العيون الساهرة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، صوت الواجب، برنامج ينقل لكم جهود نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، من خلال المستشفيات الميدانية في قطاع غزة. إعداد وتقديم سامي المنصور.

أسعد الله مساءكم بالمحبة والخير مستمعينا الكرام ومتابعينا أيضا، ونحييكم في أولى حلقات برنامجكم الأسبوعي صوت الواجب بهمة وعزيمة سفراء السلام والمحبة والإنسانية، طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11. حلقتنا اليوم راح تكون من قلب الميدان، من هناك نسلط الضوء فيها على الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية، وأيضا نتعرف أكثر على رسالة القوات المسلحة في أرض المهم.

من هنا من جنوب قطاع غزة من داخل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11، نحييكم في هذه الحلقة الإذاعية الميدانية، نقترب فيها أكثر من تفاصيل المشهد الإنساني والطبي، ونرصد جانبا من جهود نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وهم يؤدون واجبهم تجاه الأهل والأشقاء في قطاع غزة. نحن الآن من داخل المستشفى، من حولنا حركة لا تتوقف، كوادر طبية وتمريضية وفنية، مرضى، مراجعين، وأصوات تختصر الكثير من الحكايات. هنا لا نتحدث عن الواجب من بعيد، نحن من قلب الميدان.

حدثنا المستمعين، هذا الصوت الذي تسمعونه الآن هو جزء من يوم عادي في المستشفى الميداني الأردني، لكن خلف هذا اليوم هناك جهد استثنائي يبذله نشام الجيش العربي. فمنذ ساعات الصباح الأولى تبدأ الاستعدادات، العيادات تفتح أبوابها، الطواقم الطبية تستقبل المرضى، الحالات تقيم، والفرق الطبية تعمل على مدار الساعة وفق أعلى درجات الجاهزية والانضباط. وهنا أبدأ حلقتنا من سؤال بسيط لكن يحمل الكثير من المعاني، ماذا يعني أن تكون نشميا في مهمة إنسانية داخل غزة؟

0: وللحديث عن ذلك أحبتنا المستمعين نلتقي بأحد نشامة الكوادر الطبية التمريضية نشامة القوات المسلحة الذين نعتز بهم دائما أينما حلوا وحيثما ارتحلوا، هؤلاء الذين يترجمون رسالة القوات المسلحة الأردنية الباسلة. نتعرف عليك، الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك سيدي. الرقيب الممرض أنس المشاجر.
0: أنس، بتحكينا ماذا تعني لك هذه المهمة وأنت اليوم بين زملائك في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11؟
1: أنا أعتز وأفتخر أن أكون أحد نشام القوات المسلحة الأردنية، وأنا أقدم كزملائي خدمات طبية وتمريضية لأهلنا في قطاع غزة، ونحن الحمد لله نعمل بروح الفريق الواحد ومعنوية عالية، وهذا يعكس ما تعلمناه خلال خدمتنا وعملنا الإنساني الذي نتباهى به أمام العالم.
0: نعم، الله يعطيك العافية. يعني بصراحة مطلقة، هذه الكلمات دائما تختصر روح المكان، فالواجب هنا لا ينتهي بانتهاء ساعات الدوام، والمسؤولية لا ترتبط بساعة أو يوم، كل حالة تصل إلى المستشفى تعني مسؤولية جديدة، وكل مريض يحتاج إلى رعاية هو أمانة بين أيدي هؤلاء النشامة.

0: نحن الآن من داخل غرفة العمليات، ومن بين أكثر المشاهد حضورا هنا تلك العلاقة الإنسانية ما بين الطبيب والمريض. قد لا يحتاج المريض دائما إلى الدواء وحده، أحيانا يحتاج إلى كلمة، إلى يد تمتد لمساعدته، وإلى شعور أيضا بأنه ليس وحده. وهذا ما يحرص عليه نشام القوات المسلحة الأردنية في تعاملهم مع المرضى والمراجعين. نذهب الآن إلى أحد الأطباء لنتعرف أكثر على طبيعة العمل والجهود التي تبذل يوميا. دكتور يعطيك العافية، نتعرف عليك.
1: أنا دكتور أحمد العنزي، أخصائي الجراحة العامة.
0: دكتور، حكينا عن طبيعة عملك والعملية، الإجراء الطبي الذي اتخذتموه على الحالة الطبية التي بين أيديكم.
1: سيدي، في معنا مريضة إن شاء الله عمرها 44 سنة، بتعاني من حصاوي في المرارة، سببت لها التهاب مرتين واحتاجت للدخول، وبنفس الوقت بتسبب لها ألم مزمن شبه يومي. إحنا إن شاء الله هنا قاعدين نعمل لها عملية لإزالة المرارة.
0: نعم.
1: وبإذن الله إحنا يعني مراحل جيدة وقربنا من انتهاء العملية. ألف شكر لكوادر المستشفى وألف شكر لكادر التمريضي، اللي لولا كان مستحيل يتم بالعملية هاي. إحنا هنا نشتغل بروح الفريق، والحمد لله رب العالمين، العملية شرفت على انتهاء، أمورنا بفضل الله جيدة.
0: الله يعطيكم العافية وجودكم مبارك.
2: أردني وعروق دمي غالية، تنبض بشريان الفخر، متباهية اسم الوطن، اسم المليك.

نعم، ومن داخل هذه العيادة تتضح الصورة أكثر، عمل طبي متواصل وتشخيص علاج متابعة وحرص على تقديم الخدمة الطبية الممكنة لكل من يصل إلى هذه المستشفى. لكن العمل هنا لا يقوم على الطبيب وحده، هناك الممرض والفني والصيدلي والإداري والجندي، وكل فرد من أفراد هذه القوة يؤدي دوره في منظومة واحدة عنوانها الإنسان أولا والواجب دائما.

0: ونحن ننتقل بين أقسام المستشفى، نلمس حقيقة مهمة أن قوة أي مستشفى ميداني لا تقاس فقط بما يمتلكه من أجهزة وتجهيزات، وإنما بقدرة رجاله على العمل تحت الضغط والتعامل أيضا مع الظروف الاستثنائية والمحافظة على مستوى عال من المهنية والانضباط. وهنا تحديدا تظهر خبرة نشامة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي خبرة عسكرية وكفاءة طبية وأيضا روح إنسانية. الآن معنا أحد الكوادر التمريضية، نتعرف أكثر على جهودهم وأهم الواجبات اللي بيقوموا فيها. الله يعطيكم العافية.
1: يعافيك سيدي، معك الرائد ممرض عمليات مصطفى العموس.
0: نعم، احكي لنا عن طبيعة عملك هون.
1: احنا طبيعة عملنا هون هي شوي مهمة وحساسة بالنسبة للعمليات، واحنا بنحاول نقوم بأداء وظيفة العمليات على أكمل وجه بالإجراء الصحيح والاحترافي.
0: نعم، الله يعطيكم العافية، جهودكم مبارك.
1: يعافيك سيدي، الله يعطيكم العافية جميعاً.

0: والآن نلتقي بأحد المراجعات والمرضى الذين تلقوا الخدمة من المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة، وهي الآن تتحدث إليكم من داخل المستشفى. الحمد لله على السلامة، ونتعرف عليك.
1: الله يسلمك، الله يرضى عليك. اسمي فراس كوارع من خان يونس.
0: نعم، الحمد لله على السلامة. من شو بتعاني وليش جيت على هذه المستشفى تحديدا، وشو قدموا لك نشامة الكوادر الطبية؟
1: أنا كنت أعاني من إصابة قصف صاروخي استهدفونا في الخيمة، وصبت إصابات يعني شظايا، كانت في شظية في رجلي. رجعت أكثر من مرة في المستشفيات عندنا في قطاع غزة، ما في رعاية طبية، ما فيش خدمات يقدروا يشيلوا لي الشظية، كنت بعاني منها من ألم كتير في القدم. جيت هنا في المستشفى، الحمد لله رب العالمين كان استقبال ممتاز، دخلونا عند الأطباء الجراحة العظام، صوروا ونشافوا شظية، قالوا إحنا إن شاء الله رب العالمين نقدر نشيلها. يعني أنا حاولت أكثر من مرة، تجاهت لأكثر من مكان وأكثر من مركز طبي إنهم يرفعوا لي إياها، كانوا يقولوا لا ما بنقدر نرفعها، هذه صعبة، دخل بين العظم والأعصاب وما بنقدر نرفع لك إياها. والحمد لله رب العالمين لقينا استجابة، يعني دخلت مبارح وشافوا الشظية في رجل، اليوم الحمد لله دخلوني عمليات والحمد لله رب العالمين، ربنا يجزيهم عنا كل خير.
0: ما شاء الله والحمد لله على السلامة. يعني اليوم بعد ما تعافيتي وعملوا لك العملية، والآن صحتك ما شاء الله، إن شاء الله بتظل دائما العافية والسلامة بتحيطك. شو بتحبي تحكي للكوادر الطبية اللي عملوا لك العملية، وعن الخدمة اللي تلقيتيها من داخل هذا المستشفى؟
1: والله للأمانة يعني خدمة طبية ممتازة ما شاء الله عليهم، وجوههم طيبة، بيلقونا بصدر رحب، بتحملونا، بيجيبونا على كل الأسئلة.

0: اللي احنا بنسألها ما شاء الله، يعني الله يجزيهم عنا كل خير، ناس محترمين جدا، أداء ممتاز، خدمة ممتازة، وحنونين جدا جدا جدا فينا وبحبونا، وهذا أكثر شيء احنا التمسنا فيهم.
1: ما شاء الله عليك، والله يعطيك العافية والف الحمد لله على السلامة.
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك ويبارك في المملكة الأردنية الهاشمية. والله احنا بنتقدم بكل الشكر لأهلنا في المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم ومجهوداتهم اللي بيأدوها ما شاء الله من أول الحرب. الحمد لله رب العالمين، كانوا من أول الناس اللي قدموا لنا يد العون ويد المساعدة من كل شيء، من مواد طبية، من مساعدات، من إغاثة، من مساندة، وهذا شيء عظيم جدا. وبارك الله في المملكة الأردنية الهاشمية في كوادرها الطبية وفي إنسانيتهم التي لم نلتمسها من أي شعب آخر في العالم.
1: نعم، الله يعطيك العافية وألف الحمد لله على السلامة.

هذه الأصوات التي نسمعها من داخل المستشفى ليست مجرد شهادات، إنها يوميات عمل، يوميات نشامة، تركوا أهلهم وبيوتهم وجاءوا إلى هنا يحملون رسالة واضحة أن يكون الأردن حاضرا إلى جانب الأشقاء، وأن تقدم القوات المسلحة الأردنية ما تستطيع من خدمة ورعاية. وفي هذه اللحظات وأنا أتحدث إليكم من داخل المستشفى، أستطيع أن أقول إن أكثر ما يلفت الانتباه هنا الهدوء الذي يسبق كل مهمة، ثم الحركة السريعة عندما تصل حالة تحتاج إلى تدخل. لا ضجيج، لا استعراض، فقط عمل، وهذا هو أسلوب النشامة. يعملون بصمت ويتركون أثرهم يتحدث عنهم.

0: القلب المهمة. نلتقي بقائد القوة العقيد الركن علي فرحان العدوان. علي بيك الله يعطيكم العافية، رسالتكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومن خلال برنامج صوت الواجب، ماذا تقول؟
1: الله يعافيك، ونشكر إذاعة القوات المسلحة على جهدها في إبراز الصفات الميدانية في جنوب غزة. وبداية، مهمتنا تعبر عن موقف الأردن الثابت تجاه الأخوة والأشقاء في قطاع غزة، وهي مهمة نابعة من حرص واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين بدعم الأخوة في قطاع غزة وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لهم من خلال المستشفى الميداني الأردني. والرسالة بلا شك واضحة، تؤكد بأن الواجب الإنساني حاضر، وأن طواقم المستشفى تواصل أداء مهمتها بكل مسؤولية وانضباط، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية. وعملنا هنا أيضا يجسد قيم ومبادئ القوات المسلحة الأردنية الإنسانية ووقوفها مع الأخوة الأشقاء.
0: نعم، رسالة بلا شك تؤكد بأن تنفيذ الواجب والالتزام بالتوجيهات والحفاظ على أعلى درجات الجاهزية هي ثوابت لا تتغير. عطوفة العقيد الركن علي فرحان العدوان، قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11، شكرا جزيلا لكم سيدي، والله يعطيكم العافية، وجهودكم دائما مباركة وبترفع الرأس.

0: مستمعينا الكرام من جنوب غزة من داخل المستشفى الميداني الأردني غزة 11 نصل إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، لكن العمل هنا لا ينتهي بانتهاء الحلقة، فالعيادات ستواصل استقبال المرضى والطواقم ستواصل عملها والنشامة سيواصلون أداء واجبهم. هنا تختلط أصوات الأجهزة الطبية بأصوات الناس والمراجعين وتتحول المهنة إلى رسالة والواجب إلى موقف والعطاء إلى نهج. هنا نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي يؤدون واجبهم بكل اقتدار بكل حماس ويجسدون في الميدان صورة الأردن الذي يقف دائما إلى جانب الأشقاء ويقدم ما يستطيع من أجل التخفيف من معاناتهم. من داخل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 ننقل لكم تحيات الزملاء من هناك بهمتهم بنفسهم بمعنوياتهم العالية. كنت معكم أنا الملازم أول سامي المناصير من الإعداد والتقديم، وتحية تقدير للرقيب أول ضياء الدين الهرش على المتابعة وعلى العمل بإعداد هذه الحلقة، ونلتقي بكم بإذن الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة وبإنجاز طبي مميز وبعطاء لا ينضب دائما نفاخر به على الدوام. الله يعطيكم العافية، وحمى الله الأردن ملكا وقيادة وشعبا.
1: صوت الواجب، برنامج ينقل لكم جهود نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية في قطاع غزة. إعداد وتقديم سامي المناصير.

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ستقوم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي باستقبال طلبات الحج لعام 2027 لذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية. على ذوي الشهداء الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج عن طريق صندوق الشهداء أو الديوان الملكي الهاشمي العامر أو أحد الأجهزة الأمنية أو مديرية إفتاء القوات المسلحة مراجعة مديرية شؤون الأفراد شعبة المساندة الاجتماعية والشهداء والمصابين مصطحبين معهم الهوية الشخصية أو جواز السفر وحسب المواعيد المذكورة بالجدول التالي. الإقليم: محافظات إقليم الجنوب من يوم الاثنين 7/9/2026 إلى يوم الخميس 10/9/2026. محافظات

إقليم الشمال من يوم الأحد 13/9 إلى يوم الخميس 17/9/2026، محافظات إقليم الوسط من يوم الأحد 20/9 إلى يوم الخميس 24/9/2026. للاستفسار يرجى التواصل على أرقام الهواتف 077-573-7592 أو 06-5000-702 أو 06-5000-703. مديرية شؤون الأفراد شعبة المساندة والشهداء والمصابين من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 3 مساء.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وزير الخارجية يبحث في فرنسا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. إطلاق خدمة تقديم طلب إصدار الجواز الإلكتروني في عدد من مراكز الخدمات الحكومية. تواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وإسرائيل تدرس

إدخال قوات دولية إلى مناطق تجريبية في القطاع. ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني إلى 6 شهداء. تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي في محافظة تعز. الجيش الأمريكي يعلن قصف 3 ناقلات نفط إيرانية. أخيراً أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء المقبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي. تقديم ياسين العودات.
2: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.

0: وهذا المساء أعزائي نسعد وإياكم بضيف عزيز من رفاق السلاح، اللواء الركن المتقاعد سهيل القطاون، وحديث مفتوح عن الدبابات وذكريات الكتائب المدرعة، فابقوا معنا.
1: مرحى لمدرعتنا رمز القوة لبلادنا، مرحى لمدرعتنا رمز القوة لبلادنا.

0: ومرة أخرى أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى لواء الحديد والنار، اللواء المدرع 40 الملكي، سيف الأردنيين المعشوق، سيفهم ورماحهم العوالي. وحديث مفتوح مع ضيفنا هذا المساء اللواء الركن المتقاعد سهيل القطاون. باشا أهلا وسهلا يا سيدي.
1: يا هلا أستاذ ياسين، اسمح لي بداية أقدم لك كل الشكر والتقدير وإلى إذاعتنا إذاعة القوات المسلحة على رسائلها الوطنية والإعلامية واللي بتبرز دور القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار الوطن، وكل الشكر موصول إليك لهذا البرنامج في التواصل مع المتقاعدين، وهذا ما يوجه إلى سيدنا باستمرار في إدامة التواصل مع المتقاعدين العسكريين، فكل الشكر والتقدير لإذاعتكم الحبيبة.
0: الله يسلمك يا باشا. يا سيدي، اللواء المدرع 40 يعني لو أخذناه في السردية الأردنية حديث طويل ممتع مفتوح مليء بالدروس، وأتجلى هذا اللقاء في جلالة سيدنا قبل فترة، يمكن كان في اللواء المدرع 40 وافتتاح المباني، وكان لقاء حميمي مع رفاق السلاح قادة اللواء السابقين وبعض الناس اللي خدموا فيه، وجلال سيدنا يعني قدوتنا في الخدمة، كان قائد كتيبة وكان ضابط بداية حياته في هذا اللواء المدرع. ماذا جرى في هذا اللقاء بينك وبين سيدنا؟
1: أستاذ ياسين، بداية خليني

0: أرجع بالذكريات شوية، أنا من الناس المحظوظين اللي أتيحت الفرصة أني أخدم مع جلالة سيدنا في اللواء المدرع 40. سيدنا دائما بدعو إلى التواصل مع المتقاعدين العسكريين، وكانت لفتة حقيقة دائما وباستمرار بتذكر المتقاعدين العسكريين، فكان اللقاء حقيقة لقاء متميز. سيدنا أثلج صدورنا في رفع معنوياتنا.
1: جميل.
0: وحقيقة يعني تحدث الإخوان ورفقاء السلاح كثيرا. سيدنا حقيقة كانت القعدة بسيطة جدا، لكن كان السقف مفتوح جدا. الرفقاء اللي كانوا موجودين رفقاء السلاح كلهم خدموا مع جلالة سيدنا في فترة ملازم وملازم أول وحتى مقدم. مثل ما بتعرف سيدنا حقيقة مثله مثل أي ضابط، تسلسل في الرتب العسكرية من قائد فصيل لقائد سرية لمساعد قائد سرية لقائد كتيبة. وأنا من الناس المحظوظين جدا أني كان إلي شرف تسليم راية كتيبة المدرعات الثانية لجلالة سيدنا.
1: جميل.
0: سيدنا استلم الكتيبة وبقيت أنا أيضا في نفس اللواء واستلمت كتيبة الدبابات الرابعة. حقيقة إذا بدنا نتحدث عن سيدنا القائد والصديق والرفيق، صاحب الفكر، صاحب الحكمة، الرفيق السلاح اللي حقيقة يعني أكثر ما يتميز في الوفاء للمتقاعدين، القريب من العسكر، الحكيم، كان حقيقة يعني مبادر في التواصل باستمرار مع الجنود. سيدنا ذاكرته قوية جدا، يعني احنا اذا بدنا نتحدث انا يعني كان لي شرف تسليم الوحدة في 1/1 سنة 1992. يعني بتتكلم تقريبا عن 24 سنة اذا مش اكثر يعني.
1: اكثر.
0: فحقيقة كانت الخدمة مع جلالة سيدنا، سيدنا كان يتسم بالحكمة بالعدل، الشجاع، جريء. سيدنا كان يحب التحدي.
1: صحيح.
0: يحب التحدي، لكن التحدي
1: بعقلانية.
0: المحسوب بعقلانية. حقيقة يعني. وسيدنا إذا بدك تتكلم عن شخصيته العسكرية، القائد الاستراتيجي، تسلسل فيه معظم المناصب. من قائد فصيل حتى قائد العمليات الخاصة. فهو جمع بين ضابط الدروع الذي يتصف بالقيادة والتعرض والثقة بالنفس إلى ضابط القوات الخاصة، الضابط اللي يتحدى المخاطر والصعوبات. حقيقة يعني كانت الجلسة ممتازة، وسيدنا رفع من معنوياتنا وتحدث ما أثلج صدورنا صحيح أكثر شيء، إنه جاهزية القوات المسلحة.
1: جميل.
0: جاهزية القوات المسلحة من كل شيء. تطرقنا للمراجعة الاستراتيجية اللي يعني تعالج كل شيء. سيدنا حتى أنا يعني بال2006 سبق أني شاركت في المراجعة الأولى، المراجعة وإعادة الهيكلة، لكن حقيقة مثل ما بتعرف أستاذ ياسين الحرب الحديثة والتطور اللي صار عليها والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، حقيقة سيدنا عنده استشراف للمستقبل. وكان حتى هو في رتبة مقدم كان يخرج عن المألوف وخارج الصندوق بالتفكير، كان فكره عسكري يعرف ما هو يحدث في المستقبل. فكانت الصحيح جلسة ممتعة، كان السقف فيها مفتوح وأعطى الفرصة لكافة
1: حديث القلب للقلب،
0: حديث القلب للقلب، وذكرنا في ذكريات حقيقة جميلة جدا. فشوف يعني المناسبة كانت افتتاح معسكر وسكن اللواء المدرع 40، فصار يعمل مقارنة، إحنا وياه خدمنا مع المبنى القديم.
1: نعم.
0: فالنقلة النوعية.
1: نعم.
0: والنقلة مش سهلة يعني. أكيد. من مبنى عشنا فيه إلى مبنى
1: جديد.
0: جديد.
1: نعم. يا سيدي اللواء ركن المتقاعد سهيل القطاوني أبو لؤي، اللواء المدرع 40 يعني عزيز على الأردنيين، ما في واحد ما بيعرفه، حتى نعم. الطلاب في المدارس بيعرفوه.
0: نعم.
1: الكل بتذكر حتى قاتل اللواء.
0: نعم.
1: بنتذكر الله يرحمه خالد هجوج المجالي، بنتذكر كل الناس اللي خدمت في هذا اللواء. يعني عندنا زي المدفعي السادسي، هذولا كتائب يعني كيف نقول، رمح لكل أردني، سيف لكل أردني.
0: نعم.
1: يعني خلال خدمتك في اللواء المدرع 40 كيف وجدت اللواء 40 في حياة الناس الأردنيين حتى على مستوى القوات المسلحة؟ والله أنت يوم استلمت اللواء

0: أو تخدم في اللواء 40 يعني أنت محظوظ.
1: نعم صحيح. فضل يسمع. حقيقة يعني اللواء 40 بوحداته هو تاريخ الجيش الأردني.
0: جميل.
1: جذوره وتاريخه المشرق الصحيح هو يعبر عن عراقة هذه الوحدات، الوحدات من الوحدات المدرعة اللي ارتكز عليها السلاح المدرع في الجيش العربي. لواء 40 إذا بدك تستعرض التاريخ العسكري للواء 40 وكتائبه، قاتلت في 67 في جنين، قاتلت في 73 في الجولان، وحدات حقيقة لها تاريخ. يعني الآن لما تدخل وحدات لواء 40 بالذات أول شيء تواجهه لوحة شرف الشهداء.
0: جميل، هذا فخر،
1: فخر حقيقة لكل أردني يعتز ويفتخر. لما تفوت على الوحدة بتلاقي لوحة الشرف، لوحة شرف الشهداء. وإذا بتستعرض الأسماء
0: كل الأردن
1: من كل مناطق الأردن، من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها، وبتستعرض المعارك الرئيسية،
0: كلهم شهداء خارج الأردن.
1: نعم،
0: في فلسطين.
1: نعم،
0: في سوريا.
1: نعم، في فلسطين، على أسوار القدس، في جنين، في حرب 73. حرب 73 حقيقة سطر اللواء 40 دروس في قتال الوحدات المدرعة، وهذا بشهادة العدو قبل الصدي.
0: صحيح.
1: ولغاية الآن اللي لحقوا لواء 40 من المتقاعدين العسكريين بتذكروا
0: شهادة العدو. نعم، الصديق.
1: نعم، شهادة. نعم، وأوقع خسائر حقيقة رهيبة في قوات العدو في تلك الفترة. حقيقة هذه وحدات، الوحدات المدرعة لها تاريخ، وتاريخها عريق. يعني يجب على كل أردني لما يقرأ تاريخ الوحدات، وخاصة الوحدات اللي قاتلت وثبتت في أحلك الظروف وفي ظروف استثنائية حقيقة، أثبتت الموجودية ودافعت عن تراب هذا الوطن. ومثل ما بتعرف حقيقة يعني إحنا في الأردن عناصر القوى الوطنية ترتكز على ثلاث عناصر رئيسية: القيادة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشعب. القيادة الحكيمة اللي لا تقود شعوبها إلى التهلكة. شوف يعني إحنا الظروف اللي بتمر فيها المنطقة واضحة. صحيح. إنه في قيادات وفي دول قادتها قادوا بلادها.
0: صحيح.
1: إلى التهك. إحنا قيادتنا الحمد لله قيادة حكيمة تستشرف المستقبل، تحافظ على أمن واستقرار الوطن. يعتبر الأمن الوطني والسيادة خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ولكن بالمقابل نسخر كل إمكانياتنا في المحافظة على وطننا، و طبعا بقيادة جلالة سيدنا وقواتنا المسلحة اللي نرفع القبة عليها، وتحية إلى نسور سلاح الجو ووحدات الدفاع الجوي وحرس الحدود، ولكل وحداتنا المسلحة اللي بتثبت موجودية في الدفاع عن وطن وسيادة هذا البلد.
0: نعم يا سيدي. اللواء الركن المتقاعد سهيل قطاون أبو لؤي، يعني بدأت خدمتك في السلاح المدرع من ملازم وحتى قائد لواء وحتى قائد فرقة أو قائد منطقة، المنطقة العسكرية الشمالية. نعم. هيك نسمع منك إيجاز عن خدمتك.
1: والله أشوف أستاذ ياسين بدك ترجعنا لفترة يعني حقيقة ل55 سنة.
0: ربنا يعطيك الصحة.
1: إذا بدنا نستعرض المرحلة الخدمة في القوات المسلحة، وهي خدمة شرف حقيقة، يعني هي اللي علمتنا الانضباط والرجولة والشجاعة وثقفتنا في كل شيء. أنا بداية الحياة العسكرية بدأت كتلميذ عسكري في 71، وانتهت 2009 مساعد رئيس هيئة الأركان للإسناد اللوجستي. يعني بتتكلم عن 38 سنة. بدأت أنا من الدورة 12، دخلت في 71 وتخرجت 73. كل خدمتي كانت بداياتها حقيقة في الفرقة المدرعة الثالثة في لواء 60، وفي كتيبة الدبابات الخامسة بالذات من ملازم ولغاية رائد. وبعد رتبة رائد رحت لكلية القيادة والأركان. وبعدها أيضا بعد الدورة رحت أيضا دورة كلية القيادة والأركان في المملكة العربية السعودية. ثم رجعت وعملت موجه في كلية القيادة والأركان. وفي بداية 90 شاءت الأقدار، وأنا زي ما حكيت في البداية محظوظ أني أستلم كتيبة المدرعات الثانية.

0: استلمت كتيبة المدرعات الثانية في اللواء المدرع 40، وكان لي الشرف وأنا بعتبر حالي محظوظ جدا إني خدمت في الميدان بمعية جلالة سيدنا، ومن ثم استلمت كتيبة الدبابات 4. بعدها حقيقة استلمت اللواء المدرع 91، وبعدها استلمت رئيس أركان الفرقة المدرعة 3، ومن ثم انتقلت للقيادة العامة مدير إمداد وتجهيز. وبعد الخدمة بالقيادة استلمت المنطقة العسكرية الشمالية قائدا للمنطقة، وبعد قيادة المنطقة استلمت مساعد رئيس هيئة الأركان للإسناد اللوجستي. لكن حقيقة كمان الخدمة ما اقتصرت على في القوات المسلحة 38 سنة، بعدها مباشرة يعني أنا بجوز تقاعدت بواحد تسعة، باثنين تسعة عملت في الكادبي نائب رئيس مجلس إدارة لمدة 4 سنوات، وبعدها ذهبت إلى دولة الإمارات الشقيقة وعملت مستشار وخبير للعقيدة القتالية والعمليات المشتركة لمدة 8 سنوات. فمجمل الخدمة تقريبا 51 سنة.
1: ربنا يعطيك الصحة.
0: الحمد لله. الحمد
1: خدمة
0: لله.
1: مشرف الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: طيب يا سيدي، يعني في حياتك العسكرية الموفقة الحمد لله يعني وسجل ذهبي، أكيد تأثرت في بعض القادة وأثروا في شخصيتك على مدار تاريخك وخدمتك العسكرية من البدايات وحتى يعني بعد قائد كتيبة، خلص أنت تصبح تملك كاريزما خاصة فيك.
0: صحيح والله، حقيقة يعني أنا كمان بعتبر حالي محظوظ من الناس اللي خدموا في الوحدات المدرعة مع قادة متميزين، قادة يعني الكاريزما تبعهم قادة بالفطرة. فكان أنا صحيح بعتز في 4 قادة خدمت معاهم، استفدت منهم، كانوا بعتبرهم قدوة في خلال خدمتي العسكرية. أول قائد كتيبة اللي هو اللواء الركن محمد عودن جادات، قائد الله يعطيه الصحة، قائد بالفطرة، قائد يمثل المجتمع الأردني المنتمي الحقيقة يعني في كل شيء. القائد الثاني الصحيح اللواء الركن يوسف الدلابيح، يوسف الدلابيح أيضا صاحب الفكر، صاحب العلم العسكري، القائد المنضبط، علمني على الانضباط، علمني على أدق التفاصيل في كل شيء، أن يكون الضابط عندما يكون قائد أن يكون دقيق في كل شيء. والقائد الثالث اللي خدمت معاه خدمة طويلة جدا اللي هو اللواء الركن محمد موسى العبادي، الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله. هذا القائد حقيقة قائد صاحب فكر، قائد صاحب قرار، قائد متميز في كل شيء، وكان فعلا قدوة اللواء الركن محمد موسى العبادي. أما القائد اللي واكبته في فترات طويلة جدا وصاحب الأيادي البيضاء خالد جميل الصرايرة، الله يرحمه،
1: رحمة الله عليه العمر لك سيدي،
0: الله يرحمه. وخالد جميل حقيقة يعني كان الهامش الإنساني عنده كبير جدا، كان يتفقد، كان يعني يتفقد كل شيء، الله الله يرحمه،
1: آمين إن شاء الله.
0: وحقيقة كان يعطي دروس في العلم العسكري، في الأخلاق، في الانضباط، في غيرته ومحبته للقوات المسلحة، في التطوير والتحديث ورفع مستوى الجاهزية للقوات المسلحة، كان يشتغل ليل نهار حقيقة، الله يرحمه إن شاء الله برحمته.
1: إن شاء الله يا سيدي، بدنا فاصل وبنعود نتابع اللقاء مع حضرتك ضيفنا اللواء الركن المتقاعد سمير القطاوي.

0: دكتوراه.
1: الحمد لله.
0: وأنك شغوف بالعلم وبالتحصيل العلمي والدرجات العلمية. باختصار
1: سيدي، حقيقة يعني القوات المسلحة يعني تفتح المجال للضباط في تطوير أنفسهم والحصول على شهادات، وفي القوات المسلحة فيها منهجية حتى بدوراتها خلال الدورات الداخلية أو الدورات الخارجية. أنا حصلت على البكالوريوس من جامعة مؤتة في 85، وحصلت على أيضا كمان الماجستير بالعلوم العسكرية والإدارية من السعودية، كلية القيادة والأركان، وبال 98 أيضا حصلت على الماجستير والماجستير في العلوم العسكرية والإدارية من جامعة موتة اللي هي كلية الدفاع الوطني في القوات المسلحة. أيضا كمان بعثت إلى دورة الدفاع في السودان ودورة الحرب العليا في السودان أيضا، وحصلت على شهادة الماجستير. في النهاية يعني قلت لابد من الحصول على درجة الدكتوراه، وبالتالي شديت حالي شوية وحصلت على الدكتوراه في الإدارة العامة، والحمد لله هذا بتوفيق من رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. طيب ماذا عن الشباب سيد؟ الله يخلي لك إياهم، لؤي وإخوانه شفنا عليهم
1: شهادات. الله يخلي أولادك إن شاء الله. إحنا العسكر أولادنا أيضا بالعسكر، يعني حملنا الراية وسلمنا الراية للأولاد كما حملناها من الآباء. أنا حقيقة والدي كان فرسان، والفرسان كان متنقل، وبالتالي كنت متعود على الحياة العسكرية من الشمال إلى الجنوب.
0: صحيح.
1: قد تستغرب أني أنا درست في نابلس
0: ما شاء الله
1: في المرحلة الابتدائية، ودرست في إربد، لكن أنهيت التوجيه في الكرك. فكون الوالد الله يرحمه كان عسكري فرسان، كان متنقل في كل أنحاء المملكة. الأولاد الحمد لله، لؤي عقيد طبيب دكتور في الخدمات الطبية، رئيس قسم الطب النووي،
0: الله يحفظه
1: والله يسلمك. والثاني مهندس محمد في هيئة الاتصالات الخاصة، والأخير كمان أيضا ملازم مهندس.
0: نعم ما شاء الله، الله يحفظك.
1: الحمد لله، فكلهم الحمد لله حملوا الراية من بعدنا كما حملناها البنات. من الآباء والأجداد.
0: البنات
1: عندي بنت واحدة
0: ما شاء الله،
1: الحمد لله.
0: الله يحفظ لك إياهم سيدي،
1: الله يسلمك.
0: يعني تعيش إن شاء الله بصحتك وعافيتك، وإن شاء الله بالأحفاد كمان،
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله والشباب والأحفاد.
1: وفي النهاية حقيقة يعني تربية الأولاد و المسيرة
0: مشقة
1: كانت رفيقة الدرب أم لؤي، فكل التحية إلها.
0: الله يحفظها.
1: صحيح أم لؤي تعبت وكافحت في تربية أولادها، والحمد لله الدلالة على ذلك أنه ما شاء الله أولادها الآن في أعلى المناصب وأعلى الشهادات.
0: الله يخليهم.
1: وهي رفيقة الدرب وتحملتنا احنا، يعني بالتالي يعني دائما زوجة العسكري تستحق الاحترام والتقدير.
0: أكيد أكيد.
1: فكل التحية والتقدير لأم لؤي.
0: وإلك يا سيدي كل التحية، ضيفنا اللواء الركن المتقاعد الدكتور سهيل قطاوني.
1: الله يبارك.
0: أم لؤي أسعدتنا سيدي بهذا الحديث الجميل المفتوح، وإن شاء الله يكون لقاءات أخرى معك نتحدث فيها في مناسبات أخرى. يا ميت أهلا وسهلا.
1: الله يبارك فيك. شكرا شكرا أستاذ ياسين على هذا اللقاء وعلى هذا البرنامج وعلى التواصل مع المتقاعدين العسكريين. هذه الإذاعة اللي بنعتز وبنفتخر فيها.
0: الله يبارك فيك.
1: ودائما حقيقة البرنامجك أنت بالذات يعني كمتقاعدين له مكانة خاصة في نفوس كل المتقاعدين.
0: الله
1: كل الاحترام والتقدير، ومن منبرك هذا نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة سيدنا ولقواتنا المسلحة ونسور سلاح الجو وحرس الحدود، ترفع لهم القبعات. كل التحية لنشامة الأردن في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
0: الله يبارك فيك، شرفتنا يا باشا.
1: الله يسلمك.

0: أعزائي إلى هنا وينتهي لقاءنا بكم هذا المساء حتى نلقاكم مجددا. هذه أجمل تحية مني ومن فريق العمل من الزملاء عبد العزيز العبابني ومحمد السقراط ومحمد الزعبي، ومن التصوير علي الوديان ومؤمن الحنيطي، ومن المتابعة الزميل محمد شبول، والإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. مرة أخرى أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم حول العالم، حيث نأخذكم في كل حلقة في رحلة جديدة لنتعرف على بلدان مختلفة ونكتشف تاريخها وثقافاتها وعادات شعوبها. وفي رحلتنا اليوم سنتجه إلى دولة جميلة تقع في جنوب غرب أوروبا، إنها إسبانيا. إسبانيا بلد يجمع بين التاريخ العريق والثقافة الغنية والطبيعة الساحرة والمدن الحيوية، وهي من الدول التي يقصدها السياح من مختلف أنحاء العالم. تطل إسبانيا على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وعاصمتها مدينة مدريد، وهي مدينة كبيرة وحيوية تشتهر بمتاحفها ومبانيها التاريخية وحدائقها الجميلة. ومدريد ليست مجرد عاصمة، بل هي مركز مهم للثقافة والفنون والرياضة في إسبانيا، ويستمتع زوارها بالتجول في شوارعها وساحاتها وزيارة متاحفها ومعالمها المختلفة. وإذا انتقلنا إلى مدينة أخرى فسنجد برشلونة، وهي من أشهر المدن الإسبانية، تقع على ساحل البحر المتوسط وتشتهر بشواطئها ومبانيها الفريدة. ومن أشهر معالم برشلونة كنيسة فاميليا، وهي مبنى مميز جدا صممه المعماري الشهير أنطوني غاودي، وتجذب هذه الكنيسة أعدادا كبيرة من الزوار كل عام. ولا يمكن أن نتحدث عن إسبانيا دون أن نذكر تاريخ الأندلس، فقد كان للحضارة الإسلامية تأثير كبير في هذه المنطقة لقرون طويلة. ومن أشهر المدن التي تحمل آثارا من ذلك التاريخ مدينة غرناطة، التي تضم قصر الحمراء الشهير، ويعد قصر الحمراء من أهم المعالم التاريخية في إسبانيا، ويشتهر بزخارفه ونقوشه وحدائقه الجميلة. ومن غرناطة ننتقل إلى جنوب إسبانيا، حيث تشتهر مناطق مختلفة بفن الفلامينكو، وهو فن يجمع بين الرقص والموسيقى والغناء، ويعد من أشهر الفنون التراثية في إسبانيا. أما عن الطعام الإسباني فهو أيضا جزء مهم من الثقافة الإسبانية، ومن أشهر الأطباق هناك البايايا، وهي وجبة مشهورة تعتمد على الأرز، ويمكن أن تحضر بالمأكولات البحرية أو اللحوم والخضروات. وإسبانيا لا تشتهر فقط بالمدن والتاريخ، بل تمتلك أيضا طبيعة متنوعة، ففيها الجبال والغابات والشواطئ والسهول، كما تضم عددا من الجزر الجميلة التي تجذب السياح.

ومن الأشياء التي تميزت بها إسبانيا أيضا كرة القدم، فهي رياضة تحظى بشعبية كبيرة جدا بين الإسبان، وتوجد فيها أندية معروفة لدى محبي الرياضة في مختلف دول العالم. ومن خلال هذه الرحلة نكتشف أن إسبانيا ليست مجرد دولة سياحية، بل هي مكان يجمع بين حضارات مختلفة وتاريخ طويل وثقافات غنية وطبيعة متنوعة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في إسبانيا. تعرفنا على عاصمتها مدريد وزرنا برشلونة، وتذكرنا تاريخ الأندلس في غرناطة، وتعرفنا على الفلامينغو والمطبخ الإسباني. وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم أنا راف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة. إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: أيها سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يبحث في فرنسا سبل تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين والتطورات الإقليمية. غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان والبقاع توقع قتلى وجرحى. الرئيس الأمريكي يلوح بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس في إيران. المبعوثان الأمريكيان يصلان موسكو لإجراء محادثات جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس في باريس مباحثات موسعة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تناولت سبل تعزيز علاقات الشراكة القوية بين البلدين والتطورات الإقليمية. وأكد الصفدي وبارو عمق علاقات الصداقة التي تجمع الأردن وفرنسا والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والدفاع وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين ثنائيا وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد الصفدي التطلع إلى مشاركة فرنسية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في 19 من تشرين الثاني المقبل. كما أكد الوزيران دعمهما الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وتناولت المحادثات الأوضاع في المنطقة، حيث حذر الصفدي من تبعات الإجراءات اللاشرعية والممارسات التصعيدية لإسرائيل في الضفة الغربية وغزة المحتلتين وضد سوريا ولبنان على أمن المنطقة واستقرارها. وإلى آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تتزايد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط مؤشرات على تصعيد جديد بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال في توغلاتها واقتحاماتها واعتقالاتها في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك نفى السفير الأمريكي في إسرائيل وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع المدمر. إلى التفاصيل.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وسط استمرار القصف وإطلاق النار والاقتحامات والاعتقالات بالتزامن مع تشديد القيود العسكرية على حركة الفلسطينيين. ففي قطاع غزة أصيب طفل فلسطيني جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مخيمات للنازحين شمال القطاع في أحدث خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول عام 2025. وفي شرق مدينة غزة استهدفت مسيرات إسرائيلية منازل فلسطينية بقنابل متفجرة منطقتي شارع مشتهى وسوق الشجاعية دون تسجيل إصابات بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية باتجاه الأحياء الشرقية للمدينة. وفي جنوب القطاع قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال مدينة رفح، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. أما في الضفة الغربية المحتلة فتواصلت الاقتحامات والاعتقالات وتشديد الإجراءات العسكرية. ففي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين ومناطق في المحافظة، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها. وفي محافظة رام الله والبيرة أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة ومخيم الأمعري، فيما اقتحمت بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت عند مدخل مخيم قلنديا دون تسجيل إصابات. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على أكثر من جبهة، مع تواصل العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسط مخاوف من اتساع دائرة التوتر.
0: ونبقى في الشأن ذاته، حيث أصيب في وقت لاحق في قطاع غزة 3 فلسطينيين بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ البحر في منطقة الخالدي شمالي مدينة غزة، فيما أصيب فلسطيني ثالث بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في السودانية شمال غربي المدينة. وأطلقت آليات الاحتلال النار في دير البلح وشرقية مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح وحي شجاعية شرقية مدينة غزة. أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين يرفضون التعاون مع مجلس السلام بشأن غزة، وقد أبلغوا واشنطن بموقفهم في ظل تصاعد الخلافات حول إدارة القطاع ومستقبل الخطة الأمريكية. وبحسب الصحيفة فإن الرفض يحظى وفق تقديرات داخل المجلس بدعم من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ونقلت عن مصادر مطلعة أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن واشنطن تخلت عنهم. من جهتها أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها لا تعتزم تسليم سلاحها بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وإلى لبنان، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وذلك بعد سلسلة استهدافات نفذها الجيش الإسرائيلي، حيث أعلن الأخير أنه شن غارات في الليلة السابقة على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرة باتجاه قواته في الجنوب. وإلى آخر تطورات الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، حيث لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس قرب مضيق هرمز بالتزامن مع فرض عقوبات أمريكية جديدة وسط تقارير عن انفجارات قرب جزيرة خارك النفطية. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التصعيد على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. إلى التفاصيل والزميلة إسراء الطراونة.
2: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس قرب مضيق هرمز، قائلا إن واشنطن تراقب تطورات في المنطقة وقد تتحرك عسكريا إذا طرأت مستجدات. وتتحدث تقارير عن وجود مجمع نووي إيراني شديد التحصين داخل الجبل من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. وأكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام ناقلات النفط، مشيراً إلى وجود بدائل لنقل الطاقة، فيما وصف المواجهة مع إيران بأنها صراع عسكري وليس حرباً. وبالتزامن مع التصعيد فرضت واشنطن عقوبات على مصرف تركي متهمة إياه بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني، بينما نفى المصرف الاتهامات. وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تستهدف المؤسسات التي تسهل أنشطة غير مشروعة مرتبطة بإيران. وفي قطاع الطاقة أفاد موقع متخصص بتتبع الناقلات برصد 17 عملية لنقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى في خليج عمان بنحو 24 مليون برميل. ميدانيا تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع انفجارات قرب جزيرة خارك النفطية، فيما ذكرت وكالة SNN أن ناقلة نفطية إيرانية استهدفت قرب الجزيرة دون تأكيد أو تعليق فوري من واشنطن أو طهران. وتتصدر أزمة مضيق هرمز المشهد وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى اضطراب أكبر في أسواق النفط وحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
0: أفادت مصادر يمنية صباح اليوم بوقوع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين غربية عز بالتزامن مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين. وقالت المصادر أن القوات الحكومية استعادت موقعين بعد يوم من سيطرة الحوثيين عليهما، فيما تمكن الحوثيون من السيطرة على 3 مواقع أخرى في محوري البرح والكدحة. ومنذ الخميس أسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن مقتل أكثر من 120 شخصا في أحد أعنف التصعيدات التي يشهدها اليمن منذ سنوات. هذا وكشفت الأمم المتحدة عن نزوح نحو 1790 أسرة يمنية خلال يومين بعد تصاعد القتال في محافظة تعز. كشفت الولايات المتحدة عن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور منذ عام 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية في تحرك يستهدف تجفيف شبكات التسليح والتمويل وتوريد الطائرات المسيرة التي تغذي الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل وولتز وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس إن الحظر المقترح سيطبق على طرفي الحرب وجميع الجهات التي تمدهما بالأسلحة والذخائر أو توفر لهما الدعم العسكري واللوجستي من دون أي استثناءات. وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو اليوم لإجراء محادثات جديدة تستهدف استئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يجتمع المبعوثان اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكريملين قبل التوجه إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي غدا. وفي

0: سياق متصل أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية حيدت ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا ودمرت 21 مركبة ونظامين للحرب الإلكترونية في منطقة عمليات قوات مجموعة دنيبر الروسية. في الأثناء ندد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بضربات روسية استهدفت مطاري العاصمة كييف فجر اليوم، معتبرا أنها محاولة لعرقلة زيارة مفادي الرئيس الأمريكي المرتقب غدا. مستمعين الكرام، نأخذكم بجولة مع الأخبار العالمية والزميل محمد الطراوني.
1: أهلا بكم في هذه الجولة من الأخبار العالمية، ونبدأ من الجزائر، حيث تعمل فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية منذ 4 أيام لإخراج طفل يبلغ 10 سنوات سقط في بئر ارتوازية جافة يبلغ عمقها 80 مترا في ولاية البيض بجنوب غرب الجزائر. وذكرت الحماية المدنية أنها تواجه صعوبات في الوصول إلى الطفل لكونه عالقا ومتواجدا تحت طبقة سميكة من الأتربة. وأثارت الحادثة حالة من التعاطف والتفاعل الكبيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر والخارج مع متابعة عملية الإنقاذ لحظة بلحظة. وفي بريطانيا، ذكرت السلطات هناك أن احتجاجات نظمتها مجموعات من الرجال الملثمين على الطرق المحيطة بميناء دوفر الإنجليزي، مما تسببت في تعطيل حركة المرور، وارتدى المتظاهرون ملابس سوداء وأقنعة تغطي الوجه بالكامل، وهتفوا بعبارة أوقفوا القوارب، في إشارة إلى طالبي اللجوء الذي يصلون إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا قادمين من فرنسا. ومن نيبال، حيث أخرج مواطن صيني على قيد الحياة من نفق بعد مرور 10 أيام على تدفق للجليد والصخور والطين عبر واد بجبال الهيمالايا، أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وبذلك يصبح عدد الناجين 3 أشخاص تم انتشالهم أحياء، في الوقت الذي تعتقد السلطات أن نحو 900 شخص قد يكونون عالقين داخلها عقب الانهيار الجليدي. أما في كرواتيا، تجمع عشرات الآلاف من الناس في الساحة المركزية بالعاصمة زغرب احتجاجا على تقاعس الحكومة عن البدء في إزالة أكثر من 30,000 طن من النفايات في وسط البلاد، والتي يقول نشطاء إنها تلوث مياه الشرب بالمنطقة. اتفقت دول مشاركة في إطار عمل ينظم أو يحظر استخدام الأسلحة التي تعد عشوائية الأثر أو مفرطة الضرر على وثيقة قد تمهد الطريق لوضع قواعد دولية بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. ويمثل الاتفاق على هذه الوثيقة غير الملزمة خطوة مهمة بعد مفاوضات دامت لما يزيد على عقد بشأن كيفية تنظيم أنظمة الأسلحة القادرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، والتي تعرف أحيانا باسم الروبوتات القاتلة. إلى هنا نختم جولتنا الإخبارية، إلى اللقاء.
0: زار رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان اليوم منطقة الشجرة المباركة في الصفاوي ومشروع إحياء محمية واحة الأزرق، ووجه بإطلاق مشروع لتطوير المواقع السياحية والبيئية والتاريخية في شرق المملكة بهدف تعزيز حضورها على خارطة السياحة الوطنية. المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير المنتج السياحي الوطني وتعظيم الاستفادة من التنوع الطبيعي والبيئي الفريد والمقومات التاريخية والأثرية والدينية والثقافية التي تزخر بها المملكة، بما يسهم في إثراء تجربة السياح وتنمية المجتمعات المحلية وتعزيز حضور القطاع السياحي على خارطة الاقتصاد الوطني وفي المحافظات. ويشمل مشروع تطوير المواقع السياحية في شرق المملكة محمية الشومري للأحياء البرية ومحمية الضاحك الطبيعية في البادية الشمالية الشرقية وقصر عمرة وقصر الحرانة وقلعة الأزرق، بالإضافة إلى محمية الأزرق المائية الطبيعية ومشروع إعادة إحياء واحة الأزرق من خلال الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومنطقة الشجرة المباركة في الصفاوي. ويستهدف المشروع

0: بناء وجهة سياحية متكاملة شرقي المملكة تربط الواحة والمحميات الطبيعية والبيئة والقصور الصحراوية والمواقع التاريخية والدينية والجيولوجية ضمن مسارات وتجارب سياحية جديدة ومتكاملة. قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غازي الطيب تمديد دوام يوم السبت في 6 مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة، وذلك خلال اليوم السبت والسبت المقبل 12 من أيلول الحالي، وذلك استجابة للإقبال المتزايد على خدمات الدائرة. وأوضح الطيب أن المكاتب المشمولة بالدوام هي مكتب جوازات عمان المركز ومكتب البطاقة الذكية الكائنان في مبنى الدائرة الرئيسي في طبربور، إضافة إلى مكاتب أحوال وجوازات الأشرفية ووادي السير وتلاع العلي وحي نزال. وبيّن أن الدوام في المكاتب 6 خلال يومي السبت حتى 2:00 ظهرا. بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان صباح اليوم تنفيذ أعمال صيانة فواصل التمدد لجسر وادي شقيق الواقع على طريق أور الحديثة البحر الميت. الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمي تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك.
1: هذه الأعمال تأتي ضمن العطاء الخاص بمعالجة وصيانة الأضرار في حماية الجسور الواقع على طريق البحر الميت، وفي إطار الخطط الرامية لرفع كفاءة شبكة الطرق والجسور والمحافظة على استدامة عناصر البنية التحتية على الطرق في مختلف مناطق المملكة. أعمال الصيانة تهدف لرفع كفاءة الجسر وتعزيز مستويات السلامة المرورية. بدنا ننوه فقط إلى أنه بالتعاون مع الإخوان في الدوريات الخارجية سيتم تطبيق خطة مرورية على مراحل متتابعة بما يضمن استمرار حركة السير وعدم إغلاق الطريق بشكل كامل، حيث سيتم إغلاق أحد مسربي الطريق في منطقة العمل والإبقاء على المسرب الآخر مفتوحا أمام حركة السير بالاتجاهين.
0: أكدت شركة الحوسبة الصحية استمرار تطوير تطبيق حكيمي بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف توسيع الخدمات الصحية الرقمية وتحسين تجربة المستخدم ودراسة إتاحة معلومات صحية إضافية عبر التطبيق. ويتيح التطبيق حاليا الوصول إلى نتائج الفحوصات وتقارير الأشعة والأدوية والحساسيات والمطاعم. أعلنت شركة توزيع الكهرباء في وادي الأردن عن انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي ليوم غد عن مناطق في دير علة من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا لكهرباء محطة توزيع فرعية جديدة. انطلق اليوم ماراثون البتراء الصحراوية الدولي 2026 في نسخته 17 بمشاركة نحو 270 متسابقا من دول مختلفة في أجواء رياضية وسياحية مميزة تعكس ما تتمتع به البتراء من مقومات فريدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية. ويتضمن الماراثون مسارين رئيسيين، حيث تبلغ مسافة الماراثون الكامل 42 كيلومترا، فيما تبلغ مسافة نصف الماراثون 25 كيلومترا ضمن مسارات تجمع بين التحدي الرياضي والطبيعة الصحراوية المميزة للمنطقة. وأكدت سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي أهمية استضافة مثل هذه الفعاليات الرياضية الدولية لما لها من دور في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز سياحة المغامرات والرياضة، إلى جانب الترويج للبتراء كوجهة سياحية قادرة على استضافة مختلف الفعاليات والأنشطة الدولية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجه بتطويرها. وزير الخارجية يبحث في فرنسا سبل تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين والتطورات الإقليمية. غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان والبقاع توقع قتلى وجرحى. الرئيس الأمريكي يلوح بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس في إيران. المبعوثان الأمريكيان يصلان موسكو لإجراء محادثات جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ومحمد إبراهيم الطراون من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث دعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول انسداد القصبات والربو القصبي. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور رجاء محمد رشيد الخصاونة، استشاري الأمراض الباطنية ومتخصص في الأمراض الصدرية وأمراض النوم من الخدمات الطبية الملكية. دكتورنا العزيز، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيكم.
1: دكتور، اختيارك للموضوع انسداد القصبات والربو القصبي مترابط أكيد، شو المقصود بالانسداد ومن ثم نأتي إلى الربو القصبي؟
2: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. سيدي، نعرف أن الجهاز التنفسي من أكثر الأجهزة

0: الأجهزة في جسم الإنسان المعرضة للبيئة الخارجية والإنفايرومنت، على عكس مثلا الجهاز الدوراني والقلب والشرايين مغلقة.
1: نعم، نتأثر بالبيئة
0: الخارجية. نعم. وهي الأمراض الربو القصبي والانسداد القصبات الهوائية أحد هذه الأمراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي.
1: نعم.
0: المرضين هذول كثير متشابهات من ناحية الأعراض ومن ناحية العلاج، لكن مختلفات في طبيعة المرض والأسباب والمسببات. المرض الانسداد القصبي أو نختصر بكلمة COPD،
1: يعني مصطلح COPD صار معروف، ولكن
0: معروف لدى المرضى وبدل
1: لدى المرضى، ولكن احنا نتكلم للناس اللي بعدهم
0: بشكل عام. هي حروف مختصرة لمرض الانسداد القصبات الهوائية. هذا مرض مزمن يصيب الرئتين ويؤدي إلى تضيق في الشعب الهوائية مع مرور الزمن، ويؤدي بالأخير إلى صعوبة في التنفس، وغالبا ما يكون سببه التدخين. وهو مرض، نركز على هذه الجملة، وهو مرض قابل للعلاج والسيطرة إذا تم اكتشافه مبكرا.
1: يعني هو الانسداد هو مرض قابل للسيطرة عليه وللتحسن، ما يتطور لشكل يصير مزمن.
0: نعم بالضبط، حكينا أهم فكرتنا في هذا الموضوع أنه مرض قابل للسيطرة والعلاج عند تشخيصه مبكرا.
1: واضح. طيب، بيكون حاد ومزمن، وكيف بنتقل من البداية ليصير مزمن؟
0: بالضبط. سهو مرض انسداد القصبات الهوائية له شقين. الشق الأول بسموه السعال المزمن، الشق الثاني هو انتفاخات الهوائية. خلينا نحكي السعال المزمن هي المرحلة الأولى، وبعدين تتطور إلى الانتفاخات الرئوية. السعال المزمن هو السعال المزمن عند المريض يدوم لحد 3 أشهر لمدة 3 سنوات متتالية دون وجود أي أسباب أخرى، مثل التهاب رئوي أو فلوز أو التهاب قصبات أو التهاب ذات الرئة أو حرارة.
1: يعني الانسداد المزمن أو السعال المزمن كيف يعني؟ يعني أي واحد بسعل يوم يومين شهر شهرين هذا مؤشر ولا يختلف؟
0: لا، نحن حكينا أي كلمة مزمن، السعال المزمن هو أي سعال يدوم أكثر من 3 أسابيع، سعال لمدة 3 أسابيع دون
1: الأسباب
0: واضحة يدعو هون إلى الفحص وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص هل هناك مرض انسداد القصبات الهوائية أم لا.
1: طيب، السعال في أنواع صح؟ في سعال ناشف، في سعال رطب، في سعال تشنجي. شو النوع السعال اللي بيكون فيه بس مشان نوضح؟
0: السعال المزمن في أي مرضى الانسداد الرئوي دائما سعال يصاحبه بلغم، في زيادة في إنتاج كمية البلغم.
1: يعني في بلغم.
0: نعم،
1: بقطع بسموه.
0: بقطع باللغة الفلاحين مثلا، بقطع
1: الفلاحين والعاميه. نعم. بقطع. اللون مهم؟
0: لا،
1: لون البلغم،
0: لون البلغم ما له
1: علاقه. الحين بيكون لون عادي؟
0: لا، ممكن يتراوح من الابيض الى الاصفر في هذه الالتهابات الشديده، او في التهابات فيروسيه او بكتيريه يزداد شده الصفار، لكن اللون لا له اي فائده لنا في حاله تشخيص المرض.
1: طب شو الاسباب؟
0: الاسباب الانسداد القصبات الهوائيه اكثر شيوعا واكثرها هو الدخان،
1: التدخين السلبي والإيجابي؟
0: طبعاً، هذا كان السلبي فيما بعد إذا صح لنا وقت، بس التدخين هو أحد أكبر أكثر الأسباب شيوعاً لأدو إلى مرض انسداد القصبات الهوائية. هناك أسباب أخرى تجي أقل، مثل تلوث الجو، تلوث الهواء، تعرض للدخان أيام زمان، استخدام الحطب. وفي عندنا هناك بعض الأمراض الجينية تؤدي إلى نفس هذا المرض، مثل ألفا 1 أنتيبسين ديفيشنسي.
1: ألفا؟
0: أنتي 1 ألفا 1 أنتيبسين ديفيشنسي.
1: طيب، لما بنحكي عن أسباب التدخين هو على رأس الكوم.
0: نعم.
1: قديش التدخين أنت عدوك كطبيب وكمعالج لهذه الحالات، وقديش يعني المفروض إحنا في تقصير من تطبيق الأنظمة والقوانين ومؤسساتنا الطبية؟ للأسف ما فيها التزام.
0: سيدي، التدخين بالأردن آخر إحصائيات عن التدخين في المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق الـ WHO منظمة الصحة العالمية، وعن طريق مركز الإحصاء في وزارة الصحة، الأردن يعتبر من أكثر الدول المدخنين في العالم، وقاعدين نزداد بنسبة التدخين. مثلا مركز وزارة الصحة آخر إحصائية أن 53% من البالغين في الأردن يستخدمون إحدى منتجات التبغ أو النيكوتين.
1: 53%
0: فوق النص. إذا دخلنا بالتفصيل أكثر، 71% من الرجال 71% من الرجال يستخدمون التبغ، واحد من مشتقاته، 28% من النساء. معدل التدخين اليومي في المملكة

0: الأردنية الهاشمية تقريبا 65% من الرجال يوميا يدخنون، 17% من النساء يدخنون يوميا. هاي الإحصائيات في 24 وطلعت بال 25.
1: طب شو هاي الأرقام تحكي لك أنت كطبيب صدرية وتتعامل مع هذه الحالات؟
0: إذا نحكي الأرقام، إذا نأخذ

0: فئه مش داخله
1: بالاحصائيات بالضبط. يعني بصراحه بتزيد الارقام.
0: فئه هاي مش داخله تبعت طلاب المدارس الاقل من 18 سنه، هاي تنعكس على الامراض. كل ما زادت نسبه المدخنين الامراض انسداد القصبات الهوائيه حتزيد نسبه لدى المجتمع المحلي، وهاي الامراض تظهر بعد 10 الى 20 سنه من التدخين، هي ليس لحظيه لكن تنعكس في المستقبل المتوسط الى البعيد.
1: يعني مش من اول يوم تدخين اكيد بتبدا الاعراض اكيد. بس يعني بده يكون عنده الواحد فتره
0: طويله من 10 الى 20 سنه تظهر ان اعراض.
1: شو الاعراض اللي ممكن احنا تصير يكون عندنا ونتجاهلها؟
0: اول عرض هو السؤال المزمن في المجتمع او اللغه العاميه بسموه عندي قحد مدخنين، هاي كثير نسمعها بين الشباب والرجال، انا عندي قحد المدخنين،
1: يعني بيعتبرها عادي.
0: بيعتبرها عادي، لكن هي لا، هي أول عرض لمرض انسداد القصبات الهوائية. لأن حكينا مرض انسداد القصبات الهوائية المرحلة الأولى اللي هو السعال المزمن مدة 3 شهور على مدار 3 سنوات متواصلة، هي قحد المدخنين أو السعال المدخنين. هذا السعال دائما بصاحبه بلغم، سعال بيكون صباحي أكثر، بتزيد مع النهار، ممكن يخف نهاية النهار مع الحركة ومع السوائل الدافئة والمشروبات.
1: أحيانا بقول لك هاي حساسية إذا أنا عادي.
0: لا، حكينا إحنا أكثر المرضى لازم يراجعوا الطبيب إذا كان السعال مزمن أكثر من 3 شهور، زيادة في إنتاج كمية البلغم، ضيق بالتنفس ممكن يؤدي إلى صفير بالتنفس، هاي كثير بشوفوها لما تأخذ سيرة مرضية للمريض بشكي نفس الأعراض هاي، بس ويعزها دائما إنه هاي قحد مدخنين ما في داعي، خلاص أنا بوقف الدخان بخفف
1: يعني
0: دخاني.
1: اللي بدي أكرر عليه، متى يراجع الطبيب؟
0: إذن أي سعال يتعدى 3 أشهر بدون ما ينقطع عن السعال أو يختفي، أي زيادة في كمية البلغم، أي ضيق في التنفس أثناء أي مجهود، أي صفير في القصبات الهوائية ليلا أو نهارا، هاي كل هاي الأعراض يجب زيارة الطبيب وتقييمه من قبل طبيب أخصائي صدري.
1: هلا راجعك المريض، أنت شو عليك دور؟ كيف بدنا نصل للتشخيص؟ كيف بدنا نصل للإقناع؟ كيف بدنا نفهموا حالته ونتعاون مشان الإقلاع؟
0: بالضبط. بس يجي المريض لازم تأخذ من السيرة المرضية بكل وضوح بالتفصيل، بعدين الفحص السريري للمريض عن طريق استخدام السماعات، تفحص صدره تسمع فيه صفير أو لا، بعدين في بعض الفحوصات بتساعدنا على تقييم الرئة، هل الرئة متضررة أم لا، وذلك عن طريق فحص سمول سبايروميتر اللي هو فحص جهد الرئة.
1: تعرف دكتور أنتم أطباء الصدري بعدكم كلاسيكيين،
0: ليش؟
1: السماعة عندكم مهمة جدا.
0: طبعا،
1: يعني قديش
0: بسموها basics of science، أدبيات الطب. السماعة لها فائدة كبيرة في التشخيص،
1: السيرة المرضية وفحصك السريري كثير مهم،
0: هاي أساسيات الطب سيدي. السيرة المرضية تفصل لك المعلومة.
1: المريض اللي بيجيكوا على ما بتكلف فحوصات كبيرة؟
0: لا، احنا من اقل اطباء باستخدام الفحوصات.
1: جد انتوا اقل؟ نعم. يعني انتوا
0: نعتمد على السيره، الفحص السريري، الحدث الطبيب، وبعض الفحوصات اللي بتثبت المرض وعشان نقنع المريض. لما المريض بيقتنع بالارقام، نعم، تورجيه بعض فحص الرئه تبعه وتورجيه الارقام تبعته، نعم، بيقتنع اكثر. لما تقول له انت فحص الرئه تبعك في نقص في مجهود الرئه بنسبه 60 إلى 50%، يعني انت الرئه تشتغل بنصف طاقتها. لما شوف هاي الأرقام،
1: شو اسم الفحص؟
0: فحص جهد الرئة أو السبايروميتر.
1: شو هذا الفحص؟ شو كيف بنعمل وشو بياخذ؟
0: فحص سهل وبسيط ومتوفر في كل المراكز وكل المستشفيات. عبارة عن جهاز بيقوم المريض بنفخ كمية الهواء اللي برئته، بطلعها خلال انبوب داخل هذا الجهاز، بقيس كمية الهواء اللي بتطلع مع قوتها بالثانية الأولى وفي كل مراحل التنفس، وعن طريق بعض اللوغاريتميات بحسبها الجهاز، بعطينا كمية الهواء بتطلع من الثانية الأولى، كمية الهواء في كمية في حجم الرئة كامل، نسبة الهواء اللي طلع والنسب هاي، بقارنها مع المعدلات العالمية لوزنه وطوله وجنسه ذكر أم أنثى والعرق، هل هو أفريقي آسيوي شرق آسيوي، بقارنها مع النسب العالمية.
1: وكم دقيقة هذا الفحص؟
0: كم دقيقة؟ إذا عملوا من أولها بالطريقة الصحيحة بخش معها 15 ثانية.
1: يعني النفس بس يتنفس.
0: بس فحص نفس، بس خذ نفس وطلع نفس.
1: هذا الفحص هو كله؟
0: نعم، بسيط جدا ومتوفر في كل المراكز والمستشفيات الطبية، خدمات ووزارة الصحة.
1: وشو بيعطيك هذا الفحص؟
0: بعطينا أول رقمين بهمنا اللي هو كمية الهواء اللي داخلة والخارج من الرئة. هاي الكمية بنقسمها في الثانية الأولى قديش تطلع مع سرعتها وقوتها، وبشكل عام حجم الرئة. مع معادلات رسمية أو معدل نسب خاصة بنطلع إنه هل في عنده ضعف في وظائف الرئة أم لا. هل عنده

0: تليف الرئام، لا، هل عنده قصور في وظائف الرئام؟ لا.
1: كمان مرة أخرى مش بحاجة لفحوصات؟
0: لا، بعدنا احنا، بعدنا هذا كله بالعيادة.
1: تصور بعد من فحصك، أول شيء السيرة المرضية، ومن ثم فحصك السريري الدقيق اللي بالسماعة،
0: نعم،
1: ونفخته بالبالون، خلينا نسميه فحص البالون.
0: فحص البالون، أنت هيك 80% شبه جهزت مريضك. بتظل الفحوصات الأخرى، مثلا بدك صورة شوائية، تشيست إكس راي للمريض، أو ممكن نتطور لصورة طبقية للرئام. هاي الصور هون بتفيدنا في المرحلة الثانية من المرض. حكينا احنا المرة الأولى اللي هو السؤال المزمن، حكينا الجزء الشق الآخر من المرض هو الاسترواحات الرئوية. الصور الشعائية هون بتورجينا الرئة من الداخل، الاركتكتشر تبع الرئة، ثلاثية الأبعاد للرئة، اللي هي هل هناك تدمير في الحويصلات الهوائية، خراب أو ضعف في الحويصلات الهوائية، اللي هو بسألنا كياس من الهواء داخل الرئة.
1: هاي الانتفاخات اللي حكيت عنها. يعني حكينا الأعراض هي السعال والانتفاخات الرئوية.
0: انتفاخات بنشوفها بنشوفها على الصور، عبارة عن كياس هوائي.
1: يعني هون لجأنا لفحوصات الأشعة
0: بالضبط عشان نشخص المرحلة الثانية من المرض، المريض وصل لهذا الاسترواحات أم لا.
1: طيب إذا تعالجنا في شفاء منه؟
0: طبعا حكينا أول شيء بتعريف المرض، حكينا هو مرض قابل للعلاج والسيطرة عليه.
1: كيف بدنا نسيطر عليه؟
0: أولا وأخيرا الإقلاع عن التدخين. كلما أقلعنا عن التدخين في وقت أبكر، أنت أنقذت الرئة وأنقذت ما تبقى من الرئة. ثانيا نساعد المريض نخفف عليه الأعراض من ضيق وصفير وتعب عن طريق بعض التبخيرات. التبخيرات بيستخدمها المريض، بتدخل هاي الأدوية.
1: تبخيرات منزلية ولا بالمستشفى؟
0: لا، منزلية، بخذها معه على البيت. بخاخات المستخدمة عند بعض المرضى. بخاخات بخذها معه على البيت، بيستخدمها بشكل يومي وبانتظام. عبارة عن دواء بدخل على الرئة، بيمتصه الغشاء المخاطي تبع الرئة، يؤدي إلى توسع القصبات، تقليل من هاي الأعراض اللي بشكي منها المريض.
1: مشروطا
0: بالانتظام
1: بإيقاف التدخين.
0: طبعا الإيقاف أولا وآخر،
1: والانتظام بالعلاج.
0: نعم.
1: طب إذا ما انتظمش بال
0: هاي من الأخطاء الشائعة، من الأخطاء الشائعة
1: عن التدخين.
0: هاي الأخطاء الشائعة عند المرض، أولا ما مش مقتنع أن التدخين بيكون هو أحد أسباب هذا المرض. يقول لك بعض الناس بيدخنوا، ليش ما حدا مرض؟
1: لا، بقول لك جدي دخن 90 سنة.
0: بالضبط،
1: وما طبيعي. طب شو بنجابه؟
0: يقول جدك مش موجود، عشان نبين لك فحص السرير تبع جدك انه ممكن نفس مرض جدك ان عندك زي جدك. لكن عدم الاقتناع من التدخين هاي واحد، لازم نقنعه بالايقاف التدخين. ثانيا انه بعض المرضى بس حس حاله تحسن، تحسنت الاعراض تبعته، بروح يوقف البخاخات
1: وبرجع
0: هاي ثاني اكثر خطا شيوعا عند المرضى.
1: يعني ممكن يتوقف عن العلاج.
0: اقول لك انا خلاص هاي رئتي فتحت، تحسن نفسي، بروح يقطع البخاخات. ما بتمر فترة قصيرة من أسابيع معينة إلا يرجع بينتكس المريض.
1: طيب البخاخات بالحالة العلاجية والاستجابة بنضل عليها قديش؟
0: هون البخاخات معظم المرضى هذول بنضل على مدى الحياة على البخاخات. لكن بس بداية إحنا فحص جهد الرئة هو اللي بقرر.
1: نعم.
0: هو اللي بقرر شدة المرض تبع المريض، وعليه بنقرر البخاخات جرعاتها وتركيزها والفترات اللي بده يستخدمها.
1: يعني أنت بتتحكم بتغيير وترتيب العلاج، ولكن البداية المريض هو عليه الالتزام.
0: عليه الالتزام،
1: هنا تضمن النتيجة.
0: نعم.
1: إذا أخذت وقال لك بستخدم وجاء عندك، بتعرف أنه ملتزم ولا لا؟
0: طبعا عيد فحص جهد الرئة، بتعيد فحص جهد الرئة. ما هو بالزيارات الدورية للمرضى أنت تقدر تعيد لفحص جهد الرئة.
1: نعم.
0: إذا فحص جهد الرئة قاعد بتحسن مع الوقت مع استخدام البخاخات، نقتنع انه المريض استخدم دواء، والمريض حيقتنع اكثر واكثر انه الدواء فيه فائده. اما اذا بيجي فحص جهد الرئه قاعد بنتكس وبتقل ارقام الرئه، هذا لانه فيه خطا معين، اما الاستخدام الخاطئ للبخاخات او عدم استخدام البخاخ من قبل المريض ويقطعها اعتقادا منه انه تعالج، او انه كميه التدخين قاعده بتزيد وبتعرض للملوثات البيئيه لدرجه انه قاعده الرئه تتدهور باسرع مما قبل.
1: طب كيف بدك تقنع واحد بدخن والتدخين بيعتبره هو مسلي وبسنسيه همومه
0: اولا
1: كيف
0: سيدي العزيز، وزارة الصحة الأردنية وفرت عيادات خاصة للإقلاع عن التدخين.
1: نعم صحيح.
0: مجانا،
1: وهناك نجاحات ممتازة حكينا عنها في بعض الحالات.
0: ونسمح لنا نضيف انه هاي العيادات حتى متوفرة للعسكريين، في ناس بعتقدوا العسكريين المدخنين انه ما بيطلع له يروح وزارة.

0: الصحة على عيادة إقلاع عن المداخلين، لا هاي عيادات للعسكريين والمدنيين،
1: نعم
0: لكل فئات الشعب
1: هاي
0: الأردني.
1: رسالتنا من حضرتك وصلت.
0: نعم. الشغلة الثانية، هاي العيادات إقلاع عن التدخين فيها أكثر من منهج، اللي هو شيء للتهذيب السلوكي للمدخن.
1: نعم.
0: لأنه كثير الإقلاع عن التدخين أحد اللي بيساعد عليه أنك تغير سلوكك والأتيتيود تبعك. بعدين في عندك بعض الأدوية اللي تساعد على إقلاع عن التدخين، مثل بعض العلكة أو السكين باتشز اللي هي اللزقات الخاصة في النيكوتين.
1: نعم.
0: هاي كلها تساعد على إقلاع عن التدخين. وفي علاج وظيفي، ريهابيليتيشن.
1: نعم.
0: ريهابيليتيشن بيساعد على تقوية الوظائف في الرئة،
1: تحسين العضلات،
0: تحسين العضلات، وهذا يساعد أنه أنت بس توقف عن التدخين هتلاقي شيء مقابل بيساعد الرئة أنها تتطور وتتقوى
1: وتنفض.
0: نعم.
1: يعني تجربتك من خلال ما بتسمعه ومن خلال المرضى اللي بتحولهم على عيادات الإقلاع عن التدخين، كيف تجربتك؟
0: والله في استجابة ممتازة. يعني يكفي أنه المريض أول خطوة في الإقلاع عن التدخين، المريض يقتنع أنه بده يوقف دخان. إذا المريض تجاوب معك ومقطع من الداخل أنه أنا بدي أوقف دخان،
1: انت بتضمن النتيجة.
0: بكون بضمن انه في نص الطريق احنا مشيناه، اللي هي القناعة الخاصة بالمريض. بعدين نعم. بيجي الإرادة. المريض اللي بيقتنع اكيد حيكون في عنده إرادة قوية محاولة الإقلاع عن التدخين.
1: واضح.
0: بعدين التجربة بدها وقت، مش كن فيكون، بده يقعد اشهر هو يحارب للإقلاع عن التدخين.
1: يعني بمعنى اخر جهد مشترك
0: طبعا
1: بين المريض، قناعته اول شيء انه حالته المرضية جدية، ثانيا إقلاع التدخين بيساعده، ثالثا الأدوية اليوم سهلة، ما في ضرر منها، ما بيخوفوا من الكورتيزون. دائما في مشكلة مفهوم خاطئ حول هذا الموضوع.
0: احنا هكا نحكي عن العلاج الانسداد القصبات، الكورتيزون ما حكينا، ما له دخل بين
1: لا البخاخات، خلينا انا اخطأت التعبير،
0: هو مرض انسداد القصبات الهوائية، من بخاخاتها جزء منها يحتوي على الكورتيزون. لكن هذا الكورتيزون بكميات قليلة، لأنه بأخذها شكل تبخيرة، بأخذها شكل بخاخة بتدخل على الرئة مباشرة، وليس كورتيزون بتركيزات عالية اللي تدخل على الجهاز الهضمي بيمتصها، بتدخل على الدم والعظم
1: وبصير خاف من السكري وخاف من الهشاشة.
0: لا لا، إحنا أنا بنساعد دائما المرضى عشان نساعدهم على هاي النقطة، نحسب أنه تركيز الكورتيزون بالبخاخ يقاس بالمايكروغرام، اللي هو جزء من الألف من المليغرام. حبة الكورتيزون الواحدة 5 مليغرام،
1: يعني تأخذ هواء
0: بالضبط. حبة الكورتيزون 5000 ضعف
1: الكمية
0: اللي بالبخاخ.
1: تصور قديش
0: لما نعطيها بلغة الأرقام
1: بيقتنع
0: علينا وبفهم شو المغزى، إنه أنت بتأخذ كمية قليلة تساعد على الشفاء والسيطرة على المرض أفضل من إنه تنتكس أمورك.
1: طب كيف بتطور المرض الانسداد القصبي اللي ما بتحس ما بتعالج وما بدخل
0: كان المرحلة دخل. والشق الثاني من المرض هو الانتفاخات الهوائية. هاي الانتفاخات الهوائية اللي هي بصير إن في كياس هوائية في الرئة،
1: شو بتعني؟
0: غرف هوائية، هاي غير قابلة، غير مفيدة للإنسان. يعني
1: هي
0: كمية الهواء فيها
1: هذه بالأصل شو
0: الحويصلات الهوائية،
1: شو أصلها، شو وظيفتها؟
0: الحويصلات الهوائية سيدي وظيفتها هو استقبال الهواء وتبادل الغازات ما بين الأكسجين إلى الدم وأخذ ثاني أكسيد الكربون.
1: يعني في وظيفة تبادل
0: الغازات. هاي الحويصلات لما تتدمر من الدخان بصير يوزلس، عديمة الفائدة، بصلها الهواء، لا بصير في تبادل غازات ولا في سحب ثاني أكسيد الكربون من الدم. إذا هاي الكمية من الهواء بظلها متجمع جوا الرئة بدون أي فائدة للمريض.
1: الوظيفة انتهت وصارت عبء عليك،
0: لأنها بتنتفخ مع الزمن، بصير عندك ضيق نفس أكثر وأكثر، ولا سمح الله في مراحل متقدمة تحول المريضنا إلى تليفات رئوي. والتليف الرئوي مثل ما بنعرف اللي هو دمار جزء كبير من الحويصلات الهوائية، ويؤدي إلى نقص أكسجين المريض.
1: طيب أعتقد انسداد القصبات حكينا فيه كفاية،
0: الحمد لله.
1: وننتقل على الربو القصبي. شو بيعني الربو العادي وشو بيعني الربو القصبي؟
0: الربو القصبي، الربو العادي، الأزمة الرئوية، تحسس القصبات،
1: كلها
0: مصطلحات لنفس المرض،
1: بس عشان توضح الصورة.
0: نعم، هاي مصطلحات كلها لنفس المرض.
1: لما واحد يقول لك عندي ربو، هو ربو قصبي أو
0: تحسس قصبي أو الأزمة
1: أو الأسمة
0: مثل بعض الناس بالفضوها.
1: نعم. طيب شو هذا المرض؟
0: هذا الربو القصبي سيدي هو مرض مشابه للانسداد الرئوي مثل ما حكينا بالبداية، متشابهين بالأعراض، ضيق التنفس، صفير بالرئة، زيادة في إنتاج البلغم، سعال مزمن، مشابه في الأعراض لكن يختلف في طبيعة المرض. الربو القصبي يختلف عن الانسداد القصبات أنه بصيب الأطفال، مرض انسداد القصبات بصيب كبار العمر، كبيرين بالعمر نتيجة الدخان.
1: الربو القصبي يعني هذا الربو يصيب الأطفال، الانسداد القصبي
0: كبار السن.
1: كبار السن
0: الربو القصبي فيه له جزء مناعي وتحسسي.
1: نعم،
0: زي كأنه في منه جينات، إذا في أحد بالعائلة عندهم أمراض تحسسية وقصبية، الأم الأب العم الخال، ممكن الأطفال هذول يكون عندهم تحسس أو ربو قصبي.
1: نعم،
0: الربو القصبي تميز إنه بين الهجمات الإنسان بيرجع طبيعي 100%. على عكس الانسداد القصبي، الانسداد القصبي هو مع الزمن
1: يتطور، يزداد سوءا،
0: يزداد سوءا والرئة تفقد من وظائفها. الربو القصبي لا، بين الهجمات بيرجع طبيعي 100%.
1: طبيعي 100%،
0: يعني ليش بتفحصه بين الهجمات الرئة سليمة، فحص الجهد سليم 100%، بيرجع طبيعي. بس تجي الهجمة نتيجة تحسس من غبرة، من دخان، من الزهور، من عطور، من أي سبب آخر، خلال الهجمة هتلاقي في نقصان في وظائف الرئة وصفير حاد في الرئة.
1: الهجمة على إيش بتعتمد وكيف تتطور؟
0: الهجمة هي حقينا مناعي، يكون في تحسس عنده، إما من العطور، من روائح معينة، من ملوثات بالبيئة، من بعض الفيروسات.
1: الوقت تبعها قديش الامتداد؟
0: خلينا نكمل بعد إذنك سيدي دكتورنا العزيز، لأنه في عندنا في شغلات الناس ما تنتبه له، هو الهواء البارد، بعض الإيموشنال استرس تزيد الهجمات الرئوية.
1: يعني
0: الزعل، الضحك، الزعل أو الضحك ممكن تؤدي إلى هجمة رئوية ربو. الهواء البارد يؤدي إلى ربو
1: لهالدرجة؟ يؤدي إلى الهجمة؟
0: يؤدي إلى حدوث هجمة رئوية. الهجمة الرئوية وقتها ما في وقت معين إنها، إذا صار هجمة رئوية المريض لازم يعرف بعض الخطوات 1 2 3 4 لعلاج هاي الهجمة الرئوية. بعد هذه الخطوات ما صار في تحسن، بده يتوجه لأقرب مستشفى أو طوارئ لإعادة التقييم وأخذ العلاج المناسب.
1: من البداية ممكن تكون شديدة من بداية المرض، ولا المرض كمان أول شيء تحسس بسيط أو أزمة بسيطة بصير الهجمة تيجي ثواني أو دقائق وتروح؟
0: لا، هي بالتدريج، بس في نوع نسبة قليلة من الربو القصبي أو التحسس يسمى ريفراكتوري أزمة، هذا بيجي فجأة شديد وبيختفي فجأة، نوع واحد من أنواع من سب ديفيجنز للأزمة. لكن بشكل عام الربو بيجي بالتدريج، عشان هيك المريض تكون معاه ريسكيو انهيلرز وهو البخاخ المنقذ، يستخدمه مرة مرتين مع لحد 4 مرات باليوم. إذا حس أنه ما تحسن خلال استخدام له هذا البخاخ يجب مراجعة الطوارئ لأخذ العلاج المناسب والتقييم.
1: المرض يعني يتطور ولا بيجي حاد وشديد من البداية؟
0: شوف، يعني في مؤشرات، التصنيف العالمي للأزمة من الأمريكان كوليج أوف تشست فيزيشنز والإي آر إس، الأزمة الرئوية تحدد إلى متقطع، خفيف، متوسط، شديد. أي مريض بيجي أي مريض بيجي أزمة، فتحدده على أي فئة من هذه الفئات. ممكن المريض يتطور أب، يرتفع في نسبة في شدة المرض، وممكن يرجع لخطوة أقل، عشان هيك نسميه بعلاج الأزمة ستيب أب أند ستيب داون مانجمنت،
1: يعني تطلع ممكن
0: درجة
1: ممكن
0: أو بنزل درجة في العلاج
1: حسب السيطرة،
0: حسب السيطرة،
1: حسب تعاون.
0: بالضبط، 17% من مرضى الأزمة حالتهم شديدة. 4 إلى 5% من كل مرضى الأزمة في العالم يعتبروا أزمة شديدة صعب السيطرة عليها، 4 إلى 5%. والحمد لله هذول 4 إلى 5% العلم ما يتوقف عندهم. هسا في عنا علاج بيولوجي للأزمة، العلاجات البيولوجية الحمد لله في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: قبل العلاج البيولوجي احنا نتكلم عن هل الربو وإله علاقة بالوراثة، وشو إذا إله علاقة بالوراثة شو الاحتياطات اللازمة سواء للمريض أو لأهل المريض؟
0: طبعا الربو القصبي له علاقة بالوراثة، جزء منه حكينا تحسس مناعي وجيني، حكينا في family history، في تاريخ مرضي للعائلة من الأم أب عم عمة. في ربو قصبي ممكن هذا الطفل إذا أجاب أعراض مشابه لأمراض الربو القصبي أنه يكون عنده تحسس أو أزمة رئوية. ما العمل؟ اللي هي الوقاية، الوقاية خير من قنطار علاج. تبعد عن الأجواء المحسسة اللي بتحسس منها الطفل، الغبار، الفيروسات، في منطقة فترات الشتوية نبعد عن الهواء البارد.
1: يعني احنا حكينا الهواء بارد، حكينا العطور، الإفراط والتوترات، ضحك أو يعني هاي هي المحفزات الرئيسية، ولا في بعد غيرها محفزات الهجمة؟
0: لا، هاي أكثرها، يعني ما في، يعني دائما الربو القصبي المحفزات تبعها تكون خارجية external. أي إشي بتعرض له المريض بتحفز هاي الربو القصبة، محفزات خارجية.
1: شو المناعة بتلعب دور هون؟
0: صحيح، المناعة هون أنت

0: تحفز لأي مؤثر خارجي، جهاز المناعة تبعتك بده يحارب هذا المحفز الخارجي، بصير في مجموعة من التفاعلات الكيميائية بجسمك وبدمك وبالغشية المخاطية لمحاربة هذا المحفز الخارجي. هاي بتكون مفرطة أو في زيادة في التحفز داخل جسمك، يؤدي إلى تضيق القصبات وزيادة بالإفراز البلغم.
1: يعني هي بتدافع عن نفسها،
0: هي دفاعا. هي المناعة هنا من ناحية الدفاع عن نفسك،
1: بس من
0: بس بكون الدفاع أكثر زيادة عن الإنسان العادي، شديد عن الإنسان العادي، عشان هيك بشعر في ضيق نفس ونقص أكسجين أو صفير بالرئة، اضطر يدخل بالعلاج البخاخات.
1: مرة أخرى إجتنا هجمة أو متوقع، المريض بيكون عارف أنه ممكن تيجي الهجمة، شو لازم يساوي بهاللحظة القبل وأثناء؟
0: الابتعاد عن المحفز قدر الإمكان، علاج استخدام العلاج بسموه ريسكيو انهيلر أو البخاخ المنقذ اللي هو الفنتولين، موسع القصبات الهوائية، استخدمه. مفعوله هذا سريع، خلال 5 دقائق بيبدأ مفعوله، يقعد بجسم إنسان 4 ساعات. أنت خلال 5 دقائق بلشت تأخذ علاجك، بلش يأثر بجسمك، معك 4 ساعات في الأمان، تقدر تبتعد عن المحفز، تشيله من حواليك.
1: طب كيف ممكن أكون بمنطقة وما بعرف الماسك بفيدني؟
0: الماسكات نوعا ما تخفف جدا، وهي لاحظناها فترة كورونا، لما فترة كورونا لما التزم الشعب باستخدام الكمامات جدا انخفضت أعداد الهجمات الرئوية جدا.
1: طيب ليش ما بنستمر عليها؟ يعني أنا اليوم مثلا بلاحظ المرضى اللي عندهم مشاكل صدرية ما بيلتزموا بالكمامات.
0: احنا مرضى اللي بالعيادات الصدرية لما يجوا ملتزمين بالكمامات احنا ننبسط منهم ونشجعهم هذا العمل،
1: وفعلا لازم نشجعهم.
0: بالضبط، لانه
1: هم لازم يكونوا مبسوطين.
0: بالضبط، يعني انت بتحمي نفسك وتبعد عنك هاي المحفزات
1: الخارجية. يعني شو المانع بالافراح، بالمناسبات، بالجامع، بالاماكن العامه نلبس وقاية؟
0: بالضبط طبعا،
1: وهي نجحت اعتقد،
0: وهي نجحت فتره كورونا بالمناسبات العامه والاجتماعيه لما كانت الناس تلبس وتبتعد عن التقبيل والاحتكاك المباشر.
1: طبعا ما في داعي لا تقبل ولا تقرب ولا سلام. بالزبط. حتى سلام اليد ما فيش داعي.
0: بالزبط.
1: يعني ناس حساسين للجو الخارجي، للبيئه المحيطه، والله لازم ما حدا يلوم.
0: تلبس قناعك، تجنب المصافحه والاقتراب المباشر او التقبيل، انت هيك بتحمي نفسك، تحمي حالك من الهجمات الرئوية، وإذا سمح الله إذا أنت كنت عندك مرض ما تأدي لغيرك.
1: صح، أحسنت. طيب هاي الفئة من المرضى اللي عندهم ربو، كيف حياتهم العادية اليومية؟ طبيعية مش طبيعية؟ الأولاد بالمدارس دراستهم طبيعية؟ بدهم يشاركوا بالرياضة؟ بدهم يشاركوا بنشاطات مختلفة؟
0: الربو القصبي عند الأطفال أو عند الكبار لازم يمارس حياته طبيعياً، لأنه حكينا إحنا الربو القصبي بين الهجمات بيكون إنسان طبيعي وفحصه طبيعي.
1: نعم.
0: إذا أنت لازم تمارس حياتك الطبيعية 100%. بالنسبة للربو القصبي عند الأطفال لازم نشجعهم على استخدام البخاخات، لأنه تكرار الهجمات الرئوية والأزمة عند الأطفال ممكن تؤدي إلى قصور في تحصيل العلمي، في طبيعة الحياة، في بناء الشخصية، وإذا كثر استخدامه لبعض الأدوية خاصة الكورتيزون بالوريد ممكن يؤدي إلى ضعف بالنمو. لذلك لازم نلتزم، نشجع الأطفالنا التزام البخاخات عشان يرجع كإنسان طبيعي وفحوصاته سليمة ورئته سليمة ويمارس حياته طبيعية 100%.
1: بيعيش حياته طبيعية.
0: سيدي كثير من خلينا نحكي بالنسبة حكيت الرياضة، كثير من اللاعبين عندهم أزمة.
1: في لاعبين مشهورين؟
0: إذا بدنا نذكر منهم ديفيد بيكام أشهر لاعب كرة قدم.
1: نعم.
0: عنده أزمة. مايكل فيليبس سباح الأمريكي الأولمبي.
1: صح.
0: عنده أزمة، وهذا لم يمنح الأزمة، لم تمنحهم
1: ولا عمرنا لاحظنا،
0: لم تمنحهم من
1: ممارسة الرياضة
0: ويكون متفوقين
1: بطولات.
0: نعم.
1: يعني ممكن يكون رياضي وعنده أزمة.
0: طبعا
1: عادي.
0: طبعا ما دام ملتزم دواك أنت إنسان طبيعي.
1: قديش مرضانا ملتزمين بدواهم وقديش أنت مرتاح معهم؟ يعني في فئة أكيد ملتزمة 100%.
0: قبل ما أجاوب هالسؤال سيدي خلينا نعطي معلومة مفيدة ومهمة.
1: تفضل.
0: 80% من استخدامنا للبخاخات عند الإنسان العادي والمرضى 80% منهم استخدام يكون غير صحيح. بناء على هاي
1: 80% تصور؟ طب ليش؟
0: التكنيك، لازم تعليم، تعلم مريضك تكنيك استخدام البخاخ.
1: الحق أمين
0: مشترك، لازم يكون توفر وقت للطبيب، الطبيب يوفر وقت للمريض يقعد معاه يفهموا البخاخ، طبيعة البخاخ، تكنيك تبع استخدام البخاخ، متى بيشتغل، قديش بيقعد بجسمك الدواء. يعني هاي بدك يعني ربع ساعة تشرح للمريض عن البخاخ.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: استخدام التكنيك
4: والزيارة الثانية يجرب قدامك،
3: الزيارة الثانية يجرب قدامك، ومش غلط. كل احنا زيارتنا من كل 6 شهور لسبع ثمان شهور، يعني السنة بده مرتين. مش غلط كل زيارة، ورجيني كيف تستخدم البخاخ يا فلان من المرضى.
4: نعم،
3: إذا التكنيك مفيد على هاي القاعدة، إنه إذا مريضنا مش مستخدم البخاخ صح أو مش متحسن على البخاخ، نرجع معاه من أول لجديد، نرجع للتكنيك، للبيسكس، للأساسيات الدواء.
4: يعني كثير مهم،
3: أهم نقطة في العلاج اللي هي التكنيك،
4: يعني السيطرة على المرض من خلال إجراءات أنت بتسويها للمريض لنفسه.
3: بالضبط،
4: أنت الطبيب مش عندك ولا الممرضة عندك.
3: بالضبط، شركات الأدوية انتبهت لهاي النقطة مؤخرا،
4: ما سهلوا
3: علينا تحط QR كود على علبة الدواء، المريض يستخدم يعمل سكان لهذا QR كود، بيطلع له فيديو، في فيديوهات باللغة العربية والإنجليزية وجميع لغات ممتاز. العالم كل واحد حسب منطقته، بيطلع له الفيديو باللغة العربية، بتعلمه كيف يستخدم البخاخ. أي واحد. ثانيا، صارت شركات تطلع تكنيكس خاصة، يعني بخاخ بدل ما كان زمان بخاخ عادي تكبس وبيطلع لك زي علبة

0: سبري بخاخ بطلع زي سبري
1: صح.
0: صار في عندنا بخاخات أحدث، يعطيك الدواء جرعة جاهزة، بس أنت يا مريض تكون جاهز اسحب نفس بطلع الدواء، إذا أنت مش جاهز الدواء بضل بالباكج تبعه بضل بالفتحة.
1: هاي كمان يعني سهلوا طريقة التعاطي،
0: طرق استخدام البخاخات وطرق تقديم الدواء عن طريق البخاخ تغيرت بالفترة الأخيرة.
1: محسوبة
0: طبعا، جرعة محسوبة مدوزنة واستخدامها سهل.
1: طب قديش هنا خلينا نقول التدخين كمان مرة، هل التدخين بالأزمة الصدرية أو بالانسداد القصبي الرئوي الربو القصبي مهم؟
0: كان احنا بالانسداد القصبي الرئوي هو أحد الأسباب الرئيسية، نضل نعيد عشان
1: للتدخين دكتور شيء مزعج.
0: بالنسبة للربو القصبي التدخين هو من أحد المحفزات، يعني أنا ممكن ربو قصبي جلسة عائلية مضافة معينة بعروس المدخن حوالي يضروني
1: يأذوك،
0: عشان ندعو لعدم تدخين في الأماكن العامة. ومثل ما هناك تشريعات في وزارة الصحة وفي القانون الأردني أنه
1: نعم
0: عدم تدخين في الأماكن العامة،
1: تدخين في الأماكن العامة وحتى يعني الأماكن الخاصة. تصور واحد أب عنده أطفال وبدخن،
0: هاي منه تطبق لها التدخين السلبي، أب يدخن ببيته الأم الزوجة والأطفال صاروا مدخنين سلبيين. التدخين السلبي يؤثر كثير على صحة الأطفال من ناحية أنه بيزيد تعرضهم للفيروسات.
1: يعني اليوم قوي قلبك ما تقول الأب، الأم إذا دخنت
0: لحالها حكينا الصباح
1: لا الأم ممكن هي الوحيدة اللي بتدخن بالدار
0: صح، يؤثر على الأطفال، يؤدي إلى زيادة الالتهابات الفيروسية والبكتيرية عند الأطفال.
1: أنت كطبيب صدرية قديش التدخين بضر الرئتين وأي أمراض ممكن ينتج عنها؟ يعني مش بس اللي بنحكي عنه،
0: يعني التدخين فوق التأثير المباشر على الرئة هناك تأثيرات أخرى على الجهاز الدوراني وتصلب الشرايين وجلطات الرئوية والقلبية، ناهيك عن الناحية الاقتصادية للمدخن. تقريبا معدل 70 دينار شهري بدفع المدخن.
1: يعني هل الرئتين أكثر تأثرا ولا كمان كل الجسم بتأثر؟
0: لا، كان الرئتين التأثير المباشر هنا الجهاز الدوراني، القلب وتصلب الشرايين جلطات القلبية والرئوية
1: يؤثر على الجهاز الهضمي. إذا بزيد الألم، تصور الناس اللي عندهم ألام
0: مع
1: ألامهم مع المدخن تزداد.
0: ممكن التأثير على الدماغ والريسبتس والمستقبلات الألم بالدماغ، حتى لأنه النيكوتين مرات يعتبر مضبط، لكن مع الإفراط تفقد هذا الثريشولد تبعك، يصير التأثر بالألم أكثر.
1: طيب
0: من غيرك
1: لما بنحكي بتسأل مريض بتدخن بيقول لك لا بس بأرجل، شو منتظر منك كلمة؟
0: إحنا سيدي كأطباء صدرية بشكل خاص وكأطباء بشكل عام، الدخان بشكل أنواعه
1: بكل
0: أنواع، دخان عادي، أرجيلة، فيبينج، آيكوس اللي هو هيتينج سيستم،
1: نعم،
0: كلها أنواع من التدخين بنظرنا دخان.
1: وأضرارهم
0: الدخان العادي سيد احتراق كامل، عندك الايكوس اللي هو الهيتينج سيستم احتراق غير كامل لمادة التبغ.
1: شو يعني؟
0: بزيد نسبة المواد السامة فيها،
1: يعني عدم الاحتراق أسوأ
0: هيك بنظرنا احنا. بس مشكلة الايكوس لانه ما صارلوش من 5 إلى 10 سنوات
1: فيش عليه بعد الدراسات،
0: فيش دراسات ولم تظهر اثاره المرضية على الانسان. الارجيلة توباكو محروق، جلسة الأرجيلة بعض الدراسات أثبت أنها تعادل من 3 إلى 5 باكيتات دخان.
1: الجلسة الأرجيلة،
0: جلسة الأرجيلة واحدة تعادل من 3 إلى 5 باكيتات اعتمادا على حجم الرأس اللي بيستخدم في الأرجيلة وقديش
1: قاعد الأرجيلة. وكم نفس تأخذ منه؟
0: في ناس بيقعدوا نص ساعة، في ناس بيقعدوا ساعة كاملة. إذا جلسة الأرجيلة من 3 إلى 5 باكيتات
1: صور
0: نعم 5 أضعاف ضرر على الإنسان. نرجع الفيبينج سيدي العزيز، الفيبينج هي مادة فورمالديهايد اللي هي تعتبر أحد المواد المسرطنة وتستخدم في تحنيط الموتى، نحطها بالجوس، هذا هو فورمالديهايد. أنت قاعد بتدخن مادة سامة،
1: مادة مسرطنة
0: تحرقها، نعم أنت قاعد بتستخدمها وتحرقها وتسخنها وتستنشقها،
1: هذه اللي تستخدم للتحنيط.
0: نعم، فورمالديهايد تستخدم مادة في التحنيط.
1: تصور واللي بيدخن بيكون عارف؟
0: احنا نشرح لهم، بس شركات التدخين يعني
1: الله يعطيهم العافية
0: ما بكتب على الليبنج إيش تستخدم، بس ما شاء الله سامي ممكن أي واحد جوجل أي معلومة معينة
1: يعني
0: ونبيهم.
1: لو حكينا مقارنة فوائد التدخين وفوائد الإقلاع عن التدخين في مقارنة،
0: لا يوجد أي فوائد للتدخين أبدا،

0: ولا بتخلي الواحد يعمل كيف،
1: أبدا
0: ولا بتخلي نسيه همومه.
1: يا سيدي عزيز، لا يوجد فوائد للتدخين. أما فوائد
0: يعني
1: الإقلاع عن التدخين، تظهر
0: طيب
1: فوائد الإقلاع عن
0: خلينا
1: التدخين،
0: نجيب المفيد.
1: تظهر فوائد الإقلاع عن التدخين في لحظة إقلاعك عن التدخين. من أول ساعات إقلاعك عن التدخين يشعر جسمك بالراحة، من ناحية دقات القلب، نسبة الأكسجين بالدم، معدل التنفس بجسمك، هاي تظهر مباشرة. ننوه على نقطة، عند بعض المدخنين بيقول لك أنا حاولت أقنع عن التدخين تعبت يا دكتور،
0: بقول
1: بيجوا
0: لك
1: يحكي لي أنا تعبت، رجعت قحتي زادت.
0: وهون شو متجاوز؟
1: اشرح لهم هنا المعلومة العلمية، التدخين فيه مادة النيكوتين، النيكوتين غير مادة مادة كيف وببسطك، النيكوتين عبارة عن موسع للقصبات، عشانك انت لما تقلع عن التدخين انت فقدت هاي الماده اللي هي بتعمل لك توسع للقصبات،
0: بصير بدك
1: صار عندك
0: تقحقح.
1: تضيق، صير تقحقح. ندعو الى الصبر لمده اسبوع الى اسبوعين، سوف يفقد هاي الخاصيه او هذا الشعور، وحيشعر بنفسه بعدين افضل.
0: يعني بده يتحمل
1: تحمل اسبوعين زمان، حيحكي
0: القحتين هذول، القحة هاي اسبوع اسبوعين.
1: بالضبط.
0: طيب خلينا نذكر اخواننا المستمعين انه ضيفنا اليوم العقيد الطبيب رجا محمد رشيد الخصاونه، استشاري الامراض الباطنيه ومتخصص في الامراض الصدريه وامراض النوم. بدنا نجيبك بعد شوي على امراض النوم، ولو انه الوقت ادركنا. حضرتك من الخدمات الطبيه الملكيه، يعني معنا 5 دقائق بصراحه.
1: ان شاء الله سيدي.
0: كيف ممكن نتعايش مع الأزمة ونخلي حياتنا طبيعية؟
1: أول شيء الدراية بمرضك، تعرف مرضك بالتفصيل.
0: نعم.
1: الوقاية خير من قنطار العلاج. تبدأ عن المحفزات عشان ما تثير عندك الأزمة والربو القصبي، الالتزام بالبخاخات والأدوية، هاي أهم 3 نقاط لتحسين نوعية مرضك وتتعالج وتعيش حياتك طبيعي.
0: في شفاء منها؟
1: الربو القصبي
0: مع العمر؟
1: لا، معظم الربو القصبي حتى لو كان عند الأطفال، ممكن فترة المراهقة بعد سن 12 13 لحتى 20 و25 تختفي الأزمة. لكن الطفل اللي يكون عنده أزمة هو طفل، بعد ما فترة المراهقة تختفي
0: ممكن تعود.
1: معظمهم بسن 30 ترجع عندهم الأزمة. أنا
0: كويس
1: حكينا
0: انه بتنعطى فترة
1: هاي فترة
0: بريك
1: المراهقة.
0: كويس.
1: والسبب هو فترة المراهقة بزيد نسبة الهرمونات بجسم الإنسان،
0: النمو.
1: هرمونات
0: نعم.
1: النمو، وهي بتساعد على توسع القصبات والراحة للمرض. بس بعد الثلاثينات جزء منهم ترجع عندهم الأعراض الربو القصبي،
0: ولكن الالتزام بالعلاج تتعايش معه
1: تعايش
0: بدون
1: معه
0: أي مضاعفات.
1: مضاعفات
0: في مضاعفات من الأدوية هذه؟
1: مضاعفات من أدويتنا؟
0: من أدوية اللي بيستخدمها للربو؟
1: لا لا، أدويتنا
0: احنا وضحنا
1: جدا جدا واضحة وسهلة وسليمة، حتى احنا دائما نحكيها لسيداتنا والحوامل.
0: نعم.
1: أدوية القصبات الهوائية والبخاخات جدا آمنة على الأم وعلى الجنين.
0: آمنة.
1: مناش الخطأ الشائع أنه بس الأم تحمل تخاف على جنينها بتروح توقف بخاخاتها.
0: يعني خلينا نقول شو رسالتك وكيف نحافظ على صحة الرئتين؟
1: سيدي رسالتنا احنا واضحة، وش الإقلاع عن التدخين أولا وآخرا، وما في أي وقت نقول أنه أنا متأخر عن الإقلاع عن التدخين.
0: نعم.
1: 2، تحسين بعض العادات بين مجتمعنا من ناحية التقبيل والمصافحات والاختلاط والتدخين في الأماكن العامة. ولمرضانا ندعو لهم الشفاء وندعو لهم الاستخدام والالتزام بتعليمات الطبيب والعلاج.
0: طب حضرتك متخصص في النوم القصري، شو المقصود فيه؟
1: سيدي النوم القصري هو مرض، أحد الأمراض اللي بتنتج عن نتيجة السمنة، يؤدي هذه السمنة المفرطة لدى الإنسان إلى عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.
0: نعم.
1: وخاصة في الليل أثناء النوم يؤدي إلى انهيار في منطقة الحنجرة، في عضلات منطقة الحنجرة، إلى ضعف في عضلات الحنجرة، ويؤدي له نقص في الأكسجين أثناء النوم، وهذا بيظهر على المريض على شكل شخير، انقطاع في التنفس أثناء النوم، الصحوة في الليل أكثر من مرة لأخذ نفس عميق، وهذا يؤدي إلى بالأخير اللي تنعكس على المريض على مشاكل من عدم السيطرة على الضغط، عدم السيطرة على السكري، عدم السيطرة على أمراض القلب، وزيادة الخطورة في هذه الأمراض كلها.
0: دكتور لما بنزل الأكسجين أو بتنام تصحى أنك حلم طول ليلك تحلم، شو هذا مؤشر على إيش؟ له علاقة بالنوم ولا له علاقة بأمراض أخرى؟
1: لا، الحلم أثناء الليل ما لها علاقة بمرض النوم. إحنا بهمنا الشخير، انقطاع التنفس أثناء النوم. يعني كثير من الزوجات بتيجي مع زوجها بتقول له هو نايم بيقطع نفسه 10-15 ثانية،
0: وبعدين
1: بصحى مع شخرة كبيرة. هذا هون صار فيه انقطاع للتنفس، بصحى المريض عشان يعوض النقص الأكسجين اللي صار معه.
0: 15 ثانية ممكن ينقطع؟
1: سيدي المرض النوم خفيف متوسط شديد، إنسان العادي عنده 5 مرات انقطاع للتنفس بالساعة الواحدة.
0: طبيعي؟
1: طبيعي.
0: المدة؟
1: ما في فترة، بهمناش الفترة، حسب الكريتيريا في من 10 إلى 15 ثانية مع نقص أكسجين أو بدون نقص أكسجين.
0: أنت وأنا من انقطاع
1: عن بنقطع عنا 5 مرات بالساعة
0: بالنوم.
1: نعم المتوسط 5 مرات
0: كل 20 يعني كثير.
1: نشوف الأرقام اللي بتخوف هسا، الخفيف لحد 15، متوسط من 15 ل 30، الشديد فوق 30 انقطاع للتنفس بالساعة.
0: 30 انقطاع
1: يعني كل نص دقيقة بينقطع نفسه. كل
0: مش طبيعي،
1: في أرقام خيالية.
0: وعايش كيف بيعيش حياته اليومية؟
1: بيجوا بيشكوا من صداع مزمن.
0: كيف بينجز بعمله؟
1: هو بيجي صداع مزمن، عدم السيطرة على الضغط، عدم السيطرة على السكري.
0: لا لا، بحكي لك واحد طبيب، افرض انه طبيب،
1: عشان هيك ندعو الى العلاج.
0: شو الدعوة؟
1: السمنة المفرطة، اذا في عندك بعض الاعراض من الشخير، انقطاع التنفس، نقص اكسجين، النوم اثناء النهار بشكل متكرر،
0: يعني الانسان اللي مش ناصح، اللي مش سمين، اللي وزنه عادي مثلي، ما ممكن يكون عنده انقطاع؟
1: حسب الأعراض، إذا ما الأعراض ذكرتها إذا موجودة بدك فحص للنوم.
0: فحص النوم شو المقصود فيه؟
1: اللي هو عبارة عن مجموعة.
0: كم ساعة لازم أجيك لحتى تفحص نومي؟
1: هو فحص النوم بيجي المريض أثناء الليل، بينام له 6 ساعات في مختبر النوم، مع بشبك عليه بعض الأسلاك، تخطيط دماغ، تخطيط قلب، تخطيط الرئة، فحص أكسجين، نسبة أكسجين. بنام لنا 6 ساعات، ناخذ هاي المعلومات، تظهر لنا شكل زي تخطيط القلب،
0: تخطيط صفحه دماغ،
1: وبنشوف كمان مره انقطع التنفس عنده، بنشوف على اي مرحله هو، خفيف، متوسط، شديد، أو طبيعي. طبعا كل من متوسط لشديد هناك جهاز ينعطى للمريض بعد فحص المعايره، عباره عن جهاز هواء عادي، نعطيه هواء نحطه على ثمه او انفه
0: اثناء النوم.
1: اثناء النوم
0: على فكره في ناس كثير عندهم هذا. شفت في بيوت بعض المسؤولين،
1: بعض سيدي بدك ترجع للاحصائيات،
0: اصحاب عندهم جهاز بالدار،
1: ترجع للاحصائيات، السمنه قاعده بتزيد في المملكه الاردنيه الهاشميه.
0: احنا من نفس التدخين من الاوائل. والله دكتور الحديث معك لا يمل، وانا اعتقد وقتنا ادركنا.
1: شكرا جزيلا.
0: بدي اشكرك اعزائي، وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. اشكر باسمكم الدكتور العقيد الطبيب رجاء محمد رشيد الخصاوني، استشاري الأمراض الباطنية ومتخصص في الأمراض الصدرية وأمراض النوم. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعر الشعبي من أقرب وأحب أجناس الفنون لنفس الإنسان. مفرداته ولهجته من واقع الحياة اليومية، والمواضيع اللي عالجها هي نفس هموم الإنسان اللي انقال الشعر في محيطه. شاعر الأردن عرار مصطفى وهب التل أشعاره باللغة العربية الفصحى، لكن زاخرة مفردات اللهجة الشعبية الأردنية، الجبال والسهول والوديان والنباتات. ينبهني الصباح صياح ديك يسبح ربه قرب الخباء، وينسيني الهموم حداء راع وماشية أتت لورود ماء. إذا يا صاح جاء الموت يوما لكي يمضي بروحي للسماء، بحوران اجعلوا قبري لعلي أشم أريجها بعد العناء. حتى العكوب اللي بهالأيام صار أغلى من التفاح ما خلا من أشعار أبو وصفي. ما بعد خبز ديرتنا وعكوبه مير لممتاري، في حلبة الدهر سر السبق ليس له شرط ولا هو موكول لمضماري. القرصة عنا اللي ما حدا يعرفها من الجيل الحالي، والأردن كله

0: كله موجود في شعره، وحتى أنه كان يحلف بأماكن أردنية قسما بماحص والفحيص والطفيلة والثنية، وتلاع وادي اليتم ضاحكة وتربته غنية، وسفوح شيحان الأغن بكل يانعة سخية. أين السوام وسرح قومك بالعشية يا عجية؟ وجفته حيهلة الإماء وهصة العبد الونية.
1: ليس الوقوف بواد الكير الجبال، هو ليس

0: لجنيات أشعاري.
1: أعزائي المستمعين، قال عرار شاعر الأردن مصطفى وهب التل: أين السوام وسرح قومك بالعشية يا عجية؟ وجفته حيهلة الإماء وهسة العبد الونية. العجية البنت الصغيرة حوالي سن البلوغ، ومذكرها عجي وجمعها عجيات. حيهلة الإماء حيهلة تقولوا المرأة للطرش من أغنام وإبل، ويقولها الرجل. وشاعرنا وصف المرأة بالجمع إماء يعني النساء. هسة العبد الونية صوت الراعي لقهر المواشي أو إبطائها عن الحركة. الونية اشتقها من الإناء اللي هي الصبر، شحام بالكرك ووادي اليتم ما بين القويرة والعقبة، ومنه يتفرع وادي يتم العمران اللي يوصل لبلد التتن على حدودنا الجنوبية مع المملكة العربية السعودية. تتن يعني دخان السجاير اللي تلف بالإيدين، ولأنهم كانوا ينسبوا بعض العائلات للمهنة مثل البيطار، الحلاق، النحاس، سموا بائع التتن التتنجي. والتتنجي عائلة دمشقية معروفة إلها فروع أردنية. العمران قبيلة واشتهر منها المبشع على الدبر نسبة إلى فخذ الدبور من العمران، وأحفاده لحد الآن في تتن. قلت المبشع وهذا لفظ غريب على إذن الجيل من أبنائنا. البشعة هي مرحلة من مراحل القضاء والتحقيق الجنائي عند البدو، وأسولف لكم عنها بعد هالفاصل.

موضوع لم يزل موضوع أسمائه.

0: حديث يعني مرتكب للجريمة هذه. كان علي الدبر من أشهر المبشعين في جنوب الأردن وفلسطين، وكانوا المتخاصمين يقصدوا من شمال مصر وبير السبع والبادية الأردنية الجنوبية لحل ألغاز الجرائم اللي استعصت على القضاء وقصاصين الأثر. طريقة البشعة أنه المبشع يحط حديدة بالنار اللي هي عادة إيد المحماسة اللي تحرك القهوة الحب عند التحميس، ويطلب من المشتبه به أنه يمد لسانه ويلذعه بالحديدة الحامية ويسقي ميه، وبعدها يتفحص لسانه. إذا الكوي أثر فيه يعتبره مرتكب للجرم، وإذا ما أثر فيه يعتبره بريء. وممكن تستغرب الطريقة هذه، وفي ناس كثير انتقدوها واعتبروها مش صحيحة، لكن دارسين آخرين أكدوا أنه المبشع عنده خبرة طويلة بالناس ويلاحظ الحالة النفسية للمتهم. أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: وش الأخبار من والي موسى؟ تحركوا على الطفيلة؟
2: الأخبار اللي جتني من القاهرة سيدي كلش زينة. هذه جريدة المقطة مجتنا من العقبة.
1: إيش فيها؟
2: قائد الجيش الرابع جمال باشا قرر تحويل عقوبة الإعدام على المحكومين إلى السجن المؤبد.
3: أبوك يا الخوف!
2: والغضبة الهاشمية أنقذت 6 أرواح من مشانق السفاح.
1: زين، ما في خبر من الأمير زيد؟
2: وصلهم الملازم صبحي العمري من الشبك.

0: غبن يا غبن.
1: واش في يا سالمة؟
0: قفل الكبير خيل وسلاح وعسكر. لد لد هيهم غار.
1: إن صدق ظني هذول عسكر الشريف.
0: إيه وين يروحوا؟
1: هذا خيال منهم أقبل يمنا.
0: إيه هذا جيش بحاله.
2: خالتي سالمة يا خالتي سالمة.
0: يعونك
1: ويناديك باسمك. وشو هذا؟
2: حبيت أسلم عليك.
0: الله يسلمك يا هلا بيك. أنت ضيفنا ذيك النوبة.
2: إيه ليلة ما بنساها طول عمري. إيدك إيدك أبوسة.
1: اقدم اقدم على فراش يا هلا.
2: خلي فراشك لك خالتي سالمة. هذول جنيهين هدية مني لك.
0: الله الله من فرش فراش قعد عليه.
2: ما فهمت.
0: هذا مثل عندنا اللي يعمل معروف يلقاه.

0: زكي بيك؟
1: ايوه يا عصام افندي.
0: هذا ابن الشيخ دياب العوران.
1: يا اهلين وسهلين، كيف حالك يا بيك؟ تفضل تفضل، قهوة يا عصام.
0: مو على راسي، احلى فنجان قهوة وبالهيل كمان.
1: ايه زمان ما شفنا ابوك. ابوي بدعيك على العشاء مع ضباطك.

0: على وين رايحين يا شيخ؟
1: عامر، قالوا لي انك صياد مر.
0: لو اعرف انك بدك تجربني كان جبت باروتي معي.
1: لا عاد جرب هاد، خذ. لافي
2: عندك يا شيخ؟
1: حط شعر.
0: لافي، هذا الحجر كبيرة، نقى اصغر منها.
2: اصغر منها؟ هذه يعني؟
0: لا لا لا، اصغر اصغر.
2: اقول حصوة.
0: هي اكبر شوي اكبر شوي.
2: هذه زينة؟
0: ابعد ابعد ابعد غاد، ابعد غاد عنها، ابعد.
1: عافية يا عامر، عشت عشت، سلمت يمينك.
0: يا ليتني اسلم من السفر برلك.
1: قريب قريب ان شاء الله. عامر، واسمعني زين،
0: اظني عندك.

0: وين رحت بقروش الدولاني يا سالمة؟
1: هي لويش تسأل عنهن؟
0: اقسميهم بيني وبينك.
1: هذول الله جاب الرزق للبنات، ودي أزورهن ومعي لبسي لكل واحدة منهن.
0: ودي أزيد ليكي بالغنم يا سالمة.
1: زيدها من خرفان منازل.

0: نايف. يا نايف. يا نايف. قوم.
1: علامك يا حمد.
0: في ضيف بالشق.
1: عودة عوجها الصبح ضيف.
2: ليش لا؟ نحن بيننا عيش وملح يا نايف.
1: الصبح افندي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا بحلم ولا بعلم؟
2: كيف حالك؟
1: حمدة. اوقدي النار يا حمدة. وقهوة جديدة بسرعة.
2: مو وقت القهوة يا نايف.
1: الصبح افندي. هذا لبس عسكر الشريف اللي نسمع به.
2: اسمعني يا نايف.
1: خير، ويش فيه؟

0: وش هالزول؟ مين انت؟
1: انا عامر. عامر يا خاله.
0: عامر؟ وش جابك وجه الصبح؟ عسى ما شر.
1: الشر بعيد ان شاء الله.
0: دونك الفراش نام، ما تحتاج الحاف وفروتك معك.
1: ما جيت انام يا خاله.
0: وتجابك لعاد؟
1: هذول جنيهين من سياق غزوه، نتجوز ونسكن عندك بالبيت لما اقدر على حق بيت جديد.
2: وما تشاورني بالاول؟
1: علاش اشاوركي؟ كتابنا مكتوب من العام، ولولاني فرار من السفر برلك ها كان الحين بحضنك ولد يصيح وا وا وا.

0: إيه نايف؟ عسى ما شر.
1: اسمعني زين يا مصلح، بكرة لا تروح على المحتاب.
0: الويه عرفوا أني وصلت صبحي الوادي موسى؟
1: لا لا ما عرفوا. اسمعني زين، البس حذوتك وروح على بيت حمدان وبيت رجا وقول ليهم يغيبوا بكرة عن الشغل، فاهم؟
0: زين زين.

0: الخير.
1: يا صباح يا فتاح، فرار من السفر برلك ودشرت غنم منيزل وأدك تتجوز يا عامر.
2: والويه ما يتجوز من سنة وهو خاطب غزوة.
3: عم تسعدة لم البنات على حنة غزوة عندك بالبيت.
2: أبشر.
3: الفاردة تجي تأخذها من بيتك يا عم عوض.
1: يه تأخذها لوين؟
3: لبيت خالتي عوفة، هناك بيت العرس.
2: يا ليته مبروك،

0: ساتر. خير خير، وش فيه مصلح؟
1: اسمعني زين، لا تروح الشغل باكر، تفهم؟ انت ساوي مثل ما اقول لك بس.
2: ومن خلصني من كرابيجهم؟
1: ايه كرابيجهم علي انا.

0: أين الحطابين؟
1: لم يأتي أحد.
2: لماذا؟
3: ابتعدوا ابتعدوا ابتعدوا واحذروا.
0: الرشاشة مخاطرة الرشاشة مخاطرة.
4: هذه قلعة مونتريال؟
5: بناها بلدوين الأول وحررها صلاح الدين الأيوبي، وبعدين ورثوها الأتراك مع غيرها.
6: لا شك أنه حصن منيع.
7: أكو 20 أسير بيهم 3 من جيش النمسا وواحد ألماني.
5: السجن تحت القلعة من هناك.
8: جوهر
0: لبيك سيدي.
6: أطعموا الأسرى وسقوهم موية.
0: إن شاء الله سيدي.
4: وإحنا قاعدين بالشوبك
6: الحين ما نستكشف طريق الطفيلة.

0: كنتم مع حد الدقيق.
1: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجه بتطويرها. وزير الخارجية يبحث في فرنسا سبل تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين والتطورات الإقليمية. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين والسعودية والإمارات. غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان والبقاع توقع قتلى وجرحى. الرئيس الأمريكي يلوح بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس في إيران، والجيش الأمريكي يعلن قصف 3 ناقلات نفط إيرانية. مقتل أكثر من 60 شخصا في اليمن، بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور منذ عام 2005. المبعوثان الأمريكيان يصلان موسكو لإجراء محادثات جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة غدا، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.com.

0: gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. هذا أوان الطيور المهاجرة، وجهتها إلى الجنوب، كل جنوب تبعا للدفء. هل يمكن للمرء أن يسلك درب الهجرة واقفا في مكانه أو متحركا نحو الجهة بهدف وبلا هدف؟ في روايتها الهجرة الأخيرة تمزج تشارلوت ماكوناكي بين الخيال البيئي والفلسفة الإنسانية لتحذرنا من احتمالية انهيار النظامين البيئي والأخلاقي، حين يفقد الإنسان بوصلته وحين يفقد الحنين للنبل والجمال والحب. بطلة الرواية امرأة غامضة عنيدة ومكسورة من الداخل، تقرر مرافقة آخر سرب معروف من الطيور القطبية في هجرتها الأخيرة من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. الهجرة هنا ليست حدثاً طبيعياً فقط، بل رحلة وجودية واعتراف أخير قبل الفناء. في عالم يتداعى بهدوء تنطلق فرانستون باحثة في الطيور وملاحقة ما لا يلمس، أثر غائب، ذنب باق، أو ربما فرصة أخيرة للتكفير عن ماض صنعته لها الظروف وربما صنعته هي لنفسها. تلتحق بسفينة صيد متجهة جنوبا متتبعة آخر سرب من طيور قطبية في هجرتها النهائية، لكن ما يتحرك ليس الطائر وحده، بل ذكريات الماضي التي لا تفارقها، وكأنها تواجه ذاتها من أجل البقاء. هي التي تحمل ميولاً تدميرية تجاه ذاتها وشعوراً عميقاً بالخسارة. إنها محاولة أخيرة للانتماء إلى شيء حي قبل أن يختفي كل شيء. الهجرة في الرواية ترمز إلى البحث عن معنى الحياة والهروب من الألم وربما الحركة الأخيرة قبل السقوط، حيث الطيور تعرف طريقها بالفطرة، لكن الإنسان فقد البوصلة وأضاع الطريق.

كان الكاتب يتجول وحيداً في سفوح قاحلة جنوب فرنسا، أرض ميتة لا يسمع فيها سوى صرير الريح، كأنها صفحة منسية من كتاب الطبيعة. في ذلك الفراغ لمح رجلاً عجوزاً يمشي بخطوات ثابتة، يحمل كيساً من البذور وعصاً طويلة. لم يكن العجوز يبحث عن ظل ولا عن ماء، كان يبحث عن مكان يضع فيه بذرة. وقف الكاتب مذهولاً وهو يرى الشيخ ينحني ليلتقط حفنة تراب، ثم يدفن بذرة بلطف كمن يضع طفلاً في سرير من حرير. هذه قصة مستوحاة من رواية الرجل الذي زرع الشجرة للكاتب الفرنسي جان جايونو. يحاوره فيسأله: ماذا تفعل هنا وحدك؟ أجاب الشيخ بهدوء يشبه الحكمة: أزرع غابة. ضحك الكاتب بدهشة: غابة؟ هنا؟ هذا المكان مات منذ زمن. يبتسم الرجل العجوز ويقول: لأن أحداً لم يحبه. بعد سنوات طويلة عاد الكاتب إلى المكان نفسه، وجد غابة حقيقية تتمايل في الريح كقصيدة خضراء بعد أن كانت أرضاً قاحلة. ينابيع عادت بعد أن كانت ميتة، طيور لم تكن موجودة، قرى نمت حول الظل، وحياة جديدة بعثت من يد رجل واحد. بحث عنه فوجده قد صار عجوزا جدا، يجلس تحت شجرة زرعها من قبل. قال له الكاتب: لقد أنقذت هذه الأرض. هز العجوز رأسه وقال: لا يا بني، أنا فقط أعطيتها فرصة لتعيش. ليست الغابات من صنع الطبيعة وحدها، إنها كذلك من صنع القلوب التي تؤمن أن بذرة

ما الذي يجمع الأسرة وماذا يفرقها؟ هل يمكن أن يلتم شملها من جديد؟ تساؤلات تحاول الروائية البريطانية ماري إيفانز الإجابة عليها عبر أحداث روايتها الشهيرة الطاحونة على النهر، التي تعتبر عملا أدبيا كلاسيكيا يسلط الضوء على قضايا المجتمع والأسرة والهوية. تدور الرواية حول الصراعات العائلية والخيارات الشخصية في ظل قيود اجتماعية. تسود بلدة صغيرة خيالية بالقرب من نهر فيلز في إنجلترا. القصة تتناول حياة عائلة توليفر التي تمتلك طاحونة على النهر. يركز السرد على الأخوين ماجي وتوم، حيث تختلف شخصياتهما بشكل كبير. توم عملي ومستقيم، بينما ماجي حساسة وعاطفية. أما الوالد فهو شخصية عنيدة يتمسك بالطاحونة التي كانت مصدر رزق العائلة، لكنه يخسرها بسبب نزاع على الأرض مع جاره ونتيجة تراكم الديون عليه. توم الابن الأكبر يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه العائلة، يحاول استعادة مكانتها على النقيض من ماجي التي تتمتع بروح مرحة وطموح ثقافي يتجاوز التقاليد المحلية، مما يخلق توترات مستمرة في العلاقة بينهما. لكنهما يقتربان من بعضهما بعد مجموعة من الإخفاقات وخيبات الأمل. في النهاية يحدث فيضان مدمر يغرق البلدة. تحاول ماجي إنقاذ توم، ولكن كلاهما يموتان معا في المياه ويدفنان معا. هنا تعود الأسئلة عن القطيعة والفراق ولم الشمل والاحتضان، لترينا الفرق بين أن نحيا معا وأن نموت معا.

0: تطرح قضية النفس البشرية عدة إشكالات تكاد لا تنتهي، لأن دراسة الإنسان عموماً والنفس خصوصاً ليست بالهينة، لأن ذلك يتعلق بكائن مهما حاول العلماء والفلاسفة دراسته وتفسيره إلا أنه يبقى غامضاً جداً. ينطلق بعض الكتاب في أعمالهم الروائية من هذه الإشكالية التي تطرحها النفس البشرية، محاولين بذلك الكشف عن بعض الخبايا التي تجعل من دراسة النفس أمراً معقداً. في رواية دوميان يحاول الكاتب الألماني هيرمان هيسة إظهار الفرق بين الإزدواجية والثنائية، بين الخير والشر، الوعي واللاوعي، ليتضح أن الهدف من الحياة هو المعرفة، وأن لكل إنسان رسالة، وهي أن يدرك ذاته، وغير ذلك ما هو إلا هروب وتملص وخوف.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

يعود هيرمان هيسه في روايته دوميان إلى طفولة إيميل المبكرة ليسرد تفاصيل دقيقة تتعلق بتربيته وتكوينه الأخلاقي، مما جعله محافظا ومطيعا، لكنه يتغير عندما يتعرف على كرومر الذي أثر عليه ودفعه إلى الخروج من براءته، أجبره على ممارسة كل ما يخالف تربيته من كذب وسرقة. وقد حدث ذلك بسبب الخوف الذي ظل ملازما لبطل الرواية. تتوالى الأحداث التي يتغير فيها بطل الرواية من النقيض إلى النقيض، وفي مساحة الرسم والموسيقى والحب الذي يلعب دورا بارزا في حياة البشر، كيف لا والعلاقات الإنسانية كلها تدور حوله بطريقة أو بأخرى. لعل الدرس الأهم في رواية دوميان متعلق بمدى قدرة المرء على إدراك ذاته وتغلب على مخاوفه وفهم أحلامه. كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى السيطرة على الذات.

السنة كلها تجتمع فيها، بحرها وبردها واعتدالها، وصخبها وهدوئها، وصفائها وغيمها. إنها سيدة الفصول حين تكتمل في دورة الحياة لتصير عمراً يمضي مع الأيام من عام إلى عام. كأنها الرعد حين تغضب، تبرق عيناها ومضة لا تثبت على لون، فسرعان ما يمحي الدمع اللون. وحده الصيف يطيل أمد نهارها ليصير بلا ليل، يمضي بطيئا ثقيلا، تستفز أشعة شمسه آخر ما تحتفظ به من سكينة وهدوء، تصبر عليه حتى يأتي الخريف، أحب الفصول إلى قلبها، مع أول ورقة تصفر على غصن شجرة أرهقها الحر، يولد حنين يأخذها عبر الدروب إلى بيوت ووجوه تبدلت، وأسماء بقيت وأسماء رحلت، يذهب بها الحنين إلى كل مكان، إلى الحزن. هناك ثمة أصوات خفية تأتي على إيقاع نغمات شجية تعزفها ريشة الرياح بأغصان الشجر لتغني أغنية الحياة. ذلك بعض ما قال عنها في روايته الجديدة. هو روائي بلا اسم ولا عنوان. قالت له ذات مرة: لا أجد نفسي في أي من شخصيات رواياتك. فأجاب: نعم، لن تجدي نفسك لا في أبطالي ولا شخصيات رواياتي، فأنت لست شبيهة أحد منهم، أنت هناك في تفاصيل حياتهم، هناك في ملامح الوجوه التي تعبر الشوارع مسرعة كل صباح، مثقلة الخطى عند المغيب، تضحك وتبكي، تستسلم وتحلم. أنت في تلك القلوب التي تخفق بالحب والخوف، أنت على شفاه طفل يبتسم، أنت في ثنايا ترنيمة تنشدها قلوب مطمئنة، أنت في ملامح صباح جديد ومساء يحتفل بلون الشفق، أنت في الأحاسيس الظاهرة والخفية، أنت روايتي، أنت كل روايتي.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجه بتطويرها. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول عربية ويؤكد أنها تقوض جهود التسوية. غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان والبقاع وتوقع قتلى وجرحى. الرئيس الأمريكي يلوح بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس في إيران. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. زار رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان اليوم منطقة الشجرة المباركة في الصفاوي ومشروع إحياء محمية واحة الأزرق، وذلك في إطار جولاته الميدانية التفقدية لمختلف محافظات المملكة. ووجه رئيس الوزراء بإطلاق مشروع لتطوير المواقع السياحية والبيئية والتاريخية في شرق المملكة بهدف تعزيز حضورها على خارطة السياحة الوطنية. واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز حول المشروع الذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير المنتج السياحي الوطني وتعظيم الاستفادة من التنوع الطبيعي والبيئي الفريد والمقومات التاريخية والأثرية والدينية والثقافية التي تزخر بها المملكة، بما يسهم في إثراء تجربة السياح وتنمية المجتمعات المحلية وتعزيز حضور القطاع السياحي على خارطة الاقتصاد الوطني وفي المحافظات. ويشمل مشروع تطوير المواقع السياحية في شرق المملكة محمية الشومري للأحياء البرية ومحمية الضاحك الطبيعية في البادية الشمالية الشرقية وقصر عمرة وقصر الحرانة وقلعة الأزرق، بالإضافة إلى محمية الأزرق المائية الطبيعية ومشروع إعادة إحياء واحة الأزرق من خلال الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومنطقة الشجرة المباركة في الصفاوي. ويستهدف المشروع بناء وجهة سياحية متكاملة شرقي المملكة تربط الواحة والمحميات الطبيعية والبيئة والقصور الصحراوية والمواقع التاريخية والدينية والجيولوجية ضمن مسارات وتجارب سياحية جديدة ومتكاملة. وسيسهم تطوير المواقع السياحية في شرق المملكة في توسيع وزيادة المسارات السياحية في المملكة وتحويلها إلى فرص قابلة للتطوير والاستثمار بما يخدم الأثر التنموي ويعود بالفائدة على المجتمعات المحلية. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس في باريس مباحثات موسعة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تناولت سبل تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين والتطورات الإقليمية. وأكد الصفدي وبارو عمق علاقات الصداقة التي تجمع الأردن وفرنسا والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والدفاع وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين ثنائيا وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد الصفدي التطلع إلى مشاركة فرنسية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي والذي تستضيفه المملكة في 19 من تشرين الثاني المقبل. كما أكد الوزيران دعمهما الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وتناولت المحادثات الأوضاع في المنطقة، حيث حذر الصفدي من تبعات الإجراءات اللاشرعية والممارسات التصعيدية لإسرائيل في الضفة الغربية وغزة المحتلتين وضد سوريا ولبنان على أمن المنطقة واستقرارها. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين والسعودية والإمارات، محذرا من أنها تقوض جهود التسوية وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأعرب جهاز العمل الخارجي الأوروبي في بيان عن إدانته الشديدة للموجة الأخيرة من الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفنا تجارية سعودية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وإلى آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تتزايد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط مؤشرات على تصعيد جديد بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال في توغلاتها واقتحاماتها واعتقالاتها في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، نفى السفير الأمريكي في إسرائيل وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع المدمر. إلى التفاصيل.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وسط استمرار القصف وإطلاق النار والاقتحامات والاعتقالات بالتزامن مع تشديد القيود العسكرية على حركة الفلسطينيين. ففي قطاع غزة أصيب طفل فلسطيني جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مخيمات للنازحين شمال القطاع في أحدث خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول عام 2025. وفي شرق مدينة غزة استهدفت مسيرات إسرائيلية منازل فلسطينية بقنابل متفجرة منطقتي شارع مشتهى وسوق الشجاعية دون تسجيل إصابات بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية باتجاه الأحياء الشرقية للمدينة. وفي جنوب القطاع قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال مدينة رفح، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. أما في الضفة الغربية المحتلة فتواصلت الاقتحامات والاعتقالات وتشديد الإجراءات العسكرية. ففي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين ومناطق في المحافظة، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها. وفي محافظة رام الله والبيرة أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة ومخيم الأمعري، فيما اقتحمت بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت عند مدخل مخيم قلنديا دون تسجيل إصابات. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على أكثر من جبهة، مع تواصل العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسط مخاوف من اتساع دائرة التوتر.
0: ونبقى في الشأن الذاتي، حيث أصيب في وقت لاحق في قطاع غزة 3 فلسطينيين بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ البحر في منطقة الخالدي شمالية مدينة غزة، فيما أصيب فلسطيني ثالث بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في السودانية شمال غربي المدينة. وأطلقت آليات الاحتلال النار في دير البلح وشرقية مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح وحي الشجاعية شرقية مدينة غزة. أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين يرفضون التعاون مع مجلس السلام بشأن غزة، وقد أبلغوا واشنطن بموقفهم في ظل تصاعد الخلافات حول إدارة القطاع ومستقبل الخطة الأمريكية. وبحسب الصحيفة، فإن الرفض يحظى وفق تقديرات داخل المجلس بدعم من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ونقلت عن مصادر مطلعة أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن واشنطن تخلت عنهم. من جهتها، أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها لا تعتزم تسليم سلاحها بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وإلى لبنان، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وذلك بعد سلسلة استهدافات نفذها الجيش الإسرائيلي، حيث أعلن الأخير أنه شن غارات في الليلة السابقة على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرة باتجاه قواته في الجنوب. وإلى تطورات الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، حيث لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس قرب مضيق هرمز بالتزامن مع فرض عقوبات أمريكية جديدة وسط تقارير عن انفجارات قرب جزيرة خارك النفطية. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التصعيد على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. إلى التفاصيل، والزميلة إسراء الطراونة.
2: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس قرب مضيق هرمز، قائلا إن واشنطن تراقب التطورات في المنطقة وقد تتحرك عسكريا إذا طرأت مستجدات. تتحدث تقارير عن وجود مجمع نووي إيراني شديد التحصين داخل الجبل من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. وأكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام ناقلات النفط، مشيراً إلى وجود بدائل لنقل الطاقة، فيما وصف المواجهة مع إيران بأنها صراع عسكري وليس حرباً. وبالتزامن مع التصعيد، فرضت واشنطن عقوبات على مصرف تركي متهمة إياه بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني، بينما نفى المصرف الاتهامات. وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تستهدف المؤسسات التي تسهل أنشطة غير مشروعة مرتبطة بإيران. وفي قطاع الطاقة، أفاد موقع متخصص بتتبع الناقلات برصد 17 عملية لنقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى في خليج عمان بنحو 24 مليون برميل. ميدانياً، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع انفجارات قرب جزيرة خارك النفطية، فيما ذكرت وكالة SNN أن ناقلة نفطية إيرانية استهدفت قرب الجزيرة دون تأكيد أو تعليق فوري من واشنطن أو طهران. وتتصدر أزمة مضيق هرمز المشهد وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى اضطراب أكبر في أسواق النفط وحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
0: وفي تطور لاحق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم أن قواتها استهدفت 3 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية. وقالت القيادة المركزية إن حاملة طائرات أمريكية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تمكنتا من تفادي هجمات إيرانية متعددة، مشيرة إلى عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية. وعقب الهجمات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت بشكل دائم ناقلتي النفط الخام التابعتين للحرس الثوري الإيراني داوني قبالة سواحل جزيرة خارك وستاركوان بالقرب من غاسك. يمنيا، قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن اليوم، بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. وأفادت مصادر يمنية بوقوع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين غربية عز بالتزامن مع استمرار المعارك. وقالت المصادر إن القوات الحكومية استعادت موقعين بعد يوم من سيطرة الحوثيين عليهما، فيما

0: تمكن الحوثيون من السيطرة على 3 مواقع أخرى في محوري البرح والكدحة. والآن مستمعينا الكرام نأخذكم في جولة من الأخبار العالمية مع الزميل محمد إبراهيم الطراوني.
1: أهلا بكم في هذه الجولة من الأخبار العالمية، ونبدأ من الجزائر، حيث تعمل فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية منذ 4 أيام لإخراج طفل يبلغ 10 سنوات سقط في بئر ارتوازية جافة يبلغ عمقها 80 مترا في ولاية البيض بجنوب غرب الجزائر. وذكرت الحماية المدنية أنها تواجه صعوبات في الوصول إلى الطفل لكونه عالقا ومتواجدا تحت طبقة سميكة من الأتربة. وأثارت الحادثة حالة من التعاطف والتفاعل الكبيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر والخارج مع متابعة عملية الإنقاذ لحظة بلحظة. وفي بريطانيا ذكرت السلطات هناك أن احتجاجات نظمتها مجموعات من الرجال الملثمين على الطرق المحيطة بميناء دوفر الإنجليزي مما تسببت في تعطيل حركة المرور، وارتدى المتظاهرون ملابس سوداء وأقنعة تغطي الوجه بالكامل وهتفوا بعبارة أوقفوا القوارب في إشارة إلى طالبي اللجوء الذي يصلون إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا قادمين من فرنسا. ومن نيبال حيث أخرج مواطن صيني على قيد الحياة من نفق بعد مرور 10 أيام على تدفق للجليد والصخور والطين عبر واد بجبال الهيمالايا أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص، وبذلك يصبح عدد الناجين 3 أشخاص تم انتشالهم أحياء في الوقت الذي تعتقد السلطات أن نحو 900 شخص قد يكونون عالقين داخلها عقب الانهيار الجليدي. أما في كرواتيا تجمع عشرات الآلاف من الناس في الساحة المركزية بالعاصمة زغرب احتجاجا على تقاعس الحكومة عن البدء في إزالة أكثر من 30,000 طن من النفايات في وسط البلاد والتي يقول نشطاء إنها تلوث مياه الشرب بالمنطقة. اتفقت دول مشاركة في إطار عمل ينظم أو يحظر استخدام الأسلحة التي تعد عشوائية الأثر أو مفرطة الضرر على وثيقة قد تمهد الطريق لوضع قواعد دولية بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل. ويمثل الاتفاق على هذه الوثيقة غير الملزمة خطوة مهمة بعد مفاوضات دامت لما يزيد على عقد بشأن كيفية تنظيم أنظمة الأسلحة القادرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية والتي تعرف أحيانا باسم الروبوتات القاتلة. إلى هنا نختم جولتنا الإخبارية، إلى اللقاء.
0: أشاد وزير الاتصال الحكومي الناطق رسمي باسم الحكومة دكتور محمد المؤمني بالتميز المهني الذي أظهره الفائزون بجائزة الحسين للإبداع الصحفي لعام 2025. وقال المؤمني إن هذا التميز يعكس ما تزخر به الصحافة الأردنية من كفاءات مهنية قادرة على تقديم محتوى مهني ومبدع يعزز دور الإعلام في خدمة الدولة والمجتمع وترسيخ قيم المصداقية. قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غازي الطيب تمديد دوام يوم السبت في 6 مكاتب تابعة لمديرية أحوال وجوازات العاصمة السبت المقبل 12 أيلول الحالي، وذلك استجابة للإقبال المتزايد على خدمات الدائرة. وأوضح الطيب أن المكاتب المشمولة بالدوام هي مكتب جوازات عمان المركز ومكتب البطاقة الذكية الكائنان في مبنى الدائرة الرئيسي في طبربور، إضافة إلى مكاتب أحوال وجوازات الأشرفية ووادي السير وتلاع العلي وحي نزال. وبين أن الدوام في المكاتب الستة خلال يوم السبت المقبل حتى 2:00 ظهرا. التقى وفد من محافظة الكرك اليوم وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، وذلك لبحث عدد من المطالب التي تتعلق بتحسين واقع المدارس في محافظة الكرك. رئيس الوفد معن الشمائل رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الكرك تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول ذلك.
2: من خلال اللقاء تم طرح العديد من المطالب والاحتياجات المتعلقة في واقع الحال في التربية والتعليم في محافظة الكرك، وفي مقدمتها المطالبة بإنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس الحالية وتحسين البنية التحتية وتأهيل الملاعب والساحات الرياضية بما يوفر بيئة تعليمية وتربوية مناسبة لأبنائنا الطلبة. وتم التأكيد على أهمية دعم القطاع التربوي في محافظة الكرك والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بما يتناسب مع احتياجات المناطق والتوسع السكاني، إلى جانب الاهتمام بالمرافق الرياضية لما لها من دور مهم في تنمية المواهب الطلبة وتعزيز النشاط الرياضي. وقد أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي المحافظة استعداده للتعاون ومتابعة المطالب والاحتياجات المطروحة بما يساهم في تحسين وتعزيز الواقع التعليمي وتطوير المدارس والمرافق التابعة لها في مختلف مناطق المحافظة.
0: أكدت شركة الحوسبة الصحية استمرار تطوير تطبيق حكيمي بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف توسيع الخدمات الصحية الرقمية وتحسين تجربة المستخدم ودراسة إتاحة معلومات صحية إضافية عبر التطبيق. ويتيح التطبيق حاليا الوصول إلى نتائج الفحوصات وتقارير الأشعة والأدوية والحساسيات والمطاعم. وإلى الأخبار الرياضية، حيث تعادل المنتخب الوطني الأول للرجال لكرة السلة مع فريق تي إن تي تروبانك 5G الفلبيني بنتيجة 83-83 في مباراة ودية جرت اليوم في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة ناغويا اليابانية. وشهدت المباراة ندية بين المنتخب الوطني وفريق تي تروبانك 5G الذي ينشط في منافسات الرابطة الفلبينية لكرة السلة قبل أن تنتهي بالتعادل ب 83-83 إذ اتفق الفريقان على عدم خوض وقت إضافي. وتأتي المباراة ضمن البرنامج التحضيري للمنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026 والتي يسعى خلالها المنتخب الوطني إلى الظهور بصورة قوية وتحقيق نتائج إيجابية. أعلن النادي الفيصلي اليوم إصابة محترفه الإيفواري ويلفريد إيزار في الغضروف والرباط الصليبي للركبة وفقا لما نشره النادي عبر صفحاته الرسمية. وقال معالج الفريق شادي عاصي إن إيزار تعرض خلال مباراة الفريق أمام الوحدات لضربة قوية في منطقة الركبة إثر التحام مع أحد لاعبي الفريق المنافس مما اضطره إلى مغادرة الملعب. وبين عاصي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب كشفت تعرض الغضروف والرباط الصليبي للضرر ما يتطلب إجراء عملية جراحية، ولفت إلى أن الفترة المبدئية لغياب اللاعب في مثل هذه الإصابات تصل إلى 6 أشهر. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجه بتطويرها. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول عربية ويؤكد أنها تقوض جهود التسوية. غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان والبقاع وتوقع قتلى وجرحى. الرئيس الأمريكي يلوح بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس في إيران. أيها السيدات والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من زياد العرمان، وليد الطراون، رائد كريشان، ومحمد إبراهيم الطراون من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراون من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض

0: العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. أشميساني، قلب عمان النابض. أيها القادم إلى أشميساني، تخفف في مشيتك وتأمل صفحات الماضي والحاضر من حولك هناك، فحكاية المكان لا تقرأ على عجل ولا بمرور عابر، بل تعاش خطوة إثر خطوة لتسمع الهمس مع الضجيج، فتتلمس تداخلات القديم مع الجديد، وأنت ترقب تحولات هذا الحي من عمان إلى الحداثة مع الاحتفاظ بعبق العراقة فيه. وفق هذا المزيج العابق بالحياة، تشكلت لمنطقة شميساني بصمة خاصة بها، اختلطت فيها رائحة الزمن القديم بمظاهر الواقع الحديث. وتعتبر منطقة شميساني عقدة وصل بين مناطق عدة في العاصمة عمان، ومفصلا حيويا يربط شوارع كثيرة فيها، هيأها لتكون نقطة التقاء جغرافي وإنساني بموقعها في أجمل مناطق عمان، حيث إن شميساني تتبع إدارياً لواء قصبة عمان منطقة العبدلي في أجمل مناطق وسط عمان، تربط بين جهاتها الأربع، فهي تتجاور مع منطقة اطلاع الشرقي من خلال منطقتي الرابية وشارع الجاردنز من جهة الغرب، بالإضافة إلى منطقة عبدون، ويحدها من الشمال شارع الملكة رانيا وتقاطع مدينة الحسين الرياضية، وشرقاً تحاذي شميساني أكثر المناطق حيوية وسياحة في شرق عمان مثل مناطق جبل الويبدة وجبل الحسين والعبدلي، وجنوباً تشترك مع وادي صقرة وجبل عمان، كما تمتد طرق شميساني إلى أهم دوارين في جبل عمان وهما الدوار الرابع والدوار الخامس. وقد اشتهرت منطقة شميساني بكونها أكثر المناطق ارتفاعاً بين مناطق شرق عمان، حيث وصل ارتفاعها إلى 950 متراً عن سطح البحر، حتى يصل إلى 980 متراً كلما اقتربت حدود شميساني من غرب عمان إلى مناطق الرابية والجاردنز. هذا الموقع الحيوي الذي تتحلى به شميساني وارتفاعها الذي ترجم علوها بأنها الأقرب إلى النور والشمس وكأنها أرض الشمس.

كانوا يتنقلون بين جبال عمان، وحين يداهمهم البرد كانوا يلبدون ويلجؤون إلى الجبل المجاور طلباً للدفء، فسمي ذاك المكان جبل الويبد. ثم بعد ذلك يصعدون إلى أرض أكثر قرباً من الشمس والتي قاربت كبد السماء حيث الدفء ليتشمسوا بعد طول برد، فأطلقوا على تلك المنطقة اسم شميساني. وتشير رواية أخرى إلى رابط التسمية بتشميس الصوف، حيث كان الرعاة يجزون صوف الأغنام في منطقة الصيفي القريبة ويغسلونه، ثم يأتون به إلى هذه الأرض المرتفعة أشميساني لينشروه تحت الشمس حتى يجف قبل أن ينقلوه إلى أسواق وسط البلد. أما الرواية الثالثة فتحضر فيها قبائل بني صخر وإبلها التي كانت تترك بعد ورودها الماء في هذه المنطقة المرتفعة والأكثر دفئاً لتتشمس، فيقال للرعاة شمس الإبل، ومن هنا جاءت التسمية أشميساني، تصغير تحبب للشمس ودلالة على الفعل والمكان معا. ولكن ومع تعدد حكايات التسمية فإن أشميساني تبقى مرتبطة بالشمس وبالدفء وبالانفتاح. هذا الارتباط الرمزي الذي انعكس لاحقا على طبيعة المكان، فبقي أكثر انفتاحا على التغيير والتطور وأعمق استعداداً لاستقبال الجديد.

هناك في حي شميساني تشكل جانب من سيرة مدينة عمان الحديثة منذ لحظة مبكرة من تاريخها المعاصر، حيث تتبدى مظاهر التحول والتطور والتحديث مجاورة لملامح الحنين والبيوت الحافظة لإرث ماضي الحي وذاكرته. صارت منطقة شميساني تجسيداً حياً لمدينة تكبر بخطى واثقة لتكتب حكاية نموها ونمائها بالبناء على ما توافر فيها خلال سنينها الماضيات، حيث بدأت حكايتها الجديدة في ستينيات القرن الماضي حين أخذت عمان القديمة تضيق بأهلها وتبحث عن امتدادات جديدة تتسع لخطوات القادمين إليها. فكان الانتقال إلى شميساني آنذاك يعتبر خطوة نحو أفق آخر حافل بالحياة، حيث البيوت تتناثر على مساحات أرحب والشوارع تبدأ برسم ملامح تنظيم حديث، والهدوء الذي يجاور مظاهر الحركة والتجارة والتنزه الجميل. فصارت هذه البقعة الحميمية عنواناً للرفاهية والحيوية في عمان. تسير عجلة الزمن في شميساني لتكون في منتصف السبعينيات قد أعلنت نفسها منطقة راقية بمبانيها وشوارعها وأسواقها وأسلوب الحياة الذي أخذ يتشكل فيها كنموذج جديد للمدينة، بخدمات متكاملة وبحضور اقتصادي متنام وبمشهد اجتماعي يتسم بالتنوع والانفتاح. ومع دخول الثمانينيات راحت شميساني تتقدم الصفوف سباقة في استحداث كل ما من شأنه أن يمنح الحياة طابعها العصري، من الأسواق والمحال التجارية إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي، وصولاً إلى المراكز الثقافية والترفيهية، لتصير وجهة كل من أراد أن يختبر نبض عمان الحديثة بشوارعها التي تعج بالحياة وبالسيارات التي تتدفق إليها من مختلف الجهات، وبالناس الذين يقصدونها لا لقضاء حاجاتهم فقط بل ليعيشوا تجربة كاملة تجمع بين التسوق واللقاءات والسهرات والأحاديث التي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، تظهر فيها شميساني بكل تجلياتها وحيويتها.

هذا التغير الحضاري الحديث الذي طال شميساني جعل من هذا الحي وجهة للاقتصاد الذي يبحث عن الأمكنة الحيوية التي تشبهه، حيث وجدت البنوك والشركات الكبرى في شميساني بيئة مثالية لها، فأسست الكثير من المؤسسات المالية والتجارية مقرها الرئيس فيها لموقعها الاستراتيجي ولتخطيطها العمراني ولحيويتها المتزايدة التي جعلت منها القلب الاقتصادي النابض للعاصمة. فشهدت شوارعها صفقات وقصص استثمار مهمة رسمت ملامح اقتصاد يتطور فيها بكل ثقة وازدهار. أيقونة شميساني وأهم معالم المنطقة يبقى في الذاكرة حاضراً. مجمع بنك الإسكان الذي لا تخطئه عين المحب الشغوف بالمكان منذ بنائه عام 1982 ليكون بعلوه وبمعماره علامة فارقة تميز شميساني، وكأنه إعلان صريح عن دخول عمان مرحلة جديدة من مراحل تطورها. يظهر مجمع بنك الإسكان من دوار الداخلية شامخاً ب17 طابقاً تتدرج في الارتفاع، تقل مساحتها كلما زاد الارتفاع صعوداً، حيث تنساب من تلك الطوابق مساحات خضراء كأنها شرفات معلقة في الهواء. آنذاك كان هذا المجمع التجاري يشكل تجربة متكاملة كأول مجمع مكيف في الأردن يحتضن تحت سقفه محال عالمية وبنوكاً وشركات وصالات سينما ومطاعم ومساحات للترفيه، وبقي لسنوات طويلة مقصداً للعائلات ووجهة للباحثين عن كل ما هو جديد، حتى إن إدارة الملكية الأردنية للطيران اتخذت منه مقراً لسنوات في دلالة على مكانته ودوره المهم. ولكن مع تغير الزمن خف وهج المجمع وغادرت بعض الحياة أروقته، لكنه بقي شاهداً على مرحلة كاملة وعلامة دالة على شميساني نفسها كحي يعرف كيف يصنع البدايات حتى وإن تغيرت ملامح الزمن وتفاصيله. تنويعات أخرى تسكن شميساني كأنها تمزج ألوان لوحة ساحرة تعبر عن هذه المنطقة، فعلى مرمى التفاتة من كثافة الحراك التجاري هناك تتكشف ملامح أخرى لهذا الحي العماني أكثر هدوءاً وإنسانية، حيث يقف مسجد الفيحاء الذي تأسس عام 1984 بهندسته المستلهمة من المساجد السورية التراثية، كأنه يستدعي ذاكرة المكان العربي في قلب الحداثة، وإلى جواره يمتد حضور اجتماعي ورياضي عبر نادي الفيحاء، حيث تتقاطع يوميات الناس بين العبادة والنشاط والحياة. وفي زاوية أخرى من شميساني تفتح حديقة الأمير هاشم للطيور نافذة على الطبيعة وسط زحام المدينة منذ إنشائها عام 1979، حيث شكلت هذه الحديقة ملاذاً للعائلات ومكاناً للأطفال ليتعرفوا إلى عالم الطيور، البط والإوز والطواويز والببغاوات. هنا يمكن للمدينة أن تهدأ قليلاً وأن تستعيد شيئاً من بساطتها الأولى، متيحة الجلوس في ظل الأشجار ومراقبة التفاصيل الصغيرة التي تمنح الحياة معناها. أما شارع الثقافة فقد جاء ليضيف بعداً آخر إلى شميساني، بعداً يليق بمدينة لا تكتفي بالاقتصاد وحده بل تفرض

0: مساحات للإبداع والفن والثقافة، حيث افتتح هذا الشارع عام 2002 ضمن احتفالات عمان عاصمة للثقافة العربية، ليكون فضاء مفتوحا للإبداع ويمتد كجزيرة في قلب الطريق. لكنه في الحقيقة يمتد أبعد من ذلك إلى عقول المبدعين وقلوبهم، وتعرض الأعمال الفنية وتقام الفعاليات الثقافية، ويجد الفنانون مساحة للتعبير. كأن الشارع يقول إن المدينة التي لا تحتضن الثقافة تفقد جزءاً من روحها. وفي سياق الاهتمام بالإنسان منذ طفولته، يبرز في شميساني مركز هيا الثقافي الذي بدأ خدماته عام 1976 كهدية حملت معنى يتجاوز المناسبة، إذ لم يكن المركز مجرد مكان للأنشطة، بل كان مشروعاً لبناء الإنسان منذ الطفولة، ليحتوي المركز داخل أروقته المسرح ومختلف أنواع الفنون بجوار المكتبة والقبة الفلكية، مع برامج نشطة متخصصة للأطفال، ليظل هذا المركز يواكب الأجيال ويتجدد معها ويقدم لها فضاء للتعلم والاكتشاف، خصوصا بعد تطويره عام 2014. تلك النقلة النوعية في فعالياته وتكوينه جعلته أشبه بقرية ثقافية متكاملة تعكس إيمان المدينة بأن المستقبل يبدأ من الطفولة. مكتوب في صفحات ذاكرة وتاريخ شميساني تفاصيل كثيرة من التغيرات التي طالت المكان في مواكبة للحداثة والتجديد، فصار هذا الحي ليس كما كان قبل عقود من السنين، غير أنه لم يفقد حميمية جوهره رغم تغير بعض ملامحه بعد أن تحولت مراكز الثقل الاقتصادي إلى مناطق أخرى، فهدأت بعض الشوارع التي كانت تضج بالحياة، لكنها ما زالت تحتفظ بذاكرتها في مبانيها وفي زواياها وفي أسماء شوارعها وفي حكايات من عاشوا فيها أو مروا بها، فثمت الكثير من الأشياء والمعالم التي ما زالت تنبض بالحياة. تبقى تلك الذاكرة في شميساني حية نابضة لا تفقد روحها، بل تتعايش مع كل التغييرات التي قد تطالها، فالبيوت عامرة بالدفء، والمقاهي تستقبل روادها وتشهد على طيب أحاديثهم، والأجيال تورث بعضها ذاك الزخم الإنساني الذي يبقى حاضرا في شميساني. وعلى أرض شميساني تبقى الشمس أكثر دفئاً ونوراً، تمسد على الوجوه بكل رفق، مستعيدة طبقات من الزمن الذي مر على المكان والإنسان هنا، تتراكم في ذاكرتها دون أن تلغي إحداها الأخرى. تلك هي منطقة شميساني، تبقى تحكي جانباً من قصة عمان، وهي تسير بكل ثقة ومحبة وبآفاق مفتوحة على كل ما هو جديد، كأنها وعد الخير المتجدد وحميمية الحضور الصادق المخلص للذاكرة والتاريخ والمكان والإنسان فيها. هناك في شميساني قلب عمان النابض البهي. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج بعيون عربية.
1: أعزائنا المستمعين، نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بعيون عربية مدن تتحدث، حيث نصغي إلى المدن العربية وهي تروي حكاياتها بلسان التاريخ، ونفتح أبواب الذاكرة لنستعيد معا ملامح الحضارات التي سكنت على هذه الأرض. هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة رائدة تستحق التقدير، إذ ارتأت الإذاعة أن يكون المحاور في هذه الحلقة

0: مختصا بالموضوع مدار النقاش. معكم في هذه الحلقة الدكتور يوشع العمري. حلقتنا اليوم تأخذنا إلى الأردن، إلى قلب الأردن، إلى مدينة عمان عاصمتنا الحبيبة التي بدأت قصتها منذ 10,000 عام في موقع عين غزال، حيث عاش الإنسان حياة مستقرة وشكل تماثيل مصنوعة من الجص أي الجبصين. تعد هذه التماثيل من أقدم الشواهد الفنية في العالم. ومن هناك ننتقل إلى ربة عمون وإلى فيلادلفيا، ثم وصولا إلى عمان الحديثة التي أصبحت عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الرحلة ضيف كريم وعالم جليل، هو الأستاذ الدكتور زيدان عبد الكافي كفافي، أحد أبرز علماء الآثار في المملكة الأردنية الهاشمية وفي العالم العربي. الدكتور زيدان كرس حياته لدراسة التاريخ القديم، وشارك في اكتشافات أثرية كبرى من بينها موقع عين غزال الذي غير فهمنا لبدايات الاستقرار البشري في الشرق. برفقة الدكتور زيدان سنستمع اليوم إلى المدن وهي تتحدث عن نفسها، إلى عمان وهي تروي قصتها من البدايات الأولى حتى حاضرها، لنكتشف معا أن التاريخ ليس مجرد ماض بعيد، بل هو ذاكرة حية تسكن حاضرنا وتضيء مستقبلنا. أهلا وسهلا دكتور زيدان.
1: أهلا وسهلا بكم دكتور يوشع، وأنا سعيد جدا أن أكون عضو في هذه اللجنة لنقدم بعضا من تاريخ الأردن للسادة المستمعين. كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر الإذاعة الأردنية على اهتمامها بتقديم تاريخ الأردن للسادة المستمعين سواء في الوطن أو خارج الوطن.
0: دكتور زيدان، عمان قبل أن يستقر فيها الإنسان ويسكنها، هل تستطيع أن تقدم لنا رجاء يعني وصف جغرافي لمدينة عمان، جبالها، غطائها النباتي، أنهارها التي كانت تمر فيها، مجاري الأنهار لو سمحت؟
1: ابتداء عندما تتحدث عن موقع أو مكان يسكنه الإنسان، فالإنسان اختار المكان الملائم للعيش. وعندما نذكر أو نقول عمان نتكلم عن حوض نهر الزرقاء، لأن عمان تأسست على ضفاف نهر الزرقاء، وهذا النهر الذي يمثل خاصرة الأردن وطوله 70 كيلو متر. أقدم الآثار التي وجدت في الأردن وجدت في حوض نهر الزرقاء في موقع السخني كما تعلم دكتور، عمرها تقريبا 2.5 مليون سنة، وهذا ثابت بالدراسات العلمية الحديثة وأيضا بدراسة الأدوات. وأيضا انت بتذكرني أنه لما اشتغلنا في السخنة لقينا سن فيل. سن الفيل هذا لأول ما شفناه احنا ما يعني مش مختصين، احنا تبعون الأثر، بدك تفرجي لواحد مختص بالعظام الحيوانية، فرجيناه لزميلي إنه قال 1 مليون 2 مليون، وديناه لباحث فرنسي حكى 2 سنة، وبعدين كملوا دراسات في نفس المنطقة، طلع لنا أدوات صوانية أقدم. يعني الحيوان الفيل اللي هو ماموث الواقع، اللي هو نوع من أنواع الفيلة، بعطيك فكرة عن البيئة اللي بيعيش فيها هذا الحيوان.
0: يعني كان يوجد عوامل استقرار وعوامل جذب للإنسان حتى يوصل إلى هذه المنطقة.
1: نعم، وهذا هو الأساس. أيضا أنت لما بتحكي عن عمان، أنت يعني جزء ومن الناس اللي بنوا متحف الأردن، وبنعرف أنه متحف الأردن بني فوقه نبع رأس العين.
0: صحيح.
1: فعمان، رأس العين، نهر الزرقاء، كلها ترتبط مع بعضها بعضا أو مع بعض.

0: فيها بعضا. وطبعا أنت لما بتحكي عن رأس العين، متحف الأردن بيمشي، كانوا يسموه سيل عمان زمان كما تعلم، بتيجي على سبيل الحريات،
1: هذا من فترات لاحقة متأخرة،
0: فترات لاحقة وإلى آخره. بعدين احنا حكينا عن بدايات لما كان الإنسان صياد جامع القوت متنقل، بعدين استقر وأسس قرى على مجرى هذا النهر. احنا انت ذكرت عين غزال طبعا، وهي الموقع من أهم المواقع أو القرى التي تأسست تقريبا قبل حوالي 10,000 سنة.
1: دكتور اسمح لي، حضرتك حكيت قرى، ونسمع عادة قرية زراعية ونسمع مدينة، أقدم مدينة في التاريخ وأقدم قرية. ما هو الفارق بين القرية والمدينة من وجهة نظر أثرية؟ لماذا نسمي موقعا ما قرية وموقع آخر مدينة؟
0: طبعا هذا يرتبط ارتباطا كبيرا بأن المدينة في يعني بنسميها مدينة بناء أنه صار في كتابات، وبناء على أنه فيها معبد. وأيضا اللي أهم من هذا وذاك، المدينة لها حاكم ويحكمها قانون أو دستور، فالمجتمع اللي بيعيش في هذا المكان هو ملزم في المدينة بقوانين بتكون سنها القائد أو الناس اللي بحكموا على هذا المكان. القرية طبعا في النص بين القرية والمدينة في عندنا بلدة. احنا في الأردن في عندنا قرى، وذكرنا منها عين غزال، تل أبو الصوان، يعني أكثر من موقع على وادي الزرقاء. بس إذا بدي أحكي لك عن الأردن فيه قرى كبيرة كثيرة متعددة. إنما عندما لم نأتي إلى اللي هي البلدة اللي هي حلقة الوصل ما بين المدينة والدولة، عندنا موقعين في الأردن اللي هم جاوة وجبل المطوق. بعدين انتقلنا إلى مرحلة المدينة إذا بتحب نحكي عنها.
1: كيف كان الوضع في عين غزال؟
0: عين غزال،
1: عين غزال هي بالمناسبة يعني جزء من عمان، يعني لما نحكي عن تاريخ عمان تاريخ عين غزال هو جزء منه،
0: هو أصبح جزء من تاريخ عمان. لأنه أول عين غزال أنا متذكر يعني بالستينات كانت خارج عمان، ولما بيجي أو لما نقرأ إحنا تقارير اللي عملوا السيرفيرز اللي عملوا مساحات أثرية بيقولوا أوتسايد عمان إلى آخره. حتى لما بلشنا ب 82 في التنقيب في الموقع سميناها أوت سكيرتس في عمان، يعني على أطراف عمان، الآن صارت بنص عمان.
1: صحيح.
0: كما تعلم الموقع أو أنا بعده جزء الآن من عمان، فهو بهذا يمثل أو عمان تمثل أقدم عاصمة في العالم إذا بدك نحسب هذا كجزء من عمان، لأن عمر الموقع حوالي 10,000 سنة. الشغلة الثانية أنه هذا الموقع مساحته كبيرة كما تعلم. إحنا كنا نفكر أنه مساحته 150 دونم. تتصور بدراساتنا الحديثة أنا وجاري طلع حوالي 300 دونم الآن.
1: عظيم.
0: في امتداد إله بشكل واسع يعني في المناطق.
1: ماذا عن السكان، عدد السكان؟ هل هناك تقدير لأعداد السكان التي كانت موجودة في عين غزال؟
0: أولاً الموقع بلش كقرية صغيرة مساحتها 2.5 هكتار على طرف على ضفة الوادي. لكن عندنا مشكلة في الموقع، المشكلة انه جرف اكثر من مرة، فمعناته انه احنا فقدنا كثير من المعلومات. صحيح. حول بداية الاستيطان في هذا الموقع. وأنا بتوقع أنه في المفروض يكون في شهادة أقدم، بس لما بنوا سكة الحديد أول شيء، وبعدين لما عملوا محط تنقية، بعدين لما فتحوا الشارع، بعدين لما وسعوا الشارع عشان بس صريح، كله كان على حساب الموقع. بالعادة الإنسان الناس لما بتيجي بتسكن أولها بتكون قريب للمية، شايف؟ فالمناطق اللي جرفت كل المناطق القريبة من الماء. عملنا تقدير للسكان، يعني أول

0: لها يعني قلنا في ماكسيمم كان حوالي 3000 نسمة يعني سكان الموقع، لأنه إذا أنت بدك تحسب عدد السكان بدك تحسب عدد البيوت الموجودة، البيت كم واحد بسكنه. في ناس متخصصين بعد طبعا حسبوا أو قدروا أنه البيت كان بسكنه 5 أشخاص، أب وأم وثلاث أولاد، ثلاث
1: أبناء،
0: وبتعد عدد قد في غرف. حتى الآن لما بدك تكشف الموقع ككل بدأ ممكن أنك تقدر،
1: يعني لما نحكي عن 300 دونم مساحة الموقع و3000 نسمة قبل 10000 سنة، هذا موقع مش بسيط.
0: دكتورنا هو بلش قرية صغيرة جدا، لكن بحوالي 6200 انكالبريتد، 7200 كالبريتد ديتس انفجر الموقع وزاد عدد سكانه. وقلنا فيه له أسباب، من الأسباب
1: رح نجي عليها دكتور بعد
0: عليها. أوكي.
1: هلا يعني عين غزال كموقع أثري مشهور في العالم كله بتماثيل عين غزال. تماثيل عين غزال أتوقع صححني دكتور أكثر من 30 تمثال كمجموع كامل اللي تم استكشافه وإخراجه من الموقع.
0: هو إذا بدك تحكي عن التماثيل، الواقع تم اكتشاف مجموعتين كما تعلم دكتور، المجموعة الأولى سنة 83 والمجموعة الثانية سنة 85. كل مجموعة راحت لمكان لعملية ترميمها وصيانتها وإعادة بنائها، لأنه إحنا في الأردن ما عندنا الإمكانيات بالثمينات أنه حتى ولا متخصصين. فالمجموعة الأولى 300 راحت للبريتش ميوزيوم، والمجموعة الثانية راحت للسميثسونيان في أمريكا، الأولى بريطانيا والثانية لأمريكا. الآن عدد التماثيل أو المجموعة كانت تتكون من رؤوس بني آدمين، من أنصاف تماثيل يعني 40 سنتي تقريبا بدون رجلين وتماثيل كاملة. والإحصائية الأولى كانت للمجموعتين 32. الآن أنا سمعت من دائرة الآثار العامة أنه تم التعرف على 4-5 تماثيل أيضا في أخذوا يعني البقية اللي ما ترممت لأمريكا وموجودة في أمريكا.
1: والتماثيل مصنوعة من الجبس، وحتى يكون عندنا جبس، الجبس غير متوفر في الطبيعة، يجب حرق الحجر الكلسي على درجة حرارة 900 درجة مئوية قبل 10000 سنة نحكي. معناته كان أهل عين غزال عندهم القدرة على السيطرة على النار والوصول بها إلى 900 درجة مئوية، وهذا أمر لم يكن يعني سهلا.
0: طبعا هو الدكتور يوشع إخواني المستمعين هو تخصصه في هذه الدراسات التحليلية، التحليل الكيميائي والتحليل الصناعي والجيولوجي للمواد الأثرية، فطبعا هو بده يعرج على هذه النقطة، لأنه هو بنظره وبنظري أيضا هام جدا، لأنه الإنسان اللي استطاع أنه يحرق ويكون جبس طبعا بدها تقنية معينة. إحنا كفلاحين بنعرف إشي اسمه اللاكتون، لما كانوا يجيبوا الحجارة الحثام يسموها اللايمستون ويحرقوها لمدة 3 أيام على النار بطيئة هادئة جدا، وبعدين حتى الحجارة تتفتت تصير على شكل مسحوق، وهذا اللي بيسموه الجير المطفى ولا ما بعرف شو اسمه. طبعا هاي الصناعة هاي بتقدم الأردن انه مش بس صنع التماثيل، الفكر اللي عنده الصناعي كان متقدم. وانت التماثيل بتربطنا بحالة فكرية ايضا.
1: صحيح.
0: احنا لما نطلع التمثال بنشوفه جميل، لكن الهدف من صناعة التمثال ليش؟ طبعا احنا دكتور عرج على طريقة صناعة هذا التمثال، كانوا يسووا فزاعة على شكل بناء، اللي بعرف شو معنى فزاعة يعني يجيب قصي بعود قصي هيكل بني آدم ويطلوه بطبقة الجص هاي، لكن يزخرفوه بزخرف خاص الرأس، كان الاهتمام بمنطقة الرأس أكثر من الاهتمام بالأطراف، مثلا الأطراف كلها بسيطة وعادية، بينما الرأس العيون ولا الأنف ولا الفم كلها كان

0: مزخرفة بشكل
1: بعض
0: كويس.
1: التماثيل الأطراف ملونة حتى بلون بني،
0: لا حتى واحد على رجله زي
1: أشرطة
0: كان
1: باند.
0: كان بنطلون الله
1: صحيح.
0: وكيلك، يعني ما كان يلبس الشاشة بجوز ما بتعرفش. فالتماثيل هاي حكاية، يعني هاي قدمت، لكن هاي حالة فكرية، هي البدايات من الميدل بي بي ان بي. لكن بالفترة اللي بعد التماثيل، التماثيل لما بطلوا لها أهمية دينية ربما عندهم ما كبوها،
1: استخدامها ديني كان
0: استخدامها
1: تعتقد
0: أنا
1: دكتور؟
0: أعتقد أنه ديني، لأنه لما خلصوا منها وتطورت الناحية الفكرية العقائدية لهم، حفروا لها حفر ودفنوها دفنا، لأنه لما تم العثور عليها كانت موضوعة بشكل مرتب داخل هاي الحفر.
1: تعتقد أنه هذا الشيء دلالة على قداستها وأهميتها الدينية؟
0: 100%. الآن بعديها المرحلة اللاحقة حوالي 6500 قبل الميلاد، إحنا بنحكي يا أخوان يعني 7500 تاريخ معاير، الناس صاروا يبنوا مبنى يروحوا يتعبدوا فيه، فتطورت الحالة، بدل ما يأخذ مثال ربما يحطه في بيته، صاروا في عنده حالة جماعية، فكر جماعي، فكر عقائدي ديني جماعي
1: مركزي، وليس كل فرد أو كل عائلة.
0: نعم.
1: أو كل
0: طبعا
1: بيت.
0: هذا بترتب عليه أشياء كثيرة، بترتب عليه أنه بده ناس تقوم على خدمة المعبد، فلا لابد إلا كان، يعني الأمور العقائدية تعقد بشكل كبير فيها. وأنا في لي رأي في أحد بعض التماثيل لها رأسين دكتور كما
1: صحيح.
0: تعلم، أنا يعني حكيت لك قبلا، لكن إلي وجهة نظر بهذا الأمر، وقلت لك وجهة النظر متأثرة بالميثولوجي العقيدة السومرية، إنه أبو راسين، تمثال أبو راسين، رأس بيمثل أنثى ورأس بيمثل ذكر. الديانة السومرية في عنا بتقول إنه في إله، الإله آنو، إله السماء، وإله كي اللي هي إله الأرض، والإله إنليل هو إله الهواء، هذول كانوا متحدين مع سوا، أجا إنليل إله الهواء ففصل ما بيناتهم. لكن الفكرة من وراها إنه آنو إلى السماء هي التي تمطر، وكي للأرض هي التي تستقبل المطر وتنبت.
1: لكن في غياب الكتابات يبقى كل هذه الأمور عبارة عن يعني
0: فرضية.
1: توقعات وفرضيات
0: تقبل
1: النقاش
0: الصح
1: قابلة
0: والخطأ
1: للنقاش.
0: يعني
1: لكن دكتور نرجع مرة ثانية للتقنية، وهي دليل على مدى تطور المجتمع في عين غزال. كميات الجبس التي كانت تنتج ليس للتماثيل فقط، لكن أيضا كانت في عين غزال لبيوت مجصصة، كما يعني قرأت من منشورات حضرتك أثناء الحفر الأثري، وبعض حتى الممرات والشوارع بين البيوت كانت أيضا يعني مرصوفة بالحجارة وبعضها مجصص. هذا صحيح صح؟
0: هو الأرضيات كانت مقصورة، وجزء من الجدران الداخلية كانت مقصورة، وأيضا يعني الممرات بين البيوت كانت مرصوفة، لكن أنا ما كان في مرحلة لاحقة عليها زي القصارة، لكن مش من هاي الناحية، هاي من إحنا اكتشفنا زقاق خليني أسميه، مش شارع يعني،
1: ممرات
0: ممر وهذا الممر فيه 12 درجة عم تطلع، وللأسف إنه جزء من هذا الجدار جرف،
1: والأدراج بالمناسبة يعني هي الآن سمة في عمان.
0: مظبوط،
1: يعني من 10,000 سنة استخدمت الأدراج، وما زالت عمان أيضا يعني تستخدم هاي الأدراج في التنقل.
0: مظبوط، بس اللي كنت بدي أحكي إنه في كتابي الأخير اللي عنوانه The Story of the Land of Jordan from Pleistocene to Alexander to the Persians، في صورة أنا حطيتها في Central Field، لقينا زي المواقد أو الأفران اللي مخصصة كانت لعمل الشيد، وفي صورة منها في هذا الكتاب. يعني اللي تفضلت فيه دكتور صح، إنه كان في استخدام كثير للجير أو الجص في موقع غزال.
1: نستطيع أنه نحكي

0: دكتور أنه كان في مجموعة من السكان متخصصين في إنتاج الجبس.
1: انت هون بتقودني الى عمليه الوركشوبس او الصناعات اللي كانت موجوده، كما هو صناعه التماثيل، صناعه الجبس طبعا، صناعه الادوات الصوانيه ويليها صناعه الاواني الفخاريه، كلها كانت هاي بتعكس موقع او قريه اردنيه عمرها 10,000 سنه.
0: وحكيت انت دكتور انه يعني الموقع وصل ل 300 دونم، واحدى المنشورات كنت تذكر فيها انه الموقع تضاعفت مساحته فجأة، والناس كانوا يسكنوا في بيوت من طابق واحد يسكنوا في بيوت من طابقين، وهذا دليل على ازدياد عدد السكان الفجئي او اللي حدث بشكل مفاجئ.
1: نعم،
0: كيف زاد عدد السكان بهاي الفجأة يعني وبهذه بدون يعني زيادة طبيعية؟
1: صلي على النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
1: هذا يا سيدي، أنا رسالتي للدكتوراه عن الأردن في العصر الحجر الحديث، أي نفس فترة عين غزال، وقرأت طبعا كل الليترشر، كل ما هو مشهور حول هذه الفترة في كل بلاد الشام. في كيرك برايد، واحد بحث إنجليزي خلينا نقول، نشرت بحثا تقول فيه أنه الفترة من حوالي 6500 صار في هجران لمواقع في الضفة الغربية لغور الأردن، مثل أريحة، المنحطة، وغيرها من المواقع.
0: وهذه مواقع معاصرة لعين غزال.
1: أيوة، هاي للناس اللي كانوا وين راحوا. أنا حتى حكيت لسيدي حسن في يوم من الأيام، الله يطول في عمره، وإحنا أعطيناه في مقدمة كتابنا The Priest of Jordan 2، أنا وقاري وهانس جورج جيبل، وقلنا أول لاجئين أجوا للأردن قبل أيمتى؟
0: 10,000
1: تقريبا يعني. فالأردن دائما ملجأ
0: مرحب
1: للناس ومرحب للناس، ودائما كما تعلم أخي أنه أجوا هذول الناس فتوسعت القرى، لكن أنشئت أيضا قرى جديدة في نفس الفترة، وهي القرى سميناها ميجا سايتس، أي المواقع الضخمة أو الكبيرة جدا.
0: يعني إجوا مجموعات سكانية جديدة، ونحن نتحدث الآن عن عين غزال تحديدا، على موقع عين غزال،
1: أجوا على الأردن ككل،
0: يعني حديثنا الآن مركز على عين غزال. أجوا على عين غزال، لم يحدث تصادم بيناتهم، ولكن استوعبوا وتم الترحيب فيهم وازدادت المدينة مساحة وعدد سكان.
1: أخي كان في هناك تواصل، هذول الناس بيعرفوا بعض وقرايب من أول. أعطيك سبب كمان، أنت بتعرف أنه في أريحة تم العثور على تمثال مشابه لتمثيل عين غزال؟
0: معناته في تواصل حضاري وفكري
1: طبعا. بس عين غزال بهاي الفترة الكبيرة اللي توسعت فيها، كان يعني لما كانت معاصرة لأريحة، أريحة مساحتها 4 أضعاف مساحة أريحة، كانت أوسع وأكبر من أريحة في الفترة هاي.
0: طيب شو اللي صار في عين غزال دكتور؟ أهل عين غزال وين راحوا؟
1: أيوة والله هذا سؤالك ممتاز يا أخي، الكل بسأل هذا السؤال. أنا إلي وجهة نظر، صح أو غلط ما بعرف يعني، بس إلي وجهة نظر. إحنا في تم العثور في الموقع على عدد من المدافن البشرية، وبالمناسبة طولهم مش أكبر منا، لا جزء أطول مني أنا يعني، بس حوالي 165 ل 170. تم دراسة بعض الهياكل العظمية، وتبين من الأسنان دراستها في شاب اسمه عيسى الصريعي، الآن صار الدكتور، صار دكتور، أشرف عليه الدكتور محمود النجار الله يرحمه، وتعيشاني وتموت غني، وعبد الحليم الشياب، وثبت أنه هذا رجل مات بمرض السل. فهاي كانت أقدم حالة سل، ويهيأ لي أنه لأسباب طبيعية الناس هجروا الموقع، علما أنه تعرف بحوالي 6,000 صار في عندنا حالة طبيعية، تغير مناخي كبير، لدرجة أنه وجدنا في الموقع والمواقع المعاصرة عبارة عن تراكم للحصى ارتفاعه بين 60

0: سنتيمتر، وهذا يعني أنه كان في فيضان أو حادثة طبيعية، وهذا أثرت على طبيعة الاستيطان في الموقع وكل مواقع جنوبي بلاد الشام بالمناسبة، لدرجة أنه تراجع عدد السكان وتحولت القرى الكبيرة، بعضها هجر بالمرة وبعضها إلى قرى صغيرة. من هنا أنا بتصور كونه دكتور فوز زيادين ذكر أنه عثر في جبل القلعة على بقايا بتعود للألف الرابع والخامس قبل الميلاد، معناته ربما أنا بقول هذول بعضا منهم إن لم يكن جميعهم أجوا على جبل القلعة، لأنه جبل القلعة منطقة مرتفعة وبعيدة عن فيضان السيل أو النهر الزرقاء، وربما بعضهم تسرب
1: إلى أماكن
0: أخرى.
1: يعني جبل القلعة الآن أقدم استيطان فيه أو أقدم سكن أو دليل على تواجد بشري فيه يعود إلى الألف الثالث الرابع قبل
0: الميلاد. هي يعني المعروف أنه إيرلي برونز إي بي 1 حتى
1: 3200 و600. وبعد ذلك نأتي إلى فترة العصر الحديدي اللي هو عمان ربة عمون.
0: إحنا تسمح لي
1: تفضل،
0: يعني بس عمان قبل ما تصير ربة عمون كان فيها بالإضافة للإير برونز كان فيها ميدل وليت برونز، عصور برونزية بأمارة أنه لقينا معبد في مطار ماركا من الفترة هاي اللي هي نهاية ليت برونز. لكن إحنا لما أنت سألتني سؤال ما جمناش عليه أنا وياك،
1: تفضل نرجع.
0: أنت سألت لي على عمان، عمان القديمة غير عن عمان الحالية طبعا،
1: توسعت وزادت عدد السكان.
0: يعني بجبل الجوفة جبل النزهة كلها تم العثور فيها على أثار أيضا من العصور البرونزية. يعني أنا بدي أشرح على أبو علان، بس بدي أقول كمان عمان بهاي الفترة تم العثور في معبد المطار على أدوات مستوردة من بلاد اليونان ومن قبرص ومعروضة في متحف الآثار في جبل القلعة. الأختام الإسطوانية اللي يعني كانت عمان على تواصل. لكن السؤال اللي بطرح نفسه، إحنا بنعرف دكتور إنه بهاي الفترة اللي قبل العمانيين وربة عمون كان في عنا نظام سياسي في بلاد الشام اللي هي دويلات المدن. كل مدينة كانت عبارة عن دولة بحد ذاتها لها حاكم، وطبعا مرتبط فيها مجموعة من القرى. وأفضل مثال من الأردن ممكن نعطيه من طبقة فحل، لأنه طبقة فحل هي المدينة الأردنية اللي بتعود لليت برونز الوحيدة المذكورة في رسائل تل عمارنة، وأميرها اسمه موت بعلو اللي هو بعث الرسالة إلى الفرعون المصري. وهذه تعد أنا برأيي أقدم رسالة سياسية خرجت من الأردن
1: حوالي 1500
0: قبل الميلاد، 1400 إلى 1350 قبل الميلاد.
1: المملكة العمونية دكتور امتدت شمالا حتى سيل الزرقاء أو نهر الزرقاء.
0: أنا في اللي بحثين الآن جدد، البحث الأول عنوانه The Origins of the Ammonites صدر في Studies of the History and Archaeology of Jordan، والبحث الثاني حتى الآن ألقيته في مؤتمر في مينستر في ألمانيا بيحكي عن المواقع العمونية في حوض الزرقاء. الواقع إحنا دائما نستقي معلوماتنا من خلال ما يكتب حول نتائج الحفريات، وأنا تبين لي أنه العمونيين كانوا منتشرين بشكل كبير في حوض نهر الزرقاء، وربما تجاوزوا إلى الشمال قليلا
1: شمال
0: نهر الزرقاء. ليه؟ لأنه فخار عموني تم العثور عليه في تل المزار عند أبو عبيدة في دير علة، أيضا تل حمص حبيبك وصاحبك، أيضا تل دامية، كلها دكتور هاي مليئة بالفخار العموني وأيضا بالفجورينز بالدمى.
1: يعني هذه العمونية ربما تكون مواقع حدودية.
0: إحنا الآن ربما طبعا أنا لا أخالفك الرأي، لأنه إحنا لما بنحكي عن الأردن بهاي الفترة

0: عمون مؤاب ادوم، ما بنحكي عن شمال نهر الزرقاء. شو كان شمال نهر الزرقاء ايضا؟ الناس ما بتطرقها، تتطرق إلها، لكن كان في ممالك اراميه في هذه المنطقه، لكن العمونيين تجاوزوا نهر الزرقاء الى الشمال قليلا. ايضا الحدود الجنوبيه، طبعا احنا نعدها بوادي الموجب يعني الحد الجنوبي، لكن هاي الحدود كانت طبيعيه ارتفيشال يعني، ولم تمنع الناس اللي بعمون او مؤاب انهم يتواصلوا مع بعض.
1: وعاصمه المملكه العمونيه هي ربة عمون، واللي تعرف اليوم عمان.
0: انت مع خبر اخر شيء حكى لي الدكتور عمر رغول اللي متخصص دراسه النقوش كما تعلم، وهو زميلنا، انه ربة عمون كان اسمها عمان. هذا برأي عمر بإثباتات نقوش، يعني اسم عمان مش جديد زي ما الناس بتعتقد. أنا بنقل عن عمر، الدكتور عمر غول،
1: والدكتور عمر طبعا مختص في الكتابات
0: وهو
1: السامية،
0: مرجع طبعاً مرجع بهذا الأمر.
1: إذن الاسم عمان على الأقل 3000 عام
0: يعني، والله ما نبعت لغيرك.
1: كيف كان وضع عمان يعني احنا في هاي الفتره؟ عمان كان في معبد ايضا على قمه جبل القلعه.
0: صلي على النبي
1: عليه الصلاه والسلام.
0: احنا دائما بنقول لك صلي على النبي، وان شاء الله بصلاه النبي بنحلي كلامنا ولساننا
1: ان شاء الله.
0: للاسف انه التاريخ العموني لم ينشر ولم يدرس بطريقه صحيحه، أقول لك بصراحة، وأيضا لم يعطى حقه. ليش مش لم ينشر بطريقة صحيحة؟ لأنه الدراسون اللي قدمونا إياه هم علماء توراتيين لاهوتيين، فقدموه من وجهة نظرهم. إحنا الآن بندرس العمونيين من خلال المخلفات الأثرية اللي تركونا إياها.
1: بالمناسبة دكتور زيدان، أنت الآن عندك مشروع ميداني في جبل القلعة وحفرية في هذا الموقع.
0: نعم.
1: حفريات ما زالت مستمرة الآن.
0: سيدي سبقتني بالخير. احنا الآن انا كوديركتور او مدير مشارك لمشروع اللي بتقوم فيه جامعة مصر الألمانية بإدارة الدكتورة كاترينا شميت، لكن انا بدي ارجع للعمونيين. اللي بروح على جبل القلعة اخي يوشع، طب هي ربة عمون عاصمة العمونيين، وين الآثار العمونية اللي بيشوفها في الموقع؟
1: في معبد عموني.
0: المعبد حتى بتروح بتدور عليه ما بتشوفه، لأنه جنب معبد هرقل وطلع هناك نقش. لكن الدكتور فوز زيدين اشتغل بنهاية السبعينات الثمانينات في البذور جبل القلعة، كل الناس بتروح على اليمين على معبد هرقل، على المتحف، على
1: الآثار الظاهرة والبارزة. أيوة،
0: ما حد بيفكر يروح على الشمال. احنا بنشتغل في المنطقة هاي. في السبعينات كانوا بدهم يعملوا وبنوا مدرسة في هاي المنطقة. الدكتور فوزي الله يطول بعمره شو سوا؟ راح عمل حفرية وطلعت عنده آثار. اجا قال لهم يا عمي كيف بنوا مدرسة هون؟ وقفوا. فجاب بعثة فرنسية واشتركوا وياهم مع واحد من جوان بابتست أمبير، واشتغل فوزي طلع عندهم مبنى. المبنى بداخله طلع فيه رؤوس لها وجهين منحوتة، وأيضا زبدية من الزجاج الآشوري، يعني كل حمام بعيد عنكم، فسموه قصر. إحنا الآن من بلشنا ب23 24 25، عملنا عدة مواسم، توسعنا في منطقة القصر، وبالفعل يعني اكتشفنا اكتشافات ممتازة، اللي منها طبعا لقينا أيضا الرؤوس اللي بوجهين، لكن كان
1: رؤوس إضافية غير التي وجدها الدكتور فوزي.
0: وبعدين مش بس هيك دكتور، نظام مائي بقنوات إشي بخوف.
1: إذن ربة عمون
0: استمر من حوالي 800 حتى نهاية والله أعلم الفترة الرومانية، وفي حوالي 5 قنوات
1: بقي مستخدم البير. أيضا خلال الفترة الرومانية
0: يسير. لا حتى يعني ما هو جبل قلعة بتعرف استمر الاستيطان فيه
1: صحيح
0: حتى الفترات العباسية.

0: فارسية يعني.
1: متأخرة.
0: متأخرة.
1: يعني في فترة العصر الحديدي كانت ربة عمون مدينة مزدهرة تحتوي على معبد وتحتوي على قصر وتحتوي على مساكن وتحتوي على نظام اجتماعي ونظام سياسي متكامل.
0: والأهم من هذا وذاك أنه تم العثور على التماثيل، وأيضا الأهم كل شيء الكتابات العمونية اللي بتذكر أسماء ملوك، معناته

0: يعني لما بتيجي في عندك
1: تذكر ثلاثة ملوك عمونيين.
0: نعم، عمينداب الأول بحصل إيل، وعمينداب الثاني. طبعا هاي كمان إلى قصة، إحنا يعني الوقت مش راح يسمح لنا نكمل
1: في حلقات قادمة يعني. إن شاء الله يكون تخصيص كامل إلها. تكمل دكتور تفضل.
0: يعني الآن الأبراج العمونية كمان، هاي الأبراج للمعلومة ما كانت برأيي كلها دفاعية يا عمي. عمان كانت عبارة عن سهول تزرع، وهاي الأبراج العمونية كانت عبارة عن أماكن بسكن فيها الناس، بصيفوا فيها أو بعزبوا فيها زي ما بدكم بالصيف. يعني واحد يبني برج بحطه بس تحت بالمنخفض، ما بحطه، طب ما في منهم بعسل.
1: إذا كان دفاعي لازم يكون مرتفع
0: ولا لا؟ الشغلة الثانية اللي بدي أحكيه، العمونيين كانوا أيضا صناع في موقع اسمه خربة مربط بدران. الدكتور أبو شميس، أديب أبو شميس، وجد أدوات التي تستعمل في الغزل والنسيج بشكل كبير، فقال إنه هنا هذا المعبد، هذا الموقع كان مصنع للنسيج. يوشع العمري كتب رسالة الماجستير عن موقع اسمه تل الحمة، وتم العثور في تل الحمة على أقدم أفران لصهر الحديد، وكتب رسالة الماجستير وتوسع فيها. الحديد اللي كان يؤتى به من مغارة الوردة، وهو اشتغل والمرحومة رائدة في مغارة الوردة، كان يسهر في تل الحمة. فإذا والفخار اللي طلع في تل الحمة أنا درسته فخار عموني 100%،
1: جزء من المملكة العمونية.
0: فأنا بعتبر هذا الموقع هو موقع عموني، فالعمونيين يعني كانوا صنع. أيضا الدكتور خير ياسين في كتاب له عن العمونيين بيقول إنه كانوا بربوا جمال، لدرجة إنهم ودوا للملك الأشوري 1000 جمل. هذه المملكة العمونية المزدهرة اللي الناس ما بتعرف عنها إلا إنه عمان اللي ربت عمون والسلام عليكم. إحنا يجب أن نعرف تاريخنا.
1: إحنا انتقلنا يعني مرة ثانية نأكد، انتقلنا من 10,000 ومشينا في عمان حتى الآن 3,000 سنة تقريبا.
0: نعم. يعني العمونيين بيقولوا من 1200، لكن ازدهروا في القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد. وأيضا تنساش طبية العموني.
1: طبية طبعا. دكتور حكيت أنت أنه في جبل القلعة وجدت يعني انستليشنز أو تجهيزات لاستخدام المياه، أيضا تم استخدامها في الفترة الرومانية اللاحقة.
0: نعم استمرارية.
1: في هاي الفترة الرومانية كانت عمان أعيد تسميتها إلى فيلادلفيا، وكانت هي أقصى جنوب مدن الديكابوليس.
0: إحنا عندما نتحدث عن الأردن إحنا منتقلنا الآن للمرحلة اللي بسميها هيلستية اللي هي تسبق الرومانية.
1: صحيح. ولكن في الأردن كانت فترة قصيرة جدا وبقاياها يعني غالبا أعيد استخدامها
0: في فيلادلفيا سيدي
1: الرومان. صحيح.
0: لأنه مدينة ديكابوليس هي المدينة اليونانية اللي سميت ديكابوليس بالفترة الرومانية. طبعا فيلادلفيا، اسم فيلادلفيا اللي أطلقه هو الإمبراطور بطليموس الثاني فيلادلفيوس، وسماه ربة عمون سماها فيلادلفيا نسبة لاسمه فيلادلفيوس. وكان هذا في حوالي 285 قبل الميلاد، يعني مع بداية الفترة اللي بسميها الهيلينستية. وطبعا صارت عمان تطورت مع الزمن على الطراز اليوناني الروماني مخططها. أكمل؟
1: تفضل. الطراز الروماني اللي هو يعتمد على الشوارع المتعامدة الديكومانوس والكاردو، مع أنه طبوغرافية عمان كانت صعبة، لكن استطاعوا أنه تطويع هاي الطبوغرافية وإنشاء الشوارع المعمدة كما هي موجودة الآن في جرش وفي أم قيس، كان موجود أيضا في عمان أو فيلادلفيا كما سميت في تلك الفترة.
0: الله يرحم الدكتور عدنان الحديدي مدير عام الآثار السابق، هو كتب رسالة الدكتوراه عن عمان في هذه الفترة. وطبعا الكاردو أو الشارع الرئيسي كان بيمتد من شارع الهاشمي وبروح على اليمين أيضا.

0: ايضا بشارع الملك فيصل، لكن بكمل بشارع الملك طلال. وطبعا هذه المنطقه انت لما بتيجي من متحف الاردن وبتيجي بشارع الملك طلال وبتكمل على شارع الهاشمي او شارع سقف السيل كمان، بتشوف النيمفيوم اللي هو سبيل
1: الحريات.
0: الحريات، وبتنزل بتوصل للمدرج الروماني. كان
1: وقبل
0: هذه
1: سنتين
0: المنطقة
1: ثلاث
0: سوري
1: عثرنا قبل سنتين
0: عثرنا على حمام،
1: حمام روماني.
0: حمام روماني. طبعا انا كنت رئيس اللجنة اللي وقفنا المشروع، لكن هذه المنطقة، منطقة عمان بالفترة اليونانية الرومانية، كانت هي مكان الحياة المدنية، الأسواق التجارية فيها. لكن في جبل القلعة فوق بتلاقي إيش؟ معبد هرقل. إذا كان المعبد مبني فوق
1: الأكروبوليس اللي يسمى المنطقة
0: الأكروبوليس، وكان يعني في عندك الأسوار اللي بزورها أيضا بشوفها. وطبعا أنت لما بتحكي عن الفترة الهنستية، إحنا الآن في مشروعنا في دكتورة بريتا يانسن اللي هي مديرة معهد الآثار الألماني، تشتغل في المنطقة الشرقية للمنحدر أو التراس المصطبة المنخفضة في الموقع. وكان دكتور فوزي والفرنسيين سبقونا بالعمل هناك، لكن احنا بنعزل هناك وبنحفر، طلع اثار هيلينستيه في المنطقه من يعني جدران مبنيه على طراز كمان منها ستريتشر اند هيلر، كله بعطيك فكره عمان بدات يعني تزدهر. وفي هاي الفتره اليونانيه والرومانيه، وكما تعلم انه هي يعني اصبحت واحده من المدن الديكابس في الفتره الرومانيه. لكن تنساش انه عمان ما نحصر حالنا بجبل قلعه وسط البلد. عندك القويسمة، في عندك طلع في عندك من الفتره الرومانيه مدافن في القويسمة، يسلم ثمك بنويجيس. وتنساش الاوديون، احنا كل الناس بتركز على المدرج، لما ما حد بيحكي عن الاوديون زي اللي هو جنبه
1: ولكن اصغر حجم،
0: ولكن اصغر، لكن كل واحد له وظيفه معينه كانت، والناس لازم تعرف هذا الكلام.
1: دكتور يعني في قضية دائما هي مثار للنقاش، نحن نحكي عن الفترة الرومانية أو الهلنستية أو البيزنطية، هي فترة يعني سميت بهذه التسمية نسبة للقوة المسيطرة، للقوة الحاكمة اللي كانت موجودة، لكن الناس نفسهم، الناس اللي كانوا موجودين في عين غزال قبل 10,000 سنة بالفترات البرونزية، بفترة العصر الحديدي اللي هي العمونيين والمملكة العمونية، هم نفسهم الشعب ظلوا مستمرين وموجودين، وهم على الأغلب من قاموا بعملية حماية هاي الأماكن، وربما انخرطوا في الجيوش التي كانت موجودة، وأيضا هم من على الأغلب قاموا بإعمار هذه المدن.
0: سيدي وطبعا اللي بتحكيه 100% صح. المحتل مش صاحب أرض، أصحاب الأرض هم اللي بيزرعوها وبيفلحوها وبيبنوها، واللي بنى هذه المناطق. بس الأفكار اللي أجت، المخططات هم اللي وضعوها، والبناية والحجارة كلها من البلد. احنا بحاجة أيضا إلى إعادة النظر في المصطلحات والتسميات المختلفة. يعني أنا بدي أقول لك إنه لما بنحكي عن عمان، عن الأردن الفترة الرومانية، طبعا في كلام كثير ممكن أنه يحكى حول عمان في هذه الفترة، لكن
1: حتى من ضمن المفكرين والمهندسين أيضا كان أبناء المنطقة، وعرابيوس في أمقيس معروف، والعلماء والفلاسفة
0: جامعة في أمقيس يا أخي طبعاً. يعني أنت لما بتحكي عن عن الأردن يعني بشكل عام، بتكون عندك يعني معلومات كبيرة وواسعة كلها من صناعة الإنسان الأردني.
1: وخلال الفترة الرومانية دكتور، بعث السيد المسيح عليه السلام،
0: نعم،
1: وجاء بالديانة الجديدة، والديانة طبعا الأردن عبر هو من أقصى أمقيس إلى الجنوب باتجاه المعمودية، حيث كان يوجد يوحنا المعمدان أو نبي الله يحيى وقام بتعميده. الديانة المسيحية انتشرت

0: انطلقت في شرق الأردن، وربما من هنا انطلقت ووصلت إلى فيلادلفيا أو عمان، كما كانت فيلادلفيا كما كانت تسمى في تلك الفترة. يقال بأنه سنة 302 أصدر دقليانوس الإمبراطور الروماني تعميم بحظر ممارسة الشعائر الدينية المسيحية، وقتل من يرفض ذلك، وتهديم كل المباني التي لها علاقة بالديانة المسيحية. وفي هذه الفترة تم إعدام الشهداء الأوائل أبناء عمان، اللي هم زينوس وزانوس، اللي رفضوا، يقال أنهم جنديين كانوا من مدينة فيلادلفيا ورفضوا العودة عن الديانة الجديدة. والبعض هاجر بدينه الجديد وترك فيلادلفيا، وربما هم من هؤلاء الذين هاجروا أهل الكهف الذين تركوا عمان وفيلادلفيا وذهبوا إلى خارج المنطقة هربا بدينهم الجديد.
1: أنت ما تفضلت، يعني احنا حكينا قبل في البداية أنه طبقة فحل كانت مأوى للمسيحيين الأوائل اللي هربوا من أورشليم نتيجة لاضطهاد الرومان واليهود لهم. المسيحية أنا في إلي بحث حيصدر قريبا عنوانه المسيحيون العرب المسيحيون الأوائل في الأردن، وتحدثت فيه عن بداية المسيحية في الأردن. الأردن هي حاضنة الديانة المسيحية، والدليل على هذا أينما ذهبت تجد كنيسة اللي بسموها أو من الفترة البيزنطية، اللي هي الفترة من 324 إلى 636 ميلادية. طبعا من الكنائس اللي ممكن أنا أذكرها في عمان كنيسة الصوفية. هاي الكنيسة أنا اشتغلت فيها وأنا طالب، دربونا فيها، وفي القويسمة في كنائس، في جبيها، في جبل القلاع في ثلاث كنائس، في دار الفنون في جبل ويب في كنيسة، وأيضا تنساش معصرة الزيتون بجبل قلعة، بالإضافة للكنائس. يعني كان المجتمع هو مجتمع غساني عربي اللي عاش في هذه المنطقة، وانتشرت المسيحية بالأردن انتشارا كبيرا. وأنا عددت كنائس فقط اللي بعمان، يعني أينما ذهبت في الأردن بتلاقي كنيسة. لكن في هناك إشارات الآن نعرف إحنا البادية الأردنية عبارة عن مكتبة مفتوحة من 500 قبل الميلاد إلى 500 ميلادي، وتم العثور على بعض النقوش التي تشير إلى كلمة صلب. كمان في دكتور صبري العبادي بيقول إنه وجد نقش بذكر اسم عيسى، يعني لا. فكل الإشارات بتدل على أن الأردن كان حضن المسيحية، وهو الذي حمى الديانة المسيحية الناس في الأردن الغساسنة العرب. وأفضل مثال على هذا اللي هي برديات البتراء.
0: صحيح.
1: البرديات البتراء من القرن الخامس والسادس الميلاديين تشير إلى مجتمع غساني أردني عاش في هذه المنطقة، حكمته قوانين وأنظمة وتعليمات اللي قررت أنه إذا يوشع اعتدى على زيدان أو استأجر منه أرض أو إلى آخره يجب أن يكون كذا وكذا وكذا. فلما جاء الإسلام، هذه نهار نقاشنا في المتحف مع الشباب، يعني طبعا جاء الإسلام ورسول صلى الله عليه وسلم من مكة، وكان في تجارة بين مكة وبلاد الشام، وغساسنة بلاد الشام هم على معرفة بأهل مكة وعلى تواصل دائم معهم من خلال الخطوط التجارية. فالإسلام لم يكن غريبا على أهل هذه المنطقة، وأنا بعتقد أنه الغساسنة العرب المسيحيين وقفوا أو انتصروا لقوميتهم في معركة مؤتة قبل أن ينتصروا لدينهم.
0: والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عمان بالاسم في أحد الأحاديث، وقال حوضي من عمان البلقاء إلى عدن. إذن هو يعلم أين هي عمان بالضبط، ويعلم أين هي عدن، ويستطيع أن يقدر المسافة والمساحة ما بين عدن وعمان البلقاء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يرافق عمه في البداية كطفل في تجارته إلى الشام، ثم لاحقا كقائد قافلة السيدة خديجة رضي الله عنها، ويعلم المنطقة جيدا، وبالتالي أشار في تشبيهه لحوضه ومساحة حوضه في الجنة إلى عمان البلقاء.
1: نعم.
0: والمساحة من عمان إلى عدن. عمان كانت مزدهرة أيضا في فترات لاحقة، في الفترة الأموية.
1: طبعا الفترة الأموية بدلالة وجود القصر والمسجد فوق جبل القلعة، يعني هذا أكبر. ويقال أنه حتى المسجد الحسيني الكبير بني على أساسات، يعني كانت عبارة عن مسجد من الفترة الأموية. لكن أيضا يجب أن نشير أن المجتمع الأردن كان مجتمع أيضا تصالحي بالفترة الأموية، بدلالة أنه في هذه الفترة تم بناء كنائس في أم الرصاص على سبيل المثال، وهذا يعني شيء هام جدا. لما تقول إحنا القصر الأموي هو كان دار إمارة، فكان
0: هو عبارة عن مجمع،
1: إداري،
0: وقصر ومساكن ومسجد جامع
1: وأسواق
0: تجارية. ولكن ماذا حصل لعمان بعد أن انتقلت الخلافة من دمشق إلى بغداد؟ هل أثر ذلك على الوجود السكاني في عمان، أم استمر الناس في السكنة والإقامة في عمان؟
1: والله هي أثر تأثير كبير، يعني أنا ما بقول لك أنها هجرت بالمرة، لكن تراجع عدد سكانها بشكل كبير، وهذا واضح لأنه العباسيين نقلوا العاصمة إلى بغداد، وصارت الحركة تبدأ من بغداد إلى الجزيرة العربية بطرق مختلفة، ويعني ما عادت إلا عمان على طريق الحج الشامي وجوز، وتراجعت حتى بالفترة العثمانية، يعني ظلت لما جاء، يعني حتى نكون واقعيين، كندور اللي زار المنطقة 1890 تقريبا في كتابه، يعني بيصف عمان، يعني إذا بدي أحكي عن عمان، عن
0: يعني تراجع عدد السكان ولكن بقي الناس موجودين في عمان،
1: يجوز خربة، يجوز قبر نمر بن عدوان هناك، وهي بتحكي عن الفترة العثمانية أيضا.
0: صحيح. وازدهرت مرة أخرى عمان عندما أيضا تم إنشاء الخط الحجازي
1: 1908،
0: بداية القرن العشرين.
1: هي كان الشركس أجو بهذه الفترة،
0: كان قادمت كما عمان،
1: وبلشت الناس تيجي وتحيا عمان من أول وجديد،
0: كما عمان من 10,000 سنة استقبلت مهاجرين جدد.
1: نعم.
0: عين غزال أيضا في بدايات القرن العشرين والقرن 19 استقبلت أيضا من فر لسبب أو لآخر وجاء إلى عمان.
1: عمان حضن دافئ دائما،
0: حضن دافئ دائما.
1: نعم.
0: ثم ازدهرت عمان وتطورت في مساحتها نتيجة وجود الخط الحجازي، وتوسعت إلى
1: على طريق
0: عمان
1: الحج
0: اليوم
1: كما هو
0: 4 ملايين نسمة أو أكثر ربما.
1: أنا جيت عمان سنة 61، كان عدد سكان الأردن 1.5 مليون، عمان كانت حوالي 250,000. الآن طبعا نتيجة الهجرات اللي أجت الآن عمان 4-5 مليون زي ما تفضل الدكتور، وكنا إحنا أهل عمان نعرف بعض، صدقني اللي يدرس ما برغدان ولا بكلية الحسين ولا بالحسين ولا بمدرسة الأمير حسن، كل الناس تعرف بعض.
0: دكتور زيدان، سعدنا جدا بهذا التطواف عبر أكثر من 10,000 عام وتسليط الضوء على عاصمتنا الحبيبة، تاريخها ربما لن نوفيها حقها في هذه العجالة، ولكن تبقى عمان دائما في الوجدان. وها نحن ذا نغلق كتاب هذه الحلقة، لكن صفحات عمان يا دكتور رح تبقى مفتوحة في الذاكرة دائما وأبدا، تنبض بالحكايات كما تنبض القلوب بالحنين. من عين غزال حيث ولدت أولى ملامح الإنسان المستقر، إلى ربة عمون وفيلادلفيا، وصولا إلى عمان الحاضرة، ظلت هذه المدينة كالنهر يواصل جريانه في وجداننا ويمنحنا الحياة، ويذكرنا بأن التاريخ ليس ماضيا يطوى، بل هو قصيدة تتلى في حاضرنا وتضيء لنا الطريق نحو الغد. شكرا جزيلا دكتور زيدان، وشكرا لكل من استمع لهذه الحلقة. نراكم على خير إن شاء الله.
1: تسمح لي دكتور قبل أن أشكرك أقول إنه عمان بالفعل بعد 1921 عندما اتخذها المرحوم الملك عبد الله المؤسس عاصمة له ازدهرت ازدهارا كبيرا، وعندما أقف فوق جبل القلعة أنظر إلى دار الأمارة، أنظر الأموية، أقف فوق القصر العموني وأنظر إلى قصر رغدان، فهذه القصور هي عمان بتاريخها. وشكرا.
0: وسيكون لنا إطلالة نسلط الضوء فيها على هذه الفترة متخصصة ويعني بالكامل لهذه الفترة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سيدان. شكرا.
1: أهلا وسهلا. شكرا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

ليوم تفرحنا ويوم تكرحنا وحدنا.

ايدينا جينا ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

ليه وزي ما جينا ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا ومش بايدينا بايدينا.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجه بتطويرها. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول عربية ويؤكد أنها تقوض جهود التسوية. غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان والبقاع وتوقع قتلى وجرحى. الرئيس الأمريكي يلوح بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس في إيران. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. زار رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان منطقة الشجرة المباركة في الصفاوي ومشروع إحياء محمية واحة الأزرق، وذلك في إطار جولاته الميدانية التفقدية لمختلف محافظات المملكة. ووجه رئيس الوزراء بإطلاق مشروعين لتطوير المواقع السياحية والبيئية والتاريخية في شرق المملكة بهدف تعزيز حضورها على خارطة السياحة الوطنية. واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز حول المشروع الذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير المنتج السياحي الوطني وتعظيم الاستفادة من التنوع الطبيعي والبيئي الفريد والمقومات التاريخية والأثرية والدينية والثقافية التي تزخر بها المملكة، بما يسهم في إثراء تجربة السياح وتنمية المجتمعات المحلية وتعزيز حضور القطاع السياحي على خارطة الاقتصاد الوطني وفي المحافظات. ويشمل مشروع تطوير المواقع السياحية في شرق المملكة محمية الشومري للأحياء البرية ومحمية الضاحك الطبيعية في البادية الشمالية الشرقية وقصر عمرة وقصر الحرانة وقلعة الأزرق، بالإضافة إلى محمية الأزرق المائية الطبيعية ومشروع إعادة إحياء واحة الأزرق من خلال الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومنطقة الشجرة المباركة في الصفاوي. ويستهدف المشروع بناء وجهات سياحية متكاملة شرقي المملكة تربط الواحة والمحميات الطبيعية والبيئية والقصور الصحراوية والمواقع التاريخية والدينية والجيولوجية ضمن مسارات وتجارب سياحية جديدة ومتكاملة. وسيسهم تطوير المواقع السياحية في شرق المملكة في توسيع وزيادة المسارات السياحية في المملكة وتحويلها إلى فرص قابلة للتطوير والاستثمار بما يخدم الأثر التنموي ويعود بالفائدة على المجتمعات المحلية. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في باريس مباحثات موسعة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تناولت سبل تعزيز علاقات الشراكة القوية بين البلدين والتطورات الإقليمية. وأكد الصفدي وبارو عمق علاقات الصداقة التي تجمع الأردن وفرنسا والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والدفاع وغيرها من القطاعات التي تهم البلدين ثنائيا وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد الصفدي التطلع إلى مشاركة فرنسية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي تستضيفه المملكة في 19 من تشرين الثاني المقبل. كما أكد الوزيران دعمهما الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وتناولت المحادثات الأوضاع في المنطقة، حيث حذر الصفدي من تبعات الإجراءات اللاشرعية والممارسات التصعيدية لإسرائيل في الضفة الغربية وغزة المحتلتين وضد سوريا ولبنان على أمن المنطقة واستقرارها. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين والسعودية والإمارات، محذرا من أنها تقوض جهود التسوية وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأعرب جهاز العمل الخارجي الأوروبي في بيان عن إدانته الشديدة للموجة الأخيرة من الهجمات الإيرانية والتي استهدفت سفنا تجارية سعودية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

0: وإلى آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تتزايد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط مؤشرات على تصعيد جديد بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال في توغلاتها واقتحاماتها واعتقالاتها في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، نفى السفير الأمريكي في إسرائيل وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع المدمر. إلى التفاصيل.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وسط استمرار القصف وإطلاق النار والاقتحامات والاعتقالات بالتزامن مع تشديد القيود العسكرية على حركة الفلسطينيين. ففي قطاع غزة أصيب طفل فلسطيني جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مخيمات للنازحين شمال القطاع في أحدث خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول عام 2025. وفي شرق مدينة غزة استهدفت مسيرات إسرائيلية منازل فلسطينية بقنابل متفجرة منطقتي شارع مشتهى وسوق الشجاعية دون تسجيل إصابات بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية باتجاه الأحياء الشرقية للمدينة. وفي جنوب القطاع قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال مدينة رفح، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. أما في الضفة الغربية المحتلة فتواصلت الاقتحامات والاعتقالات وتشديد الإجراءات العسكرية. ففي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين ومناطق في المحافظة، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها. وفي محافظة رام الله والبيرة أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة ومخيم الأمعري، فيما اقتحمت بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت عند مدخل مخيم قلنديا دون تسجيل إصابات. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على أكثر من جبهة، مع تواصل العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسط مخاوف من اتساع دائرة التوتر.
0: ونبقى في الشأن ذاته، حيث أصيب في وقت لاحق في قطاع غزة 3 فلسطينيين بجروح جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ البحر في منطقة الخالد شمالي مدينة غزة، فيما أصيب فلسطيني ثالث بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في السودانية شمال غربي المدينة. وأطلقت آليات الاحتلال النار في دير البلح وشرقية مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح وحي شجاعية شرقية مدينة غزة. أفادت صحيفتها آرتس الإسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين يرفضون التعاون مع مجلس السلام بشأن غزة، وقد أبلغ واشنطن بموقفهم في ظل تصاعد الخلافات حول إدارة القطاع ومستقبل الخطة الأمريكية. وبحسب الصحيفة فإن الرفض يحظى وفق تقديرات داخل المجلس بدعم من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ونقلت عن مصادر مطلعة أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن واشنطن تخلت عنهم. من جهتها، أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها لا تعتزم تسليم سلاحها بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وإلى لبنان، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وذلك بعد سلسلة استهدافات نفذها الجيش الإسرائيلي، حيث أعلن الأخير أنه شن غارات على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله ردا على إطلاقه مسيرة باتجاه قواته في الجنوب. وإلى تطورات الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، حيث لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس قرب مضيق هرمز بالتزامن مع فرض عقوبات أمريكية جديدة وسط تقارير عن انفجارات قرب جزيرة خارك النفطية. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التصعيد على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. إلى التفاصيل والزميلة إسراء الطراونة.
2: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس قرب مضيق هرمز، قائلا إن واشنطن تراقب تطورات في المنطقة وقد تتحرك عسكريا إذا طرأت مستجدات. وتتحدث تقارير عن وجود مجمع نووي إيراني شديد التحصين داخل الجبل من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. وأكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام ناقلات النفط، مشيراً إلى وجود بدائل لنقل الطاقة، فيما وصف المواجهة مع إيران بأنها صراع عسكري وليس حرباً. وبالتزامن مع التصعيد، فرضت واشنطن عقوبات على مصرف تركي متهمة إياه بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني، بينما نفى المصرف الاتهامات. وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تستهدف المؤسسات التي تسهل أنشطة غير مشروعة مرتبطة بإيران. وفي قطاع الطاقة، أفاد موقع متخصص بتتبع الناقلات برصد 17 عملية لنقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى في خليج عمان بنحو 24 مليون برميل. ميدانياً، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع انفجارات قرب جزيرة خارك النفطية، فيما ذكرت وكالة SNN أن ناقلة نفطية إيرانية استهدفت قرب الجزيرة دون تأكيد أو تعليق فوري من واشنطن أو طهران. وتتصدر أزمة مضيق هرمز المشهد وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى اضطراب أكبر في أسواق النفط وحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
0: وفي تطور لاحق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت 3 ناقلات نفط خام إيرانية، ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية. وقالت القيادة المركزية إن حاملة طائرات أمريكية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تمكنتا من تفادي هجمات إيرانية متعددة، مشيرة إلى عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية. وعقب الهجمات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت بشكل دائم ناقلتي النفط الخام التابعتين للحرس الثوري الإيراني داوني قبالة سواحل جزيرة خارك وستاركوان بالقرب من غاسك. قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن، بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. وأفادت مصادر يمنية بوقوع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين غربية تعز بالتزامن مع استمرار المعارك. وقالت المصادر إن القوات الحكومية استعادت موقعين بعد يوم من سيطرة الحوثيين عليهما، فيما تمكن الحوثيون من السيطرة على 3 مواقع أخرى في محوري البرح والكدحة. أشاد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بالتميز المهني الذي أظهره الفائزون بجائزة الحسين للإبداع الصحفي لعام 2025. وقال المومني إن هذا التميز يعكس ما تسخر به الصحافة الأردنية من كفاءات مهنية قادرة على تقديم محتوى مهني ومبدع يعزز دور الإعلام في خدمة الدولة والمجتمع وترسيخ قيم المصداقية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجه بتطويرها. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول عربية ويؤكد أنها تقوض جهود التسوية. غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان والبقاع وتوقع قتلى وجرحى. الرئيس الأمريكي يلوح بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس في إيران. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد شوكة المجالي ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراوني من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يعلى ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حدة الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: وش الأخبار من والي موسى؟ تحركوا على الطفيلة؟
2: الأخبار اللي جتي من القاهرة سيدي كلش زينة. هذه جريدة المقطة مجتنا من العقبة.
1: إيش فيها؟
2: قائد الجيش الرابع جمال باشا قرر تحويل عقوبة الإعدام على المحكومين إلى السجن المؤبد.
3: أبوك يا الخوف!
2: والغضبة الهاشمية أنقذت 6 أرواح من مشانق السفاح.
1: زين، ما في خبر من الأمير زيد؟
2: وصلهم الملازم صبحي العمري من الشبك.

0: غبن يا غبن.
1: واش في يا سلمى؟
0: قفوا الكبير، خيل وسلاح وعسكر. لد لد، هيهم غاد.
1: إن صدق ظني هذول عسكر الشريف.
0: ليه؟ وين يروحوا؟
1: هذا خيال منهم أقبل يمنا.
0: إيه هذا جيش بحاله.
2: خالتي سلمى، يا خالتي سلمى،
0: يعونك
1: ويناديك باسمك. وش هو هذا؟
2: حبيت أسلم عليك.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك، أنت ضيفنا ذيك النوبة.
2: إيه ليلة ما بنساها طول عمري. إيدك إيدك أبوسة.
1: اقدم اقدم على فراش يا هلا.
2: خلي فراشك لك خالتي سلمى، هذول جنيهين هدية مني لك.
0: الله الله، من فرش فراش قعد عليه.
2: ما فهمت؟
0: هذا مثل عندنا، اللي يعمل معروف يلقاه.

0: زكي بيك؟
1: ايوه يا عصام افندي.
0: هذا ابن الشيخ دياب العوران.
1: يا اهلين وسهلين، كيف حالك يا بيك؟ تفضل تفضل، قهوه يا عصام.
0: مو على راسي، احلى فنجان قهوه وبالهيل كمان.
1: ايه زمان ما شفنا ابوك. ابوي بدعيك على العشاء مع ضباطك.

0: على وين رايحين يا شيخ؟
1: عامر قالوا لي انك صياد مر.
0: لو اعرف انك بدك تجربني كان جبت باروتي معي.
1: لا عاد جرب هذا، خذ. لافي
2: عندك يا شيخ؟
1: حط شعر.
0: لافي هذا الحجر كبيره، نقي اصغر منها.
2: اصغر منها هذه يعني؟
0: لا لا لا اصغر اصغر.
2: اقول حصوه.
0: هي اكبر شوي اكبر شوي.
2: هذه زينه.
0: ابعد ابعد ابعد غاد، ابعد غاد عنها ابعد.
1: عافية يا عامر، عشت عشت، سلمت يمينك.
0: يا ليتني اسلم من السفر برلك.
1: قريب قريب ان شاء الله. عامر واسمعني زين،
0: اظني عندك.

0: وين رحت بقروش الدولاني يا سالمة؟
1: يي لويش تسأل عنهن؟
0: اقسميهن بيني وبينك.
1: هذول الله جابهن رزقة للبنات، ودي أزورهن ومعي لبسي لكل واحدة منهن.
0: ودي أزيد ليكي بالغنم يا سالمة.
1: زيدها من خرفان منازل.

0: Янаев. Янаев.
1: А.
0: Янаев.
1: А.
0: Гум.
1: Ага. على بك على بك يا حمد.
0: في ضيف بالشق.
1: ها؟ أو ذا أوجه الصبح ضيف؟
2: ليش لا؟ نحن بيننا عيش وملح يا نايف.
1: آه الصبح أفندي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بحلم ولا بعلم؟
2: آه كيف حالك؟
1: حمدة أوقدي النار يا حمدة وقهوة جديدة بسرعة.
2: مو وقت القهوة يا نايف.
1: الصبح أفندي هذا لبس عسكر الشريف اللي نسمع به.
2: اسمعني يا نايف.
1: آه خير ويش فيه؟

0: وش هالزول؟ مين انت؟
1: انا عامر. عامر يا خاله.
0: عامر؟ وش جابك وجه الصبح؟ عسى ما شر.
1: الشر بعيد ان شاء الله.
0: دونك الفراش نام، ما تحتاج الحاف وفروتك معك.
1: ما جيت انام يا خاله.
0: وجابك لعاد؟
1: هذول جنيهين من سياق غزوه، نتجوز ونسكن عندك بالبيت لما اقدر على حق بيت جديد.
2: وما تشاورني بالاول؟
1: علاش اشاوركي؟ كتابنا مكتوب من العام، ولولاني فرار من السفر برلك ها كان الحين بحضنك ولد يصيح وا وا وا.

0: نايف؟ عسى ما شر.
1: اسمعني زين يا مصلح، بكرة لا تروح على المحطاب.
0: الويه؟ عرفوا اني وصلت صبحي الوادي موسى؟
1: لا لا ما عرفوا. اسمعني زين، البس حذوتك وروح على بيت حمدان وبيت رجا وقول ليهم يغيبوا بكرة عن الشغل، فاهم؟
0: زين زين.

0: صباح يا فتاح، فرار من السفر برلك ودشرت غنم منيزل وقدك تتجوز يا عامر.
1: والويه ما يتجوز من سنة وهو خاطب غزوة.
2: عم تسعده لم البنات على حنة غزوة عندك بالبيت.
1: أبشر.
2: الفاردة تجي تأخذها من بيتك يا عم عوض.
0: يه تأخذها لوين؟
2: لبيت خالتي عوفة، هناك بيت العرس.
1: يا ليته مبروك،

0: ساتر. خير خير، وش فيه مصلح؟
1: اسمعني زين، لا تروح الشغل باكر، تفهم؟ انت ساوي مثل ما اقول لك بس.
2: ومن خلصني من كرابيجهم.
1: كرابيجهم علي أنا.

0: أين الحطابين؟
1: لم يأتي أحد.
2: لماذا؟
3: ابتعدوا ابتعدوا ابتعدوا واحذروا.
0: الرشاش مخاطرة الرشاش مخاطرة.
4: هذه قلعة مونتريال
5: بناها بلدوين الأول.

0: أول وحررها صلاح الدين الأيوبي، وبعدين ورثوها الأتراك مع غيرها.
1: لا شك إنه حصن منيع.
2: أكو 20 أسير بيهم 3 من جيش النمسا وواحد ألماني.
0: السجن تحت القلعة من هناك.
3: جوهر
4: لبيك سيدي.
1: أطعموا الأسرى وسقوهم موية.
4: إن شاء الله سيدي.
5: وإحنا قاعدين بالشوبك
1: الحين ما نستكشف طريق الطفيلة.

0: كنتم مع حد الدقيق.
1: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشي. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. ونحن معكم أيضا بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وزميلنا المبدع محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية. تحية أيضا للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا.

0: سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. زي ما تعودنا من خلال اللقاء المفتوح وتغطيتنا للجانب القانوني بكل تحديثاته وبالتشريعات الجديدة، واليوم نحن بصدد الحديث عن قانون تنظيم العمل المهني لحتى نكون ممكن أمام مهن أكثر كفاءة وخدمات أكثر أمان، من الكهرباء، السباكة، صيانة المنازل، إلى أصلاح المركبات وغيرها من المهن اللي فعلا بتدخل حياتنا وتفاصيل حياتنا اليومية. نتعامل كل يوم مع مهنيين نعطيهم ثقتنا، منسلمهم حتى ممتلكاتنا ومرات كمان سلامتنا. اليوم السؤال اللي بفرض نفسه، هل كل من يمارس مهنة يمتلك فعلا الكفاءة اللازمة لممارسة هذه المهنة؟ من يحمي المواطن إذا وقع خطأ مهني؟ من يتحمل المسؤولية؟ جاء قانون تنظيم العمل المهني واللي فعلا ممكن أعطانا إطار تنظيمي لممارسة المهن. لحتى نعرف أكثر، نغوص بالتفاصيل أكثر، أكيد بيسعدنا وبيشرفنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية أن نرحب بالزميل الصحفي الأستاذ محمد الزيود، الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل. يسعد مساك وشرفنا وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير أستاذ نجود، مساء الخير لك ولجميع المستمعين الإذاعة الأردنية. شكرا لكم على هذه الاستضافة وتركيز على هذا الموضوع الهام اللي بيمس شريحة كبيرة من مجتمعنا وبيمس المجتمع بشكل عام.
0: نعم، يعني كان يعني لزاما علينا بعد إقرار هذا القانون أن نكون ممكن معه بتفاصيله بأبعاده بأهدافه، وإن شاء الله يربي ممكن حتى الآثار بعد تنفيذ هذا القانون. اليوم لو بدنا نحكي عن يعني لماذا تنظيم العمل المهني، شو أبرز ما جاء بهذا القانون، وفعلا شو المشكلة أصلا اللي كان يعاني منها السوق المهني واللي جاء هذا القانون لحتى يعالجها؟
1: سيدتي، بداية هذا القانون العنوان الرئيسي له هو خدمة المواطنين.
0: نعم.
1: تحسين وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.
0: نعم.
1: كما ذكرتي في مقدمتك، هذا يمس بيوتنا، يمس حياتنا على تماس مباشر معنا. كل ما يتعلق بالمهن هذا القانون سيقوم بتنظيمه. اليوم المهن تعمل بطريقة اجتهادية ارتجالية. اليوم تطوير هذه المهن وأن تكون كل من يعمل في هذه المهن التي سيشملها هذا القانون هو قانون متقدم. هذا القانون سيشمل المهن التي طبعا بشكل تدريجي، لن يكون هناك دفعة واحدة، سيكون هناك إعلان من خلال اللجنة العليا لاحقا عند تشكيلها بموجب هذا القانون، إعلان المهن التي ستشمل هذا القانون. هذا كما ذكرت لك هو وللسادة المستمعين هو لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات. اليوم نحن عندما نحتاج إلى أي فني أو مهني يقوم بعملية صيانة أو عملية صيانة مركبة أو سواء بيت أو مهما كان هذا النوع من الصيانة، يعني نحتاج إلى مهنيين يحافظوا على ممتلكاتنا وهذه الأمور التي نقوم بصيانتها. نحن جاء هذا القانون ليضبط هذه العملية، عرف ما هي المهنة، ما هي الاختبارات، من هي الجهة اللي تزود ترخص مزودي الخدمة، المدربين من القطاعين العام والخاص. الفلسفة من هذا القانون هو أيضا تحسين الخدمات المواطنين وإنشاء قاعدة بيانات كاملة. جميل. لكل من يعمل في المهن المختلفة في الأردن. هذا القانون يعمل به أقر مجلس الأمة بغرفتي النواب والأعيان.
0: نعم.
1: بقي هذا القانون يصادق عليه جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية ويتم البدء بالعمل به اعتبار من 90 يوما بعد مرور 90 يوم
0: من نشر الجريدة الرسمية.
1: نحن هذا القانون تم مناقشته في الحكومة وتم مناقشته مع أصحاب الاختصاص. تم مناقشته أيضا في مجلس النواب من خلال لجنة العمل النيابية، وتم أيضا إقراره من مجلس النواب، ثم انتقل إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعي في مجلس الأعيان، وتم أيضا إقراره، جرى بعض التعديلات عليه.
0: نعم.
1: وتوافقت الحكومة مع مجلس النواب على هذه التعديلات. كان اليوم نحن الهدف كيف نقوم بضمان وجود عمالة مهنية أصحاب مهن مسلحين بالمهارات المطلوبة.
0: نعم. الكفاءة.
1: والكفاءة، وأن يكونوا على قدر من المسؤولية والكفاءة، وهذا لا يعيب أحد بالمناسبة.
0: نعم.
1: يعني كل دول العالم تقوم بتطوير كافة القطاعات بما فيها القطاع المهني.

والتقني. وكما تعلمون اليوم القطاع التدريب والتعليم المهني والتقني يحظى باهتمام ملكي واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله. وهذا الاهتمام انعكس أيضا على تطوير قانونين. القانون الأول هو مشروع قانون تنظيم العمل

0: مكملان
1: متكاملين. نعم
0: متكاملان متعاضدان، هدفهما هو الخروج بمخرج وطني لأن يكون هناك أيدي ماهرة مهنية مدربة ومؤهلة ترقى إلى خدمة المواطنين. وأيضا نحن نضمن أن يكون هذا بالمناسبة أيضا سيدتي يخدم صاحب المهنة.
1: نعم.
0: يعني اليوم عندما يتقدم صاحب المهنة بغض النظر عن مهنته يتقدم بشهادة مزاولة المهنة،
1: نعم.
0: أنه اجتاز الاختبارات المطلوبة وأنه أيضا أخذ هذه المزاولة بعد تقديم الاختبارات المطلوبة وأنه اجتاز هذه الاختبارات من خلال أيضا مركز معتمد ومرخص من وزارة العمل وأيضا الاختبارات التي تشرف عليها هيئة الاعتماد وضمان الجودة، نضمن أن البرامج التدريبية نعم خاضعة لرقابة حقيقية،
1: نعم.
0: وألا تكون عبارة عن برامج هشة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب. نحن اليوم جاء هذا القانون عرف ما هي المهنة، ما هي إجازة مزاولة المهنة، ما هي اللجنة العليا المختصة بمتابعة شؤون ترخيص مزودي الخدمة، وهذه الإطار العام الذي جاء به هذا القانون.
1: هذا القانون نعم. لو بدنا نحكي إنه إذا في مجال مثلا نحكي عن أبرز المهن اللي راح يشملها القانون
0: اليوم.
1: نعم.
0: شكرا لك على هذا السؤال. الكثير من تحدث عن هذا الموضوع، ما هي المهن؟
1: نعم.
0: اليوم سيدتي بموجب هذا القانون هناك لجنة عليا
1: نعم.
0: سيتم تشكيلها بموجب أحكام القانون، وهذه اللجنة العليا هي من ستقوم بتحديد ما هي المهنة التي سيتم شمولها. يعني القانون أقر يتم مصادقة من جلالة الملك، بعد نشره في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ بعد مرور
1: نعم
0: 90
1: ثلاث
0: يوم.
1: أشهر نعم.
0: بعد دخوله حيز التنفيذ تبدأ الوزارة بإعداد، هناك في مديرية سيكون مديرية للاختبارات، مديرية للتنظيم العمل المهني والتقني، سيكون هناك بنك للاختبارات، سيكون هناك أيضا الموضوع المتعلق باللجنة العليا التي ستعمل بمقتضى هذا القانون.
1: نعم.
0: طبعا هذه اللجنة ستقوم بتحديد هذه المهن وبناء عليه يبدأ إعداد الاختبارات ويبدأ إعداد ما هي المسارات التي سيصير في هذا القانون.
1: نعم. تفضلت بموضوع مزاولة المهنة، شهادة مزاولة المهنة اليوم، يعني شو المقصود مثلا؟ أوكي مزاولة مهنة، شو المقصود بهذه
0: نعم.
1: الشهادة؟ وصارت ممكن من خلال هذا القانون شرط لحتى أنا أمارس المهنة اللي راح يتم يعني شمولها بهذا القانون؟
0: طيب خلينا أولا بداية نعرف السادة المستمعين بما هي المهنة.
1: نعم.
0: ما هو تعريف المهنة الذي جاء فيه القانون؟
1: حسب القانون نعم.
0: المهنة هي أي صنعة أو حرفة يمارسها شخص طبيعي
1: نعم.
0: يتقاضى عليه بدلا، سواء كان في محل ثابت، يعني القانون حتى يقول لك كل مكان أو بناء يمارس فيه المهنة سواء كان مسقوفا أو مكشوفا ثابتا أو متحركا.
1: نعم.
0: يعني سواء يشتغل لحسابه الشخصي في مركبته في مكان ثابت أو مكان مكشوف
1: أو كان متنقل مثلا ممكن
0: نعم
1: بسيارته
0: طبعا
1: نعم كفني مثلا كهرباء
0: يعني ينطبق
1: نعم.
0: على هذه الحالات والمهنة عرفت هي كل مهنة صنعة يتقاضى عليها أجر.
1: نعم.
0: اليوم إجازة مزاولة المهنة هي وثيقة تصدرها وزارة العمل بعد أن يجتاز كل هذه الاختبارات.
1: نعم.
0: طبعا حتى نشير لمسألة، حتى لأنه كان هناك نوع من الجدل على موضوع مسألة أصحاب الخبرة.
1: نعم.
0: اليوم جاء كان هناك تعديل من السادة أصحاب النواب الأعيان والنواب.
1: نعم.
0: أن يكون هناك موضوع قصة الاختبارات من هم لديهم خبرات سابقة.
1: نعم.
0: يعني من لديه خبرات سابقة لن يخضع لهذه الاختبارات. نعم.
1: نعم.
0: يعني اعتماد الخبرة بدلا من إجازة المزاولة للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى لغاية منحهم إجازة مزاولة المهنة.
1: نعم.
0: ومنح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون خوض الاختبارات وفقا لأسس يحددها نظام يصدر هذا الرأي. يعني
1: نعم.
0: سيتم إصدار نظام لغاية اعتماد الأشخاص من الذين سيخضعون أصحاب
1: نعم.
0: الخبرة تحديدا.
1: نعم.
0: إذا كان هناك ما يثبت أنه صاحب خبرة ولديه خبرات وأثبت لديه يحصل على إجازة مزاولة المهنة دون الاختبارات وفقا لأسس تحددها يحدد في نظام.
1: نعم.
0: من لديه خبرات أو بدل من إجازة مزاولة المهنة أشخاص خارج المملكة
1: نعم.
0: وجاءوا على المملكة يتم منحهم إجازة مزاولة المهنة إذا كانت معتمدة هذه الخبرات من جهات رسمية
1: نعم.
0: في الدول التي جاءوا منها.
1: جاءوا منها جميل.
0: حتى نخرج
1: حتى
0: من مسألة
1: نعم,
0: نعم حتى نخرج من مسألة إنه أنا عندي خبرة 30 سنة 20 سنة
1: وبده كان مثلا
0: اليوم
1: اختبار
0: أنت جاي
1: أو
0: تخضعني لاختبارات، فهذا
1: نعم.
0: المسألة حتى لتحقيق جزء أو تحقيق

0: تحقيق العدالة بين من هم الجدد على هذه المهن
1: وبين
0: من
1: هم أصحاب
0: باع طويل.
1: نعم.
0: جاءت التعديل النيابي ومجلس الأعيان بهذا الموضوع وتوافقوا عليه مجلس الأمة والحكومة وافقتهم على هذا التعديل.
1: نعم.
0: لضمان الشفافية والعدالة وأن لا يكون هناك ظلم لأحد في مسألة تطبيق القانون.
1: نعم. تفضلت بموضوع الاختبارات. هلا كل مهنة لها متطلبات
0: طبعاً.
1: يعني متطلب الشهادة يعني بيختلف من مهنة لمهنة.
0: نعم. نعم. اليوم البرامج التدريبية سيتم اعتمادها من هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
1: نعم.
0: الشريك الأساسي في كل هذه المنظومة هو القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص نحن شريك أساسي.
1: نعم.
0: في مسألة التدريب والتأهيل. وحتى نكون منصفين أيضا هم لهم دور كبير في مسألة تحديد احتياجات سوق العمل.
1: جميل.
0: يعني هم من يستقبلوا هذه العملة ويقوموا بتشغيلها.
1: نعم.
0: كما تعلموا أن حسب رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها الحكومة وهي رؤية عابرة للحكومات جاءت لأن يكون هناك تطوير لمنظومة التدريب والتأهيل.
1: نعم.
0: من خلال مؤسسة التدريب المهني، من خلال وزارة العمل، من خلال هيئة الاعتماد ضمان الجودة، وهناك التغذية الراجعة من القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هو من يقوم المشغل الرئيسي.
1: نعم.
0: للعمالة. اليوم في ظل انحسار فرص العمل كما تعلموا بالأمس خرج تقرير دائرة الإحصاءات العامة.
1: نعم.
0: عن المهن التي تم استحداثها في عام 2025. هذا جاء أيضا بناء على مسح قامت في دائرة الإحصاءات العامة.
1: نعم.
0: يبين ما هي واقع الحال في سوق العمل.
1: نعم.
0: يعني
1: عندما المهن المطلوبة.
0: نعم.
1: ممكن.
0: يعني صح أصحاب العمل هم أدرى بالمهن المطلوبة
1: فعلا.
0: وأدرى بما المهارات المطلوبة لهذه المهن.
1: نعم.
0: فلذلك هم حتى جزء من مجلس إدارة هذا مجلس إدارة صندوق دعبة أنشطة التدريب.
1: نعم.
0: أيضا الذي أقر بموجب هذا القانون وهو موجود في وزارة العمل. وأيضا هيئة الاعتماد جاءت بعد دمج هيئتين، هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
1: نعم.
0: كانت تحت مظلة وزارة وزير العمل يرأس مجلس إدارتها.
1: نعم.
0: وهيئة الاعتماد لها اسم، خلينا نتأكد بس من اسمها حتى، ما هي هيئة الاعتماد وضمان الجودة جاءت من هيئة تنمية المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي كما تذكرون.
1: نعم.
0: هناك كان هيئة اسمها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
1: نعم.
0: دمجت مع هيئة تنمية المهارات وأصبحت هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
1: ضمان
0: هي
1: الجودة.
0: بمعنى آخر لم يتم استحداث هيئة جديدة،
1: دمج.
0: نعم. وحتى يتم توزيع الصلاحيات وتوزيع المهام بالطريقة الصحيحة.
1: نعم.
0: نحن اليوم الوزارة ستراقب سوق العمل، وزارة العمل دورها الرقابي وهنا منصوص عليه في هذا القانون.
1: نعم.
0: يكون دور لجنة التفتيش ومنظومة التفتيش في وزارة العمل.
1: نعم.
0: اليوم متطورة، لديها منظومة تفتيش إلكترونية تقوم بالرقابة على سوق العمل من خلال المفتشين، والمفتشين مزودين بكاميرات فيديو تصور وتوثق عمليات التفتيش صوت وصورة.
1: جميل.
0: ومرتبطة أيضا بغرفة سيطرة في وزارة العمل. هدفنا ليس الجباية، ليس هدف الحكومة دفع مبالغ يعني إيرادات.
1: نعم.
0: زيادة الإيرادات هدفها تنظيم هذا القطاع، لأنه اليوم عندما يتم تنظيم هذا القطاع بالتأكيد ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: نعم.
0: إضافة إلى أنه أنت اليوم تمنح هذه المهن إضافة نوعية من حيث أيضا رفع قيمتها الاجتماعية
1: فعلا.
0: يعني
1: ومرجعية
0: طبعا اليوم. نعم. لما يكون هناك قاعدة بيانات.
1: نعم.
0: عندما يكون هناك أيضا شهادة مزاولة مهنة يستطيع صاحب المنزل صاحب العمل أن يطلب مزاولة المهنة وهي.
1: نعم.
0: بمثابة رخصة وتمنحه شهادة يتقدم بها في سوق العمل، وأيضا تمنحه ميزة عن الآخرين غير
1: فعلا.
0: الملتزمين من حيث الأجر.
1: نعم.
0: يعني أيضا قد تساهم في زيادة دخلهم
1: فعلا. فعلا.
0: والحكومة معنية بهذا القطاع لأن القطاع المهني قطاع أساسي اليوم لم يعد ترفا الاهتمام به كما كان في السابق. هي اليوم هناك عمل حقيقي على الأرض. مشروع قانونين مشاريع القوانين التي تقرر الحكومة اليوم تصب في مصلحة تطوير العمل المهني والتقني.
1: نعم. اليوم أستاذ محمد تفضلت بموضوع بأنه أصحاب الخبرة اللي يعني بيمارسوا مهنة من سنوات وعندهم مؤهلات ما رح يخضعوا للاختبارات. طب اليوم إذا في مثلا عاملين
0: لكن وفق أسس يحددها نظام لاحقا.
1: نعم. يعني حسب الأسس. هلا إذا في عاملين وما في دليل للأسف يعني
0: لا.
1: يعني في مرحلة معينة لتصويب الأوضاع.
0: طبعا هو القانون سيحتاج فترة يعني فترة.
1: نعم.
0: حتى
1: نعم.
0: لن يكون هناك الرقابة.
1: كبير.
0: نعم قطاع
1: نعم.
0: كبير.
1: نعم.
0: لذلك جئنا أن اللجنة العليا
1: نعم.
0: التي سيتم تشكيل بموجب أحكام القانون
1: بعد ما يدخل حيز التنفيذ
0: ستأخذ نعم. بعين الاعتبار أنني لن أستطيع دفعة نعم. واحدة أقوم بتنظيم كل المهن
1: نعم. نعم.
0: سيتم اختيار مجموعة من المهن
1: نعم.
0: يتم التعامل معها فيتم التدرج في تنظيمها لذي المهن
1: سيكون للمهن تدرج. وفي تدرج مثلا جغرافي كمان حسب
0: لا المدن تدرج المهن
1: مهن. نعم.
0: نحن نتحدث عن مهن ليس مناطق
1: جغرافية نعم.
0: نتحدث عن التدرج في شمول المهن
1: نعم
0: لأنه اليوم أنا بهدفي التنظيم وليس فقط وضع قانون قد يكون القانون رائع ولكن إذا لم يطبق لم نعم. نستفيد شيء
1: نعم.
0: فنحن اليوم
1: نحتاج قابلية التطبيق على
0: نعم.
1: أرض الواقع
0: أن يكون
1: نعم.
0: قابل للتطبيق وقابل قادر الوزارة أن تراقب على هذا القطاع
1: نعم.
0: نحن الهدف اليوم نقوم بتحديد المهن مجموعة من المهن بشكل نعم. تدريجي يتم الرقابة عليها تحديد اختباراتها تحديد البنك الاختبارات التي سيكون لها نعم. ما هي البرامج التدريبية
1: نعم.
0: من هي الجهات التي
1: مسؤول عن
0: ستتقدم
1: التدريب
0: أيضا
1: والاختبارات
0: نعم. نعم من هي الجهة التي ستتقدم من القطاع الحكومي والخاص لمزودي التدريب
1: نعم.
0: لتولي هذه المهمة ثم ننتقل إلى مسألة الرقابة الرقابة بعد فترة سيتم المرحلة الثانية يتم الرقابة على من شملهم هذا القانون أو
1: نعم.
0: شملتهم هذه اللجنة بالمهن المشمولة حتى نضمن أن يكون هناك تطبيق فعلي
1: فعلا.
0: وأن يكون هناك التزام يعني سندخل فيه أيضا في باب مسار التوعية
1: نعم.
0: لأنه أنا اليوم ليس هدفي أنا أن أعاقب العامل أو صاحب العمل يعني اليوم هناك غرامة بموجب هذا القانون
1: نعم.
0: غرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة مزاولة مهنة
1: نعم.
0: مقدارها الحد الأدنى 50 دينار والحد الأعلى 200 دينار
1: نعم.
0: فيما تتراوح الغرامة بين 200 دينار و500 دينار لصاحب العمل أو مالك المحل الذي يشغل عمالا
1: بدون مزاولة مهنة
0: لم يكونوا حاصلين على مزاولة هذه المهنة وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون يعني هناك رقابة على مزودي التدريب رقابة على أصحاب المحل الذين يشغلون مهنيين
1: نعم.
0: ورقابة على العامل نفسه
1: على العامل نفسه
0: على الثلاث محاور هم
1: نعم.
0: الأطراف الثلاثة الرئيسيين في هذه المعادلة
1: نعم.
0: هذا سيأتي في المرحلة الأخيرة يعني لن يكون هو أولويتنا العقاب
1: نعم.
0: لأنه اليوم أنا أريد أن أطبق قانون صحيح كان لدينا قانون سابق في 2019 وهذا القانون يلغي ذلك
1: نعم.
0: القانون السابق لكن نحن هدفنا الالتزام بأحكام القانون هدفنا أن يكون هناك فعلا التزام به وأن يكون هناك مخرجات ملموسة
1: نعم.
0: على أرض الواقع بالنسبة للمواطنين أن يلمسوا فعلا أن هناك اليوم لدي صاحب مهنة يحمل مزاولة شهادة مزاولة مهنة تعني أنه مؤهل في هذه المهنة
1: في هذه المهنة نعم اليوم يعني لو بدنا نحكي بمثلا كمواطن عادي وما عنده هاي الدراية أو الوعي الكافي إنه لازم يكون العام مثلا إذا كان محتاج مثلا كهربجي أو
0: نعم.
1: مثلا عامل سباكة أو يعني أي كان مثلا التخصص اللي بده إياه
0: نعم.
1: اليوم أنا كيف كمواطن بدي أتأكد إنه الشخص اللي قاعد بيقدم لي الخدمة فعلا عنده شهادة مزاولة مهنة يعني برضو بدنا كمان مرحلة توعوية للناس
0: طبعا.
1: إنه أنت ما تقبل أي عامل إلا إذا كان إنه موثوق أو عنده هاي الشهادة
0: صح. يعني كل جديد له تحديات
1: نعم نعم
0: يعني اليوم عندما
1: يعني بدنا قاعدة اجتماعية
0: صحيح يعني نعم. اليوم عندما الحكومة أطلقت تطبيق سند على سبيل
1: نعم.
0: المثال احتاجت لبعض الوقت من التوعية والتدرج بالخدمات
1: نعم.
0: التي
1: في ناس حتى خافت تنزله
0: نعم
1: نعم بالبداية فعلا
0: اليوم في ناس ما يشغلوا أنه هل هذا سيضبطني هل هذا سيرتب علي أعباء مالية هل هذا سيقيدني هل
1: أو
0: هذا
1: أو يراقبني
0: نعم. أو هناك تخوفات
1: نعم.
0: معقولة
1: نعم
0: نحن نقدرها يعني اليوم متلقي الخدمة من المواطنين قد يتخوف لكن اليوم حتى لأصحاب المهن بالعكس يعني هذه رسالة لكل أصحاب المهن
1: نعم.
0: هذه تخدمكم وتقدمكم في المجتمع ماليا واجتماعيا أكثر مما سبق
1: نعم.
0: يعني بالبداية لا يوجد تخوف أبدا من هذا الموضوع كل من يريد أن يطور نفسه عليه أن يلتزم الالتزام يخلق في مصلحته
1: نعم.
0: لا تكون في آخر الركب بالعكس إذا كانت مهنتك من المهن المشمولة في البدايات بالعكس بادر والتزم وتأكد تماما أن المواطن عندما هناك طبعا سيكون هناك رسائل توعية للمواطنين أن كل من يأتي عندما تطلب صاحب مهنة يقدم لك خدمة بغض النظر عن هذه المهنة أطلب منه مزاولة المهنة
1: نعم.
0: هذه الشهادة إبراز
1: نعم.
0: هذه الشهادة
1: نعم.
0: هذا أولا يحميك اثنين يحمل عامل
1: نعم.
0: أنه مزود بشهادة مزاولة خبرة وخدمة مزاولة مهنة وأيضا هذا الشخص عندما يخضع لهذه الاختبارات لأفترض أنه لم ينجح لم يجتاز هذه
1: المهمة،
0: يتعب ويجتهد
1: على نفسه، إصرار
0: إصرار على النجاح.

0: اليوم احنا عاده طبعنا احنا بالاردن وغير الاردن، انا اذا عندي مركبه الدعايه الشفويه والشفهيه اللي أتي اقوم بها عندما اصلح مركبتي وسيارتي عند ميكانيكي او كهربائي سيارات وقام بتقديم خدمه متميزه لي، بالتأكيد سأنقل هذه التجربة لكل من هو على سبيل المثال في الوسط الصحفي. كل صحفي أو قريب أو بعيد يسأل عن يتحدث عن مسألة إصلاح مركبات، قد أنا أبادر وأتبرع بطرق اسمه وطرح اسمه أن هذا المحل وصاحب هذا المحل متميز يقدم خدمة متميزة. اليوم الأردن نحن ما زلنا بلد معظمنا نعرف بعض، والأردن يعني مترابط في مجتمعيا الحمد لله. فاليوم التوصية حتى من الأشخاص فيما بيننا للمهن تخدمهم. فاليوم إضافة لهذه التوصية جاءتك توصية حكومية
1: فعلا.
0: أنت اليوم معك جهة رسمية تقول أن هذا الشخص مؤهل
1: فعلا،
0: وتسمح لك للمنافسة أن تثبت نفسك في سوق العمل المهني. فلا يوجد تخوف، لا تخاف، لا تخشى أن تقوم بتطبيق أحكام القانون عليك. لن يكون هناك مبالغ مالية كما تم الترويج لها، والتندر للأسف على هذا الموضوع إنه اليوم أنتوا جايين تأخذوا مصاري بتكون مزاولة مهنة. يعني اليوم المبالغ صرحت فيها الحكومة ستكون بسيطة جدا رمزية، لأنه الفائدة بالنسبة لي أنا كصاحب مهنة لو كنت صاحب
1: كفاءة.
0: يعني اليوم إحنا كما تعلم إحنا أعضاء نقابة الصحفيين، اليوم أعضاء عضو نقابة الصحفيين العضوية تقدم أمام أيضا الرأي العام وأيضا في مهنته يعني تخدمه وتحميه أنه هذا الشخص توقف، هذا الشخص معه وثيقة وثيقة تؤكد أنه فعلا
1: عضو
0: ملتزم بأحكام القانون. وهذا لا يعيبهم، سبقتهم النقابات المهنية، يعني النقابات المهنية المهندسين الأطباء المحامين الممرضين الصحفيين المهندسين الزراعيين، كل النقابات المهنية معهم أيضا
1: نقابات عمالية أيضا
0: شهادات مزاولة مهنة، كل ما يثبت أن هذا لديه كفاءة وأنه منتسب لنقابة تستطيع أن تراجعه، تستطيع أن تتأكد من كفاءته. وأيضا الصورة النمطية أستاذة نجود، اليوم الصورة النمطية عن العمل المهني كأنه كل من لا غير قادر على
1: الدراسة
0: وإكمال مسيرته التعليمية. اليوم أنا أريد أن أقول للمجتمع كل من لديه مزاولة مهنة هو شخص مقدر، وشخص لديه دخل،
1: يمتلك فنيات،
0: وشخص يمتلك مهنة. وبالمناسبة كثير من الأشخاص المتميزين في المهن المختلفة الحمد لله لديهم دخل وإيراد ووفرت لهم حياة كريمة أحيانا تتفوق على الوظيفة العامة. يعني الوظيفة الحكومية اليوم كم راتب متوسط راتبها 400-500 دينار، المتميز في مهنة يجتاز هذا المبلغ بكثير. فاليوم أنا أبحث، كلنا نبحث عن الدخل كل لا أحد يخفي أن رغبتنا بزيارة الدخل. زيارة الدخل تتأتى من أن تطور من نفسك. اليوم حتى نحكيها مع الأكاديميين. اليوم كوزارة عمل بقول، وإحدى وسائل الإعلام قبل يوم أنا حكيت لأحد الزملاء الشهادة الجامعية لا تكفي.
1: لا تكفي أبدا.
0: الشهادة الجامعية لا تكفي. إذا كنت تنافس فقط من خلال الشهادة الجامعية لوحدها لا تراهن أن تحصل على فرصة عمل متميزة. لديك شهادة، طور نفسك، المهارات الشخصية. اليوم لدينا هناك مهارات يطلبها سوق العمل في المجالات المتعددة. اعرف ما مهنتك وشهادتك ماذا تتطلب من مهارات. عزز نفسك، طور نفسك، لأنه اليوم تحصل على مهنة، تحصل على شهادة، تحصل على مهارات، أنت بمعنى آخر ستحصل على أجر أعلى. ستحصل على تقدير أكبر
1: ومخول تنافس
0: طبعا هذه المنافسة المهنة. اليوم حتى سيدتي
1: حتى على مستوى عربي أنا بحكي عن الشهادة
0: اليوم ستي على الشهادة. اليوم هناك تواصل وشراكة مع الجانب الألماني بخصوص تدريب وتأهيل الأردنيين لدخول سوق العمل الألماني. لدينا المركز الأردني الألماني هذا لا يشغل، حتى يكون واضح، المركز الأردني الألماني يقدم النصح والإرشاد والتوعية ما هي متطلبات سوق العمل الألماني في كل المهن. هذا يأتي الشاب أو الفتاة نقول له هذه المتطلبات، هذه أجواء سوق العمل الألماني، هذه متطلبات سوق العمل الألماني، إذا وهذه المهنة المطلوبة. هناك من أهل نفسه تدرب واجتاز أيضا اللغة إحدى المتطلبات وذهب إلى ألمانيا. كل طريق بداية الطريق صعبة، بدها جهد،
1: بده أسرع،
0: ولا تحصل ولا تتوقع أن تحصل على أجر مرتفع منذ البداية الطريق.
1: فعلا فعلا
0: نحن نراهن على وعي شبابنا.
1: نعم.
0: ونراهن أيضا على وعي الأهل. اليوم الأساس في مسألة التوعية الأهل.
1: نعم.
0: لا تخجل أن يكون ابنك مهنيا، يعني أنا مش لا يعقل أن يكون لدي ابن ليس لديه
1: شهادة
0: جامعية أو لم يكمل مسيرته الأكاديمية.
1: نعم. نعم.
0: وليس لديه مهنة، يعني لا هذا الجانب
1: قوت يومه ولا هذا الجانب مصروفه.
0: ويبحث عن فرصة عمل. يعني اليوم مع الاحترام والتقدير لبعض المهن، يعني لماذا شاب عمره 22-23 بعمر الورد يلجأ إلى مهن صراحة لا تقدبه قيد أنملة؟ يعني ما لا أريد أن أسمي بعض المهن. يعني بإمكانك اليوم ما كان عندك طموح بالجانب الأكاديمي،
1: لديك في
0: مسار آخر جانب المهني.
1: فعلا
0: وحتى الأكاديمي الذي يريد التميز في الأكاديمي يريد يحتاج إلى التعب والاجتهاد وبذل تطوير الذات حتى يصل إلى ما يصبو إليه.
1: نعم. أستاذ محمد، بموضوع العامل، يعني أنت حكيت أنه هو حماية لحقوقه، وحكينا برضو قبل شوي عن موضوع الغرامات، أنه صاحب العمل أو حتى العامل إذا ما مثلا ما أخذوا مزاولة المهنة شو ممكن يقع لهم يعني غرامات. برضو إحنا بحاجة لتوعي، لأنه مثلا في بعض المهنيين وبعض العمال مثلا ببعض المهن برضو ما عنده الوعي أنه أنا طب وين أروح وين.
0: نعم. بدي لهذا شكرا على سؤالك.
1: يعني شو مثلا بدي أخذ مهم. مثلا مزاولة أو وين أتدرب؟
0: سؤال مهم.
1: نعم.
0: إن شاء الله بعدنا في هذا القانون.
1: نعم.
0: نحن كإعلام لوزارة العمل سنعمل على سنطلق حملة توعوية.
1: نعم.
0: بهذا
1: جميل.
0: الجانب حتى نقول يعني إيصال المعلومة الصحيحة، وأن يكون الناس على دراية.
1: نعم.
0: والأهالي على دراية بموضوع هذا القانون وما هي فائدته للأشخاص. واليوم كما تعلم اليوم العمالة غير الأردنية مرحب بها.
1: نعم.
0: كل الجنسيات لهم كل الاحترام والتقدير، لكن اليوم أنا أولى بابن بلدي.
1: صح.
0: أولويتي كوزارة عمل وكحكومة وأيضا حكومة الدكتور جعفر حسن، أولويتنا في رؤية التحديث الاقتصادي تشغيل الأردنيين.
1: نعم. نعم.
0: أنا اليوم أريد أن تشغيل الأردنيين لا يأتي بكبسة زر.
1: نعم.
0: زيادة تشغيل الأردنيين تحتاج إلى جهد.
1: نعم.
0: تحتاج إلى خطوات بلدي. احنا اولادنا احنا اولى فيهم.
1: صح.
0: نطورهم نرشدهم
1: نسبة بطالة على الاقل.
0: طبعا اليوم لا يعقل ان يكون عندي عدد كبير من العمالة غير الأردنية.
1: نعم.
0: وبالمقابل عدد كبير من الأردنيين الجالسين في البيوت.
1: نعم.
0: هدفنا تشغيل الأردنيين، تدريب تأهيل وتوعيتهم بأهمية العمل المهني، وان شاء الله بشراكة مع الإعلام.
1: نعم.
0: شراكة مع القطاع الخاص، الشراكة مع كافة الشركاء في هذا المجال.
1: نعم.
0: نصل إلى مرحلة الوعي في هذا القانون، والفائدة إن شاء الله نقضي ثمارها إن شاء الله خلال السنوات القادمة
1: إن شاء الله يا رب. هلأ أنا اليوم هذا القانون كيف بده يعني يوازن ما بين تنظيم سوق العمل، ما بين أيضا حماية المواطن، لأنه اليوم أنا لما يجيني صاحب مهنة عنده مزاولة مهنة ممكن يعني مزاولة مهنة يا إنه عنده خبرة يا إنه أصلاً
0: بجميع الحالات هناك سيثبت ما سيكون معه ما يثبت أنه حصل على مزاولة المهنة.
1: ما هي مزاولة مهنة أو
0: مزاولة
1: عنده
0: المهنة
1: خبرة
0: بغض النظر اليوم تدريب. أنت كمواطن إلك مزاولة مهنة.
1: نعم. ها هي وبين إنه أنا ما أثر على فرص العمل لأصحاب المهن.
0: طبعاً لا.
1: نعم.
0: هذا الموضوع يساهم بالتطوير.
1: نعم.
0: تطوير الذات وتقديم خدمات أفضل جودة للمواطن.
1: للمواطن الأردني. نعم. اليوم لو صار مثلاً أنا مثلاً إجاني مثلاً عامل وشفت معه شهادة مزاولة مهنة وصار في خطأ، يعني مثلاً خطأ معين أو ألحق ضرر، اليوم مين بتحمل المسؤولية؟
0: اليوم صراحة هاي النقطة جزء قد تعالجها الأنظمة.
1: نعم.
0: يعني تعالجها الأنظمة.
1: نعم.
0: من المبكر الحديث عنها، لكن
1: نعم.
0: نحن نتحدث اليوم عن الإطار العام. هناك ستصدر أنظمة وتعليمات بوجود.
1: نعم.
0: هذا القانون.
1: نعم.
0: لاحقا فيتم التطرق لهذه الجزئيات إن شاء الله.
1: بعد ما أنه أنا أخذ شهادة مثلا مزاولة المهنة ممكن أعتبرها معيار بستند عليه أنه أنا أحدد الخطأ المهني كمان؟
0: طبعا اليوم هو سيدتي اليوم هذا القانون.
1: نعم.
0: هو يمنح مزاولة المهنة اليوم بعد الأنظمة والتعليمات التي ستصدر.
1: نعم.
0: أيضا تبين العلاقة بين طرفي المعادلة.
1: نعم.
0: وتحكم بين طرفي المعادلة وبناء عليه سيتم الحكم.
1: نعم. ونعرف الجهة اللي بدنا نقدم لها الشكوى.
0: نعم صحيح.
1: نعم راح تبين. نعم اليوم برضو كمان بدي أعتبر إنه هذا القانون عالج العلاقة ما بين متلقي الخدمة وما بين العامل اللي بيقوم
0: نعم.
1: بالخدمة.
0: نعم. نعم. نعم نعم نعم صحيح. هو اليوم هو بده يخدم العامل
1: نعم.
0: المهني وصاحب المهنة ويخدم المواطن نعم. على حد سواء.
1: نعم اليوم لو تفضلت ببداية اللقاء على موضوع الاختبارات تفضلت أنه راح يكون في هناك شراكات راح يكون في هناك اعتمادية مثلا سواء قطاع عام أو قطاع خاص حتى أنه مين مثلا راح يضع لنا معايير المهنية سواء كان
0: كل
1: مثلا
0: سيدك نعم. اليوم البرامج التدريبية نعم. التي سيقدمها مزودي الخدمة
1: نعم.
0: تدريب,
1: تدريب. نعم.
0: سواء قطاع عام أو خاص ستعتمد البرامج من هيئة الاعتماد وضمان الجودة
1: نعم. نعم.
0: من يراقب على مزودي التدريب ويرخصهم وزارة العمل
1: وزارة العمل
0: نعم. وزارة العمل تراقب على مزودي التدريب حتى نضمن أن التدريب يتم بشكل صحيح وأنهم يطبقوا البرامج التي أقرتها هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
1: نعم في عنا إحنا مراكز التدريب المهني اليوم يعني كيف بدي أتأكد من جودة المخرجات اللي
0: سيعتمد برامجهم ستعتمد من هيئة الاعتماد وضمان الجودة
1: نعم.
0: هو
1: راح يكون
0: التدريب المهني مزود,
1: مزود
0: تدريب يعتبر
1: نعم.
0: مزود تدريب.
1: نعم قطاع حكومي
0: فبنطبق عليه ما ينطبق على باقي الجهات من مزودي التدريب القطاع الخاص
1: نعم
0: فمؤسسة التدريب المهني كما تعلم يعني لديها باع طويل وسنوات طويلة في هذا المجال لكن كبرامج تدريب تخص هذا المجال سيتعتمد من هيئة الاعتماد وضمان الجودة حتى نضمن أن يكون هناك برامج فعلا تحقق النتيجة التي نطمح لها وهو أن يكون هناك شخص صاحب مهنة يمتلك المهارات المطلوبة لهذه لكل مهنة
1: لكل مهنة تفضلت بذكر دور أو هيئة الاعتماد وضمان الجودة يعني هي دورها بتعتمد معايير مثلا المهنة
0: لا بتعتمد سيدتي البرامج
1: البرامج التدريبية
0: نعم.
1: لحتى نأهل العامل
0: سيدتي يمنح مشروع قانون الهيئة
1: نعم.
0: الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأولمبية بما في ذلك المدارس والجامعات
1: جميل.
0: ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها
1: نعم.
0: وتصديق الوثائق أيضا إلى أيضا يهدف مشروع قانونها لهيئة الاعتماد
1: نعم.
0: إلى ضمان الجودة وتكامل السياسات ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم بالإضافة لتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية
1: والتدريبية
0: وتعزيز قدراتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم والتدريب وترتيب الجامعات وتصنيفها وزيادة تنافسية الخريجين
1: نعم.
0: اليوم مشروع أيضا قانون أو قانون الاعتماد هيئة
1: نعم.
0: الاعتماد ضمان الجودة هو يصب في تطوير منظومة التعليم والتدريب والمؤامرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
1: سوق العمل.
0: انسجاما مع رؤية التحليل الاقتصادي وخارطة طريق تحليل القطاع العام من خلال تعزيز دور الهيئة وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته ومخرجاته.
1: فالهيئة
0: يعني هو قانونيا الهيئة
1: متكاملات زي ما تفضلت بداية الحلقة.
0: فنحن الهدف أن نخرج بمنظومة تدريب مهني. ومهني وتقني متكاملة
1: نعم.
0: تضمن كل الحلقة تكون منضبطة بما يصب في الارتقاء بهذه المنظومة كاملة
1: نعم اليوم تفضلت بدور وزارة العمل اليوم دور الرقابة ودور
0: نعم
1: التفتيش اليوم أنا مثلا يعني المنشآت مثلا بيتم الرقابة عليها وتفتيشها المهنيين المستقلين أنه أنا بستنى لما مثلا يصير في شكوى لحتى أشوف إذا هو ملتزم
0: لا
1: ولا
0: لا
1: كيف
0: مش شرط يعني مثل
1: فيها.
0: اليوم
1: نعم.
0: معلوم أنه المبكر الحديث عن هذا الموضوع
1: نعم.
0: هو دور الرقابة لوزارة العمل يكون إما من خلال الشكاوى أو من خلال الجولات التفتيشية
1: نعم نعم
0: يعني اليوم إذا
1: فرق الرصد والتفتيش
0: إذا في واحد أحد المركبات تبين أنه صاحبها يعمل يعني واضح بعض المركبات اليوم بتشوفيها
1: نعم نعم
0: أنه أو قد يكون كاتب عليها أنه نجار متنقل حداد متنقل
1: نعم
0: بإمكانهم إيقافه لأنه محمد يملكون الضبط العدلية وسؤالهم عن إشارة وزاولة المهنة يعني
1: جميل.
0: فالمسألة هذه معالجة في القانون
1: نعم
0: فالرقابة ستكون حثيثة متابعة لأنه اليوم أنا إذا ما راقبت ما استفدت من القانون
1: نعم اليوم أستاذ محمد من خلال حديثك أنه إحنا بنستنى تشكيل هذه اللجنة
0: نعم.
1: لحتى تعتمد المهن
0: نعم.
1: يعني ورح نكون مثلا يعني كل فترة رح يتم اعتماد مهن جديدة
0: نعم.
1: لحد ما يتم تنظيمها معيار أنه ارتباط هذه المهن بطلبها بسوق العمل رح يكون ممكن أول معيار أو مثلاً كثرتها أو وجودها.
0: لا اليوم
1: نعم.
0: هذه اللجنة يعني اللجنة العليا واللجنة
1: نعم.
0: التوجيهية
1: نعم.
0: ستدرس ما هو واقع الحال.
1: نعم.
0: ما هي المهن المطلوب ذات الأولوية؟ ما هي المهن الموجودة في سوق العمل؟ ما هي المهن التي ممكن أن يتم التركيز عليها. قد
1: نعم.
0: يكون هناك مهن فيها قلة ندرة، ممكن احنا نشجع على الالتحاق بهذه المهن حتى نضمن وجود مهنيين يحملوا شارة وزاولة مهنة في هذا القطاع.
1: نعم.
0: فالمسألة تحتاج إلى كثير من العمل.

0: كثير من الجهد يعني
1: والصبر على النتيجة كمان.
0: نعم يعني اليوم اليوم ليس بمجرد إقرار القانون اعتبر أنه كبسة زر اليوم
1: الأمور خلاص لا. لا للأسف نعم بدنا
0: دخول القانون حيز التنفيذ هو بداية الخطوة في هذا الطريق حتى نصل إلى طبعا التدرج من أو سيتم إصدار أنظمة، سيتم إصدار تعليمات، قد نحتاج إلى قرارات
1: نعم جديدة.
0: فكل
1: نعم.
0: هذه المنظومة تحتاج إلى أيضا مسار ما يحتاج إلى وقت
1: نعم يحتاج. يعني بعد دخوله حيز التنفيذ هذا القانون
0: طبعاً.
1: نعم اليوم هيك لو بدنا مثلا بارقة أمل للعمال المهنيين إنه إن شاء الله شهادة مزاولة المهنة مستقبلا ممكن إنه يتم الاعتراف فيها مش بس داخل الأردن كمان خارج الأردن مثلا من خلال الشركات. تفضلت أنت على موضوع
0: نعم.
1: ألمانيا
0: نعم. نعم نعم هذا سؤال مهم نعم. اليوم هذه
1: يعني
0: رسالة
1: أمل.
0: لا اليوم
1: نعم.
0: هذه رسالة للمهنيين
1: نعم
0: اليوم شهادة رسالة للمهنيين
1: نعم.
0: رسالة الطمأنينة وطمأن
1: نعم.
0: شهادة مزاولة المهنة ترتقي بمهنتك وتزيد من دخلك
1: نعم.
0: وأيضا ستقوم بفتح آفاق لك خارج المملكة
1: خارج
0: عندما يتم اعتمادك من جهة رسمية من داخل المملكة
1: نعم.
0: ومن الحكومة وعندما تتقدم بأي عمل خارج المملكة وتقدم هذه الوثيقة الجهات الرسمية في خارج المملكة بالتأكيد ستطمئن أن هذا حاصل على وثيقة رسمية من الحكومة الأردنية
1: نعم.
0: أنه صاحب مهنة وصاحب كفاءة. فاليوم هذا يفتح لك آفاق كون مطمئن لا تتردد
1: نعم.
0: الموضوع ليس ضدك الموضوع لمصلحتك
1: في الأول
0: الموضوع لمصلحتك بخدمك أكثر مما أنت متوقع. القانون ليس هذا جاء للتقييد هو جاء للتجويد
1: التجويد نعم.
0: نعم.
1: نعم اليوم في عمر معين ولا أنه يعني ما تم يعني
0: اليوم سوق العمل يحكمها قانون العمل
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: 18
1: نعم.
0: فأكثر من يدخلون سوق العمل هذه القوانين كلها مترابطة مع بعضها نعم. اليوم كل من لديه مهنة فوق 18 سنة بالتأكيد يعني بيقدر يدخل سوق العمل
1: نعم بيدخل وانه مثلا يتقدم لحتى يكون طبعًا. عنده مزاولة مهنة. اليوم من خلال خبرتك أستاذ محمد يعني شو التحديات اللي بتتوقعوها خلال التطبيق؟
0: يعني التحديات انه قد يكون هناك تردد من الناس اصحاب المهن
1: ممكن ناس مش واصلهم الموضوع كمان
0: نعم.
1: للاسف
0: التحديات ما. بدك انت التشريع بالمناسبة ليس مسألة جامدة
1: نعم.
0: يعني التشريعات لدينا في الأردن الحمد لله يعني أنا مع ثبات التشريعات يعني استقرار
1: نعم.
0: التشريعات يخدم المستثمرين يخدم
1: نعم.
0: البيئة الاستثمارية
1: تشريعية مستقرة
0: بيخدم أصحاب القطاع الخاص يطمئن للاستقرار التشريعي. لكن اليوم في بعض التشريعات خاصة الجديدة إن وجد هناك عثرات أو تحديات لا يوجد ما يمنع أن نقوم بالتعديل
1: نعم.
0: والتجويد
1: نعم.
0: تجويد التشريعات
1: فعلا
0: هذا لا يضير نحن هذا عمل بشر وفي النهاية نحن نصيب ونخطئ
1: نعم.
0: كحكومة نجتهد نقدم لكن إن تبين عند التطبيق هناك بعض الأمور والتحديات لن يكون هناك أي حرج من التجويد وتقديم شيء أفضل بناء على التجربة العملية في الميدان.
1: نعم اليوم من خلال موضوع العمال وخاصة موضوع أصحاب المهن كيف الوزارة يعني بدنا نوصل رسالة إنه اليوم هو يعني الموضوع تنظيمي تطويري وحتى كمان موضوع إنه يعني إن شاء الله بكون لكم زي ما تفضلت إنه راح يكون لكم بارقة أمل بمثلاً إنه هذه المهنة ممكن إنك تمارسها خارج الأردن. فالموضوع يعني تنظيم وتطوير
0: نعم
1: أكثر
0: تطوير
1: من
0: هو تطوير
1: نعم.
0: وخدمة للمهنيين
1: نعم.
0: ومش هنقول إحنا بدنا نقدم تجويد الخدمات للمواطنين
1: نعم تجويد
0: وأيضاً هو تقديم المهنيين إلى خطوة إلى الأمام
1: نعم
0: يعني خطوة للأمام في مهنته وفي مستقبله
1: نعم.
0: نحن نتحدث عن مستقبل إذا أنت امتهنت مهنة هذا مستقبلك
1: نعم.
0: وبناء عليه راح تتزوج وراح يكون في عندك أسرة
1: صحيح.
0: ويكون في هناك إيراد اليوم ضمان الإيراد وضمان مسألة الأجر وتحسين أجرك اليوم راح أصحاب المواطنين راح يعتمدوا الناس اللي لديهم مزاولة مهنة
1: فعلا.
0: في المستقبل القريب فاليوم كل من لديه مزاولة مهنة وموثق هذا من سيبقى في سوق العمل المهني والمهن
1: نعم.
0: كل من لديه لا يحمل هذه المزاولة على المدى البعيد لن يجد له أي
1: فرصة عمل
0: أو استقبال من المواطن
1: نعم هلا للعمال المهنيين المستقلين مش مثلا تحت منشأة ممكن بالمستقبل يكون في هناك تصور يكون في منصة إلكترونية
0: هم حتى للمهنيين اللي يشتغلوا في محلات
1: نعم
0: يعني اليوم عندك محل أنا قمت بفتح محل

0: ميكانيك
1: سيارة مثلا. نعم
0: أنا لا أعمل به لكن هذا ملكي،
1: أنا
0: أحاسب نعم أحضر عمالة أردنية
1: نعم.
0: مؤهلة ومدربة تحمل مزاولة مهنة تعمل في هذا المحل.
1: نعم أنا سؤالي إيش إنه يعني ممكن أصحاب المنشأة بيروجوا لمنشأتهم للخدمات اللي بيقدموها
0: طبعا اليوم اليوم حتى مثل ما تفضلت صاحب المنشأة
1: نعم
0: بيقدر أصلا حتى للترويج لمهنته إلى المنشأته إنه
1: نعم.
0: أنا لدي عمالة تحمل مزاولة مهنة
1: نعم مرخصة من وزارة العمل نعم.
0: فهذا يعني الموضوع ليس تنظيرا، هو قابل للتطبيق.
1: نعم.
0: إذا وجدت الإرادة عند الجميع وقابل للتطبيق وهو من مصلحة القطاع الخاص وأيضا من مصلحة المواطنين ومصلحة أصحاب المهن، يعني اليوم لا يضير أحد أن يحمل مزاولة مهنة اليوم هذا يزيد.
1: ممكن حتى نشوف على تطبيق سند
0: لأنه الأكاديميين لا أعلم لكن الأكاديميين
1: نعم.
0: اليوم
1: نعم.
0: أكاديميين ممكن لا يوجد ما يمنع
1: نعم.
0: الأكاديميين اليوم كل ما أخذ دورات كل ما طور نفسه كل ما قدمها عند السيرة الذاتية
1: صح. نعم.
0: فعند تقدم سيرتك الذاتية معززة بشهادة مزاولة مهنة أنت اليوم تقدمت على نظرائك
1: نعم.
0: في الميدان
1: يعني قفزة نوعية
0: بالضبط.
1: نعم أنا بحكي عن موضوع التسويق مثلا موضوع أنه عمال أخذوا شهادة مزاولة المهنة ممكن من باب التشجيع أن يكون في منصة إلكترونية تدل على هذه يعني على هذه الشريحة من
0: لا
1: العمال
0: يوجد يعني لا يوجد. نعم. التطوير في المستقبل كل شيء قابل للنقاش وقابل
1: للتطبيق.
0: للتطوير
1: نعم. نعم اليوم من خلال حديثنا عن هذا القانون برضو ممكن تكون هي مش يعني زي ما تفضلت مزاولة المهنة مش ورقة هي ضمانة حقيقية سواء للعامل أو حتى للمواطن إنه أنا اللي بيقدم لي ذو كفاءة وخبرة ومتدرب
0: نعم.
1: وإنه أنا
0: نعم.
1: اللي العامل نفسه زي ما تفضلت ممكن بتمتع من
0: بمهارات هي
1: نعم.
0: رخصتك هي رخصتك اللي بتأهلك تضلك في سوق العمل تبقى في سوق العمل وتنافس
1: نعم
0: رخصة تقدمك على نظرائك في الميدان
1: نعم اليوم من خلال عملكم ومن خلال جهودكم أستاذ محمد لو بدنا رسالة اليوم يعني على هذا القانون ودائما الحكومة عندما مثلا تقدم مشاريع قوانين الهدف الأساسي هو التنظيم الهدف الأساسي
0: صحيح.
1: أنت زي ما تفضلت ببداية اللقاء تفضلت أنه هذا القانون جاء لخدمة المواطن الأردني
0: نعم.
1: بالباب الأول فاليوم تقديمنا لهذه لمشاريع القوانين اللي بيتم مناقشتها بمجلس الأمة وبيتم إقرارها وبيتم إن شاء الله بعد ما تدخل حيز التنفيذ يعني زي ما تفضلت بيتم تنفيذها أنظمة لتنظيمها هيئات ولجان لحتى أنه نكون مثلا مثل ما يعني يتم تطبيق القانون كما يعني يجب أن يكون أو لحتى يحقق الهدف اللي وجد من أجله هذا القانون
0: ستي من مصلحة الجميع أن يطبق القانون
1: نعم
0: وأن يكون هناك حسن تنفيذ حسن التنفيذ هو الفيصل في الموضوع
1: نعم
0: نحن حريصون كوزارة عمل وكحكومة أن يكون هناك تطبيق فعلي لهذا القانون وأن يكون هناك فعلا ستصدر الأنظمة والتعليمات التي تعزز تطبيقه وتضمن تطبيقه
1: نعم.
0: وأيضا الرقابة والتفتيش في وزارة العمل هو أيضا ضمانة لأن يكون هناك التزام بأحكام هذا القانون من خلال الجولات التفتيشية واستقبال الشكاوى المتعلقة بهذا القانون
1: نعم.
0: فهي منظومة متكاملة نحن حريصون لم نضع هذا القانون كحكومة من أجل أن نتغنى به فقط ومن أجل أننا قمنا بإصداره اليوم وإقراره اليوم نحن نتغنى بتطبيق نتائج هذا القانون
1: نعم.
0: نحن النجاح عندما نجد نتائج تطبيق هذا القانون
1: نعم.
0: هنا النجاح يقاس بكم عدد المهنيين الذين اجتازوا هذه الاختبارات كم عدد الذين حصلوا على شهادة مزاولة مهنة انعكاسه أيضا على متلقي الخدمة كم استفاد وكم انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين
1: نعم اليوم أستاذ محمد فعلا لما نحكي عن هذا القانون إحنا نحكي عن ممكن معادلة واضحة أنه أنا بدي عامل مؤهل مهنة منظمة أيضا وخدمة أكثر جودة ومواطن أكثر حماية لأنه مرات
0: صحيح.
1: في بعض المهن أو بعض الخدمات اللي بتم تقديمها بحاجة تكون لدرجة عالية من السلام العام ويكون واعي
0: صحيح.
1: هذا العامل
0: صحيح.
1: أكيد من خلال التدريبات اللي بتلقاها
0: طبعا لأنه أنت لما تخضع للتدريب أنت راح تأخذ كل متطلبات المهنة ما هي محاذيرها ما هي مؤهلاتها ما هي المعدات ما هي يعني كل متطلبات هذه المهنة ستكون موجودة في البرامج التدريبية بكل واحدة لها خصوصيتها فهذا الموضوع بالتأكيد سيدرس يعني لن يخرج من الاختبارات ويجتاز الاختبارات إلا أن يكون على كامل الكفاءة ومؤهل بكافة متطلبات هذه المهنة
1: يحسب لي وزارة العمل تقديمها كل ما هو نوعي كل ما هو ممكن له دور ممكن في تطوير وضع العام

0: والعمال وأيضا حتى أصحاب العمل. أنا صراحة بدي أشكرك على هذا اللقاء
1: العفو
0: الطيب،
1: عفو،
0: شرفنا
1: الإعلام
0: اليوم.
1: شركاء وأنتم
0: نعم
1: شركاء أساسيين، زملائي وزميلاتي في الإعلام، دون الإعلام لن نجد من يوصلنا إلى المواطن.
0: نعم، وانت يعني انت اعطيتنا اليوم من وقتك، يعني
1: لا
0: انا
1: العفو،
0: بشكرك، وانه انت كثير كنت مضغوط هاي
1: لا
0: الفتره، بس
1: العفو،
0: اعطيتنا من وقتك لانه فعلا نفهم الناس عن هذا
1: نعم
0: القانون، اليه عمله، وان شاء الله يا ربي انه نكون معك بلقاءات اخرى نحكي عن
1: عن النتائج
0: احصائيات
1: الإيجابية إن شاء الله،
0: ونتائج
1: إن
0: واشياء
1: شاء الله، إن
0: مبشره
1: شاء الله،
0: بالخير
1: إن
0: ان
1: شاء
0: شاء
1: الله،
0: الله.
1: إن
0: يعني
1: شاء الله.
0: زميلنا الصحفي محمد للزيود، الناطق الاعلامي باسم وزاره العمل، بدي اشكرك، شكرا لك.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: يعني بتمنى نكون مستمعينا اليوم موفقين بهذا الطرح اللي تم تقديمه على مسامعكم. دائما لما نحكي عن نجاح القانون لا يعتمد على النص التشريعي، إنما على وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق وأيضا جودة التدريب والاختبارات إن شاء الله، وفعالية الرقابة من قبل وزارة العمل. شكرا يا مستمعينا على هذا، على حسن الاستماع. بدنا نحيي زميلنا محمد عبادات، رفيقنا بالمشوار من الهندسة الإذاعية، وأكيد زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة الصفار إلى فرنسا. محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني. الجزء الأول.

0: نحن اليوم مع رحالة مغربي جديد، وفي رحلة إلى فرنسا قام بها في العام 1845 للميلاد.
1: وقد تمكن هذا الرحالة بفضل اتساع آفاقه الأدبية من إثراء المؤلف الذي وضعه عن رحلته بأشياء أصيلة وأبيات شعر ومقتبسات من القرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال مأثورة وأمثال ونوادر.
0: وأديب هذه الرحلة كما يدل اسمها هو محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، والذي ما إن عاد من رحلته إلى فرنسا حتى حمل القلم في يوم من أيام ربيع العام 1846 للميلاد، وشرع في الكتابة في جو مفعم بروائح بساتين البرتقال وأزهارها المتفتحة في بساتين تطوان مسقط رأسه.

0: تكمن أهمية رحلة الصفار في قدرة كاتبها على تقديم أجوبة عن أسئلة تشفي غليلة، فلطالما تساءل قائلا:
1: أين يكمن سر قوة الفرنسيين؟ كيف تمكنوا من الوصول إلى هذا المستوى من القوة؟ وكيف استطاعوا قهر الطبيعة وإحكام قبضتهم على مسارها بطرق وأساليب خافية عنا؟ وباختصار، ما هو وضع حضارتهم وما هي أوجه اختلافها عن حضارات

0: أيها الأعزاء المستمعين، معكم سنطلع على مسار رحلة الصفار والذي كان له القدرة على فتح عالم بعيد عن عالمه، وهو نقل مشاهداته إلى غيره. وأترك للزميلة شيماء مهمة تعريفكم على بطاقة رحالتنا الشخصية.
1: بكل سرور، اسمه الكامل هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، أندلسي الأصل، تطواني المولد، من أسرة متواضعة لكنها غنية في ثقافتها وأصلها المتميز، كما ذكرت الباحثة سوزان ميلار التي اختارت مخطوطة الصفار عن رحلته موضوعاً لأطروحة نالت بها درجة الدكتوراه في التاريخ بجامعة ميتشيغن عام 1976.
0: ومما عرف عنه أنه بعد إنهاء دراسته بدرجات من الامتياز، كان الصفار على أتم الاستعداد لاحتلال أعلى المراتب في المجتمع المغربي. انشغل بمهام التدريس والعدلية، وحظي عند التطوانيين أهل بلده بالاحترام والتقدير.
1: الحديث عن فصول حياة محمد الصفار أيها الراوي يعزز فهمنا لمضمون رحلته ويساهم في تعميق معرفتنا لجوانبه، إلا أننا نؤثر أن ننقل ما تضمنته رحلته، حيث نعمل بما ذكره الناقد بول فوسيل من أن أدب الرحلة فن أدبي.
0: وما قاله هذا الناقد ينطبق بقوة على رحلة محمد الصفار، وقد تكون نموذجا للفن الأدبي، وسواء أكان السفر من أجل المتعة أم كان في إطار القيام بالواجب الذي تفرضه طبيعة العمل، فإن السفر فترة فاصلة تفرض ذاتها على الحياة اليومية.
1: يبدو من خلال رحلة محمد الصفار أن الابتعاد عما هو مألوف والانتقال إلى حالة ذات مستوى شعوري وفكري أسمى أمر واضح تمام الوضوح، وهو لم يتمالك نفسه حينما أشرف على مغادرة تطوان، فجادت قريحته بالبيتين التاليين:
2: أتطواننا الغراء، هل يسعد الدهر بأوبتنا كيما يعود لنا الوصل؟ وهل يبدو أو يدنو محياك بعدما تلاطمت الأمواج ويجمع الشيء

0: نتساءل، ما هي عناصر الأسلوب التي منحت الصفار تلك المزايا المطلوبة في صياغة أدب رفيع؟ ويأتي الجواب بأنه القرار الذي اتخذه لصياغة تقريره في قالب الرحلة، وكان من الأجناس الأدبية ذات الأصول العريقة الكلاسيكية.
1: ويجب ألا يغيب عن بالنا أيضاً

0: أن ذلك الجنس الأدبي قد عرف نموه بصورة زاهية في كل من الأندلس وبلدان المغرب. وبفعل الإيمان العميق لسكان المغرب وبعدهم الجغرافي عن منابع الإسلام الأولى في شبه الجزيرة العربية، كانوا حريصين أشد الحرص على أداء فريضة الحج.
1: صحيح ما تقولينه يا شيماء، كان الوصول إلى الديار المقدسة من أكثر الأمور إثارة للمشاعر، إذ تنضوي تحته كل وقائع

0: لم يكن الصفار على معرفة سابقة أو مباشرة بالبلاد الفرنسية، ولكن من المؤكد أنه كان قد تمكن مسبقاً من تكوين أفكار وتصورات تتعلق بأوروبا، معتمداً في ذلك على غيره من الذين حلوا قبله في ربوعها.
1: والجميل هنا أن الصفار قد عاد إلى كتابات ابن خلدون المؤرخ والفيلسوف والمنظر الاجتماعي المغاربي، والذي عاش خلال القرن الرابع عشر للميلاد. وكانت المقدمة أهم وأغنى المصادر على الإطلاق الذي استقى منها الصفار أفكاره، سواء في مواضع الجغرافيا والمجتمع أو حول طبيعة السلطة السياسية.
0: ونظريات ابن خلدون المتعلقة بالتنظيم الاجتماعي زودت محمداً الصفار بأفكار واضحة المعالم عن المجتمعات الفاعلة، وكل الأشياء التي شاهدها في فرنسا من دور وبنايات مشيدة وورشات عمل نابضة بالحيوية وحقول مزروعة كانت دلائل ناطقة بدرجات التقدم الحضاري.
1: إن كل ما ذكرت يا شيماء من أن ابن خلدون هو من ساهم في وضع الأسس التي بنى عليها الصفار رحلته هو صحيح، ولكن يجب أن نعلم جميعا أن الشيخ رفاعة الطهطاوي هو الذي زود رحالتنا بمواد البناء.
0: كلامك صحيح أيها الراوي، إذ يبدو أن كتاب الطهطاوي كان مفتوحا أمام رحالتنا، حيث إنه استمد منه أشياء عديدة، وهناك أوجه تشابه كبير في الأسلوب والشكل وفي بعض التفاصيل.

0: وجد الصفار نفسه منذ وصوله إلى فرنسا أمام مشاهد وأشياء مثيرة كانت جميعها غير معهودة لديه.
1: نعم، فقد قدم الرحالة من عالم ينتقل فيه المسافرون على الأقدام أو على الدواب ليحل في أوروبا التي دشنت وقتها انتقالها من مرحلة الاعتماد على القدرات الحيوانية إلى القوة الميكانيكية.
0: ولذا عندما ركب عربة القطار لأول مرة أصابه العجب والدهشة لسرعته، فقال:
2: إنه يسير سيرا لم يعهد مثله في الإسراع، يكاد أن يسير الطير في الهواء.

0: نعود لرحالتنا وهو يخط ديباجة مخطوطة رحلته.
1: وكما تعودنا مع جميع رحالاتنا العرب، نستمع إلى هذا الرحالة الأديب وهو يتلو ما قد كتب.
2: الحمد لله مسير الخلائق في البر والبحر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد باختراع هذا العالم وإبداعه من غير سبق ولا مشاكلة. جعل فيه مدنا وأمصارا وبراريا وقفارا وقرى كبارا وصغارا، وبث فيها أمما مختلفي الألسن والألوان والأديان، ليزداد أولي البصر اعتبارا وذوو العقول إبصارا. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم والمبعوث لسائر الأمم، صلاة تامة زكية مباركة سنية نفوز بها بفضل الله بالمقامات العلية والإكرامات الهنية. أما بعد، فأقول كان خروجنا من معاهد أنسنا ومطايب عيشنا ومسقط رأسنا بلدتنا تطوان، أبقاها الله محفوظة على توالي الأزمان، صحوة يوم السبت في شهر ذي الحجة الحرام. مضت منه 13 ليلة متمم عام 61 و200 وألف. وقد أنشأ لسان الحال وساعده المقال فقال: أتطواننا الغراء، هل يسعد الدهر بأوبتنا؟ كيما يعود لنا الوصل؟ وهل يبدو أو يدن محياك بعدما تلاطمت الأمواج ويجمع الشمل؟ سقد

ديمة هطلا ربوعك، وارتوى حما طالما كان السباق به يحلو. فأوصيك بالأحباب خيرا، وإنني على عهدهم باق ولو نأت السبل.

0: مع وصية الصفار لأحبابه نصل إلى آخر حلقتنا لهذا اليوم.
1: إلى اللقاء غدا بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.

لأنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم